0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي،

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في هوا بلادي. ما تخرجتنا يا فيصل. أنا أشوف الصوت نازل المايك ما في. قمت أنا قلت شكلي أنا، قلت شكلي أنا عشاني من زمان يعني ما.
1: لا عاد أنت ما شاء الله راجع أمس
0: يعني
1: ها شوي
0: يعني شوي سخنت
1: إجازة اليوم عاد تحملوا أنا يعني.
0: إيه مشت الأمور أمس والحمد لله يعني اليوم يا رب لك الحمد والشكر. أول شيء كل عام وأنتم بخير علي.
1: وانت بخير وصحة.
0: كيف كانت إجازتك؟
1: والله يا ربي لك الحمد، كانت ممتعة جميلة. الواحد يرتاح في هذه الإجازة ويريح ويلتقي بأحبابه وأهله، يعني هذا أهم شيء. الواحد يعني ياخذ راحة شوي،
0: صح.
1: لازم يفصل شوي عن مود العمل ومود الالتزامات ويرجع بنشاط زي ما احنا راجعين الآن بنفسية أخرى مختلفة، وهذه من نعم الله سبحانه صحيح. وتعالى، لأن الواحد لما يقعد يستمر في مكان معين أو في عمل معين فترة طويلة يشعر بالتعب، عدم الاهتمام بصحته وبنفسيته.
0: صح.
1: لكن هي ترى الراحة يوم يومين ثلاثة أيام ترى حاجة جميلة ورائعة، ترجع نشاطك من جديد. فالحمد لله، اللهم لك الحمد، أيام كانت جميلة وإجازة رائعة، ونتمنى إن شاء الله حتى المستمع العزيز يكون استمتع بإجازته وريحوا والآن رجعوا إلى مقاعد الدراسة، الطلبة وأيضا الموظفين
0: واستعداد للاختبارات. خلاص كل شيء
1: الله يكون بعونهم إن شاء الله.
0: تبدأ يوم 28-12 إن شاء الله إذا ربنا أراد.
1: الاختبارات
0: الاختبارات
1: كان الله في عونهم، حتى كانوا في الإجازة كانوا قلقانين ليذاكروا وليستعدوا.
0: بالضبط، وخصوصا يعني الطلاب اللي على المحك حق المرحلة الثانوية،
1: صحيح
0: يعني كان الموضوع صعب شوي عندهم.
1: الله يوفقهم إن شاء الله.
0: ما ننسى كمان أنه في اختبارات مركزية للصف السادس وثالث متوسط الصف الرابع ابتدائي، نقول إن شاء الله الله يوفقهم بإذن الله. طبعا هي فترة الإجازة هذه فترة إعادة نشاط فقط، يعني ما هي فترة إجازة، ما تعتبر إجازة مثل الإجازات اللي تأخذ مثلا في الصيف أو تكون إجازة طويلة شهر أو ما يزيد عشان كذا تفصل نهائي. لا لا، هذه بس عشان تستعيد شوي نشاط،
1: ريح شوي
0: بالضبط، ترتاح وترجع مثل ما كنت. عموما في كل الأحوال احنا أهم شيء أنت شحنت يا فيصل، ولا أنت شكلك ما شحنت.
1: باقي فيصل، الله يعينك، باقي على الدعسة. الله يعينك،
0: يبي يرتاح إن شاء الله، بيرتاح بإذن الله.

0: عموما دائما لما يكون في تعاون بين الزملاء تسهل مثل هذه الأمور. أكيد. تتعاون مع زميلك ترتب أنت وياه
1: وعملنا طيبة. وعملنا تهاني يعني اللهم لك الحمد في مرونة وفي في راحة وعمل جميل يعني الجميع هنا يحب عمله يحب عمله
0: لأنه يعتمد على المزاج ترى
1: صحيح فالحمد لله يعني احنا عندنا مرونة وعندنا حب للعمل صح. من الجميع نشوفهم كلهم شعلة نشاط ويعني أنت أمس كنت في إجازة ودوامتي ما شاء الله
0: أي كنت في إجازة ودوامت
1: طيب عندنا اليوم مجموعة من المراسلين ومواضيع مختلفة ومنوعة يا تهاني والمستمع العزيز في حلقتها وإبلادي اليوم حنروح إلى أحد مراسلينا المتواجدين في منطقة القصيم وعنده موضوع جميل ورائع اللي هو زميلنا سامي الشبرمي مساء الخير يا سامي
2: مساء النور والسرور علي مساء النور
1: حياك الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله
2: وانتم بخير وصحة سلامة استقبل الله منه ومنكم بعد الزحمة يا علي
1: آمين الله يحفظك يا سامي سامي وش مجهز لنا من جولاتك الرائعة اللي اعتدنا على تقديم الجميل والرائع من سامي الشبرمي
2: تسلم علي تسلم اليوم ان شاء الله بنفسكم في احد الجولات الجميلة ان شاء الله واللي ان شاء الله بنسيم هواها ان شاء الله بيصلكم حتى الاستديو اليوم ناخذكم من ريف القصيمي ومن مزارع القصيم هذه المزارع اللي اصبحت في الفتره الاخيره ما نقول في الفتره الاخيره نقول في السنوات الاخيره احد الوجهات السياحيه اللي اصبحت يعني وجهه سواء للمنطقه او حتى لزوار المنطقه ابناء منطقه القصيم والكثير من ابناء منطقه القصيم عادوا الى مزارع ابائهم واجدادهم اشتغلوا على المزارع هذه طوروها جعلوها منتجعات سياحية أو نقول منتجات سياحية أصبحت يعني ما شاء الله تبارك الله مثل ما ذكرت وجهة للكثير يعني أصبحت تقدم كمنتجات سياحية يتنافسون فيما بينهم التطوير مستمر وحتى الآن ما زال أبناء المنطقة يوم بعد يوم نشوف منتج جديد مزرعة جديدة تنوع جدا جميل والتنافس أيضا أكثر من رائع والجميل في الموضوع أنها ما هي في مكان معين يعني ما شاء الله تبارك الله منطقة القصيم كلها تحصل في بريدة أكثر من مزرعة تحصل في عنيزة في الراس في البرية في البداية في المذنب ما بي أنسى محافظة لكن بالفعل أصبحت مثل ما ذكرت منتجات سياحية يقدم يعني من خلالها عدد كبير من الكافيهات المطاعم حتى الكثير من البراندات أصبحت تتنافس لتتواجد داخل الريف القصيمي.
1: يا سلام يا سلام. أقول سامي هذا تنافس جميل صراحة ما بين المناطق مناطق القصيم ومحافظات القصيم لجذب الزوار وأهالي المنطقة يعني عودتهم من جديد إلى القصيم يعودون إلى المزارع والاستراحات والأماكن الجميلة. يعطيك العافية. تفضل يا سامي وحنا كلنا استماع لجولتك الرائعة.
2: الله يعطيك العافية. معي أيضا أحد المهتمين بالريف وتطوير الريف واحد المهتمين أيضا بالإرث والموروث وهو الأستاذ علي الدبيخي واللي نرحب فيه ونقول له حياك الله مساك الله بخير.
3: الله يحييكم وساعات مباركة في هذا الموضوع المناسب.
2: بداية كيف تشوف الريف القصيمي العودة للريف القصيمي العمل على تطوير الريف القصيمي ليقدم كمنتج سياحي؟
3: الريف القصيمي يتميز بأنه يحيط بالمدينة من جميع الجهات وجميع المحافظات في القصيم تحيط فيها الأرياف. الآن عادوا الأبناء لتطوير أريافهم اللي كانت تدار من قبل الآباء فأصبحوا يطورون هذا الريف تطوير سياحي تطوير للزيارات للمناسبات أصبح منتجع يستقبل الضيوف يستقبل كذلك السياح يستقبل المدارس فأصبح وجهة سياحية تستقبل جميع أطياف المجتمع
2: الجميل الأقبال عليه حتى من خارج المنطقة الكثير يعني أصبح ينسى منطقة القصيم علشان هالمزارع الموجودة فيها يعني أصبحت منتجات سياحية تدعو الكثير لزيارة القصيم
3: صحيح أنا أتصل في مرشدين سياحيين يريدون منتجعات سياحية المزارع فعلا وجهناهم إلى المنتجعات ونالت إحسانهم حتى إنهم كادوا ما يخرجون منها وهم قد أغلقوا الأبواب من جمال هذا المنتجع.
2: يعني أيضا كيف تشوف وأنت أحد ما شاء الله تبارك الله أحد المطورين وما زلت في طور الإعداد لمزرعتكم كيف تشوف المحافظة على هوية يعني رغم التجديد رغم وجود الكافيهات الحديثة المطاعم الحديثة إلا زال لكن ما زال الاحتفاظ بالهوية موجود خصوصا النخيل.
3: نعم المزارع لها هوية خاصة تختلف عن أي هوية. فالمزرعة خاصة القديمة بنخلها بنخيلها المتنوع بالشاهقة إلى عنان السماء، كذلك بيت الطين المتواجد فيها، كذلك طريقة الزراعة فيها تختلف أشياء عن الجديد. فالمزارع الآن أصبحت مشوقة جدا لرؤية جزء من حياتنا التي كانت يعني نكاد نقصدها اليوم.
2: التنافس كثير، التنافس كبير يعني ما شاء الله تبارك الله، كل يوم نشوف مزرعة جديدة، كل يوم نشوف منتج جديد.
3: نعم التنافس كبير، وكذلك هيئة السياحة ساهمت في هذا التطوير حيث أنها تدعم كل من يطور منتج زراعي لاستقبال السياح والمستطيعين وكذلك الأهالي.
2: فالسياح والإقبال بيكون أكثر.
3: يا سلام، فعلا الآن المزارع أصبحت وجهة يعني لا خيار غيره.
2: العافية.
3: شكرا لكم.
2: شكرا أستاذ علي قبيثي، أحد المهتمين بالإرث والموروث وأحد المطورين بالزراعة الريفية. علي تهاني، مثل ما سمعتوا هذا الحديث والحديث عن السياحة الريفية هنا في منطقة القصيم، مثل ما ذكرنا ما شاء الله تبارك الله العدد يرتفع يوم بعد يوم، والتنافس يرتفع أكثر وأكثر، وهذا يعني شيء جميل يخلق التنافس بكل أمانة. أيضا يعني يكسر الملل، يمكن لو كان المنتجات السياحية محدودة بيكون فيه ملل، لكن التعدد في المنتجات
1: والتنوع
2: في المزارع السياحية والتنوع
1: صحيح
2: يكسر الملل أيضا. ومثل ما قلنا التنافس دائما جيد وجميل ومثمر.
1: أكيد أكيد، وهو يصب في مصلحة المنطقة والمحافظات التابعة لهذه المنطقة وأيضا للمملكة العربية السعودية. فشكرا من القلب لشباب وأهالي منطقة القصيم اللي قاعدين يهتمون في الزراعة السياحية أو السياحة الزراعية والاهتمام بهذه المزارع والعودة من جديد إلى إرث الآباء والأجداد. يعطيهم ألف عافية، وشكرا لك يا سامي، وتحياتنا لك ولضيفك الكريم.
2: حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
1: يعطيك العافية.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد معنا في برنامج هو بلادي. نرحب فيكم طبعا مستمرين معكم بإذن الله حتى الثامنة مساء، ولدينا العديد من التقارير والعديد من الأخبار، كذلك لقاءات المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة لضيوفنا الكرام اللي راح نستضيفهم اليوم في برنامج طبعا هو بلادي، مع عودة الدوامات وعودة الحياة من جديد بعد قضاء إجازة عيد الأضحى. اي والله انها زحمة يا فيصل، بس الحمد لله يعني الزحمة الحلوة صدق. يعني اذكر لو كانت الشوارع فاضية ايام كورونا الله لا يعيدها كيف كان الوضع، كان كذا مخيف.
1: صحيح.
0: فالحمد لله يعني زحمة من غير شر نقول ان شاء الله، يعني وحتى الايام اللي الشوارع فيها فاضية برضو ان شاء الله انها تكون من غير شر. نروح اخبارنا علي.
1: نروح اخبارنا، واليوم عندنا خبر عن الموارد البشرية. طبعا أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% من مهن المشتريات بالقطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 31 من مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل أو يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المستهدفة وفقا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
0: طبعا يشمل القرار 12 مهنة مدير مشتريات ومندوب مشتريات ومدير عقود وأمين مستودع ومدير خدمات لوجستية، كذلك مدير مستودع، أخصائي مناقصات وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
1: كذلك باشرت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة والتأكد من التزامها بالنسب المحددة لتوطين المهن، بهدف القرار إلى توطين بيئة أو توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية مع تطبيق

0: تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة.
1: وأخيرا يأتي هذا القرار استمرارا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رفع نسب توطين المهن تنفيذا لاستراتيجية سوق العمل لدعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة والمتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.

0: مستمعينا، طبعا مثل ما عودناكم لدينا العديد من التقارير، واليوم زميلتنا نورة.
1: نعم، نورة مروعية. نعم. عندها تقرير عن القوة الناعمة وبوابة عسير من الثقافة إلى العائد الاقتصادي، قصة الاستثمار السياحي في عسير، نسمعها من الزميلة نورة مروعي.
2: في منطقة عسير تتجسد القوة الناعمة بصورة فريدة متنوعة، حيث تمتزج الطبيعة الجبلية بالتراث العريق وبالإنسان الذي ما زال يحتفظ بعلاقته الأصيلة مع المكان. مدير فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بأبها الأستاذ أحمد السروي.
3: القوة الناعمة في منطقة عسير أعتقد أنها أحد الأرصدة الثقافية الكبيرة جدا في عسير، باعتبارية الميز النسبية التي تتمتع بها منطقة عسير على مستوى المناخ، على مستوى القيمة المكانية، على مستوى المخزون الثقافي والتراثي، وكذلك ما يتمتع به الإنسان بعامة في منطقة عسير من اهتمام كبير وعلاقة وطيدة جداً بالأرض وبالتاريخ. كل ذلك أنا أتصور أنه سيكون محفز جدا لإعادة إنتاج كثير من الفنون الأدائية والفنون البصرية وكل هذه الاشتغالات بشكل يتماهى مع المعطى الزمني ومع ما يتميز به الإنسان في عسير، وأيضا مع ما يتوجب أن يقدمه من خلال هذه الرزنامة الثقافية والتراثية المتواجدة في منطقة عسير.
2: عسير لا تروج للسياحة عبر المنتجعات فقط، بل عبر المشهد الكامل، العمارة التقليدية، الأسواق الشعبية، والفنون المحلية، والحرف التقليدية، والعادات اليومية التي تتحول حين تقدم بوعي إلى تجربة سياحية ذات قيمة اقتصادية حقيقية. إن توظيف القوة الناعمة في الاستثمار السياحي يعني تحويل الهوية إلى منتج، والثقافة إلى فرصة، والطبيعة إلى قيمة مضافة، حين يعاد إحياء القرى التراثية وتطور الفعاليات الثقافية، ويدعم المرشد السياحي المحلي، ويستثمر في المطبخ العسيري، فإن العائد لا يكون ماديا فقط، بل يمتد إلى خلق صورة ذهنية قوية للمنطقة، تعزز ولاء الزائر وتدعم استدامة الاستثمار.
3: نحن لدينا رصيد كبير جدا من المعرفة، لدينا رصيد كبير من المخزون الذي ينطلق من الكثير من القيم، لدينا منصة أو منصات كبيرة جدا تحتاج إلى تفعيل أكبر، وأيضا تحتاج إلى إنتاجات هامة جدا قد يكون لدينا في المستقبل القريب براندات عالمية متعلقة بالفنون الأدائية، بالفنون البصرية. وأتصور أننا اليوم في منطقة عسير نقف

0: يعني بكل فخر على ما يعني سجله فن القط العسيري باعتباره اليوم هو أحد الفنون العالمية المسجلة في اليونسكو حتى على مستوى الحرف اليدوية، لأنه في النهاية هذه الحرف أنا أعتقد أنها تدخل ضمنياً ضمن مسارات القوة الناعمة في منطقة العسير. من الأهمية بمكان أن يكون لها حضور وحضور مختلف ومغاير، باعتبار أن منطقة العسير كما يعني أراد لها سمو سيدي ولي العهد أن تكون أحد الوجهات السياحية العالمية، وهذا ما نراه واقعاً من خلال العديد من الإجراءات المتعلقة بالبنى التحتية وأيضا التنموية، والتي يقودها سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وسمو النائب الأمير خالد بن سلطان.
1: القوى الناعمة في عسير ليست ترفا بل خيارا استراتيجيا يعكس فهما عميقا لمقومات المنطقة ويربط بين التنمية الاقتصادية وحماية الهوية الثقافية. ومن هنا فإن الاستثمار السياحي الحقيقي في عسير هو ذاك الذي يحترم المكان ويشرك المجتمع ويحول الخصوصية الثقافية إلى قيمة تنافسية عالمية. هوا بلادي.
2: طبعا مستمعينا كل الشكر لزميلتنا نورة مروعي، يعطيها العافية. ترى ما أسمعك فيصل، إيش تقول؟ طيب ناخذ فاصل الحين فيصل. طيب وش تبي الحين للضيف؟ اي صدق يعني لاني ما اسمعك كنت تكلمني تحت الهواء. طيب عطني فاصل يلا عشان اسمعك.

طبعا مستمعينا ما زلنا معكم في برنامج هو بلادي، ومثل ما عودناكم لدينا العديد من الفقرات. اليوم بإذن الله راح يكون عندنا ضيوف في فقرات متعددة، فقرة حرفة، وكذلك راح تكون معنا فقرة قصة نجاح، أيضا فقرات اكتشف السعودية، واللي ضروري أنها يعني ناخذها في كل حلقة حتى يكون عندنا وقفة مع منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى فقرة هواية. هذا بالإضافة إلى الأخبار والعديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا، وكذلك راح نناقشها مع زملائنا المراسلين في برنامج هوا بلادي. احنا نرحب طبعا بجميع الضيوف في البرنامج، الحديث عن مختلف مناطق المملكة والوقوف على أهم الفعاليات وأهم الحرف والهوايات وأهم الإنجازات، وهذا المهم جدا أن احنا يعني نعتز ونتشرف بالإنجازات في مختلف المجالات نقف عليها للحديث عنها وإبرازها، وكذلك تشجيع الشباب والشابات والنشء الجديد على الإبداع في الكثير من المجالات. المهن الحرفية عادة يكون لها وقع خاص ويكون لها جانب رائع من الاهتمام، سواء كان من الجهات المختصة أو حتى من برنامج هوا بلادي وحتى من الأشخاص والناس، لأن صاحب الحرفة دائما يكون متميز أو يتميز بشيء يختص فيه لا يختص به أحد غيره، حتى وإن أتقن هذه الحرفة شخص أو اثنين أو ثلاثة يظل الهاوي لهذه الحرفة والمعتاد عليها يجسد هويته فيها وهوية المكان أيضا من خلالها. ضيفتي اليوم في فقرة حرفة آيات الحميد هي حرفية منذ الصغر مهتمة بالتراث الشعبي والموروث الوطني. راح تتحدث معنا اليوم حول الحياكة، وراح نتحدث عن هذا الموضوع اللي طبعا حياكة بعض الأمور التي تستخدم للصعود على النخل، راح أخذ منها

0: المسمى لطبعا الحياكة بشكل صحيح، لكن خلوني بداية أرحب فيها. حياك الله آيات.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله استاذه.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. خلينا نتحدث عن الحرفة بداية، حكاية أو بداية يا فيصل، والله العظيم قصر صوت الراديو آيات.
1: ما عندي صوت راديو
0: لأن في صوت صدى بالمرة مع صوتك، فلا إحنا سامعينك كويس ولا أنت سمعتنا كويس.
1: أنا طالع عن المكان عشان الأبراج، مكاني ما في أبراج.
0: أوكي طيب، خلينا نتكلم عن الحرفة اللي تميزتي فيها، إيش اسمها؟ حياكة إيش؟
1: طبعا الحرفة اللي عندنا اللي هي سموها الكر.
0: الكر حلو.
1: إيه نعم، السيجة اللي يصعدوا، آلة اللي يصعدوا بها على النخل.
0: ممتاز. آيات، منذ متى تعملين يعني في هذه الحرفة أو تعلمتي هذه الحرفة؟
1: طبعا هذه الحرفة هي حرفة رجال، يعني الرجال هم اللي يشتغلوا عليها، لأن الحبل اللي حق الكر يكون خشن. فالرجال ما شاء الله عليهم عندهم القوة في فتل الحبل والاستعمال والاستخدام له.
0: ما شاء الله.
1: لكن أنا في المحيط اللي أنا عايشة فيه كلهم حرفيين يعني، فالوالد الله يرحمه كان يعمل هذا الكر، وهو بنفسه اللي يفتل الحبل بإيده، يعني يجيبه من النخل ويفتله بإيده. فأشوف الوالد كيف يسوي فتل الحبل وكيف الله. يركبها على السيجة.
0: يا سلام.
1: وأشوف الخطوات وهو يصنع الكر، فأنا تعلمت من الوالد.
0: يا سلام. إذا بدأت علاقتك بهالحرفة يعني وأنت طفلة صح ولا لا؟
1: اي نعم، من عمر 9 سنوات.
0: ما شاء الله.
1: أشوف العائلة الحرفية.
0: طيب أنت قلتي أن هذه المهنة للرجال، أنت تعلمتي حياكة الكر ويعني عملتي في هذا المجال، لكن كان في صعوبات في البداية أنك تدخلين المجال ولا عادي؟
1: بالنسبة لي أنا عادي، يعني أنا أشوفهم قدامي على طول، يعني يشتغلوا شخصين قبال بعض، واحد يأخذ الحبل واحد يطق الحبل، فأنا أشوفهم يعني كروتين يومي أشوفها يعني.
0: يا سلام.
1: فأنا أشوفهم أتابع الخطوات معهم خطوة بخطوة، فالحمد لله يعني ما كانت عندي صعوبة فيها.
0: ما شاء الله. إذن ما كان في صعوبة في أنك تمارسينها أو تتعلمينها صح؟
1: لا ما في صعوبة، لأن أنا أشوفها دائما قدامي.
0: خلينا نرجع نعرف صناعة الكر تحديدا، كم تأخذ لها وقت؟ إيش المواد المستخدمة في صناعتها؟ في ماذا تستخدم هذه الأداة؟
1: طبعا الكر كل أدواته من النخلة، هذا كان قديما نستخدم في بداية الكرب حق النخلة يصير مايل، فهذا احنا نسميه الجحش، وانت بكرامة. فهذا الجحش ناخذه كقاعدة أساسية لتثبيت أعواد النخل عليه. وناخذ بعدها الأعواد من سعف النخيل اللي يسموها التليل، فنشرحها إلى عدة شرائح لتكون نفس المسطرة مغصات معينة وبطول معين. بعدها نثبت الحبل على هذا الجحش اللي هو المايل الأساس اللي بعد الكرب، ونبتدي نثبت عليه الأعواد المطلوبة، مثلاً 21 عود إلى 25 عود إلى ما لا نهاية.
0: ما شاء الله تبارك الله. ما زال استخدامها مستمر إلى اليوم؟
1: إيه نعم، لا زالت مستمرة إلى اليوم. طبعاً في الجهات الثانية سووا كر بذكاء، يعني كيف سووا له يعني كسلاسل وكلبات، لكن الوقت اللي انت تبي تستغرقيه في هذا، في صعود النخلة بهذا الكر، الكر التقليدي غير الكر يعني الآلات جديدة. فالسهولة عند الفلاح، بالخصوص الفلاح الحساوي، تسهل عليه صعود النخل.
0: جميل. طيب خلينا نرجع للماضي شوية، طريقة صناعة الكر هي نفسها الآن، نفس المواد ونفس الطريقة ولا تغيرت؟
1: بالسابق الأغلب كان يستخدم الحديد، ففي صعوبة شوية في الشيل والحط استخدام الأداة الحديد. لكن الآن عندنا احنا سهلة، خلاص ناخذ من كل شيء من النخل، القاعدة حق السلكر، الأعواد، الليف، سواء الحديدة اللي تنطق فيها تنطق فيها الحبل، بس هذا اللي تكون حديد.
0: ما شاء الله.
1: ولا هي نفس الأدوات،
0: نفس الطريقة
1: أو من نفس النخل،
0: يعني ما تغيرت لا المواد ولا طريقة الصنع ولا
1: اللي تغير، فقط اللي هو الناس قامت

0: ما شاء الله. خلينا يعني نوضح الخطوات التفصيلية لصناعة الكري يدويا. أعطينا من البداية إيش الخطوات الأساسية اللي لابد يعني من اتباعها علشان نقدر نصنع هذه الأداة للاستفادة منها؟ طبعاً
1: طبعاً الأدوات هي من خمس أدوات. أدوات أولاً اللي هي المثبت القاعدة اللي تيجي من بعد الكرب، احنا نسميها الجحش، بعضهم لا يسموها المثبت. طبعا هذا ضلع مايل ناخذه من بداية السحب في النخلة، وبعدها ناخذ الأعواد اللي هي حقة الخوص، شفتي الخوص؟
0: ايه،
1: نشيل منها الخوص ونستخدم هذا العصا، هذا العصا يسموه تليري. فاحنا ناخذه ونصنفره ونقصه شرايح حسب السانتي والمقاس المطلوب والطول. بعدها ناخذ اللي سواء ناخذه من النخل او ناخذه من يعني اله، يعني الاولين كانوا يسووا بايديهم، الان في اله هي اللي تسوي اللي، فناخذ اللي في نفس الشيء من النخل ونبتدي نشتغل عليه.
0: جميل.
1: خلاص اخذنا ذي الادوات، الان ثلاث ادوات اللي الكرب، العصا اللي بعد الكرب، والاعواد واللي. اذا ثبتنا القاعده بالارض نجي نلف عليها الحبل مثلا 6 مرات بالشكل الطوالي او البيضاوي. وبعدها نجي نركب الاعواد واحد واحد، طبعا يجي واحد فوق وواحد تحت عشان التثبيت يمسك. اذا ثبت من الجهتين واحد فوق واحد تحت، بعدها خلاص ابتدي ادخل الاعواد المطلوبه. مثلا المطلوب عندي المقاس 40 سنتي، انا ادخل الاعواد على مقاس 40 سنتي الين ما يجي مثلا المقاس اللي انت تبيها. بعدها خلاص تصير عملية الدوران على الحبل، الحبل يدخل من بين الأعواد، يعني يدخل واحد فوق يطلع من واحد قدام، واحد وراء وواحد قدام، هذا الحبل اللي يلف حولهم. بعدها تكتمل عندي الكر. هنا يجي واحد ثاني، يعني شخصين قبال بعض، يعني أنا وشخص آخر، نبتدي نسحب الأعواد، نسحبهم بالخياطة. الخياطة كيف؟ نفس الليف بس يكون لونه أبيض، الطبقة البيضة، يعني الليف في النخل في أبيض وفي أحمر. نأخذ الأبيض ونبتدي نطلع الأعواد واحد واحد. إذا طلعناهم خلاص يصير مرحلة التتبين، وإذا خلصنا مرحلة التتبين والخياطة هذه الطريقة، إذا سحبنا الأعواد نتبل الأيادي، الإيدين حق النخلة، اللفهم، البعض يبغاها بنايلون والبعض يبغاها بالليف. لكن هنا يفضل النايلون، ليه؟ عشان بتكون فيها اللي هو سموه الجيد. الجيد اللي يلف حول النخلة وحول المزارع.
0: ايه؟
1: على ظهره.
0: ايه؟
1: خلاص وبعدها تكتمل. الجيد طبعا يكون حديد واليد تكون نايلون. خلاص وبعد هذا الكر يكون جاهز.
0: يا سلام. طيب من وجهة نظرك، يعني مع تطور الحياة وتطورت الأدوات واستخداماتها والآلات وما إلى ذلك، هل تشوفين أنه هذه الحرفة لها مستقبل، ما زالت موجودة ومستمرة؟
1: أنا حتى لو الآلات موجودة، الوقت اللي هو يستغرقها في صعود النخل بالآلة هذه يطول. فأنت حسبي عندك 3000 نخلة.
0: صح.
1: وأنت الآلة هذه إذا يبغى لك تركيبها والفك حقها فوق ساعة إلى 45 دقيقة. فهذيك لا، الكربسة تحطيه ورا ظهرك 5 ثواني وانت فوق النخلة.
0: ما شاء الله.
1: إيه.
0: يا سلام. حياتنا يعني شاكرة لك اليوم تواجدك معنا وحديثك الجميل الحقيقة، وشكرا انه انت يعني طلعتي شوي عشان تقدرين تتكلمين معنا. الله يعطيك العافية.
1: الله يعطيك، شكرا لكم على حسن الضيافة
0: حبيبتي.
1: والاستقبال وما قصرتوا حقا،
0: اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا لك آيات.
1: امين. عفوا، حياكم الله.
0: يا هلا.

دي، وما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نتناولها بإذن الله مع ضيوفنا وكذلك مع زملائنا المراسلين وكذلك من خلال الأخبار. بس خلونا نروح الفاصل وراجعين لكم مستمعينا.

يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، وعدنا لكم من جديد واستكمالا للبرنامج. نرحب بكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس في الاستماع لنا في هذا البرنامج وجميع برامج إذاعة الرياض. نرحب بالجميع ونروح إلى خبر اليوم. طبعا فيه خبر كثيرة في برنامجنا في هوا بلادي، لكن نروح إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. وجوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز تنهي إجراءات مغادرات أولى رحلات ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج، حيث أنهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1447 بكل يسر وسهولة. وأكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أداء مناسك الحج.

وأيضا في خبر آخر، ولادة نادرة لأحد أندر الحيوانات في المملكة بعد 100 عام، حيث نجحت المملكة العربية السعودية في تسجيل ولادة أول مهر للحمار البري الآسيوي، وهو حدث يعتبر الأول منذ أكثر من 100 عام. تأتي هذه الولادة ضمن برنامج إعادة الحياة الفطرية للجزيرة العربية الذي تم إطلاقه في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية. ولد المهر الذكر في يونيو 2025، وقد اجتاز الأشهر 12 الأولى من حياته بنجاح، وهو عام بعد يعد الأهم بالنسبة له نظرا لمعدل البقاء المنخفض الذي لا يتجاوز 50% بين أمهار الحمر البرية. وتنتظر المحمية ولادة مهرين إضافيين هذا الشتاء، مما يعكس نجاح جهود الحماية لهذا النوع. من جهة أخرى، أشار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى توقعات بانخفاض أعداد الحمر البرية الآسيوية بنسبة 90% بحلول عام 2050، ويبلغ عددها حاليا أقل من 600 حمار في البرية. وأكد الرئيس التنفيذي للمحمية أندرو زالوميس أن هذه الولادة تمثل توجها لتحقيق إعادة التوطين التاريخي للحمر البرية بالمملكة، حيث بدأ تنفيذ هذا البرنامج عبر نقلها من الأردن في أبريل 2024 بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. وقطعت هذه الحيوانات مسافة 935 كيلومترا برا لتصل إلى موطنها الجديد. تشير التقارير إلى حدوث ولادة مهرة أنثى في الفترة التي تلت وصولها، لكن التجربتين اللتين تلتها لم تحقق النجاح كما يجب. على المهر حديث الولادة أن يتمكن من الوقوف والرضاعة خلال 15 إلى 20 دقيقة من الولادة للحصول على اللبأ الضروري لبقائه على قيد الحياة. المفارقة أن القطيع الحالي في المحمية يتكون من خمس إناث وثلاثة ذكور، ويعتبر المجموعة الوحيدة من هذا النوع في المملكة. وتسعى المحمية كذلك لإنشاء جماعة حيوية شبه مستقرة ضمن برنامجها، وقد نجحت في إعادة توطين 14 نوعا من أصل 23، بما فيها الوعل النوبي والمه العربي. وتركز المحمية حاليا على تحسين التنوع الوراثي لقطيع الحمار البري. هذا البرنامج البيئي يعكس رؤية رائدة تتجاوز الحدود التقليدية، حيث تتعاون المحمية مع عدد من الجهات الوطنية والإقليمية مثل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بهدف تحقيق هدف شراكة متكاملة في حفظ الحياة الفطرية.

ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى خبر من الطائف. انطلاق موسم سباقات الطائف 2026 في يوليو بجوائز تتجاوز 22 مليون ريال. أعلن نادي سباقات الخيل عودة منافسات أول منافسات إلى ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف، إذ ينطلق الموسم الجديد يوم 24 من يوليو المقبل. ومن المنتظر أن يمتد برنامج المنافسات على مدى 10 أسابيع، متضمنا 220 سباقا وبجوائز مالية ضخمة تتجاوز 22 مليون ريال سعودي. وعن أبرز المواعيد وسباقات الفئات، يستمر الموسم الذي يقام على الأرضية الرملية في مدينة الطائف حتى يوم 26 سبتمبر المقبل، لتصل ذروة المنافسة والتحدي فيه عند نهاية الأسبوع قبل الأخير، والذي يشهد إقامة سباق كأس الملك فيصل الفئة الثالثة على مسافة 1600 متر للخيل العربية الأصيلة بجائزة قدرها 1 مليون ريال سعودي، وسباق كأس الأمير عبدالله الفيصل المصنف بدرجة ليستد للخيل العربية الأصيلة بجائزة قدرها 1 مليون ريال سعودي. تنطلق يوم الجمعة 18 من سبتمبر سلسلة سباقات كؤوس الطائف الأربعة للخيل المهجنة الأصيلة ثورو بريد، بالإضافة إلى سباق كأس عكاظ للخيل المستوردة من عمر 3 سنوات فأكثر لمسافة 2000 متر وبجائزة 600 ألف ريال سعودي. ويستضيف الميدان يوم السبت الموافق 19 من سبتمبر نخبة جياد المسافات الطويلة للتنافس على كأس اليوم الوطني للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2400 متر وبجائزة تبلغ 450 ألف ريال سعودي. ويشهد الأسبوع الخامس من الموسم بداية من 22 من أغسطس مواجهات قوية في سباق ديربي الطائف للخيل المهجن الأصيلة وديربي الطائف للخيل العربية الأصيلة، ويبلغ مجموع جوائز السباق الإجمالية 350 ألف ريال سعودي لكل منهما، علما بأن السباقات التحضيرية ستقام في الأول من أغسطس، فيما ينطلق سباق كأس الطائف للسرعة يوم 5 سبتمبر المقبل بجائزة قدرها 350 ألف ريال سعودي. ويختتم الموسم فعالياته ببطولات ميدان الملك خالد للفروسية، مع زيادة سباق إضافي لكل يوم سباق ليصل عدد الأشواط في الحفل الواحد إلى 11 شوط.

ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونتمنى إن شاء الله لكم المتعة والفائدة معنا دائما في هوا بلادي. راح إلى فاصل ومن بعده نستكمل فقرات البرنامج.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

إن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله 3. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به.

حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابات البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات، وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز، هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد. إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية. الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك، وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نتحدث عن البيئة كثيرا ما تسبق أذهاننا صور الغابات والمحميات والبحار، لكن ثمت ساحة أخرى أقل ظهورا لا تقل أهمية، وهي المصانع. قطاع الصناعة في المملكة يسهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم أكثر من 8000 منشأة صناعية مرخصة وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية لعام 2023. هذه المنشآت تستهلك طاقة وتنتج مخلفات وتؤثر مباشرة على الهواء والتربة والماء. السؤال الحقيقي، كيف تحول المصنع من مصدر ضغط بيئي إلى شريك في الاستدامة؟ هذا ما نستكشفه اليوم مع ضيفنا الكريم، مشرف الصحة والسلامة والبيئة في إحدى أكبر المصانع في الشرق الأوسط، المهندس مشاري الجهني. فأهلا وسهلا به وبكم معنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، تسير مملكتنا الغالية بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ومحور الصناعة في رؤية 2030 يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 13% إلى 20%. توسع صناعي بهذا الحجم يعني مزيدا من الطاقة والمياه والمواد الخام، وبالتبعية مزيدا من المخلفات والانبعاثات إن لم يكن مصحوبا بمنظومة بيئية واضحة. على مستوى عالمي، القطاع الصناعي مسؤول عن ما يزيد على 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفق وكالة الطاقة الدولية. أما الصناعات الثقيلة كالزجاج والإسمنت والبتروكيماويات فتنتج انبعاثات عملية عالية من صميم عمليات الإنتاج نفسها، ليس من الطاقة فقط. سؤالنا لضيفنا الكريم المهندس مشاري، من داخل المصنع، ما أبرز التحديات البيئية التي تواجه المنشأة الصناعية السعودية يوميا، وأين يكون الأثر البيئي الأشد؟
1: حين نتحدث من داخل أرض المصنع ونواقع تجربتنا في صناعة الزجاج، نجد أننا أمام معادلة دقيقة جدا. المملكة العربية السعودية اليوم تشهد نهضة صناعية غير مسبوقة، ومع استهداف رؤية 2030 لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 20%، تزداد المسؤولية البيئة الملقاة على عاتقنا. وأستطيع أن أقسم أبرز التحديات التي نواجهها يوميا إلى 3 أقسام. أولها هي كيفية رفع الانتاجية مع الالتزام في المعايير البيئية. 2، زيادة استهلاك الموارد كالطاقة والمياه. 3، هي التحكم والتخلص من المخلفات الصناعية طبقا للمعايير البيئية. وفي مصانع الزجاج نحن نتعامل مع أفران صهر تعمل على مدار الساعة بدرجات حرارة تصل إلى 1500 درجة مئوية، وهنا يكمن الأثر البيئي الأشد. فعملية احتراق الوقود لتوفير هذه الحرارة تنتج انبعاثات كربونية تتطلب أنظمة فلترة ومعالجة معقدة جدا. بالإضافة إلى ذلك، نجد تحدي التعامل مع مواد الخام الرملية وما ينتج عنها من غبار وجسيمات عالقة تتطلب بيئة عمل محكمة لمنع وصولها إلى الهواء الخارجي. التحدي الحقيقي ليس فقط في الالتزام بالمعايير، بل بخلق توازن بين التوسع الإنتاجي السريع وبين خفض الوصمة الكربونية لكل طن ننتجه. نحن ندرك أن الصناعة هي محرك الاقتصاد، لكن نؤمن أيضا بأن الصناعة التي لا تحمي بيئتها هي صناعة لا تمتلك مقومات البقاء في المستقبل.
0: مستمعينا الأعزاء، معيار ISO 14001 هو المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية في المنشآت، يلزم المنشأة بتحديد آثارها البيئية ووضع أهداف قابلة للقياس لخفضها ومراجعة أدائها دوريا. وهو اليوم أحد متطلبات الحصول على تصاريح تشغيل متقدمة وعقود حكومية في السوق السعودية. لكن الفارق بين الحصول على الشهادة وتطبيقها فعليا سؤال يطرحه كثيرون في قطاع الأعمال. بعض الشركات تحصل على الشهادة كمتطلب تعاقدي دون أن تتحول فعليا في طريقة عملها. السؤال المطروح هنا، كيف تترجم متطلبات معيار ISO 14001 إلى إجراءات يومية داخل المصنع، وما الفارق الحقيقي الذي أحدثه التطبيق الجاد للمعيار على أداء منشآتكم البيئي؟
1: في الحقيقة أن الحصول على المتطلبات الأيزو 14001 كشهادة ورقية ليس بالأمر الصعب، ولكن التحدي هو في كيف تطبيقها في أرض الواقع. فالفرق بين الحصول على الشهادة كمتطلب تعاقدي وبين تطبيقها الفعلي هو الفرق بين الورق والأثر الملموس. نحن لا ننظر إليها كمجرد وثيقة، بل كنظام إدارة يتغلغل في أدق تفاصيل العمل اليومي. والترجمة الحقيقية لهذه المتطلبات تبدأ من سجل الجوانب البيئية. نحن نرى ونحلل كل الأجهزة وكل إجراء داخل المصنع ونطرح سؤالا: ما هو أثر هذا الإجراء على البيئة؟ وبناء عليه نضع خطط طوارئ واضحة. على سبيل المثال، التحول الحقيقي يظهر في كيفية إدارة الفاقد من الزيوت والمواد أو المواد الخام، حيث يتم تدريب كل موظف على أن البيئة هي جزء من سلامته الشخصية. عندما يطبق المعيار بجدة، يتحول المصنع من عملية رد فعل عند حدوث مشاكل أو أي شيء في البيئة إلى الاستباقية، حيث نتنبأ ونضع خطط مستقبلية بحيث نمنع وجود أي انحرافات في المعايير. ولقد أحدث التطبيق لدينا تغيرا في ثقافة العاملين والبيئة بشكل عام، فأصبح توفير البيئة، الطاقة والمياه هي قيمة أخلاقية ومهنية قبل أن تكون مادية. النتائج كانت جميلة، ليس فقط في تقليل المخلفات البيئية، بل في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر في المواد الأولية. كذلك التطبيق الحقيقي للمعيار هو الذي يجعل البيئة جزءا من الحمض النووي للمنشأة، وليس مجرد ملف يفتح وقت التدقيق السنوي.

0: مستمعينا الأعزاء، الزجاج مادة استثنائية في عالم المواد يمكن إعادة تدويره بنسبة 100% دون أي فقدان في الجودة وبشكل نظري لعدد غير محدود من الدورات، وكل طن من الزجاج المعاد تدويره يوفر 315 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بإنتاجه من المواد الخام وفق بيانات المعهد الأوروبي للزجاج. وفي المملكة العربية السعودية معدلات التدوير الفعلي للزجاج لا تزال متواضعة رغم وجود بنية صناعية ضخمة قادرة على استيعاب الكميات. الفجوة ليست في التقنية، الفجوة في منظومة الجمع والفرز والتوعية. سؤالنا للمهندس مشاري: ما واقع الاقتصاد الدائري في صناعة الزجاج السعودي؟ وهل تستقبل شركتكم مخلفات زجاجية مجتمعية أو صناعية لإعادة تدويرها في خطوط الإنتاج؟
1: في صناعة الزجاج المسطح التي نعتمد فيها بشكل أساسي على المورد الخام الرملية، لا يمثل الاقتصاد الدائري مجرد خيار بيئي، بل هو ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد. ومن المهم هنا أن نوضح جانبا فنيا للمستمعين، وهو أن عملية تدوير الزجاج ليست واحدة بل تختلف باختلاف نوعه. فمثلا الزجاج المدعم أو الزجاج المطلي يحتاج إلى مراحل معالجة أطول وتقنيات متقدمة لتنقيته قبل أن يصل لعملية السهر، بخلاف الزجاج المسطح الذي ننتجه والذي يتميز بقابليته العالية لإعادة التدوير المباشر دون الحاجة لعمليات معالجة معقدة. ونحن نعتمد في مزيج الإنتاج لدينا على ما يعرف بكسر الزجاج أو الكلت، والسر هنا الذي جعلنا نحرص عليه هو أن هذا الزجاج المعاد تدويره ينصهر عند درجة حرارة أقل بكثير من المواد الخام الرملية، وهذا يؤدي مباشرة إلى خفض استهلاك الطاقة في الأفران وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها بشكل كبير، ومما يحافظ على عمر الأفران ويرفع جودة المنتج. وإذا نتحدث بلغة الأرقام، فنحن نستخدم حاليا ما يقارب 3000 طن شهريا من المخلفات الزجاجية الصناعية الناتج عن عمليات القص والتصنيع الداخلي لضمان أعلى معايير النقاء، لأن الزجاج المسطح يتطلب جودة بصرية فائقة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نفتح أبواب الزجاج المجتمعي حيث نستقبل ما يقارب 2000 طن شهريا من خارج المؤسسة، ليصل إجمالي ما نعيد تدويره إلى حوالي 5000 طن شهريا. ونحن في المصنع لدينا كامل الجاهزية الفنية لاستيعاب كميات أكبر من ذلك في خطوط إنتاجه، لأننا نؤمن إيمانا عميقا بأن كل طن زجاج نعيده للفن هو استثمار حقيقي في مواردنا الطبيعية وتوفير مباشر للطاقة الوطنية.

0: مبادرة السعودية الخضراء لا توجه فقط للحكومة والمزارعين وشركات الطاقة، بل للقطاع الصناعي بالدرجة الأولى. وزارة البيئة أطلقت برنامج المسؤولية البيئية للقطاع الخاص ضمن منظومة رؤية 2030، ويشمل اشتراطات تقارير الاستدامة وخفض البصمة الكربونية للمنشآت الكبيرة. المسؤول البيئي في المنشأة الصناعية لم يعد موظفاً يراقب الامتثال ويحرر المخالفات، بل بات شريكاً في القرار الاستراتيجي. تقارير ESG بدأت تشكل قرارات الاستثمار الأجنبي والشركات الدولية. سؤالنا لضيفنا الكريم: كيف تتصور دور مسؤول البيئة في المنشأة الصناعية السعودية خلال السنوات القادمة في ظل مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؟ وما التحول الأكبر المطلوب في ثقافة القطاع الصناعي تجاه البيئة؟
1: في السابق كان ينظر لمسؤول البيئة في المنشآت الصناعية على أنه الموظف التقليدي الذي تنحصر مهامه في كتابة تقارير دورية أو رصد المخالفات الورقية. لكن اليوم وفي ظل التحول الكبير الذي تقوده رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حدث انقلاب جذري في هذا المفهوم، حيث تحول مسؤول البيئة من مراقب إلى شريك استراتيجي يجلس على طاولة القرار في قيادة المنشأة، ويعتبر اليوم هو المحركون الرئيسون لمعايير الاستدامة العالمية المعروفة بـ ESG، وهي ليست مجرد تقارير بل هي لغة التخاطب المالية والفنية الجديدة التي تحدد قدرة المصانع على جذب الاستثمارات الدولية وبناء شراكات عابرة للحدود. إن نظرتي للمستقبل القريب تتجاوز مفهوم الرقابة، حيث أتوقع أن يندمج دور ليصبح مهندسا للاستدامة الشاملة. هذا المهندس لا ينتظر وقوع الأثر البيئي، بل يتدخل في المراحل الهندسية الأولى وتصميم خطوط الإنتاج قبل توريدها، مطبقا معايير الإيكو ديزاين لضمان اختيار تقنيات هي الأقل استهلاكا للطاقة والأكفأ في إدارة الموارد المائية والأدنى تأثيرا على المناخ طوال دورة حياة المنتج. نحن نتحدث الآن عن عصر السيادة الرقمية البيئية، حيث سيقود مسؤول البيئة منظومة متكاملة من حساسات الإنترنت الصناعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحلل البصمة الكربونية والمائية لحظة بلحظة. هذه التوأم الرقمية للمصنع ستسمح لنا بالتنبؤ بأي انحراف بيئي قبل وقوعه، معالجته برمجيا وفنيا في أجزاء من الثانية. علاوة على ذلك، سيلعب مسؤول البيئة دورا محوريا في تحقيق طموحات وتبني منهجية الاقتصاد الدائري للكربون في المستقبل.

0: مستمعين الكرام، المصرع الأخضر ليس شعاراً على لافتة، بل هو قرار يومي يبدأ من مسؤول السلامة والبيئة حين يرصد انبعاثاً غير معتاد، ويمتد إلى مهندس الإنتاج الذي يختار الزجاج المعاد تدويره على الخام الجديد، وينتهي عند مدير المصنع الذي يجعل من ISO 14001 ثقافة لا مجرد وثيقة. شكرا لضيفنا الكريم المهندس مشاري الجهني على هذه الإضاءات القيمة من داخل المصنع. شكرا لكم أنتم مستمعين على طيب الاستماع. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، في الإخراج شوق الحربي، وهذه تحياتي سليم الغامدي. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: التغير المناخي.
7: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
3: ديرتي حبيبتي،

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن أكون معكم في حلقة جديدة نواصل فيها حديثنا عن عالم الذكاء الاصطناعي، لكن هذه المرة من زاوية عملية جدا. في حلقات سابقة تحدثنا عن انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد سؤال وجواب إلى وكيل ذكي يستطيع تنفيذ المهام. تكلمنا بشكل عملي عن أدوات مثل OpenClaw وكيف يمكن أن نستخدمه لبناء مساعد أو موظف رقمي يعمل على مدار الساعة. لكن اليوم نريد أن نذهب خطوة أعمق وأكثر شمولية. السؤال لم يعد فقط ما هو الوكيل الذكي، بل السؤال الأهم أي أداة أستخدم ومتى أستخدمها، وهل هذه الأدوات جاهزة فعلا للعمل اليومي؟ اليوم نتحدث عن

0: أدوات أتمتة الأعمال الجديدة مثل زابير، N8N، أوبن كرو، كلود كود، كلود ديسباتش، كلود كوور وميك. عنوان حلقتنا اليوم: أدوات أتمتة الأعمال الجديدة، مين يشتغل عنك فعلا؟ ومعي كالعادة ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
1: حياك الله أخ فارس صديقي المذيع الافتراضي، وحيا الله مستمعينا الكرام، وسعيد جدا بهذه الحلقة لأنها تنقلنا من الكلام العام عن الذكاء الاصطناعي إلى سؤال عملي جدا: ما الأداة المناسبة لي؟ هل أحتاج شات بوت أو وكيل ذكي أو أداة أتمتة أو مساعد يشتغل على جهازي وملفاتي؟ وهذه الأسئلة صارت مهمة جدا لأن الأدوات تتطور بسرعة، وبعضها صار قادر على العمل على الملفات والتطبيقات والمهام اليومية وليس فقط كتابة إجابة داخل نافذة محادثة.
0: لماذا نحتاج حلقة خاصة عن أدوات أتمتة الأعمال الآن؟ أليس الموضوع قريبا من حديثنا السابق عن الوكلاء الأذكياء؟
1: صحيح كلامك أخ فارس، الموضوع قريب لكن في هالحلقة بيكون كلام أعمق وأكثر شمولية. في السابق تكلمنا عن الفكرة وتكلمنا عن الأوبن كلو بشكل محدد، لكن الآن ظهرت أدوات كثيرة وكل أداة لها طبيعتها. بعضها مناسب للمستخدم العادي، بعضها مناسب للمبرمج، بعضها مناسب للشركات، بعضها مناسب للأتمتة المتكررة، وبعضها مناسب للتجارب المتقدمة. المشكلة أن كثير من الناس يخلطون بينها، يظن أن أي أداة ذكاء اصطناعي تستطيع عمل كل شيء، وهذا غير صحيح. أحيانا تحتاج شات بوت فقط، وأحيانا تحتاج أداة أتمتة، وأحيانا تحتاج وكيل ذكي، وأحيانا تحتاج منصة مفتوحة مثل أوبن كلو، وأحيانا تحتاج أداة مثل كلود كوورك تعمل على ملفاتك وتطبيقاتك. لذلك هذه الحلقة تساعد المستمع أن يختار الأداة المناسبة.
0: ما الفرق بين الشات بوت وأداة الأتمتة والوكيل الذكي؟
1: ببساطة الشات بوت هو أداة تتحاور معها، تسأله يجيب، تطلب منه نص يكتب، تعطيه ملف يلخص، مثل شات جي بي تي وكلود وجيميناي في الاستخدام العادي. أداة الأتمتة تعمل بمنطق واضح، إذا حدث كذا افعل كذا. مثلا إذا وصلني إيميل من عميل أضفه إلى جدول وأرسل تنبيه للفريق، هنا عندنا خطوات ثابتة تتكرر. أما الوكيل الذكي فهو يحاول تحقيق هدف وليس فقط تنفيذ خطوة واحدة. تعطيه هدف مثل جهز للتقرير عن أداة الحملة، اجمع البيانات، لخص النتائج، اقترح تحسينات، فيبدأ يقرر الخطوات، يستخدم أدوات ويرجع لك بنتيجة. إذن الفرق باختصار: شات بوت يجيبك، أداة الأتمتة تنفذ قاعدة ثابتة، الوكيل الذكي يسعى لتحقيق هدف عبر خطوات متعددة.
0: طيب، هل كل مهمة تحتاج وكيلا ذكيا أم أحيانا تكون الأتمتة البسيطة أفضل؟
1: لا طبعا، ليس كل عمل يحتاج وكيل ذكي، وهذه نقطة مهمة جدا. بعض الناس ينبهر بكلمة agent أو وكيل ذكي فيحاول استخدمه في كل شيء، لكن أحيانا أداة بسيطة مثل زابير أو ميك أو in تكون أفضل. مثلا إذا كان عندي عمل متكرر وواضح، كل ما وصل نموذج تسجيل أضف البيانات إلى جوجل شيت وأرسل رسالة ترحيب، هذا لا يحتاج وكيل ذكي معقد، هذه أتمتة بسيطة. لكن إذا كانت المهمة فيها فهم، تحليل وقرار، راجع 20 رسالة، صنف المهم، استخرج المخاطر، اقترح ردود مناسبة، هنا الوكيل الذكي يصبح مفيدا. القاعدة العملية: إذا كانت المهمة ثابتة ومتكررة استخدم أداة أتمتة، إذا كانت المهمة تحتاج فهم وتقدير استخدام وتقدير، هنا يجي دور الوكيل الذكي. وإذا كانت المهمة مجرد كتابة أو تلخيص يكفي للشات بوت.
0: طيب، نسمع كثيرا عن أداة اسمها كلود كوورك، ما هي بالضبط؟
1: هي منتج من شركة أنتروبيك ومحاولة لجعل كلود يعمل مثل زميل عمل رقمي للمهام. الفكرة ليست فقط أن تسأل سؤال بل تعطيه هدف وهو يعمل على الملفات والتطبيقات والمهام حتى يرجع لك بمخرج جاهز. الأنتروبيك تصنف كوورك بأنه يتعامل مع المهام بشكل مستقل ويستطيع العمل على الكمبيوتر والملفات المحلية والتطبيقات لإرجاع نتيجة نهائية. يعني بدل ما تقول له لا اكتب لي ملخص عن هذا الملف، ممكن تقول له راجع هذا المجلد، استخرج النقاط المهمة، جهز عرضا مختصرا واقترح لخطوات العمل القادمة. وهنا فرق كبير، لأنه انتقل من مجرد محادثة إلى بيئة عمل. لكن مهم نوضح، هذه الأدوات ليست سحرية، هي قوية لكنها تحتاج تعليمات واضحة ومراجعة وصلاحيات مضبوطة.
0: من هو الشخص أو الجهة التي

0: بيئة العمل اليومية ليس مخصصا فقط للبرمجة وليس مجرد شات، هو أقرب لفكرة يا كلود هذه الملفات وهذا الهدف، اشتغل عليه وارجع بنتيجة. لكن مرة أخرى لابد من المراجعة، خصوصا إذا كانت النتائج سينشر أو ستنشر أو سترسل رسميا أو يعتمد عليها لقرار مهم.
1: ما هو كلود ديسباتش وكيف يختلف عن كوورك؟
0: خلينا نشرحها بطريقة بسيطة. كلود كوورك هو مساحة العمل اللي يشتغل فيها الكلود على المهام، أما كلود ديسباتش فهو طريقة لإرسال مهمة إلى كلود من أي مكان تقريبا، مثل الجوال أو سطح المكتب، ثم هو يحدد نوع العمل ويشغل الجلسة المناسبة. صفحة الدعم الرسمية تذكر أن كلود عند تعيين المهمة يحدد نوع العمل المطلوب، مهام التطوير تذهب إلى كلود كود، ومهام العمل المعرفي تذهب إلى كوورك. يعني أنت خارج المكتب وتذكرت مهمة، تفتح الجوال وتقول راجع ملف اجتماع الغد، جهز لملخص واقترح 5 نقاط للنقاش. بدل ما تنتظر حتى ترجع لجهازك ترسل المهمة ويبدأ كلود يشتغل عليها في مساحة العمل المناسبة، بعبارة إذاعية بسيطة ديسباتش هو زر كلف كلود بالمهمة، أما كوورك فهو المكان اللي ينجز فيه المهمة.
1: طيب هل معنى ذلك أن كلود يستطيع استخدام الكمبيوتر والتطبيقات فعلا؟
0: في بعض الإعدادات نعم، في كوورك عندما تكون هناك موصلات أو كونكترز مثل جيميل أو جوجل درايف أو سلاك يستخدمها كلود لأنها أسرع وأدق، وإذا لم توجد وصلة مناسبة يمكن استخدام المتصفح للتعامل مع المهمة من خلال كروم. وهنا نصل لنقطة مهمة، هذه قوة كبيرة لكنها أيضا مسؤولية كبيرة. إذا أعطيت المساعد قدرة على استخدام الكمبيوتر أو الملفات أو التطبيقات لازم تكون صلاحيات واضحة، هل يقرأ فقط؟ هل يكتب مسودة؟ هل يرسل بعد موافقتك؟ هل يستطيع الحذف؟ هل يستطيع مشاركة الملفات؟ القوة الحقيقية ليست فقط أن الأداة تشتغل، القوة الحقيقية أن تشتغل بحدود آمنة.
1: عن كلود كود، ما الفرق بينه وبين كلود كوورك؟
0: الفرق الأساسي في نوع العمل، كلود كود مخصص للبرمجة وتطوير البرمجيات، يقرأ المشروع البرمجي، يفهم الملفات، يقترح تعديلات، يصلح أخطاء، يبني ميزات، وقد يشغل اختبارات. التوثيق الرسمي يصف كلود كود بأنه مساعد برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد في بناء الميزات، إصلاح الأخطاء، أتمتة مهام التطوير، ويفهم قاعدة الكود كاملة ويعمل عبر ملفات وأدوات متعددة. أما كلود كوورك فهو للعمل المعرفي العام، تقارير، ملفات، عروض، بحوث، ملخصات، اجتماعات، خطط. بمعنى إذا تريد تبني تطبيق أو تعدل كود اتجه فورا إلى كلود كود، إذا تريد تراجع ملفات، تجهز تقرير، تحضر عرض أو تنظم معلومات اتجه إلى كلود كوورك.
1: ما هو كلود ديسباتش وكيف يختلف عن كوورك؟ تقدر توضح لنا الفرق يا مصطفى؟
0: خلينا نشرحها بطريقة بسيطة. كلود كوورك هو مساحة العمل اللي يشتغل فيها كلود على المهام، أما كلود ديسباتش فهو طريقة لإرسال مهام إلى كلود من أي مكان تقريبا، مثل الجوال أو سطح المكتب، ثم هو يحدد نوع العمل ويشغل الجلسة المناسبة. صفحة الدعم الرسمية تذكر أن كلود عند تعيين المهمة يحدد نوع العمل المطلوب، مهام التطوير تذهب إلى كلود كود، ومهام العمل المعرفي تذهب إلى كوورك. يعني أنت خارج المكتب وتذكرت مهمة، تفتح الجوال وتقول راجع ملف اجتماع الغد، جهز لي ملخص، اقترح 5 نقاط للنقاش. بدل ما تنتظر حتى ترجع لجهازك ترسل المهمة ويبدأ كلود يشتغل عليها في مساحة العمل المناسبة. بعبارة بسيطة، ديسباتش هو زر كلف كود بالمهمة، أما كوورك فهو المكان اللي ينجز فيه المهمة.
1: هل معنى ذلك أنه كلود يستطيع استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته فعلا؟
0: في بعض الإعدادات نعم، في كوورك عندما تكون هناك موصلات أو كونكترز مثل جيميل، جوجل درايف أو سلاك يستخدمها كلود لأنها أسرع وأدق، وإذا لم توجد وصلة مناسبة يمكنه استخدام المتصفح للتعامل مع المهمة من خلال كروم. وهنا نصل إلى نقطة مهمة، هذه قوة كبيرة لكنها أيضا مسؤولية كبيرة. إذا أعطيت المساعد قدرة على استخدام الكمبيوتر أو الملفات أو التطبيقات لازم تكون صلاحيات واضحة، هل يقرأ فقط؟ هل يكتب مسودة؟ هل يرسل بعد موافقتك؟ هل يستطيع الحذف؟ هل يستطيع مشاركة الملفات؟ القوة الحقيقية ليست فقط أن الأداة تشتغل، القوة الحقيقية أن تشتغل بحدود آمنة.
1: نسمع أيضا عن كلود.

0: كود كود، ما الفرق بينه وبين كوورك؟ تفضل يا مصطفى.
1: الفرق الأساسي في نوع العمل، كلود كود مخصص للبرمجة وتطوير البرمجيات، يقرأ المشروع البرمجي، يفهم الملفات، يقترح تعديلات، يصلح أخطاء، يبني ميزات، وقد يشغل اختبارات. التوثيق الرسمي يصف كلود كود بأنه مساعد برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد في بناء الميزات، إصلاح الأخطاء، أتمتة مهام التطوير، ويفهم قاعدة الكود كاملة، ويعمل عبر ملفات وأدوات متعددة. أما كلود كوورك فهو للعمل المعرفي العام، تقارير، ملفات، عروض، بحوث، ملخصات، اجتماعات، خطط. بمعنى إذا تريد تبني تطبيق أو تعدل كود اتجه إلى وين؟ كلود كود. إذا تريد تراجع ملفات، تجهز تقارير، تحضر عرض أو تنظم معلومات اتجه إلى كلود كوورك. وهذا مهم جدا لأن استخدام الأداة الخاطئة يسبب إحباط. لا تطلب من أداة مكتبية أن تبني لك نظاما برمجيا كاملا، ولا تطلب من أداة برمجية أن تدير لك كل أعمالك الإدارية بدون تنظيم.
0: طيب بما أننا تكلمنا سابقا عن أوبن كلود، أين نضعه بين هذه الأدوات؟
1: سؤال ممتاز. أوبن كلود نضعه في خانة المنصات المرنة لبناء وكلاء مخصصين. يعني إذا كلود كوورك منتج جاهز نسبيا من شركة كبيرة، فإن أوبن كلود أقرب لفكرة أريد أبني وكيلا خاصا بي، أربطه بأدواتي وأشغله حسب احتياجاتي. مثلا وكيل يرسل ملخص يومي على تليجرام، وكيل يساعد في إعداد حلقات خوارزميات مثلا، وكيل يتابع مواقع معينة، وكيل مربوط بواتساب، وكيل يعمل على سيرفر 24 ساعة. ميزة أوبن كلو هي المرونة، لكن عيب أن الإعداد والأمان والصيانة يحتاجوا معرفة تقنية أعلى. لذلك أقول أوبن كلو ممتاز للتجارب المتقدمة والحلول المخصصة، لكن ليس دائما هو البداية الأسهل للمستخدم العادي.
0: لو مستمع يسأل أستخدم أوبن كلو أو كلود كوورك كيف نجيب؟
1: أقول لا، اسأل نفسك ماذا تريد. إذا تريد أداة جاهزة نسبيا تساعدك في العمل على ملفات، تقارير، مستندات ومهام معرفية، فكلود كوورك قد يكون الخيار الأفضل. إذا تريد وكيل مخصص يعمل على سيرفر، يتصل بواتساب أو تليجرام أو أدوات خاصة وتتحكم فيه بشكل أوسع، فأوبن كلو مناسب أكثر. الفرق يشبه الفرق بين سيارة جاهزة من الوكالة وسيارة تعدلها بنفسك حسب احتياجك. الجاهزة أسرع وأسهل، المخصصة أكثر مرونة، لكنها أكيد تحتاج خبرة وصيانة.
0: مستمعين الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصيحة حول تجاربكم مع أدوات الذكاء الاصطناعي وأتمتة الأعمال. هل جربتم أدوات مثل زابير أو ميك أو N8N؟ هل تتمنون أن يكون لديكم مساعد ذكي ينجز بعض أعمالكم المتكررة؟ وما أكثر مهمة تتمنون أن ينجزها الذكاء الاصطناعي عنكم؟ يمكنكم التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 013-811-799. كما نرحب بذي سؤال أو استفسار أو اقتراح، فالبرنامج منكم وإليكم. كان معكم فارس المذيع الافتراضي في برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض.
5: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
6: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل. معكم في هذا اللقاء من الإعداد علي بن عبد الله العامر. ومن التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية سليمان الرشيد. ومعكم من الإخراج حمد الرشيدان. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النخيل، متمنين أن تجدوا فيها المتعة والفائدة.

عزيزي صديق الظلال، إن الوقت أغلى وأثمن من أن يضيع منا فيما لا فائدة منه. لذلك عزيزي، فمن الضرورة بمكان أن يعرف الواحد منا كيف يستغل وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع والفائدة.

عزيزي المستمع، إن فوائد العسل الجمة لا تخفى بالطبع على أحد، فهو شفاء لكثير من الأمراض، وقد أظهرت الأبحاث ذلك، وقد أثبتت فاعليته في علاج أمراض الجهاز التنفسي، كما أنه يفيد في علاج حالات الأطفال ناقصي النمو، وكذلك في علاج قرحة المعدة والجروح. ومع كونه غذاء ودواء في الوقت نفسه، إلا أن الأبحاث أثبتت أيضاً إمكانية علاج الروماتيزم عن طريق الوخز الذي يقوم به النحل، كما أكدت الأبحاث التي أجريت بجامعة عين شمس بمصر جدوى السم الذي يفرزه النحل في علاج التهاب الكبد الوبائي، خاصة النوعين B و C. كما أن غذاء ملكات النحل يساعد على إفراز جميع الهرمونات وينشط العمليات الحيوية في الجسم. أعزائي، ولعلاج التهاب الجيوب الأنفية ولعلاج الحساسية في الجو، يتم مضغ شمع العسل لفترة طويلة نوعا ما، حيث يحتوي هذا الشمع على حبوب اللقاح التي يحملها النحل من الأزهار، وبذلك يعطي مناعة طبيعية ضد الأمراض الموسمية خاصة التنفسية.

وعن القلق نقول: وصف حكيم علاجاً للقلق الذي يعصف بحياة الناس، فقال: إن أمواج المحيط الصاخبة والمتقلبة لا تعكر هدوء قاع المحيط ولا تقلق أمنه. وهكذا المرء الذي تعمق إيمانه بالله سبحانه وتعالى في نفسه يظل دائماً محتفظاً باتزانه، ويكون دائماً مستعداً لمواجهة أي نوع

0: من المشكلات والمصاعب. وهذه رؤية حول الحياة، قال أحدهم عنها: الحياة حصان، إما أن تنطلق به وإما أن ينطلق بك. عزيزي المستمع، فضلاً احذر الذين يضحكون على لا شيء وعلى كل شيء. أعزائي، أثار تسجيل مخالفة مرورية عجوزاً سويسرية تبلغ من العمر 84، حيث فوجئت هذه السيدة بتسجيل مخالفة لسيارتها في وقت كانت فيه خارج سويسرا، وكانت قيمة المخالفة 13 دولارا. وبعد أن رفعت قضية ضد مرور مدينتها، تبين لها أن حفيدها الصغير قد استخدم سيارتها أثناء غيابها، مما جعلها تسعى لطلب الصلح مرة أخرى مع المرور، مقابل أن تدفع تعويضاً مقداره 914 دولاراً، وكما قيل يفعلها الصغار ويقع فيها الكبار.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: أقول يا سارة، تبون شيء أجيبه لكم معي؟
1: أبد، ما نبي إلا سلامتك وتروح وتجيب السلامة. بس لا تطول الغيبة علينا.
0: أبدا، وشرط بمجرد ما يخلص شغلي أجي على طول. المهم تبون شيء صحيح؟
1: اسمع يا إبراهيم، في عندهم هناك البان زين، وفي زعفران طيب. لا تنسى الله يخليك يجيب لنا شوي معك.
0: يا حليلج، هذا كاتبينه في المذكرة من زمان، غير شيء بس.
1: أبد، ما نبي إلا سلامتك. بس ما قلت لنا كم يوم تبون تقعدون في ذاك؟
0: أنا منتدب أنا وأبو خالد وأبو سليمان وأبو عادل لمدة شهرين، وبصراحة ما ندري حين نخلص المهمة، في شهر أو شهر ونصف أو شهرين أو بعد يمددوا لنا، والله ما ندري.
1: طيب وين تبون تسكنون فيه؟
0: الحقيقة حنا سألنا عن الفنادق وقالوا ما في فنادق، لكن يمكن نستأجر بيت جميع ونسكن فيه ونسوي عزبة كلنا الثلاثة.
1: أنتم ثلاثة ولا أربعة؟
0: أقصد أنا وزملائي، يعني أنا الرابع.
1: زين، أجل وداعة الله. بس متى الروحة؟
0: المشي باكر الصبح، بس ولموا كل ثيابي وحطوهن في الشنطة الحمراء الكبيرة. ها،
1: ما يخالف، ابشر.
0: تكفين يا سارة، لا تنسين شيء، وحطي كل اللي وصيتك عليه.
1: زين، ما يخالف.

0: سالي
1: سالي
2: يس ماما.
1: تعالي وهاتي معك الشنطة الحمراء هذه.
2: أوكي ماما.
1: هاتي ثياب عمس وغترته وطواقيه من الكوي وحطيهم في الشنطة، وأنا أبي أروح أجيب باقي الأشياء اللي هو يبي.
2: ماما بابا فين روحي؟
1: بابا باكر يبي يسافر، يعني شغل مال بابا ودى سفر، أنت فاهمة؟
2: يس ماما.
1: زين أجل عجلي هاتي الثياب وحطيهن في الشنطة يلا.
2: أوكي ماما.
1: وهاتي بعد الفوطة الحمراء من عندك وحطيها له في الشنطة يلا يا سالي، تكفين عجلي.

0: اسمع أبو سليمان، أنت وأبو عادل وأبو خليل.
1: تفضل قل وش عندك يا أبو خالد.
0: هذه الشقة لقيناها ومفروشة، وأجارها الشهري 2000 ريال، يعني كل واحد عليه 500 ريال. ها وش قلتوا يا جماعة؟
2: أنا موافق.
3: وأنا موافق.
4: وأنا طبعا موافق.
0: زين، أجل نبي ناخذها ونتوكل على الله ونجيب عفشنا من أبو ثامر جزاه الله خير.
2: الحقيقة ما قصر ابن الحلال 3 أيام وهو قايم من بنا على أتم استعداد.
0: ما قصر ابن الحلال وكثر خيره، بس الحمد لله حنا بعد منتدبين ويجينا مصلحة، ولهم الواجب ان احنا نضيق على الرجال ونعطل عن شغله.
2: صحيح صحيح.
0: اجل خلاص، انتم روحوا جيبوا الشناط من بيت ابو ثامر، وانا ابي اروح للرجال واعطيه القروش واعلمه ان حنا خلاص استاجرنا الشقه.
2: انت ثيابك كلها في الشنطه يا ابو خالد؟
0: اي نعم، ومالي ولا شيء من طالع.
2: اجل بجيب الشنطه معي يا ابو خالد.

0: اسمعوا عاد يا جماعة، حنا هالحين سكننا في الشقة، ها وش رايكم نقسم العمل علينا؟
1: والله اللي تشوفه يا ابو خالد، حنا ما نطلع نشوفك.
2: اي نعم، مثل ما قال ابو عادل، لكن انا عندي اقتراح.
0: خير، وشو؟
2: انا رايي ان خدمة البيت تكون كل يوم على واحد منا.
3: ها؟ يعني ايه؟ يعني وشلون يا ابو سليمان؟
2: يعني عليك يوم وعلي يوم وعلى ابو عادل يوم وعلى ابو خالد يوم.
3: اي انا عارف يعني، بس يعني وشلون يعني قصدك يعني وشو؟ انا ترى الى هالحين ما بعد فهمت.
2: يعني يا ابو خليل كل يوم خدمة البيت على واحد منا.
0: شوف يا ابو خليل، الجماعة اتفقوا على ان كل واحد منا يقوم بخدمة البيت، يعني يطبخ ويسوي الشاهي ويسوي كل شيء، فهمت؟
3: اي هالحين فهمنا. شفت يا ابو سليمان العالم اللي تعرف تفهم.
2: المهم زين اللي فهمت يا ابو خليل.
1: بالله عليك انت وشلون قبلوك في الوظيفة؟
3: حتى انت بعد يا ابو عادل بديت تتريق. لكن هين ابو عادل هين، شوف بعدين.
1: انا عاد عندي اقتراح اضافي على اقتراح ابو سليمان.
0: خير، وشو؟
1: انا شايف ان شغل البيت على واحد منا بيصير واجد، لكن لو نخلي شغل البيت كل يوم على اثنين منا كان يصير احسن، ويتعاونون بعد. ها وش قلتوا؟
2: انا موافق، لكن ابي اصير انا وابو خالد.
3: وانا وانت يا ابو عادل.
1: زين، تعرف تطبخ يا ابو خليل؟
3: ها لا، اجيب المقاضي وتطبخ انت.
1: تعرف تكنس يا ابو خليل؟
3: لا والله ما اعرف.
1: تعرف تسوي الشاهي؟
3: اي اعرف.
1: تعرف تغسل المواعين؟
3: لا اكره، ما علي هو غسل المواعين.
1: زين، اجل ما دام ان ابو خليل ما يعرف الا للشاهي، فانا من رايي ان كل يوم تصير خدمة البيت على واحد منا يا الثلاثة، انا وابو خالد وابو سليمان.
3: وانا يا ابو عادل.
1: انت يا ابو خليل، يلا علشان الزمالة نتسامح معك ونخليك قهوجي للشلة.
4: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

عزيزي المستمع، القصة القصيرة من الفنون الأدبية الراقية. في كل أسبوع نعرض لقصة قصيرة ثم نلتقي بصداها في برنامج قصة وصدى.

قصة وصدى يصحبكم خلالها إبراهيم التركي، خالد الشهوان، والمخرج أحمد عبد الله داود.

أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القصة بعنوان ليلى والشعرة البيضاء للكاتب محمد عبد الرحمن الغماس، المصدر من المجلة العربية جمادى الآخر 1412 للهجرة.

دار أبيها ترى من على بعد، فهي تقع على مشارف ذلك الجبل الصغير، تحيط بها الأشجار من كل جانب. الجدران تحكي قصة عصر مضى، الأقبية والسقوف تمتلئ بعشاش الطيور، والعنكبوت أيضا لها حصتها من تلك الأقبية والسقوف، فبيوتها كثر، وقل أن تجد ركنا أو زاوية إلا ويشتكي من مزاحمة تلك البيوت له. دور الجيران تقع على مقربة من دار أبي ليلى، صديقاتها وزميلاتها في المدرسة يزورنها وتزورهن. روتينها اليومي يشدها من العمق، يطوي بها المسافات إلى ألق القلق والانكسار. كانت في منتهى الجمال، غضة ندية تزهو بروح الشباب ونضارته، لكنها كانت أشبه بقطعة أثاث في بيتهم ذاك، لم تكن هي وحدها صاحبة المشكلة. والداها أيضا يملكان الرصيد نفسه، إنهما يعانيان من فراغ وجفاف، لكنهما لا يملكان إلا أن يرضيا نوازع تلك البنية. في كل وقت يأتيها خطاب، وفي كل مرة تضع ليلى رأسها في حفرة عميقة مختبئة بذلك عن أنظار أولئك. لكن ماذا تنتظر تلك الفتاة؟ أهي راغبة عن العرس؟ أم هو العرس قد نكص بقامته وأرجف يزمجر بهامته عنها؟ الجواب لديها. وفي يوم من الأيام، يوم رائع المناخ جميل الديباجة، قررت ليلى أن تزور بعضا من صديقاتها، علها تجد عندهن بعضا من سلوى وبعضا من سرور. كان لابد لها إذن من الوقوف برهة أمام المرآة لإصلاح نفسها ببعض الأصباغ والمساحيق. بدأت في اللت والعجن، وبدأ عندها مسلسل لحديث نفسي: أف، ما هذا؟ أكاد لا أصدق. شعرة بيضاء؟ لا، ليست كذلك. لا، بل هي كذلك. إذن من أين أتت؟ لعلها تكون قد علقت بي من أحد العجائز، سأجذبها بيدي. إنها شديدة الالتصاق، تكاد تؤلمني. الجذب وحده لا يفيد، لابد من جزها.

0: قد بلغت من العمر عتيا، ما بالي لا ألوي على أحد من أولئك الذين يقرعون الأبواب كل يوم طالبين يدي من أبي، ما بالي لا ألقي لهم بالا، أهو الكبر والغطرسة أم هو التفرد في حب الذات؟ لا أدري ماذا أسميه. خطت خطوتين للوراء، تركت كل مسحوق أمامها وطفقت تنظر بعين الجد عن مأوى لتلك الشعرة العجوز، ثم خطت خطوتين إلى الأمام. سأنزعها، ها هي تعيش في غيهب شعري، ها هي تغوص في فروة رأسي، سألقي بها في الخارج، إنها واحدة لا تضر، فأنا لازلت أرتوي من نبع الشباب الفياط. وختمت مقالتها هذه بالخلاص فعلا من تلك الشعرة التي أصبحت هي هاجسها الذي لا يغيب عنها. نظرت لعقارب الساعة، إنها تشير إلى 5 عصرا. أوه، لقد تأخرت عن صديقتي بسبب تلك الشعرة. قالت هذه العبارة ثم خرجت مسرعة حتى وصلت منزل صديقتها منى. طرقت الباب، فتح لها، ألقت السلام وجلست، ثم غابت عمن حولها. كانت الشعرة شاغلها ولازالت كذلك، إنها أخطبوط يطاردها يحاول اصطيادها. فكرها مشغول ونفسيتها متعبة داخلها، عيناها تحاولان النهوض من سرادق الأحلام والأماني التي ضاعت في خضم الهواجس. إنها تخشى من الشعرة أن تعود، أن تنمو من جديد. لفت هذا الحدث انتباه صديقتها منى، قالت لها: ما بك يا ليلى؟ أراك على غير عادتك، كنت تأتين إلي ضاحكة مسرورة، لكن تعابير وجهك اليوم وملامحك تدلان على أنك تعيشين حالا أخرى وهما آخر. ردت ليلى: لا، لا شيء يشغلني غير ماذا؟ أبدا، لا تهتمي للأمر، إنه شيء بسيط. قالت منى: أنا صديقتك ومن الممكن أن أقوم بمساعدتك.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: قهوة الصباح.
5: كثيرا ما نربط في مخيلتنا بين اتساع الحياة وبين رغد العيش، ونظن أن الراحة النفسية هي ابنة الشرعية للرفاهية المادية، فكلما زاد رصيد البنك أو اتسعت مساحة السكن اعتقدنا أننا اقتربنا من السكينة. لكن الحقيقة التي تهمس بها لنا الأيام وتكشفها لنا المواقف هي أن هناك علاقة عكسية غريبة ومدهشة. فكم من أرواح ضاقت بها القصور المنيفة، وكم من أنفس اتسعت حتى شملت الكون وهي لا تملك إلا القليل من حطام الأرض. إن السعة يا رفاق ليست في الأمتار ولا في الأرقام، بل هي رؤية واضحة وإرادة صلبة تنبع من أعماق الروح. إن اتساع الروح هو ذلك الوعي الذي يجعل الإنسان يشعر بامتلاك الكون بأسره من خلال نافذة الرضا والدهشة. فالعين الراضية ترى في شروق الشمس ثروة، وفي نسمة الهواء غنيمة، وفي كوب قهوة بسيط احتفالا بالحياة. هذا الإنسان الذي يملك القليل ماديا لكنه يملك الكثير وجدانيا، هو الشخص الذي زرع الأمل في داخله قبل أن يبحث عنه في الخارج. هو الذي أدرك أن الخيبة لا تأتي لتكسرنا، بل لتوقظ وعينا بأن حقيقة الغنى هي غنى النفس، وأن الطمأنينة هي العملة الوحيدة التي لا تخضع لتقلبات السوق. تخيل معي ذلك الفرق بين ضيق النفس في قمة الرفاهية واتساعها في ضيق المادة. الأول يملك الأشياء لكنه يفتقد الدهشة، بينما الثاني يفتقد الكثير من الأشياء لكنه يملك سعة القلب. إن الروح حين تتسع بالرضا تصبح قادرة على امتصاص المطر وتحويل كل نقص مادي إلى غذاء للنمو الروحي. نحن لا نعود كما كنا بعد أن ندرك أن الضوء الحقيقي لا يزول أبدا بقلة المادة، بل يزداد توهجا كلما تجردنا من التعلق بالمظاهر وآمنا بأن الثقة تبدأ من أنفسنا أولا. الرضا هو الذي يرمم شروخ الحاجة ويجعلنا نمضي في الحياة بخفة أكبر وقلب أقوى، لأننا لم نعد مثقلين بسباق الامتلاك، بل أصبحنا مشغولين بفن الامتلاء. إن إرادة التغيير الحقيقية تبدأ حين نغير موازيننا ونعرف أن الكلمة الطيبة هي الصدقة الخفية التي تغنينا عن كنوز الأرض، وأن جبر خاطر إنسان متعب يمنحنا طمأنينة لا تشتريها الأموال. اجعل من روحك شمسا لا تغيب تستمد ضياءها من إيمانها بالله، ثم بيقينها أن الألم مؤقت وأن الأثر باق، بجمال الروح لا بضخامة المتاع. كن أنت السكن لنفسك وابني قصورك في مساحات وعيك ورضاك. امضي في الحياة بيقين أن اكتمال الروح يبدأ حين تكتفي بذاتك عن كل نقص، وتمضي نحو أهدافك وأنت تحمل في يدك شعلة القناعة. فليكن اتساعكم من الداخل ورضاكم وقارا، وأيامكم القادمة مليئة بسلام حقيقي لا تزعزعه قلة المادة بل يزيده نضجا ورقيا. تذكروا دائما أن الكون يضيق لمن يراه بعين الطمع، ويتسع لمن يسكنه بقلب راض محب وممتلئ بالدهشة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: التغير المناخي.
6: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ، وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل الرياض، ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر.

أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية؟ مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات؟ تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل؟ الله الله الله. ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية؟ وصلت خير، انت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند 4 عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. خادم الحرمين الشريفين يوجه برقية شكر جوابية لسمو وزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1447 للهجرة. سمو ولي العهد يوجه برقية شكر جوابية لسمو وزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1447 للهجرة. الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر جميع منافذ المملكة. بدء أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي. الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ الرقعي. تطبيق مبادرة ساعات العمل المرنة لـ50 جهة بالرياض بواقع 4 ساعات. موهبة تعلن نتائج المرحلة النهائية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو. رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى. مقتل فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين جنوب قطاع غزة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز السابعة صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا صباح الخير يا الرياض، صباح القلوب المشرقة والأحلام اللي تستيقظ كل يوم تبدأ من جديد. بهذا الصباح الجميل كذا نرسل تحية محبة لكل من بدأ يومه بالأمل، والكل من يمضي في طريقه بخطوات واثقة نحو أهدافه. صباح الخير، صباح يحمل نسمات من التفاؤل، وأيضا كذا جديد، نجاح، إنجاز. صباح الخير، وش فيك من الصبح تطفي الأنوار وتضبط الأمور؟ وش
1: عشان الكاميرا والدنيا شغل اليوم فنيين احنا.
0: الله يسلم. إيه، لا لا، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيف
1: شلونك؟
0: شلونك انتهت وضعية الشاي؟
1: شوف الكاميرا، اي طفي اللمبات وراهم يا ورا، طفي النور. شو الاخبار؟ شلونك بدريه؟
0: والله الحمد لله.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: كيف الدنيا؟
0: والله تمام.
1: اليوم ما كنا في زحمه، شو السالفه؟
0: إيه اليوم حلو حلو، حتى تحس يوم صيفي بجداره.
1: ايش غيبوا عيالهم؟
0: لا لا لا، ما مستحيل، عيالي مداومين. لا لا تقول، والله ما بقى يا راجل،
1: والله الطريق فاضي.
0: ايه حلو حلو حلو،
1: الله يديم يا رب. ولا انا طالع بدري، واحده من الثنتين.
0: إيه لا، انا اشيل احتمال انك طالع بدري.
1: اوكي،
0: شلونك؟
1: لا شو، انا طالع من البيت 6 حكم.
0: طب هذا يعتبر بدري؟
1: ساعة قبل الدوام.
0: لا ترى أنت مرة لازم تشوف أمورك.
1: متى أطلع من بيتي؟ 5:30؟
0: طب أنا أطلع بيتي 5:30، يعني شو المشكلة؟

0: مشكلة.
1: كم يبعد 40 دقيقة ساعة لربع؟
0: إيه في المنسية. إنها مسافة بعيدة.
1: طيب كلنا هناك في الليل.
0: والله أفكر أخذ مترو على الصبح. بس ما فيه، في 6 يبدأ المترو صح؟
1: مترو.
0: إيه. يلا عطني.
1: والله شوفي المترو فكرة جميلة ورائعة ورهيبة، بس أول ما تصحى من النوم أحسها صعبة.
0: ليه؟
1: ما أدري.
0: يمشي الوحدة ما يحتاج تسوق.
1: إيه بس ما لي خلق أقعد مع أحد. ابي اقعد لحالي في السياره.
0: ما حد يكلمك في المترو.
1: ابي اهوجس لين اوصل.
0: ما حد يكلمك ترى على فكره.
1: بغض النظر انت تسمع لا واحد يتكلم يلا بجيك الموعد الفلاني. اسمع لي جنبك اندرب ويلا لا احب كذا اهوجس لين اوصل. فجاه استوعب اني انا في الموقف حقت الهيئه. اوكي الحمد لله على السلامه.
0: لا لازم تجرب المترو.
1: اي جربتها.
0: هنا جيت هنا.
1: لا ما جيت هنا.
0: لازم تجرب انت تجي هنا.
1: اي بس ما في محطه دايركت هنا.
0: لا فيه اللي
1: يوديك على محطة الباص
0: ترددي. إيه ياخذك ترددي يجيبك
1: الباص.
0: إيه باص خاص للهيئة. انبسط. إيه وشو. طيب ونقولكم صباح الخير من هنا من الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي عد فقراته هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي وأيضا معانا وحش المكسر إبراهيم الصويان وأيضا ملك المكسر عبد العزيز الجربور.
1: بغى يشقلب ابراهيم.
0: ايه شو الحركات.
1: اسم الله عليه. شو قاعد يمشي على الجدران.
0: ومعاكم انا بدريه خالد ايضا زميلي فهد الغامدين. حييكم ان شاء الله نوعدكم بفقرات جدا متنوعه مختلفه جدا. هذه خليكم معنا.
1: الله
0: ننطر.
1: جاهز؟ لا اعتذر. انا
0: طب حاول
1: يلا هالمره.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس

0: الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: قول قول قول قول كويس انه في كاميرا تشوف. وعلى فكره ترى احنا كمان ايضا فاتحين البث المباشر في عبر حساب اذاعه الرياض في منصه اكس وقاعد تشوفون صوت وصوره يا جماعه.
1: يا سلام.
0: وتشوفون رياكشنات حقت فهد.
1: يا سلام.
0: عشان تعرفون ليش انا اضحك دائما في الهواء.
1: واللي ما عنده منصه اكس على تطبيق سعودي راديو بلس بالضبط. تقدر تحمل التطبيق تقدر تشوفنا صوت وصوره وتقدر تشوف الحلقه كامله مسجله اذا ما قدرت تلحقها الصباح. ما لك عذر تقدر تتعذر ما في دائما من كل جهه احنا هلا العظيم
0: حشرهم.
1: اي لا والله
0: كيلو يقول والله انا من يوم شفتك تطفي الانوار وانت داخل وتصقع في
1: طفل الانوار ما شفتيني مع اصبر شوي
0: متى انت وضعت الشايب
1: بيتطور وضع شوي عدد المناديل واحد
0: بتستر علينا على اخر الحلقه. طيب احنا وصلنا الحين لسؤال حلقتنا لليوم اللي من خلاله نسمع اصواتكم نسمع تجاربكم وايضا نتبادل هذه الخبرات اللي كلنا جميعا الحقيقه نستفيد منها. وسؤال حلقتنا لليوم ابراهيم وحش المكسر متحمس له.
1: يا سلام.
0: ايه وش يقول سؤال حلقتنا يعني خليني امهدها لكم. يعني في كثير احيانا في تفاصيل حياتنا كذا نسمع نصائح يعني لما تجي تتبع هذه النصائح تلقاك متوارثها من أمهاتنا من أبائنا وهم أيضا أخذوها من أبائهم وأمهات يعني جت عن طريق الأجيال تناقلت عن طريق الأجيال. من ضمن هذه النصائح اللي هي مقولة لا تقولون لحد لين يتم الموضوع.
1: لحق
0: إيه يتواصلون على الكتمان.
1: إيه
0: كأنه كان هو بعاجب
1: لحد يدري
0: لحد يدري إيه وسكتم بكتم لين يتم الموضوع
1: بدري. ولا والله عجبني والله عجبني والله عجبني
0: لأنه أنا أصلح الشيء هذا يعني أنا ما أحب أتكلم عن أشيائي إلى أن تتم تمت عادي كيف درت الناس ولا ما درت كيف إيه هو من باب أنه يعني أسرع اللي مو ما ينفع. أنت تخيل منظرك ما ينفع تقول أنا والله بصلح كذا أنا والله بتشوفون بصلح كذا عرفت كيف وبعدها ما يتم هذا الموضوع. فإيش موقفك تروح لكل واحد وتقول له والله معليش ما تم الموضوع وتقدم أعذار ويا كثر الأعذار اللي بتقدمها لأنه عرف على عدد كمية الأشخاص اللي عرفوا في الموضوع.
1: أي لأنه ترى يعني هو بغض النظر أنك أنت تقول الشيء هذا ولا لا ترى بس ترى فعلا الغرض منه على أساس المبررات اللي بعدين في حال لم يتم حدوثها.
0: أي.
1: خيبات الأمل نظرات الناس لك اللي
0: منظرك وانت جاي
1: وين ال والله ما صار يعني تعطينا عرفت مع كسرة كذا ما تقدر ترد على الناس ولا تقدر تبرر لهم. لكن أنا أشوف إنه
0: إيه وبعدين بقول لك شيء في ناس إذا جو يعلنون بعد ما يتحقق هذا الشيء خاصة إذا كان الموضوع يعني في البزنس أو في العمل فكثير من الناس يسوون بارتي كذا والإعلان يجي بطريقة إبداعية.
1: يا سلام.
0: فيصير كأنه تتويج للنجاح اللي أو انطلاقة.
1: يا سلام.
0: تحفيز انطلاقة ويصير يحتفلون مع الغير.
1: الله
0: الله يا سلام.
1: الله
0: ودي أسوي هذه صراحة.
1: والله حلو ذي كنت تخلص الشيء وتنجز بعدين نقول
0: بس ماني بعزمتك
1: ابشركم
0: تطفي علينا اللمبات.
1: لا اذا اشوف اذا خلص المناسبه نادوني خلينا نطفي اللمبات خلينا نطفي اللمبات.
0: فاذا نسمعكم على 011-40-53 وننتظركم ننتظر مشاركاتكم لاننا فعلا نبي نعرف ايش الاسباب اللي تؤدي انه يعني

0: يعني مفضل يعني في هذه اللي توارثناها من الأجداد، هذه النصيحة الجوهرية إنه ليه لابد إننا نكتم على مواضيع خاصة مواضيع الشغل. ليش لازم إننا نبغى نعرف اليوم الأسباب، نبغى نستعرض اليوم كذا على الطاولة كمية أسباب من وجهة نظر
1: شراء سيارة، شراء بيت، حمل، مدري إيش، خطبة، كتب كتاب، ما سكيتي،
0: وظيفة، تقديم على جامعة،
1: هجرة. السلام عليكم، احنا نمسيكم بالخير ونصبح عليكم في كل الاوقات ان شاء الله. سحبين نقول لكم احنا خلاص في اذربيجان. يا ولد شو ودك هناك خلاص.
0: فاذا ايضا نكرر لكم 011-45-3. ومن معنا يا عبد العزيز؟ وليد، يسعد لنا صباحك.
2: صباح الخير.
0: يا هلا بك والله.
2: اهلا وسهلا. الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه ده بصراحه لسه كنت بفكر فيه امس، يعني سبحان الله.
0: قول لنا يا وليد.
2: لا هو فعلا كلامكم صح، لما يكون الواحد بيعمل حاجه او ناوي يعمل حاجه الافضل ان هو ما يتكلمش فيها مع، مش هقول ما يتكلمش مع حد يعني، لان في طبعا اهل مشوره ممكن تستعيني بيهم او كده.
0: صح،
2: بس انا ماشي بمبدا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
0: يا سلام،
2: لأن كل ذي نعمة محسوبة.
1: الله أكبر.
2: فأنا ماشي بالمبدأ ده بصراحة، الحاجة لو تمت ممكن بتكلم فيها عادي، إنما لو ما تمتش فخلاص بيني وبين نفسي أو المجموعة اللي إحنا بنتشارك فيها إن إحنا نعمل حاجتنا.
0: فيصير الخبر منتشر بين الأشخاص اللي يعملون في هذا الخبر ولا أكثر،
1: اللي لهم علاقة.
0: إيه صحيح.
2: أيوة طبعا. إيه؟ لهم علاقة بالموضوع. أيوة ممكن أتكلم معهم فيه.
0: والسبب أنه خوفا من الحسد أو العين، صحيح؟
2: والله ممكن، يعني هي حصلت معي في أكتر من سفرية مثلا أو في شغل، لو هسافر فطبعا ده أنا مسافر الأسبوع الجاي، ده أنا رايح المكان الفلاني الأسبوع الجاي، بظرف المال سفرية بتبوظ.
1: يا ساتر.
0: هو تحصل. أيوة. كذا فعلا. إيه فعلا. يا ساتر. تحصل كذا. شكرا يا وليد، يسعد لنا صباحك.
2: صباح الفل.
0: يعني تحس فعلا انه يعني تحس من كثر ما تعلم اشخاص كثيره يبدا الموضوع يبوظ.
1: ولا ويجيك حلو يبوظ.
0: بيبوظ يا اخويا.
1: استفتح انت ماشي. لا والله مصدق انا، يا ما باظت علي حاجات يعني. طيب معنا حمدان. حمدان
3: مرحبا. هلا
1: هلا وسهلا.
3: هلا حبيبي، شلونك؟ صباح الخير.
1: يا مرحبا، شلونك؟
3: صباح الخير اختي بدريه.
0: يا هلا بك والله. الف
3: الله يحفظكم.
1: شلونك حمدان؟ بشرني عنك.
3: خير تعبك. شلونك الطيب؟
1: والله بخير ما العافيه. علمني حمدان.
3: سم حبيبي،
1: سم الله عدوك. اللهم صل وسلم عليه. هل من الاشخاص اللي يبغى نوى شيء يسوي شيء عادي يتكلم فيه مع الناس، ولا من النوع اللي يكتم ويقضي حوائجه بالكتمان حتى يتم الشيء؟ وإذا كنت من النوع اللي يكتم ولا يعلم إلا إذا تم الشيء، ليه؟
3: شوف يا صاحبي،
1: أسلم.
3: الرسول اللهم صل على محمد،
1: اللهم صل وسلم،
3: داروا أموركم بالكتمان. صحيح. من هذا المنطلق أنا يطول العمر أحاول قدر الإمكان أني ما أعلن إلا للناس القريبين مرة، مثل الوالد الله يحفظها، أو الزوجة، أو الأولاد.
1: يا سلام.
3: ثم الأشخاص اللي أحس أنهم يفرحون لي بالأشياء هذه.
1: أي اللي تحس قلبه عليك.
3: صحيح. والفهد مثلا، فهد علمه، هذا الغامضي،
1: الله يسلمك.
0: بدري ما تقول له
1: يعني. حبيب الله حمدان. حبيب حبيب حبيب حبيب والله. إن شاء الله اسم الله عليك. الله يضر.
0: طب هذه
3: الله أحفظ جوج. شوف أبويا فهد حبيبي.
1: سم يا عيوني. سم.
3: كل عام وأنت بخير أختي بدرية.
1: وأنت بخير. صحة وسلامة. نورت العافية.
3: اسمح لي أرفع الشكر والمقام سيدي خادم الحرمين ولي العهد، وبارك لهم في نجاح حج هذا العام، ورجالنا البواسل، وجميع فرسان الميدان في الحرمين الشريفين.
1: سلمت يا حمدان.

0: والله يعطيك العافية وصباحك سعيد، من لك يوم جميل.
1: الله يحفظك
0: يا حبيبنا حمداني، يا أهلا وسهلا في أمان الله.
2: وش أنت قايل؟ وش أنت قايل لو يعطيك إصرار وحنا ما يعطينا؟ والله مش حسيبك ترى، والله لين تعلمني الطريقة. طيب نقول يسعد صباحك يا عبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منورنا.
3: صباح لكم المستمعين، كل عام وأنتم بخير
2: وانتم بصحة وعافية يا ربي وسلامة.
3: بالنسبة لموضوع الحلقة، لازم يعني أقل شيء إذا بغيت تسوي شيء أو تشتري شيء أو تسوي، لازم تستشير منه صاحب الخبرة.
2: يا سلام،
3: عشان يعطيك مثلا بتشتري سيارة، السوق مليان الآن بالسيارات من جميع الصناعات، فلما تروح تشتري سيارة وانت ما تدري عنها مثلا على سبيل المثال، بعدين تندم تقول لي والله ليش نشاورت اللي مع زي السيارة، طلع فيها عيوب وطلع فيها أنا استعجلت وشريت وكذا. لازم يعني هذا في نطاق ضيق أنك تستشير منهم أخبر منك وأعلم منك.
2: يا سلام.
3: تشتري بيت لازم تستشير أهل العقار، تشتري جهاز لازم مثلا جهاز كمبيوتر ولا شيء، لازم تستشير ناس مختصين فيه يعطونك معلومات عن الجهاز هذا، وش يسوي وش فيه وش عيوبه وش كذا وكذا. ففي نطاق ضيق، لا مانع من ذلك يعني. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن يا ربي.
3: فبالتالي لازم يكون فيه يعني دائرة بسيطة صغيرة جدا، لازم يكونون يدرون. صح الواحد وده أن ما يدرون، لكن أحيانا أنت مضطر أنك عشان تستفيد من خبرة الآخرين.
2: يمن العافية والله يا عبد الرحمن، وشكرا لك، شكرا لك اتصالك.
0: طيب مين معانا؟ أنور
4: وربناي من الرياض.
0: هلا يلا حيه، نعم وكرم.
4: الله يعز قدرك انت وقت الفاضل وذات الرياض الجميل. أبعرج على موضوعك بشكل سريع، عندي قصيدة غزلية بقرب اختصار.
0: يا سلام يا سلام، تفضل.
4: بالنسبة لي إذا ما جبت طار الموضوع ونسيته يتم، سبحان الله، مو من باب الحسد أو شيء زي كذا، لكن إذا جلست أكرر عليه وأجيب سيرته ما يتم.
0: إي والله إي والله إنك صادق.
4: بس وعندي قصيدة غزلية طال عمرك.
0: وسلم، بس إنها على خفيف.
4: إيه على خفيف يا أبشر. حبيبي خليتني أسهر الليالي في حبك وأنت ما تبالي، داري سحر عيونك عني بالنوم، تقوم وتعود علي باللوم، وينك يا حبيبي تراني ساري، واليوم محتل عني بداري، إن كانك يا حبيبي تظن فيني، ترى فيك قصائد الكون ما تكفيني، لو تناظرني من غيرك كل هموم، ومعك عيش أنا بين النجوم، قدرت حياتي وقلبت أحزان، من بعدك اللي ما لها أمان، حتى الحمام رد لعشه، وقلبك ما تبيني أدشه، وكل ما طويت أنا الشموع تخليني أطفيها بالدموع، بس تراني ما أقدر أسيبك، يا ليت فهم قلبي يصيبك، اللي تجي تراها فيني في سحر عيونك، في قوامك الزيت، يا أحلى عيون ليه عليك تزعلون.
0: صح لسانك، سلمت.
4: لا
0: خلوه العدم نواف، صباحك سعيد، من لك يوم جميل حبيبنا. يا هلا وسهلا، السلام. صباحات الرائقة، صباحات الغزلية، صباحات الجميلة. حلو حلو، المود ما تغير مع الصيف، لسه الناس كذا قلوبها رهيفة على الصبح على الرائق، تدور سعة الصدر، تدور وناسة، الكلمة الطيبة، ولا لا بدرية
2: ولا لا،
0: هذا الكلام. لا لا عظيم.
2: سلام سلام، مين معنا؟ يسعد لنا صباحك يا فاطمة.
5: اهلا وسهلا.
2: يا هلا،
5: اهلا اهلا بالربوع، عطف بالمنكب بالخميس.
2: الله يا سلام.
0: هاي شيء المنكب بالخميس.
2: كيفك يا فاطمة؟
5: الحمد لله.
2: كيف صباحاتك اليوم؟
5: كيف حالكم انتم؟ الحمد لله كويسه.
2: هل انت من الاشخاص اللي كتوم ما يقول عن اموره ولا اهدافه، ولا لازم في شخص يعرف وتستشيرينا، او يعني حتى هذه ما ما ما, ما تدخلينها في الموضوع؟
5: احيانا هكذا واحيانا هكذا.
2: متى تستخدمين الطريقه الاولى هكذا الاولى، ومتى تستخدمين هكذا الثانيه؟
5: هكذا الاولى اذا كان احد قريب مني فعادي اقول له هذا الخبر، اما اذا كان خاص فيني وما اقدر اتكلم فيه خلاص لين ما يتم، بعدين عاد أتحدث عنه أعلن عنه.
2: إيه، وش السبب إنه دائرة ضيقة تعلمين فيها الأشخاص الأخبار؟ وش السبب؟ إحنا اليوم نبغى نعرف الأسباب إنه لابد إن الأشخاص يستعين الإنسان يستعين على قضاء حوائج بالكتمان.
5: أحس إنه لما أعلن هكذا يعني لم ما تتم يعني بشكل جيد، فتقل البركة فيها أحيانا هكذا يعني تصبح.
2: الله يا سلام، حبيت تقل البركة. يعني في في في فعلا ترى في ناس كذا يا فهد إنه يحسون بهذا قلة البركة، وبرضو يحسون إنه ما عاد عندهم هذا الحماس يا فاطمة إنه يكمل في الموضوع. إيه شكرا، وسعيدين بسمع صوتك يا فاطمة.
5: وأنا أسعد.
2: يا هلا بك والله. معنا
0: مراد.
6: يا هلا وسهلا.
0: هلا والله، صباح النور.
6: النوير.
0: هلا وسهلا.
6: صباح الرمان الطايفي.
0: هلا هلا هلا هلا.
6: صباح الورد يا ورد.
0: هلا عليك يا ورد. هلا حي الله مراد.
6: هلا والله.
0: شلونك؟
6: يسعد صباحكم جميعا، والله بخير يا مراد.
0: ان شاء الله المود عالي اليوم، ها؟ شكله الربوع منكب الخميس يسوي كذا.
6: والله مو عن كذا، لكن اللي نام زين يقوم زين. الحمد لله.
0: يا سلام يا سلام، اعطيني نصائح في النوم تكفى، اوكي؟
6: والله شوف، لازم يوم من من الايام اللي عندك كذا لازم تسدد.
0: والله لو تسدد بلتي، انا عندي انا انا انا عندي ديون في النوم.
6: خلاص روح سوي حجامه طال عمرك. والله والله العظيم
0: يا سلام. طيب
6: نصيحه.
0: طيب
6: وبعدين استغل ترى يوم الاحد يوم 21.
2: يعني شلون فسر؟
0: يعني أنا
2: ما فهمت انا
6: على السنه النبويه.
2: إيه.
0: والله شوف، يبيله يبيله، خلينا نفكر فيه. يبيلي كذا اكون فتره كذا ما عندي شيء، عاطل باطل، عرفت؟ بس دوام عندي وقتها اسويها. لكن الحين مع الشغل والمشاغيل وهذه، طبع ودواعي
6: وسوي حجامه كذا وسوي رفرش لجسمك.
0: سلام، والله شكلي بسويها، والله احتاجها.
6: والله العظيم، والله تسوي تحديث ترى كامل.
0: يا ساتر، ابديت الجديد. ها يا سلام،
6: عارف نظام يطفي وشغله.
0: هذا اللي يصير. ها
6: واحده بواحده.
0: طيب
6: باذن الله.
0: علمني مراد.
6: اعلمك.
0: ها
6: وش سوى؟ والله يشوف، في مواضيع الواحد ما يتكلم فيها لين تتم.
0: حلو.
6: بالذات في إطار الأهل، يعني لأن مساكين يعني تعشمون في شيء وما يحصل، فتحسي كثرة نفس.
0: أيوة.
6: أي فمواضيع لا عادي يعني، إن تمت تمت، ما تمت مع السلامة.
0: أيوة يا سلام.
6: يعني مثلا بسوي الشغلة فلانية، بسوي الشغلة فلانية، إن تمت تمت، ما تمت ما الله ما كتب.
0: أيه.
6: لكن في مواضيع تحس في الخاطر إذا ما تمت، فعض على شحمة وخلص أمورك. لا ذهب تقول ترى صار كذا.
0: ما شاء الله.
6: ليه ما علمتني؟ والله موضوع ما صار، أنا قاعدة أمشي فيه لأن الحمد لله ربي كتب.
0: في ناس يقولون ليه ما علمتني؟
6: في ناس أوه.
0: يا ساتر.
2: شر.
0: لا.
6: أوه جماعة مزكي هذا كثير.
0: يا ساتر يا ساتر يا ساتر.
6: والله كثير.
0: أعوذ بالله، يعني شيء يخصني ويخص عائلتي ويخص حياتي الخاصة، ليش ما علمتني؟ إيش دعوة؟
6: لا لا لازم لازم تعلم.
0: يا طيب. نقول له هيا
6: عشت كده هيا القم.
0: حبيبنا مراد،
6: صباحكم يا رب.
0: وصباحك حبيبنا. يا هلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا.
2: ونقول يسعد صباحك يا آسيا.
7: هلا والله، صباح النور. النور كيف الحال؟
2: يا صباح الورد، انت مرة بعيدة.
7: والله قاعدة أحاول أرفع الصوت. سمعوني؟
0: ها؟
7: ألو.
0: اي الو،
2: اي نسمعك. ها إيه؟ نحاول نسمع.
7: قاعد احاول ارفع الصوت قد ما اقدر.
2: اوكي نسمعك. طيب معلي. قولي لنا يا اسيا، الموضوع يتكلم عن قضاء الحوائج بالكتمان، نبي نعرف اليوم اسبابك في انك يعني تسلكين سلوك الكتمان في قضاء حوائجك وتحقيق اهدافك.
7: شوفي دائما انا سبحان الله اطبق، اذا جي اسافر ما حد علم احد.
2: إيه؟
7: ليش؟ لأن يمكن تخرب السفرة ولا حادة ولا شيء، ما أعلم إلا أني خلاص اللي قدني في المه. حتى لو كنت في مكان فلاني يمكن أعلم اللي قدني راجع من السفر. أحيانا إيه؟ العائلة اللي معاي يروحون معاي ما شاء الله ألقى الخبر منتشر.
2: إيه؟
7: أنا حتى أنا مو ما علمت
2: واصل قبلك. إيه؟
7: أيوة أي، ودائما أقول لهم يا أخي اقضوا حوائجكم بالكتمان. يقولون ليش أنت موسوسة يا آسيا؟ قلت في الحلقة هو مو بتواسس، هو عادي يمكن تخرب السفرة، يمكن يصير مشكلة، يمكن شيء، يمكن في إنسان، هذا الإنسان كلها نفس السافر أو أي شيء مثلاً. أنت بس تخططينه لا تعلمين أحد لين يتم.
2: إيه فإذا على لكي يتم الأمر أنت تستعينين بالكتمان.
7: أيوة يعني أنا لو مثلاً الله عطاني حمل مستحيل أعلم أحد لين خلاص لين أولد، عرفتي لين يتم الأمر.
2: هو بيبان في النهاية ولا تتخبين طول الفترة؟
7: ما علمه ولا نطالع الأحد، عرفتي؟
2: ايه ايه
7: ايه خاصة إذا كنت يعني أنا الحين حاليا لي 12 سنة ما حمل، لو بحمل ماني معلمة أحد.
2: الله يسر لك يا رب إن شاء الله ويسهل لك أمورك. وفعلا وفعلا يعني إن الكتمان أحيانا يضبط بعض الأمور يعني في النهاية. مين معنا؟
0: فاطمة. أي أتوقع فاطمة. أي فاطمة.
8: ألو. صباح الخير.
0: صباح النور. هلا وسهلا فاطمة.
2: بدت البصمة وبدت
8: التوقيع. كيف الحال؟ كيف هال؟ يا الله بدرية أخباركم؟
0: بخير ما العافية إن شاء الله. قبل
8: الدواء كل عام وانتو طيبين.
2: وانتو الصحة والسلامة.
0: إن شاء الله إن شاء الله. ساعة
8: ثمانية صوت اليوم ها مروق. أول يوم دواء.
0: إي أنا أشوف ثمانية
2: لثلاثة. والله إحنا صايرين ما عاد نسمع صوتك إلا إذا جاء وقت البصمة. إي يعني في الإجازة ما نسمع صوتك.
0: إي تختفي في الإجازة.
8: في الإجازة
0: أدروني
8: معلش ما
0: أركب السيارة. ما تعرفين أتوقع ما تعرفين الصبح في الإجازة.
8: هذا هو.
0: يا مرحبا بك يا فاطمة.
8: أخباركم
0: بخير يا مال العافية. ها فاطمة، النوع اللي يقضي أموره بالسر والكتمان ولا عادي يعني؟
8: والله شوفوا هذا فعلا شيء متوارث الكتمان على بعض الأمور، بس أنا عن تجربة الصدق أنصح أن الشخص فعلا يقضي حوائجه بالكتمان. يعني أنا قبل سنة كم سنة كذا من السنوات جاء قرار تعييني في وزارة من وزارات اللي بالرياض.
0: حلو.
8: طبعا مو قرار تعيين، جاني رسالة قبول.
0: حلو.
8: تمام. وبدأت أبشر وأعلم العالم والأهل والأقارب والحمد لله وانقبل ما أدري إيش. فجأة بين ليلة وضحاها على قولتهم ما صار يعني ما يعني ما استدعوني المقابلة. ما صار أي شيء.
0: يا ساتر.
8: أسبوع أسبوعين ثلاث ما في أي حس ولا صوت.
0: يا ساتر.
8: أي والله. فأنا أقول فعلا أن الواحد يتكتم على الموضوع إلى أبعد الحدود. حاليا بعملي هذا صار الحمد لله 7 سنوات فيه ما تكلمت حتى الأمي وأبوي يعني
2: المجال وتم
8: طبعا ما كان يدري إلا رجلي فقط لأنه معي بالبيت
0: ما شاء الله.
8: يعني حتى أمي وأبوي أنا سكت عنهم لأني ما ودي أبشرهم
0: ويتعشمون وزيهم خيبة أمل.
8: وفي النهاية هذا هو. جلست إلين باشر باليوم اللي باشرت فيه وتأكدت أن أموري تمام. بدأت أعلم
0: أنا مبصمة، أنا عندي رقم وظيفي. أوكي يلا بسم الله.
8: هذا هو. هذا هو. فمو الموضوع أنه ممكن يكون حسد أو شيء، لا لا لا، بس أنه سبحان الله
0: بغض النظر على الحسد
8: عن الموضوع. إيه؟
0: بغض النظر
8: يعني لأن يفشل الموضوع صدق. يعني أنا توظفت أنا فضلت فجأة ما في شيء يعني عرف.
0: إيه إيه صح. إيه؟ طيب شوفي أنا أقول لك أنا فاهم معاكي.
8: إيه؟
0: بس مو قضية حسد، هو قضية ترى النفس. حتى أحيانا يكون في واحد نفسه بالشيء ممكن في كثرة الغبطة تؤدي ما لا سمح الله يعني ها يدخل في شيء وفي تمني الشيء لنفسه أكثر من غيره فهمتي. وبرضو ترى والأهم من هذا كله ترى خيبات الأمل اللي أنت ممكن تشوفها في الناس اللي حولك. إيه؟ ردة فعلك تبريرك. إيه هذا
8: فعلا فعلا في أشياء فعلا لازم تتكلم عليها.
0: يا سلام.
8: كمان
0: يا سلام.
8: رجلي الله يعطي العافية يعني دخل مشروع شاليهات. تمام. سوى مشروع شاليهات وسكت يعني ما تكلم حتى الأهل.
0: يا سلام.
8: أني خلاص أنا ببدأ هالمشروع بشوف إن نجح نجاح ما نجح ما يعني بتكتم على الموضوع. جلس سنتين كاملة ما حد يدري إن عنده شاليهات.
0: ما شاء الله. شاليه أجر بلاش.
2: تحسين الرجال مرة يضبطونها.
8: أي
2: يعرفون احنا لا ما نقدر ننام. اي
8: الين جاء اتصال من احد اقاربنا طبعا هو حاط رقم جواله.
0: لا اله الا الله.
8: صدف. اي جاء اتصال من احد اقاربنا قالوا السلام عليكم انت اللي عندك شرهات الفلانيه.
0: لا
2: الله
0: يخليك. هاي يبرر
8: والله العظيم هذا الاتصال مو بس الأقارب والأهل الكل درى.
0: إيه خلاص هو بس مجرد ينتشر خبر عند واحد ينتشر عند الباقيين. الله يعطيك العافية فاطمة وصباحك سعيد. أتمنى لك أول يوم جميل إن شاء الله بعد الإجازة. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا.
2: خليني أقول لك نوقف شوي نريح بعدين إذا رجعنا ذكرني أقول لك شيء مرة مهم
0: لازم.
2: إيه
0: ضروري.
2: إيه
0: أعوذ بالله.
2: هاي يلا
0: يا

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.

0: ونرحب فيكم أكيد مستمعينا الكرام بعد هذه الوقفة الجميلة. نرجع نذكركم بموضوع حلقتنا لليوم واللي يتكلم عن هل أنتم من الأشخاص اللي تقولون عن مشاريعكم تتكلمون ولا تستعينون على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ وفيه مقولة تقول لا تقولون لحد لين يتم الموضوع، هل أنت تؤمن في هذه المقولة ولا يعني أنه شيء كان عند الأجداد وانتهى يعني واتكلي على رب العالمين؟ شاركونا على 0-1-1-40-5-3 ونقول يسعدنا صباحك يا نوال.
1: يا مرحبا، صباح الخير.
0: يا صباح الورد،
1: كيف حالك بدرية؟
0: هلا بك والله ألف.

0: إيه طيب إيه؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، تؤمنين بهذه المقولة ولا أنه
1: والله أكيد يا بدرية ضروري الحين خلاص، يعني أيقنت 1000000% أن استعين فعلا. الكلام يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو اعتباط ولا هو كلام يعني بس يقال، وإنما فعلا حقيقة. يعني لازم من نحن يعني خلاص نحطها في قلوبنا يعني في عقولنا. إذا أنت الآن من أسوي شيء قبل لا أسوي شيء، ترى أنا بسوي كذا بسوي كذا بسوي كذا، حتى الشيء ما يصير. لكن لما أجي وأقول يعني داخلي أنا بسوي كذا ومسكت ورقة وقلم إن شاء الله راح أنجز هذا العمل راح أقوم بهذا الشيء، خليها خليها عشان الله سبحانه وتعالى يسويها لك. مع أن شوفي بدري وفهد، في ناس لما أنتين سوين حاجة بعدين تطلعين حشا ما تقول لحد، كل شيء خاشة الناس
0: تحسين فيها توجس
1: تحسين فيها توجس ساكت تحبحك على الكلمة
2: لا لا حرفيا سمعت الكلمة ذي وانقالت والله لي والله
1: ايه تعرف مناك خاشتنا
2: اي اكيد مداس الخبر اي خاشتنا اي
1: هذه كلمة سيهاتية
2: اي انا عشت بالشرقية اصلا، عندي اصدقاء من سيهات والقطيف والدمام فعشت بالشرقية 7 سنوات، فيا كثر ما سمعت الكلمة هذه اصلا يعني حتى يوم ربحت جائزة في المسرح ذاك اليوم قالوا وليه ما تعلم خاش خاشنا عن خبر ومدري ايه
0: ليش معلمتنا خاشنا
2: اي اطالع انا قلت لا يا جماعة الخير مدري وش ما اقول ربحت جائزة
1: اي يعني في ناس الحين اذا مثلا انا ما علمت وسويت الحاجه ما تعلم ما تقول لحد، يعني كل شيء من تحت الطاوله. بالعكس جميل ذا الشيء، ليش انا ما استعين على قد؟ لان ربما انا اجي ابيح بالشيء وما يصير تالي. ممكن انا افكر في حاجه يعني اجي واتكلم بصوت عالي تسمعها بدري ويسمعها فهد ويقومون يسوونها وهي فكرتي.

0: إيه
1: ممكن
0: فيعني
1: هذا في
0: ليش هذا
1: العمل.
0: الشيء؟ خلينا نستعين على قضاء حوائجنا بالكتمان أحسن. قبل ما دي أمس يعني نفس أمس برنامج عز الظهير كانوا يتكلمون عن أي شيء يعني المشاريع وما إلى ذلك، وكذلك يعني تعاليل البارح نفس الحكاية تقريبا عن السفر هو أو السياحة. فأنا أقول لهم مثلا أنا ما يعني أنا حاطة لي خطة لازم أبوح فيها، لا ما مو لازم أبوح فيها، خليها مع الأيام أنا أشوف أقدر أسويها ولا لا. يعني زي الحين أنا الكل يسألني يلا هذا أنت متتقاعدين وش بتسوين، يلا قولي لنا.
1: ليتهم ما دروا
0: والله يا ربي أقسم بالله الكريم من اعتمد التقاعد والله ماني بخير. والله ماني بخير، لأن يعني من قدش يلا قولي وش بتسوين يا ناس، مو أنا أول ولا آخر واحدة. يعني الحمد لله وادي أنا أديت رسالتي وما قصرت الحمد لله رب العالمين، إيجي غيري يكمل المشوار وأكثر مني طاقة وأكثر مني أفكار والمجال مفتوح للجميع. يعني الحمد لله رب العالمين ما توقف على نوال أو على بدية.
1: الله يعطيك فعلا، الله يعطيك الصحة والسلامة يا رب، ويسهل لك كل أمورك يا رب إن شاء الله، ودائما تسعدنا صحيح بمشاركاتها نوال. مين معنا؟
2: تهاني.
3: السلام عليكم، صباح الخير.
2: السلام، صباح النور، يلا حيها.
3: الله يحييك، بجيك
2: شونك
3: حالكم؟ مع انه كل عام وانتم بخير، خلاص جيت متاخره
2: وانت بخير،
3: بس ان شاء الله يا رب يا كريم انه كل ايامكم تصير عيد باذن الله.
2: امين يا رب وياك ان شاء الله. ها تهاني، ايش رايك في الموضوع؟ هل انت من النوع اللي
3: اول حاجه انا احب اقول لكم اني انا يعني انا احب ال يعني أحب أي شيء من التراث القديم، كلاسيكية مرة. أحب تفكيرهم، أحب حياتهم، على الرغم أنه إحنا يعني درسنا وكذا، بس نحس كل شيء قاعدين يقولونه أيام زمان صح.
2: أيوة، قاعد نشوف الآن نتائج.
3: مو شرط أنه يكون في حسد أو عين، لا، بس يعني هذه تعتبر أصلا يعني الحوائج يعني تعتبر من مخططات الحياة الشخصية.
2: بالضبط.
3: يعني أنت أصلا مجرد ما تطلعها للناس ممكن أصلاً يخف حماسك فيها، تجيب لك ناس تحطمك، تسبب لك محبطات، ممكن بعض الآراء تكون سلبية، شتت حتى انتباهك عن الأمر.
2: يا سلام يا سلام،
3: فهمتني؟ فأحلى شيء إن الإنسان يكون أول حاجة يعني يعني دائماً يركز على الأشياء اللي يعني تكون تصب له بالأشياء الإيجابية في حياته، يعني ترفعه ما تنزله.
2: يا سلام، الله الله،
3: يعني والله جد يعني لازم، ما عليه من آراء الناس ولا عليه، ومو شرط إنه يكون حياته مفتوحة للعالم، يعني فهمتني؟ إلا الناس ممكن يكونون يعني يعني هم يعني كلهم نفس الأمر، فهمتني؟ يعني أنا أشارك الرأي الشخص، الرأي الشخص يكون معي.
2: أيوة.
3: بنفس الموضوع يعني لازم اني اشارك، واحب اني اشارك الناس اللي خبره، الناس اللي يعني الناس الامهات وال فهمتني
2: الكبار السن يعني اللي مروا بهالتجارب
3: والامهات اللي عندهم خبره.
2: يا سلام، تسالينهم تستشيرهم في الموضوع،
3: اسالهم واستشيرهم
2: واحيانا
3: احيانا حلوه يعني.
2: أيوة. واحيانا تكون الاستشاره يعني احيانا تكون الاستشاره مو من باب انه انا بسوي الشيء، ممكن تخلينها مبطنه مثلا، تساليني عن الشيء من غير ما تقولي اني انا بسويه او شيء، فهمتي؟
3: بس انا صراحه انا شخصيتي انا ما احب استشير الصدق.
2: احسنتي.
3: يعني لاني انا لما ابغى اسوي حاجه اقعد افكر فيها كثير، يعني ادرسها من جميع الجوانب.
2: برافو برافو، ترى شوفي
3: ايوه، فلما اسويها خلاص اسويها وانا بقناعه تامه.
2: يا سلام يا سلام عليك،
3: يعني اكون مرتاحه نفسيا واشوف ايش الاثار السلبيه.
2: ممتاز، يعني ما شاء الله تسوي دراسه جدوى بينك وبين نفسك للشيء اللي بتسويه.
3: بيني وبين نفسي اهم شيء، انه فسبحان الله من النوع اللي لو يقولوا للناس انه هذا الشيء مو كويس، هذا الشيء ممكن احب، انا من النوع اللي احب التجارب. أيوة. حتى لو كانت التجارب توديني في 60 داهيه.
2: يا ساتر، الاتجاه نحو الطريق المنحدره.
3: عادي، ما مشكله، انا اعيش حياتي واجرب. الانسان كيف اصلا يستمتع في الحياة أو يتعلم في الحياة؟ من ناحية التجارب السيئة هي اللي تخلي الإنسان أكثر وعي ونضوج.
2: الله،
3: والتجارب
2: الله.
3: الكويسة هي اللي ترقي من الإنسان، يعني
2: الله،
3: فهمتني؟
2: الله.
3: يعني كل التجارب حلوة.
2: يا سلام،
3: يعني
2: يا
3: الإنسان
2: سلام.
3: لازم يكون مجازف، يعني لازم يكون
1: مغامر.
3: مجازف.
2: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية تهاني.
3: الله يعافيك.

0: حياك سيد، اتمنى لك يوم جميل. يا هلا وسهلا. الواحد يجرب يا جماعه، يعني شوف ممكن انا ممكن اخذ ما اخذ استشاره في اي شيء الا مشروع تجاري. فلوس،
1: اي هذه فيها
0: فلوس،
1: فيها فلوس. وبعدين في يعني مو بشرط انك تستشير من الناس اللي قريبين منك،
0: لا لا.
1: في مكاتب استشاريه برضو تساعدك.
0: اشور اللي الله العظيم
1: علمون
0: ايش علموا، ترى بيصير تاجر من ورانا يا ولد.
1: زي ما تقول نوال تقول ياخذون يسمعون وياخذون الفكره ويروحون هم يطبقونها وياخذون هم اسم النجاح. طيب خلينا نقول يسعد صباحك يا ابو عبد الله.
2: اهلا وسهلا، يسعد الله صباحك، صباح الاخ العزيز فهد، ومن خلفكم ومن خلف الكنترول الاستاذ العزيز ابراهيم. انا والله يا اختي العزيزه واخي العزيز فهد احاول الاكتمال في اي مشروع، وانا انصح الكثير ان لا يبينه ولا يبدي فيه شيء ليتسرب للناس الاخرين. نقول لك مشروع زواج مثلا، تقول انك اعلني الزواج ولا امي تروح تقول للزملاء هذا انك ان شاء الله في زواج، بعدين ما تحصل انك ما توفقت هذا الزواج، كل ساعه يسالونك متى الزواج متى. لكن المشكله اذا كان عندك زوجه ثانيه او اولى وتبي تاخذ واحده ثانيه، لكن ما تعلم وحيدين جميل بس تقول انا عندي لي الزواج، وش رايك يا فلان؟ ما تروح إلا هذا الفلان اللي انت واثق فيه يخرب الخبر زوجتك الأولى.
1: إيه؟
2: إلى البيت محروم من الغداء والخاطر هو مضبوط والسيطة لا راح لفلان اللي جاني الخبر منه.
0: يا الله
2: في ورطة.
0: يا الله يا أبو عبد
2: الله تخرب هذا الخبر قبل وقوعه، تراه مشكلة عادية. هذا ما حصلت لنا طول وشارككم فيه. شكرا
1: لكم. يا العافية والله.
0: موضوع يحث على الكتمان بشكل مرعب. الله يا أبو عبد الله، يعني ترك كل المواضيع وجاء عند الموضوع هذا. هذا الموضوع أصلا يكفيك الحرب النفسية قبل ما ينفتح. أصلا مجرد الحرب النفسية أصلا قبل ما تفكر فيه، مجرد أصلا دخول الفكرة يخليك.
1: وانت ليش تفكر فيه؟
0: تهوجس وجد بعدين ليش وجع الرأس يا أخوي؟
1: ليش تفكر فيه؟ تجيب لنفسك أماك مستقر ومرتاح.
0: خلاص
1: خلصنا
0: والله العظيم.
1: تنكد على نفسك ليه؟
0: افتح له باب الحرم الغداء والعشاء
1: وقف شوي نرتاح.
0: يلا يلا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الساعات الصباحية الجميلة من برنامج صباح المملكة، ونرحب كل اللي انضموا لنا في ساعتنا الثانية. والصمت أحيانا مستمعينا ما هو ضعف أو انسحاب، لا، يكون مساحة نلقى فيها أنفسنا وفرصة أيضا نستمع لضجيج أفكارنا وأيضا احتوائها. فالصمت أحيانا يكون فيه شفاء داخلي وإعادة ترتيب الروح. اليوم راح نتكلم حول هذا الموضوع

0: مع الأستاذة سماح العثمان مرشدة في التوازن العاطفي، ونقولها يسعدنا صباحك أستاذة سماح.
1: يا أهلا وسهلا، صباح النور والسرور.
0: يا هلا بك والله. اليوم في حديث كثير عن الكلام اللي تستهلك طاقاتنا النفسية. هل فعلا كثرة الكلام في هذا الموضوع وتفضيل الصمت ممكن إننا نحتوي طاقتنا النفسية؟
1: طيب، مبدئيا يعتمد كلامك أنت عايش خلال اليوم. يعني ما نقدر نقول أن الصمت فقط هو وسيلة أو كثرة الكلام هي وسيلة لاستهلاك طاقتك النفسية. يعتمد على الكلام اللي أنت تقوله. فإذا أنت أغلب يومك مثلا كلامك فيه تدمر، فيه معظم أحاديثك سلبية، نعم فأكيد أنها تستهلك طاقتك النفسية. ولكن حديثك إيجابي، حديثك جيد، أكيد طاقتك بتكون مختلفة. ولكن زي ما ذكرت في المقدمة، الصمت يكون جميل لما تركز، يكون فيه تركيز أكثر على ذاتك.
0: برضو أحيانا يكون الصمت صحة، فمتى نقدر نقول أنه الصمت صحي جدا، ومتى يتحول إلى أنه يعزلنا عزلة سلبية؟
1: طيب، في هذه الحالة لازم الإنسان يكون متزن نوعا ما. وممكن هذا الشيء يكون صعب لما يكون الإنسان يعني يمر بتحديات أو ضغوط صعبة. الأفضل أن الإنسان يصمت ويرجع إلى نفسه لما يكون يمر بتحدي، أو خلينا نقول بأمر صعب في حياته، ظروف صعبة في حياته. والهدف من الصمت هنا أنك ترجع لنفسك، ترجع لأفكارك، حتى لما تتخذ قرار، قرارك يكون من حكمة، ما يكون من انفعال. فالصمت يخليك تهدأ، يهدأ ما بداخلك. لكن ممكن الصمت يكون مؤذي لما يتجه أكثر إلى الكبت أو الكتمان، فيصير من الصعب عليك أنك أنت تعبر عن مشاعرك، وتقرر أنك دائما تكون صامت حتى في التعبير عن مشاعرك. هي نقدر نقول أنه لا، يكون الموضوع مضر بالنسبة لك.
0: وأعتقد في علم النفس في تمارين تستدعي الشخص يصوم كلاميا، يعني يصوم عن التحدث، وفيها تهذيب كثير للإنسان، بحيث أنه يبتدي يرجع إلى الداخل، يبتدي يستمع إلى الضجيج الموجود في الداخل، وينتبه الكثير من المشاعر، ويقدر نعمة الكلام، لأنه أثناء تفاعله مع الناس يصير غير قادر على الكلام، فيبتدي ينتقي الكلمات اللي تصف فعلا الموقف اللي هو فيه. ففعلا الصمت ممكن أنه يكون وسيلة من وسائل العلاج. اليوم كيف نقدر نقول أستاذة سماح أنه الخلوة المؤقتة أو العزلة المؤقتة ممكن أنها تساعدنا على التوازن النفسي؟ وهل العقل فعلا يحتاج إلى فترات هدوء حتى يستعيد توازنه؟
1: نعم، زي ما ذكرت، العقل يحتاج إلى فترة من الفترات أنه يخلو، يعني أن الإنسان يخلو بنفسه حتى يركز على أفكاره، ينظر لما بالداخل. إذا أنت عندك موضوع أو عندك تحدي في حياتك أو مشكلة معينة وأنت تمشي تتكلم عنها، أو خلينا نقول مشغول بأمور كثيرة في حياتك، ما راح تلقى وقت في إيجاد الحل، وما راح تلقى وقت أصلاً أنك تعرف سبب هذه المشكلة. فالصمت والعزلة يساعدون الإنسان أنه يخلو بنفسه أول شيء، يسكن إلى نفسه. ولما أنت تسكن إلى نفسك وتسكن إلى روحك، أفكارك تكون أوضح، صوتك تقدر تسمع صوتك الداخلي، تقدر تعرف ممكن إيش السبب اللي قاعد يحصل معك الحين، فبالتالي تدري الحل. فالعزلة هي من أنواع أو طرق التشافي اللي تساعد الإنسان أنه يتخطى المراحل الصعبة في حياته. صحيح.
0: هل لها شروط هذه الخلوة المؤقتة؟ يعني هل أني أبتعد عن وسائل التواصل، تكون يعني أنا فقط مع نفسي جالسة، هل لها شروط معينة؟ هل لابد أني داخلها أكتب مثلا، أو أمارس تمرين التنفس، أو التأمل، أو حتى الصلاة وقراءة قرآن؟ إيش المفروض يكون في الخلوة هذه؟
1: ما شاء الله عليك، ذكرت أشياء كثيرة حلوة. طيب، خلينا نبسطها يعني للمستمعين عشان يكون التمرين سهل. تقدر تاخذ يوم واحد، تبدأها بيوم واحد فقط، تقرر فيه أنك أنت ما تتواصل مع ولا شخص. وإذا لابد مثلا أنت عندك أطفال في البيت، أو عندك يعني ناس معينين ما تقدرين ما تتواصلين معهم، يكون تواصل جدا قليل. أو ممكن تعزلين نفسك ساعات معينة، تقولي من الساعة كذا إلى الساعة كذا أنا ما راح أتكلم.

0: فيفضل انك انت ما تستخدمين السوشيال ميديا، لانه احنا الهدف منها ان احنا نهدي العقل ونهدي المشاعر اللي تخوض جوا. طيب لو انا كان عندي كميه من المشاعر داخليه، مثلا امر بموقف صعب، اجيب ورقه وقلم وابدا افرغ واكتب انا اليوم احس اني انا كذا وكذا وكذا، شعوري كذا وكذا وكذا. فانا من هذا التمرين استفدت شيئين، اني سكنت الى نفسي وقدرت اني انا افرغ مشاعري. مو شرط انه يكون ايام كثيره، لكن نقدر نبداها بيوم واحد او ساعات محدده، ومن بعدها ممكن تكرر التمرين او تطوله اكثر.
1: يعني هو حلو لما تقتنصينه في أوقات روحانية، يعني مثلا بعد صلاة الجمعة أو قبل صلاة الجمعة، ممكن إنها تساعدك لأن الروحانية فيها في أوجها، خلينا نقول. وكمان في الجميع في حالة هدوء واسترخاء في هذه الفترة. برضو إلى أي مدى ممكن إنه يساعدني الهدوء والصمت في إني أرتب مشاعري وأتخذ قرارات أكثر اتزان وعقل؟
0: طيب الصمت بدون تفريغ، أنا دائما أتكلم عن تفريغ المشاعر وأهميتها. لما أنا أصمت بدون ما أفرغ، أنا ما أقدر يعني أعرف كثير اللي داخلي، أو ممكن يعني ما يطلع بشكل كافي، تقعد الأفكار مثلا تدور في مخي تدور. فأفضل وأنصح دائما أنك لما تستخدم تمرين الصمت جرب معاه التفريغ، حتى بدون صمت جرب التفريغ، جيب ورقة وقلم اكتب، استخدم الكتابة. الكتاب هي من الطرق الجميلة اللي توضح لك المشاعر اللي بداخلك، واللي تساعدك تفلتر وتعرف الأشياء اللي بداخلك.
1: حقيقة أنا من مؤيدين الكتابة، لأنه مو بس أنه تفرغين برضو الأفكار واللي قاعدة تدور يعني طول اليوم، من تصحي إلى الواحد ينام وهي تدور نفس الفكرة، تدور يعني يلفها في دماغه. فهي غير كذا، هي تهبطها لك، يعني تخليها تنزل على ورق، وانت تصير تقدر تشوف الموضوع قدام عيونك وتحط له حلول وتحط له سيناريوهات مثلا، فتخاطب انت برضو عقلك اللاواعي بحيث انه يعرف كيف يتصرف لما يكون يواجه هذه المشكلة مرة أخرى. برضو في احنا شفنا كثير فيديوهات حول أشخاص مارسوا الصمت الكلامي، وكمان أعطاهم، كانوا يكتبون زي الكروت يعلقونها على صدورهم أنه أنا صائم كلاميا، ويمارس حياته عادي. فبعد التجربة ذي أصبح عنده تركيز على لحظة الآن، هنا والآن، فأصبح أكثر وعي، حواسه صارت أكثر تركيز، فأصبح قادر أنه ينجز مهامه بأسرع وقت وأكثر تركيز، وبدأ عندهم هذا الاستمتاع في الحياة، والصراخ اللي موجود في الدماغ بدأ تهدأ، يعني بدأ يصير أكثر توازن. فهذه كانت نتيجة التجربة اللي مروا فيها. برضو هل إحنا نقدر بعد ما جربنا هذا النوع من الصمت، كيف نحطه في ثقافة المنزل، بحيث أننا نعلم أطفالنا بطريقة بسيطة، فما يصير شيء ثقيل عليهم، يصير الصمت ليس عن الحديث عن مشاكلك أو حل مشاكلك مع الآخر، الصمت للهدوء. كيف نوصل لأطفالنا بحيث أنه يصير أسلوب حياتهم في المستقبل؟
0: نقدر ندربهم مثلا ناخذ 10 دقائق بس ما نتكلم، خلينا نركز كذا، اللعبة اللي أنت تلعب فيها طالعها، شوف لونها، شوف شكلها. ممكن يكون صعب مع الأطفال الصغار أنك أنت يعني تفرضين نوع من هذا القوانين، لكن مع التدريب ممكن يتعلمون هذا الشيء. بالإضافة أني أن أعلمه أنه يعبر أيضا عن شعوره، يعلمني إيش فيه، يقول لي إيش الشعور اللي يحس فيه، كيف هذا الشعور، وين تحسه يا ماما، في صدرك، في يدينك، إيش أكثر شيء ضايقك. اسمح له أنه يعبر، لين أقول له يلا خلينا ناخذ بريك مثلا 10 دقائق كذا، نركز شوي، حس بالشيء اللي قاعد تسويه، باللي قاعد تلعبه، إلى أن تطول المدة أكثر.
1: أستاذة سماح العثمان، مرشدة في التوازن العاطفي، إحنا سعيدين جدا بهذا الحوار الرائع اللي يزيد في تطويرنا لذاتنا وأيضا تطويرنا لأبنائنا. موضوع الصمت الحقيقة موضوع شيق، والواحد المفروض أنه من المفترض أنه يتعمق، لأنه الصمت يفتح لك أبواب في اكتشاف الذات، في اكتشاف من أنت. فيعطيك العافية على هذا الحوار الرائع وعلى هذه المعلومات اللي حصلنا عليها. شكرا لك.
0: شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
1: حياك الله. هلا.
0: لا هلا.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: كأس العالم 2034 مع النن.
8: ست نسخ من مونديال العالم شهدت تواجد المنتخب السعودي، إذ شارك خلالها 139 لاعبا، إلا أن قائمة أكثر اللاعبين السعوديين مشاركة في كأس العالم فضمت اسمين هما حارس القرن محمد الدعيع والأسطورة سامي الجابر بواقع 4 مشاركات مونديالية.

0: يا اهلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم من جديد في برنامج صباح المملكه على اثير اذاعه الرياض. طيب خلينا نتكلم عن شغله مستمعينا. يقول لك في شيء يعاني منه الكثير من الناس وما يدرون عنه، شعور لا ارادي، شعور كذا يرضيه نفسيا لكن ما يدري انه يؤذيه ماديا، اللي هو التشتت الشرائي او الشراء المندفع. اي شيء يشوفه بمجرد انه يجلس على موقع اونلاين، اوه عجبني عجب، جيب مره محل، هو اوريدي يبغى شغلتين ثلاث، قام اخذ 7-8 شغلات ما يحتاجها حتى، بس اخذها لانه والله عجبته ولا خاطره فيها. طيب يقول لك التشتت الشرائي هو الميل لاتخاذ قرارات شراء غير مخطط لها، مدفوعه بتاثيرات نفسيه تسويقيه. يحدث ذلك يقول لك عندما يفقد المستهلك تركيزه امام الاغراءات تغريه الدنيا، مما يؤدي إلى الإفراط في الإنفاق وشراء منتجات غير ضرورية. وش أسبابه طيب فهد؟ يقول لك محفزات الدماغ، الإعلانات تثير مشاعر الفرح أو التوتر واللي يخليه يفرز هرمون الدوبامين اللي هرمون السعادة، ويدفع الشخص للشراء الفوري قبل التفكير العقلاني. يعني يشتري الشيء لحظة، أنا بستخدمه الحين مجرد 3 دقائق، ليش أخذته؟ ما فكر في شيء هذا. التسعير النفسي يقول لك عروض مثل ينتهي قريبا، خذ حبة واشتري 7، وهذه يقول لك تخلق خوفا من ضياع الفرصة، لا بتروح علي تكفى أرجوك. أو استخدام أرقام، خصوصا في الأرقام يحط لك 9.99، هي 10 بس حاطة تسعات على أساس أنه
1: 9.99،
0: لا نقصت ريال، لا إله إلا الله،
1: هي 10
0: هلالة أصلا نقصت هلالة. ويخدع العقل بقراءة المنتج على أنه أرخص مما هو عليه. عندك الشعور بالنشوة، وش يسوي هذا بدرية؟
1: هذا الشعور بالنشوة يقول لك نفسه أصلاً التسوق بحد ذاته يعطيك كذا دفعة من المتعة المؤقتة، خاصة إذا كان عندك ضغط نفسي تحس إنك بهذه الطريقة. يعني ترى الناس يعني أشكال، في ناس تفرغ بالضغط النفسي بالأكل، وفي ناس تفرغها مثلاً إنه تروح مع مجموعة جروبات كذا وتنبسط وتفل، لا في ناس بالتسوق. ليش؟ لأنه يعطيها هذا الشعور بالنشوة. هذا الشعور غالبا ينتهي بالندم، تكتشف انك دمرت ابو الميزانيه،
0: ويغني بعدها صيح صياح ما حين درابي.
1: برضو نقول في اوقات كذا نقدر نسيطر فيها على هذا التشتت والاندفاع من خلال استراتيجيات بسيطه. مثل ايش؟ مثل قاعده 24 ساعه، تشتري تروح تسوق عادي اونلاين، اشتري وحطها في السله، بعدين انتظر 24 ساعه.
0: وش ذا الضيم؟
1: إذا قدرت تضبط نفسك يعني بتزول الرغبة في الشراء لأنها نابعة من ضغط، فراح إيش تبتعد يعني عن الشراء المجازف هذا اللي يخرب الميزانية.
0: الله العظيم.
1: برضو إيش عندنا؟ كتابة قائمة تسوق. أنت نازل تتسوق اكتب لك قائمة عشان ما تطلع وعرف الميزانية حقت القائمة.
0: أعرفها زين ذي الحركة.
1: لا هذا نحتاجه، هذا مو عندنا.
0: صح،
1: عندنا كذا ما ينفع. وانت في السوق تمر على الرفوف تقول هذه ما يبقى عندنا، ما ينفع، هتشتري زيادة.
0: ما عمري ما أدري، هو نخطط نحط مثلا 12 غرض من السوبر ماركت، أطلع ب 35 غرض، إيش فيه؟
1: أنت رايح لإيه؟ رايح علشان تجهز عشاء معين الليلة ولا رايح
0: مقاضي البيت؟
1: أوكي، هو بالعادة أعطيها سيدة البيت، هي أعرف الموضوع،
0: أنه هذا
1: أنت أطلع منها.
0: أنا مالي فيها، لا أنا مالي صلاح، أنا شغلتي أدفع ودف العربية بس. هذه شغلتي، أنا مالي صلاح والله، أنا بس خلصنا لا باقي.
1: فإذا أنت بتحط

0: ميزانية. أنت بتقول ما نطلع عن مثلا مبلغ كذا خلاص
1: لا
0: سيبها
1: لا
0: هي
1: لا
0: تتصرف.
1: للأسف أنا ما أحط ميزانية، أنا أقول عادي لا تشيلينها
0: يلا ها وخلاص، أنت اللي تسببت لنفسك. المهم بعد كتابة قائمة التسوق في عندنا التخلص من المشتتات الرقمية اللي هي مثلا الرسائل اللي تجيك ترويجية، هذه تجي في الإيميلات، هذه تعطيك إنه ترى في تخفيض، ترى في الحق يحطوا لك الساعة دي اللي تنزل عدد تنازلي يقهروا لك فيها إيه
1: بتسع ساعات بيقفل.
0: فإذا خليني أقول لك بس معلومة، خليك نبيه لأنه باقي على الراتب وقت طويل.
1: إيه والله كم اليوم التاريخ؟
0: ثلاثة إيه. فلا يعني تلعب في ميزانية الشهر هذا، لا لازم أنه تقسمها بطريقة صحيحة حتى ما تضطر أنه تروح يعني الحلول بديلة، يعني في النهاية حتمشكلك للشهر اللي بعده. نوقف بما أنك مسكت وجهك كذا وراسك، خلينا نوقف يا إبراهيم عبد العزيز.
1: أنت متخيلة؟
0: خليه يتنفس شوي.
1: الراتب قبل العيد
0: شكله مضروب في الميزانية.
1: الراتب قبل العيد
0: نحن
1: اليوم لسه ثلاثة. يقول لك
0: عطنا آخر نكتة آخر غنية
1: حط طرق

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة ضمن فقرة مشاريعنا لليوم. نسلط الضوء على أحد المشاريع المجتمعية واللي تسهم في تعزيز جودة الحياة ونشر ثقافة المشي باعتباره أسلوب حياة صحي ومستدام. وللحديث عن أبرز المبادرات والبرامج اللي تقدمها الجمعية، يسعدنا أن نستضيف المهندس العميد إبراهيم بن محيى السعدوني، نائب رئيس جمعية مجتمع المشاه بالرياض. حياك الله وبياك عميد إبراهيم.
1: أهلا وسهلا فيك أخوي فهد وفي الأخير المستمعين، سعيد أكون معكم في إذاعة الرياض برنامج صباح المملكة. الله يجعل صباحاتنا وصباحاتكم والمستمعين مليئة بالسعادة والصحة والحيوية.
0: اللهم أمين وياك إن شاء الله. بداية عميد إبراهيم، حدثنا عن جمعية مجتمع المشاة وأيضا أبرز أهدافها ورسالتها في المجتمع.
1: يا حياكم الله جميعا. طبعا جمعية مجتمع المشاة مشاة الرياض هي جمعية أهلية غير ربحية متخصصة في نشر ثقافة المشي وتعزيز النشاط البدني في المجتمع. طبعا البدايات كانت قبل أكثر من 10 سنوات، وتحديدا في نوفمبر 2015 انطلقت كمبادرة تطوعية أطلقها أعداد بسيطة من المهتمين برياضة المشي. لكن مع انطلاق رؤية المملكة 2030 وأصحابها من اهتمام بجودة الحياة والصحة العامة، تنامت المبادرات تسعى دائرتها وتحولت المبادرة إلى مجتمع حيوي يضم آلاف الممارسين وعشرات الفرق التطوعية المنتشرة في أحياء الرياض. وأصبحت اليوم بفضل الله تعالى جمعية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتحت إشراف وزارة الرياضة.
0: ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا. طيب على ذكر للمبادرات عميد إبراهيم، ما أهم المشاريع وأيضا المبادرات اللي تنفذها الجمعية لتعزيز هذه الثقافة، ثقافة المشاريع؟

0: التعايشي بين مختلف فئات المجتمع؟
1: في الحقيقة احنا لدينا منظومة متنوعة من البرامج والمبادرات المجتمعية. لعل أبرز وأهم المبادرات هي أحياؤنا تمشي المنتشرة في أحياء مدينة الرياض، وكذلك عندنا برنامج كذلك نهاية أسبوع نشطة، إضافة إلى مبادرات مشي ووعي ومشي ولياقة. عندنا تحديات رقمية ومسابقات وفعاليات مجتمعية كلها تواكب المناسبات الوطنية والصحية. تقريبا يعني ننظم أكثر من 1000 نشاط سنوي من خلال أكثر من 25 فريق تطوعي في مختلف أنحاء أحياء الرياض. وهذا يتيح الفرصة للجميع الحقيقة للممارسة المشي بشكل منتظم وقريب من المساكن لديهم. ذلك يعني سعينا الحديث الحقيقة في جعل الرياض العاصمة النشطة بإذن الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب ما شاء الله تبارك الله عميد إبراهيم، عندما نرى مثل هذه المبادرات وهذه المنظومة المتكاملة من المشاريع التي تقدمها الجمعية، كيف تسهم مثل هذه المبادرات والأنشطة في دعم مستهدفات جودة الحياة والصحة العامة؟
1: طبعا المعروف عن رياضة المشي أنها من أبسط الرياضات، لكن في نفس الوقت من أكثرها تأثيرا على صحة الإنسان. ومن خلال برامجنا نعمل على زيادة ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة النفسية والجسدية وتشجيع المجتمع على تبني عادات صحية مستدامة. احنا نسهم حقيقة من خلال برامجنا في تحقيق مستهدفات جودة الحياة من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني بانتظام وجعل المشي أسلوب حياة. الأجمل في ذلك أخوي فهد أننا شهدنا خلال السنوات الماضية قصصا ملهمة لأعضاء في مجتمع مشاة الرياض تمكنوا من تحسين صحتهم وخفض أوزانهم والتغلب على بعض آثار الأمراض المزمنة.
0: ما شاء الله.
1: وذلك بفضل الاستمرار في المشي. هذه النماذج تمثل بالنسبة لنا المؤشر الحقيقي للنجاح، لأن هدفنا ليس تنظيم فعاليات فقط، بل في المساهمة في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية في جودة الحياة.
0: جميل. طيب أكيد يعني في هذه المحاولات لنشر الوعي والثقافة المشي وتنظيم ما بين الفعاليات والمبادرات وما إلى ذلك، أكيد هناك تحديات تواجهونها في نشر مثل هذه الثقافة عميد إبراهيم، كيف تعمل الجمعية لتجاوز مثل هذه التحديات أو الصعوبات في نشر هذه الثقافة؟
1: ما في شك أنه أي منظومة عمل لازم تواجه تحديات. طبعا من أبرز التحديات هو تغيير السلوك الصحي وتحويل المشي من نشاط موسمي مؤقت إلى عادة يومية مستدامة. لكن حنا حقيقة في جمعية المجتمع المشاة نركز على بناء مجتمعات مشي داخل الأحياء، يعني عندنا 25 فريق الآن، لأن وجود المجموعة يشجع على الاستمرارية والالتزام. كما نعمل على تقديم برامج متنوعة تناسب المجتمع، كذلك نبني شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية عشان نتفادى أي هذه التحديات. لكن دعني أشير لك إلى أبرز التحديات اللي سابقا الحقيقة كانت موجودة ولكنها محدودة الحقيقة، وهي البيئة المهيئة للمشي في بعض المواقع. هذا يعتبر تحدي كبير الحقيقة، لكن إن شهدنا تراجع بشكل كبير بفضل رؤية المملكة 2030 الذي أطلقها سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، أولد جودة الحياة اهتماما كبيرا. اليوم نشهد تطور ملحوظ في المسارات والحدائق والمرافق العامة التي تشرف عليها أمانة منطقة الرياض، الحياة الملكية لمدينة الرياض، كذلك مؤسسة المسار الرياضي اللي الآن يعني مشروعها يعتبر شريان ونبض الحياة الرياضي في الرياض. كل هذه قلصت من التحديات لله الحمد، والآن نشاهد يعني زخم كبير في المشاركين والممارسين ولله الحمد.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب عميد إبراهيم، لو أردنا الحديث عن أبرز الخطط والمشاريع يعني بإذن الله مستقبلا التي تعملون عليها خلال هذه الفترة.
1: طبعا كما تعرف مدينة الرياض تتوسع بشكل كبير
0: جدا،
1: وهذا لازم أن نواكب هذا التوسع في خاصة الجغرافي، وكذلك يعني كما تعلم الرياض أصبحت جاذبة لمشاريع كبرى سواء داخلية أو خارجية. حنا نطلع إن شاء الله في الفترة القادمة هو التوسع في برامج المشي المجتمعية، زيادة عدد مجموعات المشي في الأحياء، تعزيز الشراكات مع الجهات الدائمة، إضافة إلى نسعى إن شاء الله في الجمعية إلى تطوير العمل المؤسسي وبناء منظومة معرفية تساعدنا على قياس الأثر ونشر ثقافة المشي بصورة أوسع. يعني حقيقة نطمح إلى الإسهام في جعل مدينة الرياض نموذج رائد لمدينة أكثر نشاطا وصحة
0: بإذن الله. بإذن الله. ختاما عميد إبراهيم، نود منك كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
1: الحقيقة أود أن أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، وأدعو الجميع إلى جعل المشي جزء من يومهم في كل خطوة نخطوها اليوم. لا شك هي استثمار في صحتنا وجودة حياتنا ومستقبلنا الصحي.
0: كل الشكر لك،
1: وسعيد باللقاء. حياكم
0: الله. نحن أسعد بذلك. المهندس العميد إبراهيم بن محيى السعدوني، نائب رئيس جمعية مجتمع المشاهد بالرياض، شكرا للإمانة على ثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: حياكم الله.
0: الله يبقيك. في أمان الله. دائما ما نحث ونشيد ونكرر ونوجه ونحاول نشر مثل هذه الثقافة، ثقافة الرياضة بشكل عام، ولكن نخص بالذكر المشي كبداية، كانطلاق، كالخطوة الأولى. يعني دائما بداية الغيث قطرة، لما تبدأ بخطوات بسيطة، مشي بسيط لمدة 10 دقائق يوميا، يبدأ تتحول هذه العادة إلى إدمان، وإدمان صحي طبعا. تزيد من 10 إلى 20 إلى نصف ساعة، عندما ترى الأثر الإيجابي على الجسد وعلى النفس وعلى العقلية وعلى الفكر وعلى الروح وعلى الانطلاقة وعلى ترتيب النوم وعلى ترتيب الحياة. صدقني تعلم جيدا أنه فعلا الرياضة لها تأثير كبير جدا، بل أشوفها يعني صمام رئيسي في التحكم في نبض الجسد بشكل عام. عموما الله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية، والحياة بلا رياضة صدقوني يا جماعة الخير ما تسوى والله العظيم. أي نعم في ناس ما تستطيع أن ممكن تمارس الرياضة لأسباب معينة، لكن الشيء البسيط الهين راح يغير كثير في حياتك. فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة

0: الرياض.
1: صباح المملكة.
2: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، برنامج صباح المملكة، ونرحب بكل اللي انضمونا في ساعتنا الأخيرة من عمر هذه الحلقة لهذا اليوم. وصلنا الفقرة جدا جميلة الحقيقة، أنا أحبها لأن فيها استشارة، يمكن اللي هي فقرة اسأل مختص. اليوم كثير كذا تتكرر على مسامعنا دائما، بيت فلان دافئ في الشتاء مثلا، وبيت فلان يكون بارد حتى في فصل الصيف، لكن هل قد ركزنا على الأسباب اللي حولنا؟ يعني لون الجدران، الإضاءة، واجهات المنازل، في كثير أسباب كذا بسيطة لكنها مؤثرة بشكل كبير. اليوم راح نناقش ونتكلم حول هذا الموضوع، كيف إنه البيت يحتفظ بهذه البرودة أو بهذا الدفء في فصل الشتاء، مع المهندس مشعل بن عبد الله الغامدي، مؤسس أكيد لعدة شركات هندسية. ونقول لي يسعدنا صباحك مهندس مشعل.
1: سعد الله صباحك أستاذة بدرية، وصباح السادة المستمعين.
0: اليوم لما نجي نتكلم عن المنازل، يعني كذا إحنا كثير نشتري أجهزة كهربائية بالتبريد أو بالتدفئة، وتكون فيها هذا اللي هو حفظ الكهرباء، لكن في نفس الوقت يعني تظل فاتورة الكهرباء عالية لأنه البيت ما برد، خاصة في فصل الصيف. فكثير مع ارتفاع درجات الحرارة نلاحظ بعض المنازل تحافظ على درجات معتدلة، في حين أنه الأخرى تزداد فيها الحرارة. كيف مهندس مشعل نرجع هذا السبب في هذه الحالة؟ يعني إلى ماذا نعزوه؟
1: في البداية أستاذة بدرية أشكركم على كريم الاستضافة، وبإذن الله نقدم مادة ثرية ومفيدة للسادة المستمعين. الحقيقة الحالة هذه ترجع إلى عدة عوامل، وهي عوامل بيئية بالدرجة الأولى مرتبطة بشكل أساسي في العزل الحراري للمبنى، سواء العزل في الأسقف أو العزل في الجدران. أيضا هي مرتبطة في طريقة توجيه المبنى بيئيا وتعريضه للحرارة، وطريقة تكوين الظل لتبريد المبنى. أيضا الأمر مرتبط بحجم النوافذ وحجم التسرب الحراري إلى داخل المبنى، خصوصا النوافذ هي من يعني أهم العناصر أو أكبر العناصر اللي ممكن يكتسب المبنى من خلالها الـ الحرارة.
0: يعني هل يعني نقول إنه لابد إننا مثلا نشتري أو نسكن في منزل جنوبي بحيث إنه سقوط أشعة الشمس؟ يعني اشرح لي في هذه التفاصيل.
1: لا، هي بشكل مختصر تعتمد على خلينا نقول عاملين رئيسيين. العامل الأول هو في مرحلة تصميم المبنى، بغض النظر واجهة المبنى هل هي جنوبية هل هي شمالية هل هي شرقية، المصمم المعماري هو من يحدد يعني شكل جسم المبنى وتوجيهه وتعريضه لأشعة الشمس. فمثلا أنا عندي جهة غربية، أحاول أقلل من النوافذ في هذه الجهة، ويعني أرفع كفاءة العزل أيضا في هذه الجهة خصوصا، بينما مثلا جهة ما خلنا نقول مثلا الشمالية أو جهة مثلا جنوبية أو جهة شرقية تعريضها للشمس الحارة أقل من الغربية، في فرصة أكبر لفتح النوافذ، تكبير النوافذ وما إلى ذلك. وإذا أنا مثلا بستخدم نوافذ سواء شرقية أو غربية، وخصوصا الغربية، أبدأ أستخدم بعض العناصر التصميمية مثل كاسرات الشمس وما إلى ذلك لتخفيف الحمل الحراري على المبنى. هذا الشق الأول. الشق الثاني اللي هو مرتبط بالعزل ذكرتها في البداية، اللي هو كفاءة العزل في المبنى سواء عزل الأسقف أو عزل الجدران.
0: وفعلا احنا عندنا جملة يمكن دائما نقولها ونسمعها، انه يقولوا لنا يعني طفوا النور الأصفر، هذا النور الأصفر جاب لنا حر. هل صحيح هذه ولا إشاعة؟ ولا يعني في كثير ناس يصدقونها انه يضيفون إضاءات مختلفة في منزلهم، فما مدى تأثير الإضاءات ومدى تأثير ألوانها في المنزل على الحرارة؟
1: طبعا تأثير اللون الأصفر قد يكون يعني مؤثر بشكل نسبي، خصوصا قديما لما كنا نستخدم إضاءات متوهجة أو إضاءات الهيلوجين، هذه في الغالب تبعث حرارة نسبية. لكن مع استخدام إضاءات الـ LED اللي موجودة الآن في السوق والمحصوره اصلا موجود يعني لا يوجد، خصوصا في الاضاءات الداخليه للمنازل، الاضاءات القديمه الهلوجينيه خلاص صارت غير موجوده. فبالتالي المقوله هذه في الوقت الحالي غير دقيقه جدا.
0: هي توفر كمان ايضا في فاتوره الكهرباء، صحيح؟
1: صحيح.
0: برضو أيضا نسمع في ما يخص البوية الخاصة في البيت، يعني نسمع بمصطلح ألوان دافئة، يعني كلمنا عنها وكيف نقدر نتجنب الألوان اللي تجذب أو تزيد حرارة البيت.
1: طبعا فعلا في مصطلح يعني مرتبط عندنا في عالم التصميم الداخلي اللي هو الألوان الدافئة أو الألوان الباردة. غالبا الألوان الدافئة هي مثلا تكون درجات البيج الداكن، البرتقالي، الأحمر، الأصفر. درجات الباردة تكون الأبيض ودرجاته أو الأزرق ودرجاته. طبعا هي مؤثرة إلى حد ما، خصوصا في الدهانات الخارجية. غالبا الألوان الداكنة هي ألوان تمتص الحرارة، عكس الألوان الباردة والألوان الفاتحة هي يعني ألوان تعكس اللي هو أشعة الشمس، وبالتالي امتصاصها للحرارة يكون أقل.
0: برضو أنت ذكرت في بداية حديثنا عن الشبابيك الكبيرة، يعني الكل يحب الشبابيك الكبيرة خاصة في الواجهة، لأنها تعطيك كذا منظر شرح داخل البيت وتعطيك منظر اتساع. لكن هل هي تعكس يعني أشعة الشمس؟ هل هي تساهم في دخولها وبالتالي رفع درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف؟ كيف أقدر أنا خاص إذا صار عندي شبابيك كبيرة، كيف أقدر أقلل من دخول الحرارة ويصير اللي يدخل الضوء ويعطيني الشعور بالاتساع؟
1: طبعا احنا اثناء مرحله التصميم المعماري، لان هذا قرار تصميمي بحت ويتخذ في المراحل الاولى من قرار البناء وهي مرحله التصميم، النوافذ كما ذكرت هي احد اهم العناصر التي تتسرب الحراره من خلالها الى المنزل. طبعا الموضوع مرتبط بتوجيه المبنى، أنا حجم النافذة عندي مرتبطة بتوجيه المبنى، فمثلا نافذة على الجهة الغربية لن يكون حجمها كنافذة مثلا نقول على الجهة الشرقية. الجهة الشرقية من بعد الساعة 11 الساعة 12 الظهر عبارة عن ظل، فالحمل الحراري عليها أقل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التوجيه، أني أنا أحط النافذة في الاتجاه السليم. ايضا استخدام المعرفه تصميم النافذه هذه تطل على ايش، لان هذه تفرق. بعض الناس مثلا يضع نافذه كبيره جدا لكنها تطل على ارتداد او على منطقه ميته، فبالتالي هي لا تضيف قيمه للفراغ المعماري. بينما مثلا لو وضعها على جهه فناء او جهه حوش كبير كان لها قيمه ولها اضافه كبيره. ايضا استخدام اللي هو انظمه العزل في الزجاج، سواء من خلال تدبيله او من خلال يعني عده عوامل اخرى.
0: اللي هو الفينشينج اللي يجي على اطراف النافذه، لانه في بعض التصاميم في النافذه يدخل ممكن غبار كثير لداخل البيت، فايش نصائحك للحواف نفس النافذه بحيث انها ما تدخل اي عوالق غبار او تسرب في درجات الحراره؟
1: جيد. طبعا هذه يعني مرتبطه بشكل اساسي في خلينا نقول قطاعات الالمنيوم للنوافذ، وهي ايضا تعتبر قرار تصميمي. في بعض النوافذ عباره عن سحب، في بعضها عباره عن فتح. غالبا النوافذ اللي عباره عن فتح تسرب الغبار من خلالها محدود جدا عكس الخيارات الاخرى. في المجمل يعني الغبار جزء من الطبيعه، لا بد ان نتكيف على وجوده وان احنا ممكن نتاثر فيه، وهو لا يمكن القضاء عليه تماما، هو جزء من طبيعتنا. يعني احنا
0: برضو عندنا الارضيات يعني كثير تلعب دور مهم ايضا في تخزين الحراره، وممكن ايضا تحتفظ بمعدل يعني في بعض المنازل لما ندخلها نفس الارض تكون بارده، يعني تحتفظ بالبروده داخل المنزل، فيساهم في رفع يعني بروده المنزل او اعتداله. فايش نصائحك بهذا الخصوص؟
1: جميل. طبعا هي تختلف من فراغ الى فراغ، فمثلا فراغات غرف النوم في الغالب نكون حريصين انها تكون بخامات يعني دافئه، مثل الخشبيات، مثل الباركيه، مثل الفينيل، هذه خامات في الغالب يعني خامات دافئه، عكس والله مثلا خامات مثل الحجر او البورسلان او الرخام او حتى الخرسانه، هذه مواد طبيعيه يعني تمتلك كتله حراريه عاليه جدا، وتمتص الحراره وتخزنها وتبدا تطلقها تدريجيا.
0: برضو في اللي هو بعض الاشخاص يصير مو بس الارضيات رخام، ايضا المداخل والممرات الداخليه تصير الجدران نفسها رخام، فهل يساهم هذا في تقليل درجات الحراره؟
1: طبعا هو في الغالب اذا كان الفراغ داخلي فتاثير الكلام هذا كله محدود جدا، التاثير العالي هو يكون في المساحات الخارجيه، في الاحواش، في المناطق اللاندسكيب، لأن هذه معرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر، فبالتالي هي تتأثر جدا بالحرارة وامتصاصها وإخراجها لاحقا. لكن الفراغات الداخلية غالبا امتصاصها للحرارة أو بثها للحرارة محدود جدا.
0: برضو نبي نعرف منك إيش أبرز الأخطاء اللي يرتكبها الكثير لما يجي يأسس منزله، لأنه نشوف كثير ناس يتدخلون في تصميم المنزل يعني، فإيش الأخطاء اللي ممكن يرتكبونها وتزيد أيضا من تخزين وجذب الحرارة، وكيف ممكن إننا نتفاداها؟
1: جميل. طبعا بالدرجة الأولى الأخطاء التصميمية، يعني يحاول من خلال مرحلة التصميم، من خلال مصمم جيد، أنه يعمل على مبنى مستدام، يصير يعني تأثره بالحرارة محدود جدا، سواء من خلال التوجيه أو من خلال أنظمة العزل الموجودة. أيضا يحرص على موضوع الفتحات، تقليلها في الجهة الغربية وإدارتها في بقية الجهات على حسب موقع المشروع، استخدام زجاج عازل مدبل. أحيانا يكون من ضمن الأخطاء الشائعة استخدام الألوان الداكنة للواجهات الخارجية، هذه في الغالب يعني تتأثر بالحرارة بشكل كبير جدا. أيضا وحدات التكييف، بعض الناس مثلا يضع وحدات تكييف في منطقة قريبة من مناطق التحميل الحراري أو التسريب الحراري مثل النوافذ، فبالتالي تكون مؤثرة بشكل كبير.
0: نيجي للجلسات الخارجية، يعني إذا إحنا رحنا للمحلات اللي خاصة الشركات الكبرى اللي تقدم مواد كثيرة ومتنوعة في الجلسات الخارجية، من أرضيات، من جدران، من نوافير، ف يعني في يعني احيانا انت ذكرت لنا في البدايه انه الرخام يمتص الحراره، ممكن انه نتجنبه في الجلسات الخارجيه لانه حيزيد لنا درجات الحراره. الان كيف نستمتع بهذه الجلسه الخارجيه؟ هل نضيف رذاذ ماء؟ هل نضيف نوافير، عشب؟ كيف يعني ايش نصائحك في الجلسات الخارجيه؟
1: طبعا تخفيض الحراره في الجلسات الخارجيه من وجهة نظري يمكن الاهتمام بثلاثة عناصر رئيسية. العنصر الأول تكوين الظل. الظل نعمة من الله سبحانه، ويمكن أنا سبق تكلمت عن الموضوع هذا، هي نعمة من الله سبحانه وتعالى مجانية في القدرة على تخفيض درجات الحرارة. فأنا لما أكون مناطق ظل كثيرة في مناطق الأفنية والمناطق الخارجية، فأنا أخفض بشكل أو بآخر درجات الحرارة اللي يتأثر فيها المبنى. أيضا من خلال الزراعة، إضافة الأحواض، إضافة المناطق الخضراء، هذه أيضا تخفض من درجة الحرارة. أيضا رذاذ الماء أو خلينا نسميه التبريد التبخيري، هذا أيضا يعني يخفض درجات الحرارة بشكل كبير، خصوصا أثناء استخدام الفراغ يعني في نفس اللحظة.
0: يعني نقدر نقول إن المسابح الخارجية أفضل إذا كانت جنبها جلسات وعشب، من إنها تكون مسابح مغلقة في غرفة مغلقة. يعني إيش الأفضل؟
1: صحيح، خصوصا في المناطق الجافة مثل مدينة الرياض يكون لها تأثير إيجابي جدا إذا كانت مفتوحة وإذا كانت موجودة في المناطق الخارجية.
0: الحقيقة الحديث حول الديكور وتفاصيل الديكور وهذه النصائح يعني اللي حقيقي ممكن إن الواحد يروح الأخطاء فادحة، يضطر إنه يدفع تكاليف كثيرة، خاصة وإن الناس بدأوا يقرؤون في الديكور، بدأوا يستعينون باستشاريين في الديكور، لأنه هذا خلينا نقول منزل العمر أو منزل بيقضي فيه هو عائلته أطول وقت، المفروض إنه يستمتع فيه ويكون متجاوب أو متناسق مع البيئة، بيئة الرياض أو بيئة جدة أو الغربية أو الشرقية. يعني إحنا الحقيقة في المملكة العربية السعودية الأجواء عندنا في فصل الصيف يعني حرارة شديدة، فلابد أننا ناخذ مثل هذه النصائح محمل الجد. كل الشكر لك مهندس مشعل بن عبدالله الغامدي، المؤسس الهندسي لكثير من الشركات الهندسية، على هذا الحوار الرائع وعلى هذه النصائح الجميلة فيما يخص الديكور المنازل في فصل الصيف، وكيف نحافظ على درجة الحرارة في منازلنا بشكل معتدل. كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج، شكرا لك.
1: أهلا وسهلا، حياكم.

فإذا المستمعين الكرام، الكل اللي حابين أنهم يعني كذا يصممون بيت العمر بطريقة جميلة، أتمنى أن يكون هذا اللقاء فادكم، بحيث أنه يعني مثل هذه النصائح المفروض الواحد يعني ما يتجاهلها، لأنها تؤثر فعلا على الشعور بالراحة والشعور بالانسجام داخل المنزل، ألوان الجدران، نوع الإضافة زي ما ذكر المهندس مشعل، أنه أيضا حتى توزيع الأثاث والمواد اللي نستخدمها داخل البيت يساهم في تقليل فاتورة الكهرباء أيضا، واعتدال درجة حرارة المنزل. يعني مثل هذه العناصر المفروض أننا ما نتجاهلها في بناء بيت العمر، وخاصة إذا كانت الأسرة حتقضي أغلب الأنشطة في هذا المنزل، أنه لابد أن يكون في كثير من الراحة النفسية وأيضا جودة الحياة. طبعا احنا نشكر المهندس مشعل على تقديم هذه النصائح اللي أكيد أنها بتكون مصدر إلهام لكل من يسعى إلى خلق بيئة منزلية أكثر دفء وأكثر راحة واحتواء لأفراد الأسرة. احنا واقفين فاصل قصير وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: كأس العالم 2034.
4: بحلول عام 2034 من المقرر أن تضم مدينة نيوم أكثر من 24 ألف وحدة فندقية، ما يوفر مجموعة واسعة من خيارات الإقامة التي تلائم مختلف الاحتياجات والمتطلبات. تحتضن نيوم فندقين مقترحين لكبار شخصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم ووفوده من أصل 7 فنادق فاخرة من المقرر إنشاؤها ضمن مدينة دلاين.
3: كأس العالم 2034 معاً ننمو.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وعندنا فقرة لقل لك شيء ما تعرفه.
1: لقل لك شيء، لقل لك هي كذا، لقل لك شيء ما تعرفه.
0: لا هذا المخرج يقولها كذا.
1: ولا شيء ما تعرفه.
0: لا هي فقرة شيء ما تعرفه.
1: ولا لقل لك شيء.
0: بس هو مخرجنا أضاف لها نكهة. لقل لك شيء ما تعرفه.
1: إيه هو فعلا ما تعرفه.
0: إيه. وش هو طيب بدري؟
1: حاطني اليوم بما أننا كذا نتكلم عن ال. انتبه الراتب مطول عليه. اليوم نقنعكم، بنحاول كذا نقنعكم انه يعني نتخذ كذا خلينا نقول خطوه مهمه في اننا نبتدي نقتصد في الراتب، وانه ما يصير نعتمد عليه في اننا يعني في ميزانيتنا، يعني يصير عندنا اكثر من موضوع. في فقره لقل لك شيء اليوم بناخذكم الى عالم كذا من الفخامه، عالم من الإبداع، عالم من الحرفية، يحول أكيد بعض قطع الأثاث من مجرد أدوات للاستخدام اليومي إلى تحف فنية نادرة تباع بملايين الدولارات.
0: الله الله الله.
1: إيه، أنت تخيلت إنه في يوم من الأيام خزانة ولا كرسي ممكن ينافس لوحة فنية عالمية قيمتها شيء فلاني؟
0: يا ساتر يا ساتر.
1: إيه تخيل. فقرة لقل لك شيء يقول لك تعود أغلى قطعة أثاث في العالم لخزانات بادمينتون اللي هي بيعت في هذه التحفة الفنية عام 2004 مقابل 36 مليون و700 ألف دولار في مزاد كريستيز بلندن. طبعا الخبراء يقدرون أنه قيمتها الحالية ممكن تتجاوز 36 مليون إلى 60 مليون دولار نظرا لندرتها وأيضا جودتها.
0: الله، يبغى لي ادور لي كرسي في البيت عندنا شو شيء. طيب، حيث استغرق صنعها 6 سنوات بواسطة 30 حرفيا بأمر من هنري سومريت، طبعا دوق بوفورت الثالث، وتعود للقرن 18. تشكلت بالبرونز والأبنوس ومجموعة نادرة من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة مثل العقيق واللازورد.
1: وفي إطار الأثاث يفوز كرسي التنين بأغلب المقاعد في العالم، حيث صممته الإيرلندية إيلين غراي، وبيعت هذه التحفة المصنوعة من الجلد والخشب المطلي بمبلغ قياسي وصل إلى 27 مليون و800 ألف دولار في مزاد علني.
0: يا وجه الله،
1: دور لك كرسي وكذا. أنا بدور طاولة اللي ملصقين عليها عيالي الاستكرات هذه، عرفتها.
0: ما تنفع كراسي القديمة،
1: ترى كل ما قدم الشيء كذا عطاك الانتيك.
0: ما في
1: كله مدرن.
0: في البيت القديم، بس ما تيجي، ما قاعد تطيح قيمتها، ما ترتفع معنا شيء حلو مرتب، بس ما
1: في ابواب الحين.
0: انا لازم اسميه كرسي التنين.
1: اي لازم تعطي كذا لهذا ما تبيع في اي مزاد، يعني تجي نسوي بزنس،
0: نسوي سمي كنب جبال سروت.
1: الله يسلمك.
0: والله العظيم انت تتخيلين المبالغ هذه، المبالغ المهولة. والمصيب مو هنا، المصيب انه فعلا لها شرايين، ولها في ناس يحبون ويعشقون اقتناء الاشياء النادرة في الحياة.
1: اي هو اذا صارت المشهور مثلا كاتب قديم احنا نسمع ما عصرناه، تعطيها هذه القيمة؟
0: والله مو شرط بدرية. انا مرة شفت مزاد على غطى بيبسي قديم.
1: يا سلام.
0: هي تعرفت ذيك العبة القديمة؟
1: ايه.
0: اوكي، تدري كم وصل؟ وصل تقريبا ما يقارب 340 350 ألف دولار. قلت ايش اللي قلت ليه؟ غطى
1: بيبسي. بس انه في ناس تحب تقتني هذه الاشياء.
0: ليه؟
1: هوايه، شغف.
0: شغف مين؟
1: تذكر جمع الطوابع.
0: والله العظيم. لا حول.
1: اذا شوف، هي يصير حواليها قصص كذا مدهشه. قصص فيه تاخذ هذا الشعور،
0: لازم تسوي له سيناريو.
1: اي، واذا صار ربطت الشيء بالشعور اعطاك قيمه. اذا ربطت القطعه بالشعور اعطاك قيمه، اذا ربطتها باشخاص كذا عندهم هذه المعاناه وقاتلوا وما ادري ايش، شغف الحياه ومعارك وما ادري ايش، اعطيتها قيمه.
0: الله،
1: قدرت يعني لازم انا اعطيك الحين يعني اسرار،
0: يعني لازم اصنع الشغله واسوي لها سيناريو.
1: لازم. ايه، بس ما تكون حديثه، ما تكون قديمه. يعني ترى لو رجعت انت فتشت في اشياءنا القديمه حقت جداتنا واجدادنا، الان بدت الناس تطلعها زي ماكينه الخياطه القديمه.
0: الله،
1: الموديلات القديمه مره،
0: عرفت ذاك مسافه الزبق الاحمر والدنيا والشغل. كل الناس طلعوا مكاينهم القديمه.
1: اي كلهم المكاين. وشفت الماكينه اللي ما كانت تشتغل على الكهرب،
0: اي اللي كانت بالدعاسه. اللي بالرجل
1: ولا اللي كذا باليد تحركها
0: اللي كانت بالرجل
1: في بالرجل
0: اللي إيه؟ كانت جدتي بالرجل ذكرها والله والله
1: هذه الاشياء بدت الناس تطلعها
0: طاوله الخياطه يا الله
1: الدفاتر القديمه الاشياء القديمه بدت الناس تسوي فيها متاحف الحين يعني احنا شفنا استعرضنا في كثير من اللقاءات كثير من الاشخاص اللي فتحوا متحف ولا زال الى الان الناس ترتاده بسبب هذه الاشياء المقتنيات الصغيره اللي اصبح لها قيمه
0: يا سلام
1: ايه ارتبطت بشعور شايف كيف
0: الله
1: يعني انت لازم تفتش في هذا حتلقى ابواب قديمه مثلا حتى يصدقني تقدر تفتح بيزنس عادي انا اشارك ما عندك مشكله شارك يا ابراهيم يا عبد العزيز شارك
0: عنده مشروع من الخاص تشاركون اي يا عبد العزيز اعطاني تم بدون ما يدري ايش الفكره ايش هذا كفو زي هذا زي هذا الصديق لازم تتمسك فيه والله وجهك كفو والله والله كفو ترى ما درى على الفكره ولا اي شيء لكن خذنا فاصل لانه قاعدين نتجه للطريق المنحدره

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
6: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. تواصل وزاره الحج والعمره جهودها المتكامله لخدمه ضيوف الرحمن انطلاقا من مستهدفات رؤيه المملكه 2030 الهادفه الى الارتقاء بجوده الخدمات واثراء تجربه الحاج والمعتمر في مختلف مراحل رحلته الايمانيه. وتعد المدينة المنورة وجهة رئيسية للحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم لما تحظى به من مكانة إسلامية عظيمة، الأمر الذي يستدعي استعدادات مبكرة وخططا تشغيلية متكاملة تضمن تقديم أفضل الخدمات وتيسير رحلة الحجاج والزوار منذ وصولهم إلى المدينة المنورة وحتى مغادرتهم. وللحديث حول هذه الاستعدادات معنا المدير العام لفرع وزارة الحج والعمرة بالمدينة المنورة الأستاذ عمار العمران. حياك الله وبياك أستاذ عمار.
1: حياك الله أخوي فهد، وأرحب فيكم وبالمستمعين والمستمعات إذاعة الرياض.
0: طبعا. يا مرحب. يا هلا وسهلا. بداية أستاذ عمار، ما أبرز الاستعدادات أو دعنا نقول استعدادات وزارة الحج والعمرة في المدينة المنورة لاستقبال الحجاج والزوار خلال هذا الموسم؟
1: نعم، الحقيقة تتري استعدادات امتدادا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة أيدها الله لخدمة ضيوف الرحمن في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. طبعا عملت الوزارة أخوي فهد مبكرا على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخدمية في المدينة المنورة لضمان جاهزية الخدمات المقدمة للحجاج والزوار في المدينة المنورة. ما أخفيك أخوي فهد، تعتمد الوزارة على منظومة رقمية متكاملة لإدارة الخدمات ومتابعة الأداء أيضا قياس جودة التجربة في مختلف مراحل رحلة الضيف، وتواصل أيضا الفرق الميدانية والرقابية في فرع

0: وزارة الحج والعمرة بالمدينة المنورة أعمالها بمتابعة مستوى امتثال وجودة الخدمات المقدمة ومعالجة الملاحظات بشكل فوري.
1: نعم. جميل. ماذا على ذكر الخدمات أستاذ عمار، ما الخدمات والمبادرات التي تقدمها الوزارة لضمان راحة الحجاج وإثراء تجربتهم أثناء زيارتهم للمدينة المنورة؟
0: نعم، في فهد طبعا الوزارة عبر تطبيق نسك توفر الوزارة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تساعد الزائر على التخطيط رحلته والاستفادة من الخدمات المتاحة بكل يسر. طبعا أيضا من ضمن إذا كان الحديث عن المبادرات، تقدم مبادرة نسك مرحبا وخدمات الإرشاد والمساندة للضيوف ما يسهم في تعزيز تجربتهم منذ اللحظة الأولى وحتى المغادرة. أيضا فريق نسك عناية المنتشر حول المسجد النبوي الشريف وفي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز المنورة يقدم الدعم الميداني والإجابة على الاستفسارات ومعالجة التحديات التي قد تواجه الحجاج والزوار. أيضا قلت في هذا الجانب ما أنسى قناة الدعم المتعدد التي تشمل مركز الاتصال الموحد لوزارة الحج والعمرة 1966 والخدمات الرقمية والتوعوية المتعددة للغات لطلبية احتياج ضيوف الرحمن على مدار الساعة.
1: جميل. ذكرت الخدمات الرقمية أستاذ عمار، على سبيل المثال نود بعض الأمثلة على ذلك.
0: يعني تطبيق نسك اللي نسميه الرفيق الرقمي للحاج والزائر، نعم، يضم أكثر من 130 خدمة رقمية. 130 خدمة رقمية تغطي مختلف مراحل الرحلة منذ وصول الحجاج المملكة حتى مغادرتهم. تتيح أيضا خرائط نسك والخدمات التفاعلية للحاج للوصول إلى مواقع الخدمات. أيضا يسهم في خدمة نسك AI في تقديم إجابات وإرشادات فورية حول الحج والعمرة والخدمات المرتبطة بهما بعدة لغات. أيضا تعتمد الوزارة على منظومة رقمية متكاملة خلال جميع محطات رحلة ضيوف الرحمن، تشمل أيضا نسك وتشمل أيضا المسار الإلكتروني ومركز الرصد والتحكم بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع الجودة.
1: نعم، جميل جدا. ختاما أستاذ عمار، ما الرسالة التي تودون توجيهها للحجاج والزوار القادمين إلى المدينة المنورة خلال موسم الحج؟
0: بالتأكيد نرحب بضيوف الرحمن في المدينة المنورة بعد موسم حج هذا العام 1447 وأدائهم النسك، ونسأل الله لهم الزيارة مباركة وحجة مبرورا وسعي مشكورة، وندعو الجميع الحقيقة للاستفادة من الخدمات الرقمية والقنوات الرسمية والالتزام بالإرشادات والتوعية، الإرشادات التنظيمية والتوعوية بما يسهم يعني في تعزيز راحتهم وسلامتهم. كما نؤكد أن وزارة الحج والعمرة اليوم تعمل بكفاءة وتناغم وتكامل مستمر مع جميع الجهات الحكومية والأمنية والخدمية لتقديم أفضل الخدمات وإثراء تجربتهم. وأسأل الله أن يتقبل يعني من ضيوف الرحمن حجهم وعبادتهم وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.
1: اللهم أمين. كل الشكر لك أستاذ عمار العمران، سعادة مدير عام فرع وزارة الحج والعمرة بالمدينة المنورة. كل الشكر لك على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: حياك الله أخي فهد.
1: يا أهلا وسهلا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم ما تبقى من الدقائق الأخيرة في عمر حلقتنا لليوم. وعندنا فقرة دائما هي من الفقرات المهمة عندنا في البرنامج لأنها تبين حجم الجهود المبذولة لجميع القطاعات. عندنا فقرة بالأرقام. إيش تقول فقرة بالأرقام؟ تقول لك اختتم المركز الوطني لإدارة النفايات موان أعماله التشغيلية لموسم حج هذا العام ضمن منظومة ميدانية وتقنية متقدمة.
1: ونفذ المركز 1691 جولة ميدانية رقابية في مكة المكرمة، واقتصرت الإجراءات التصحيحية على إشعار 85 منشأة ومخالفة 54 أخرى.
0: وأيضا سجلت المنظومة إصدار 1112 وثيقة نقل إلكتروني ورصدت 25823 طن من النفايات. شكلت النفايات الصلبة نحو 89% من إجمالي الكميات المرصودة،
1: فيما بلغت النفايات السائلة نحو 11%، وذلك حتى تاريخه. وخصصت 130 نقطة لجمع الإحرامات في الحرم المكي ومخيم منى.
0: فإذا هذه الأرقام الحقيقة تعرض وتعكس حجم العمل اللي نفذه المركز الوطني لإدارة النفايات موان خلال موسم حج هذا العام.
1: ما شاء الله تبارك الله. كيف ايش عندنا؟ انا انتظر الفقره.
0: انت تنتظر من بدايه البرنامج، من بدايه الحلقه
1: ايش من بدايه؟ من لي يومين اقول لك تقول لي المالك خلق ما في الان. نبي تحليل شخصيه.
0: يلا الحين اعطيك تحليل شخصيه بما ان سؤال حلقتنا اليوم ايش كان يتكلم عنه.
1: يتكلم عن الكتمان.
0: الكتمان يقول لك الناس الكتومه طيب انماط مختلفه. فيه نمط اسمه يقول يعني بين قوسين لين تشوفونه واقع ما راح اقول. هذا الشخص لو يفوز بجائزة عالمية ما يعرف أحد إلا بعد ما ترجع الطيارة وتهبط في المطار ويعيش على مبدأ إذا سألتني وش عندك بقول لك أموري طيبة، وبعد سنة راح تكتشف أنه فتح مشروع وشرى أرض وسافر دول.
1: هذا البطل.
0: أي. النمط الثاني اللي هو نمط العميل السري. هذا وشو؟ يعني حتى أقرب الناس منه ما يدري وش قاعد يسوي. يغير وظيفته، سجل ماجستير، يبدأ مشروع ولا أحد يدري ولا هو ناوي أصلاً يقول.
1: يا ساتر.
0: إيه.
1: مريح راسه.
0: لما تجي تطالع فيه وش... وين طالع؟ طالع تمشى. أيوه. هو أصلاً راح يسوي أعماله.
1: بالضبط.
0: هذا هو شغل العميل.
1: إيش قاعد تقرأ؟ لا والله قصة. أيوه. هو قاعد يذاكر.
0: ماجستير. برضو في النمط الثالث اللي هو نمط أخاف من العين. هذا أي هدف جديد عنده كذا يدخل غرفة العناية المركزة السرية، لا صور لا تلميحات ولا ستوري.
1: مسكين.
0: إيه وإذا نجح ترى الموضوع قديم من زمان يا جماعة.
1: توكم تدرون وين شعل الله.
0: برضو في النمط اللي بعده اللي هو النمط خلني أخلص أول، ما يحب يتكلم. هذا تقريبا أغلب الناس تحسهم كذا.
1: طبيعي.
0: لا خليني أخلص أول شيء وبعدين إذا أحد سألني وش أخبار مشروعك أرد عليه وأقول دعواتك يعني.
1: إيه. دعواتك.
0: فما في تفاصيل. إيه. لين حفل الافتتاح ما في تفاصيل.
1: أنا عجبني أول واحد.
0: إيه. المتشائم الاحترازي هذا يكتم أهدافه مو خوف من الناس لكن خوف من نفسه. يقول يمكن إذا أعلنت يمكن أتحمس يومين بعدين أبطل. هذا حسنت. ها؟
1: أصيح صياح ما حين درابي مصيبة وما حكيت أكبر مصيبة.
0: برضو في النمط الثاني وأنا كثير ترى أواجه هذا النمط اللي هي المفاجآت الكبرى. يعشق يصدم الآخرين.
1: الله.
0: هذا وضع طن طن طن.
1: مليء من المفاجآت.
0: فجأة كذا يرسل لك صورة شهادة التخرج متى كيف
1: متى ذكرت متى إيه؟ ولا تذكر كنت استأذنكم أقول لكم أقدر أطوف الكافي ترك أنت راح أذاكر.
0: إيه. فإذا هذه هي الأنماط اللي ذكرناها لكم في الأشخاص الكتومين أو اللي استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
1: يا سلام.
0: عجبتك؟

خلف المايك العبد الفقير ولله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، المحزن مليان برغامة صنديدة الجلمودة كجلمود صخر حطه سيله من علي بدري يا خالد. إلى أن نلتقيكم غدا في الخميس الونيس، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم وفي أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دورا هاما في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصرا تراثيا غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: المستشار على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجك

0: أخوكم المستشار. كل إنسان يقلق وهذا طبيعي، نقلق قبل قرار مهم أو موعد مصيري أو نتيجة ننتظرها، لكن القلق في أصله ليس عدوا بل نظام إنذار داخلي يحاول أن يحمينا وينبهنا ويجهزنا للمخاطر. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الإنذار إلى صوت لا يهدأ، عندما يصبح المستقبل مصدر تهديد دائم، وعندما يعيش الإنسان في سؤال متكرر: ماذا لو؟ ماذا لو فشلت؟ ماذا لو فقدت السيطرة؟ ماذا لو حدث الأسوأ؟ في هذه الحلقة مستمعي الكرام نقترب من القلق لا بوصفه ضعفا ولا مبالغة ولا دلعا نفسيا، بل بوصفه تجربة معقدة يعيشها العقل والجسد معا. أتحدث عن جذوره وأعراضه اليومية وعلاقته بالجسد وبالسوشيال ميديا وبالنوم وبالعلاقات، ثم نصل إلى التشخيص والعلاج والتعافي، وكيف يمكن أن يفهم الإنسان قلقه بدل أن يحاربه طوال الوقت. كل هذه الأسئلة نجيب عليها مع ضيفي الدكتور ضارث بيتي الأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
1: يا هلا والله، مساء الخير، معكم الأخصائي ضاري الثابتي اليوم.
0: عفوا، ضاري الثابتي، الدكتور ضاري الثابتي الأخصائي النفسي. كل عام وانتم بخير دكتور.
1: وانت بخير يا رب، كيف الحال؟ بشرنا عنك.
0: أبشرك وتم نعمة، اللهم لك الحمد. أولا دكتور، يعني قبل أن نحكم عن يعني على القلق، نحتاج أن نفهم يعني القلق هل هو عدو فعلا أو وسيلة حماية يعني خرجت عن السيطرة؟ وش هو القلق في أصله؟ يعني هل هو مرض أو نظام حماية طبيعي؟
1: القلق في الأصل ما هو مرض، هو نظام إنذار متصمم أصلا عشان يحمينا من الأخطار. لما يصير موقف خطير، لما يصير حريق، طبيعي نقلق. متى يشتغل؟ لما يكون في موقف يتفسر على أنه تهديد ويفعل استجابة عند الإنسان يسمونها الكر أو الفر، أنه fight or flight، يا أني راح أهاجم يا أني راح أنسحب، فترتفع عنده ضربات القلب ويزداد الانتباه. المشكلة تبدأ لما يعمل هذا النظام بكفاءة زايدة، فيطلق الإنذار في مواقف أصلاً ما هي خطيرة، هنا يبدأ يصير مشكلة، لكن في الأصل هو نظام حماية.
0: طيب هنا يعني دكتور يعني ننتقل إلى نقطة مهمة، لأن ليس كل توتر نعيشه يعني أننا نعاني من اضطراب. كيف نحدد الفرق بين التوتر الطبيعي والقلق المرضي؟
1: التوتر الطبيعي يكون مؤقت ومتناسب مع الموقف ويختفي لما يزول السبب، أما القلق المرضي يستمر لفترات طويلة ويكون أكبر حجم من الموقف ويأثر على الدراسة والعمل أو العلاقات أو جودة الحياة. يعني مثلا إذا جاك خوف من صرصار، خوف يعني شديد من صرصار، هو ما يمثل المنطق، صرصار ما هو هذاك الرعب، لكن لو جاك خوف من الأسد هذا منطقي.
0: جميل. يعني بالنسبة أيضا يعني بكيف ممكن أو يعني ليه القلق يرتبط دائما بالدكتور بالمستقبل يعني فكرة فقدان السيطرة؟
1: لأن القلق يعتمد على التنبؤ، هذه طريقة القلق. الدماغ دائما يحاول باستمرار يتوقع المخاطر قبل تصير، عشان لما يواجه أمور ما هي مؤكدة أو خارجة عن السيطرة يبدأ بإنتاج سيناريوهات مثل ماذا لو. عشان كذا يوصف القلق بأنه خوف من الاحتمالات أكثر من أنه خوف من الواقع الحالي.
0: طيب وهنا يقودنا يعني إلى جانب ذهني أيضا مهم، هل كثرة التفكير والخيال الواسع يعني تجعل الإنسان أكثر قابلية للقلق؟
1: مو بالضرورة، لكن الأشخاص اللي عندهم قدرة عالية على التخيل والتحليل يمتلكون قدرة أكبر من تصور السيناريوهات السلبية، لأن هو عقله يشتغل بهذه الطريقة ويحلل ويفسر
0: ويدخل من ضمنهم. يا دكتور الشخص الذكي
1: يدخل من ضمنه لأن عقله هو متعود على التحليل و

0: تحليل السيناريوهات، وبنفس الوقت يلجأ للتحليل السيناريوهات السلبية لأنه يحاول ينقذ نفسه. العقل البشري مصمم للإنقاذ، فيحلل السيناريوهات السلبية كحيلة أنه أنا كذا قاعد أنقذ نفسي، أقدر أخمن وش بيصير، أقدر أكون على دراية ومنطق وش بيصير قدام. العقل نفسه يساعدهم على الإبداع أصلاً، لأنه يقدر يستخدم الخيال لتوقع الكوارث والمخاطر اللي محتملة أنها تصير.
1: وهل هذا ممكن يسبب قلق؟ يعني أحياناً يقول لك والله إدارة المخاطر يعني ضرورية أيضاً، أو توقع
0: ممكن.
1: المخاطر وإدارتها يعني قبل حدوثها.
0: هو أن الشخص يصير بشكل مستمر يتصور ويتخيل السيناريوهات المؤذية وكذا أو المرعبة له، أكيد راح يزيد الخطر عنده والقلق، لأن هو كذا مو قاعد ينقذ نفسه بطريقة التفكير هذه، لأن ما في خطر أصلا قاعد يصير.
1: طيب هل تجربة القلق يعني تكون واحدة عند الجميع، عند الأطفال والمراهقين والبالغ؟ يعني كيف تختلف تجربة القلق يعني بين هذه الفئات؟
0: بالضبط تختلف. عند الأطفال يظهر القلق على صورة ألم في البطن أو تعلق بالأهل أو بكاء أو عدم الرغبة بالذهاب يعني للمدرسة. المراهقين يظهر عندهم على حساسية اتجاه النقد وقلق اجتماعي، تلقى ممكن ما يحد يروح المناسبات العائلية خوفا من أحد يقول له كلمة أو ما يعرف يرد أو الناس تنتبه له. أما عند البالغين يظهر غالبا في التفكير المفرط والانشغال بالمسؤوليات والصحة والعمل والعلاقات.
1: طيب وش معنى القلق يعني عالي الكفاءة؟
0: القلق عالي الكفاءة هو مصطلح غير تشخيصي، لكنه يوصف بعض الأشخاص اللي يحققون إنجازات عالية ويبدون من برا ناجحين، بينما هم في الداخل يعيشون يعني بمستوى مرتفع من القلق والخوف، وخوف يعني شديد من الفشل والكمالية، يكون عليهم ضغط مستمر. فمن برا الناس تشوفهم يعني مبدعين وناجحين، لكن هو من داخل exhausted مرهق بسبب ارتفاع الخوف من الفشل.
1: طيب يعني بعد أن فهمنا يا دكتور الصورة الذهنية للقلق، يعني هناك أيضا السؤال، هل القلق مجرد أفكار أو لا؟ يعني يسكن الجسد يعني أيضا، هل القلق يعني مجرد أفكار أو تجربة يعني يعيشها الجسد بشكل كامل؟
0: القلق هو تجربة يعيشها الجسد بشكل كامل، تبدأ من الأفكار تأثر على المشاعر والمشاعر يأثر على سلوكك. يعني الأفكار تأثر على الجسد، الجسد يؤثر على الأفكار بعد. عشان كذا نشوف الأعراض اللي مثل تسارع نبضات القلب والتعرق وأحيانا شد في العضلات، اضطرابات في المعدة وصعوبة بالتركيز، كلها جزء من منظومة واحدة.
1: طيب بالنسبة يعني كيف يظهر القلق في حياتنا اليومية؟ يعني فهمنا الجذور الآن، جذور القلق، وش العلاقة بين القلق والكمالية المفرطة؟
0: الكمالية غالبا تكون محاولة عشان نتجنب الخطأ أو النقد أو الفشل. أول شيء ما نبي نخطأ عشان نظرة الناس أو نظرتنا حتى حنا لأنفسنا، ومن ناحية النقد ما نبغى أحد ينتقد العمل اللي نسويه اللي إحنا قاعدين نسويه، نبغى نسويه على أكمل وجه أو ما راح نسويه، وإذا ما راح نسويه يبدأ عندنا تأنيب الضمير. فالكمالية مرتبطة بشكل كبير مع القلق، لأن الشخص القلق يحاول يكون كامل قد ما يقدر، يعتقد أن الكمال هو الطريق الوحيد للأمان، فيصير أصلاً أي خطأ بسيط بالنسبة له مصدر للتهديد.
1: طيب وهل التسويف أحياناً يكون أيضاً نتيجة للقلق وليس الكسل؟
0: التسويف أحياناً يكون نتيجة للقلق وشائع جدا. أحيانا لا يؤجل الشخص المهمة لأنه كسول، بل لأنه أصلا خايف من الفشل أو التقييم أو عدم الكمال. التسويف هنا يصبح وسيلة مؤقتة لتخفيف القلق، لكنها ما هي حل مطلق أو حل راح يعني يستمر معاه أو يحسن من وضعه، بالعكس هو مشكلة كبيرة.
1: طيب فقط أذكر بهاتف البرنامج لمن لديه أسئلة حول موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم القلق وجذوره، 011-40-53 011-40-53. دكتور بطلع معك فاصل ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد. اليوم الحديث عن القلق وجذوره. أرحب بضيف هذه الحلقة من جديد الدكتور ضاري الثابتي الأخصائي النفسي. حياك الله دكتور من جديد.
2: يا هلا والله.
1: نأخذ أول المتصلين. سليم معنا. سليم
3: الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أستاذ محمد، عندي سؤال للدكتور ضاري، اللي هو عند قلق أي شخص من أمر ما في حياته، كيف يقوم الشخص بإيقاف الاسترسال في القلق اللي يستهدف وقته وفكره وأعصابه، وبالتالي يتمخض عنه مرض نفسي لا سمح الله، وقد يكون الأمر اللي تم القلق منه هذا لا يقع في المستقبل، وكل استهداف للأفكار والخوف والكلام هذا؟
1: أبشر يا سليم، يجيبك الدكتور. تفضل دكتور.
3: شكرا لك. السلام.
4: نقدر نشتغل على القلق عشان ما يأثر على حياتنا اليومية. أول شيء نشوف شدة القلق عندك، هل هو قاعد يأثر على دراستك أو عملك أو المنزل عندك؟ على شدة التأثير احنا نتعامل، ونشتغل بشكل كبير على الأفكار، لأن هي طريقة تفكير كارثي. نشتغل على أخطاء التفكير، في طريقة التفكير اللي يا أبيض يا أسود، يا أكمل الشغل بشكل مثالي يا ما راح أسويه، وفي طريقة التفكير الكارثي اللي الحين أنا بطلع بسوي حادث بتصير لي مصيبة. هذه أفكار كلها يعني كارثية، كلها أخطاء تفكير. في قراءة الأفكار على حسب المشكلة اللي عند الشخص نشتغل، نبدأ نشكك بهذه الأفكار وش المنطق فيها. مثل قراءة الأفكار إن الحين مثلا لو واحد كب علي موية، أنا ممكن أقرأ أفكاره إن هذا الشخص قاعد يهيني أو يسيء لي، بس شخص ثاني ممكن يقول إن هذا الشخص كبها بالغلط، كذا هو حمى نفسه وحمى دائرته، وأنا أقعد أعاني وأقعد أفكر وأجلد نفسي وأجلد ذاتي. فهي نشتغل بشكل كبير على إعادة البناء المعرفي.
1: جميل. عبد الرحمن جاهز معنا؟ تفضل عبد الرحمن. عبد الرحمن، لو تخفض صوت الراديو. أو حامد جاهز؟ حامد.
5: نعم.
1: تفضل حامد.
5: أنا والله بودي أسأل الدكتور، هل تلاوة القرآن الكريم يزيل القلق، يزيل هم القلق؟
4: هل قراءة القرآن الكريم تزيد القلق؟
1: تزيل القلق.
5: تزيل القلق.
4: تزيل في جانب، يعني خلينا نقول بالوسواس القهري الديني، قراءة القرآن تخفف القلق. كيف؟ بحيث أنه يصير أصلا في وقت كبير من يومه وهو جالس ماسك مصحف في منطقة الأمان يقرأ شيء ويتعمق فيه، فيبتعد عن أفكاره. يعني هذا في الجانب الجسدي أكثر من الجانب الديني. يعني أكيد في الجانب الديني لما تقرأ قرآن ترتاح، لما تقرأ أذكارك توكل أمرك لله، أكيد هذا فيه تحسين. لكن من الجانب الجسدي أن تبدأ تركز على المصحف، على الآيات، على الترتيل، هذه الأشياء تفصل بينك وبين طريقة تفكيرك الكارثي أو الخوف من المستقبل أو من المجهول.
1: جميل. معنا متصلين. طيب الدكتور، هل أيضا كيف يؤثر القلق أيضا على اتخاذ القرارات اليومية؟
4: القلق يؤثر بحيث يخلي الشخص يبحث عن اليقين المطلق قبل اتخاذ القرار، ويعيد التفكير مرارا وتكرارا، وممكن يقع يعني في شيء اسمه شلل القرار، أنه يصير خلاص ما يقدر يقرر لأنه خايف يغلط، فخلاص أنا ما راح أقرر.
1: جميل.
4: ما راح أعطي كلمة ولا راح أدي رأيي، سووا اللي تبون. حتى تلقي عنده خوف من أنه يختار مكان يروحون له أو طلع يطلعونها،
1: مبرد ذمته على قولتنا.
4: بالضبط.
1: كيف أيضا يعني يتسلل القلق إلى العلاقات العاطفية والاجتماعية والزوجية يعني بشكل خاص؟
4: يظهر القلق يعني بطريقة إفراط بأنك تطلب شخص يطمنك، أو يظهر بأنك تكون خايف من الرفض، أو حساسية تكون زايدة تجاه تصرفات الآخرين، تبدأ تحلل الرسائل الكلمات اللي تيجي منهم بشكل مبالغ فيه.
1: جميل. وهل يعني إرضاء الآخرين مفرط أحيانا، آلية يعني يعتبر آلية للهروب من القلق
4: في حالات، يعني في كثير من الحالات. إيه نعم، تلقى أشخاص ما يبغى يقول لا لأنه ما يبغى يعني يخسر أصدقائه أو يتم رفضه أو يدخل في صراعه في غنى عنه أو يفقد العلاقة من الأساس، فتلقاه يتحول إلى أنه يرضي الناس على حساب نفسه على أساس كذا أنه راح يقلل القلق، لكن مع الوقت بيبدأ يصير مستنزف، يبدأ يسوي قرارات هو أصلا ما يبي يسويها، يقدم تنازلات هو ما وده، وده أنه يقول لا لكنه ما يقدر، ما تعود عليها.
1: طيب مع كثرة التفكير والمراقبة والخوف، يعني لماذا يعاني بعض المصابين بالقلق من الضبابية الذهنية وضعف أيضا التركيز؟
4: لأن تلقى جزء كبير من موارد الانتباه عنده يستهلكها الدماغ في أنه يراقب المخاطر والتفكير في المستقبل، تلقاه يشعر يعني كأنه عقله ممتلئ وما عنده أصلا مساحة للتركيز، باله مشغول بشكل مستمر فيبدأ ينسى أشياء، يبدأ التركيز عنده يقل، وهذا الشيء يعني طبيعي للشخص القلق لكنه مرهق له.
1: طيب في صور للقلق يعني تعتبر حادة ومخيفة، يعني مثل نوبات الهلع، وش الفرق بينها وبين نوبات القلق؟
4: نوبة الهلع تجي بشكل مفاجئ وتوصل ذروتها يعني خلال دقائق، أنها تجي فجأة بدون سبب بدون شيء وتوصل إلى الذروة أنه أنا أحس أني بموت أو أنا خايف من الموت أو أفكار كثيرة أنه خلاص أنا حياتي بتنتهي، تجي بالنسبة له على أساس أنه خلاص كأنه بيموت، ويبين معها أعراض جسدية قوية مثل تسارع القلب، دوخة، ضيق تنفس، خوف من الموت، الجنون، أو أنه خلاص أنا هذه النوبة بتخليني مجنون. بس نوبة القلق تكون أكثر تدريجية ومرتبطة بمخاوف مستمرة، يعني أنها مرتبطة ببرزنتيشن، إنه بيطلع يقدم برزنتيشن فيبدأ القلق يكون في أول يوم بسيط، في اليوم الثاني أكثر أكثر، إلين يوم يسجل يوصل حده. هذا الفرق بينهم.
1: طيب
4: يعني نوبة القلق ما تجي بشكل مفاجئ وتوصل للذروة.
1: جميل. هل للقلق يعني صوت إن صح التعبير مثل صداع، أعراض جسدية؟ كيف يعني يترجم الجسد القلق إلى أعراض مثل يعني القولون مثلا العصبي أو الصداع أو شد العضلات أحيانا؟
4: هو الجهاز العصبي عنده ارتباط وثيق بالجهاز الهضمي والعضلات والأوعية الدموية، فيوم يبقى الجسم في حالة تأهب لفترات طويلة تظهر الأعراض الجسدية على شكل أنها حقيقية ومو متخيلة، لأنه هو الخوف متخيل لكن الأثار الجسدية حقيقية، ممكن يبدأ عنده القولون العصبي، ممكن يبدأ عنده صداع وشد بالعضلات بسبب خوف متخيل.
1: وش أكثر الأوقات التي يعني يعلو فيها صوت القلق مثل الأوقات، يعني أحيانا لماذا يشتد القلق وقت النوم؟
4: لأن المشتتات تبدأ تقل ويصير الشخص أكثر مواجهة لأفكاره، يعني أكثر وقت ممكن تلاحظ نفسك أنت فاضي فيه هو قبل النوم، خلاص ما عندك شيء، عندك هال 20 دقيقة 30 دقيقة ما أنت ماسك جوالك، بالك مو مشغول، تبدأ يعني المشتتات تقل والأفكار تبدأ يعني تنزل عليك، وغير كذا الدماغ يميل أصلا لمراجعة أحداث اليوم ويبدأ يستشرف يعني الشكل بكرة أنه يكون أهدى وواضح بالنسبة له عشان القلق يخف.
1: طيب يعني وش دور أيضا الجينات مقارنة بالطفولة والتربية في تكوين القلق لدى الشخص؟
4: القلق يعني ينتج من تفاعل عاملين، الشخص ممكن يورثه يكون عنده استعداد بيولوجي للقلق، لكن البيئة والتجارب الحياتية يعني تحدد إلى حد كبير كيف بيظهر هذا الاستعداد، يعني قد يكون عندي أنا قلق لكن البيئة اللي حولي داعمة، ما في مواقف فيها تعرضت للإحراج أو تعرضت للنقد المستمر، تلقى ما يظهر عندي القلق وأنا عندي استعداد لكن ما يظهر لأن بيئتي ما أظهرته، لكن تلقى شخص آخر عنده استعداد بيولوجي والبيئة أظهرت هذا الشيء، تلقى تعرض للنقد، تعرض لضغط بالعمل، تعرض لضغط من العائلة شديد، يبدأ يظهر القلق عنده.
1: لكن هل هو أحيانا يعني بسبب الجينات يكون عضوي يعني موجود في جسد الشخص؟
4: هو يكون يبين على استعداد بيولوجي، ان في استعداد. معنى الاستعداد البيولوجي ان الجسم عنده القلق لكنه خامل، يعني عشان اوصل لك الفكره، يكون خامل ما تمت استثارته، يستثار مع السلوكيات اللي تصير في البيئه المحيطه.
1: يعني دائما ما يحذر من السوشيال ميديا يا دكتور، ايضا هل السوشيال ميديا مساهمه في زياده القلق وفيما يتعلق يعني على وجه الخصوص بالمقارنات الاجتماعيه؟
4: اكيد، لان الناس اصلا تعرض يعني افضل لحظاتها. لو الشخص يعرض حياته بشكل كامل بتلقى الكل يعني يقول الحمد لله على حياته، لكن لما الشخص يظهر حياته بشكل أفضل طريقة وبأحسن طريقة، تلقى الشخص يبدأ يقارن حياته الواقعية بلقطات يعني هو انتقاها من حياة الآخرين، يبدأ يشعر مثلا بالنقص أو أنه متأخر، يصير عنده حاجة اسمها فومو اللي هي fear of missing out، أنه خوف من أن الحياة تفوتني، خوف من أن القطار يفوتني، يزيد الضغط عليه. أو ممكن يصير عنده بعد عدم كفاية، يحس أن أنا ماني كفاية،
1: إحساس بالنقص،
4: عايز حياة أحلى من حياتي،
1: إحساس بالنقص.
4: بالضبط.
1: طيب يعني أيضا الأخبار السيئة يعني والتدفق المستمر المخاطر ربما قد تساهم يعني في حالة استنفار يعني القلق. كيف نحمي أنفسنا من القلق الناتج يعني عن التدفق المستمر للأخبار السيئة؟
4: هو ما نقدر نقول الأفضل نتجنب، لأن بيصير عندنا كذا الكر والفر اللي fight or flight. ما نقدر نتجنب الأخبار ولا نقدر نتابعها أول بأول. الأفضل نحدد أوقات لمتابعة الأخبار، نعتمد على مصادر موثوقة، نتجنب المتابعة بشكل مستمر طول اليوم.
1: طيب يعني كيف أيضا يؤدي كتمان المشاعر إلى يعني تضخيم القلق؟
4: ممكن تظهر المشاعر المكبوتة، هي ما تختفي لكن تظهر على هيئة توتر جسدي، تلقى كتفك مشدود، رقبتك مشدودة، أحيانا ظهرك، أحيانا الأقدام، أو تفكير مفرط، أو يعني يكون عندك أعراض قلق. التعبير الصحي عن المشاعر يساعد على معالجتها بدل تخزينها. فكرة التعبير ممكن تكون بأنك تعبر بأنك تكتب، تعبر بأنك تتكلم، تعبر بأنك تتنفس، تبدأ تطلع الشيء، أو تدعي، أو تلجأ إلى رب العالمين. هذه كلها تخفف. الكتمان هو بوابة لكل الاضطرابات والمشاكل سواء نفسية أو جسدية، ضروري الواحد يفرغ.
1: طيب كيف يفرق أيضا الشخص ما إذا كان القلق مؤقتا أو لا يستدعي يعني مراجعة مختص؟
4: من ناحية التشخيص، إحنا عندنا يعني في الـ DSM-5 لازم الشخص يكون صار له على هذه الحالة يعني مدة من الوقت، على الأقل تكون 6 أشهر. تلقى مشغول يعني بعدة مجالات، تلقى مثلا يا بالشغل يا بالدراسة يا بالأهل يا بالمستقبل، وتلقى عنده صعوبة بأنه يتحكم بهذا القلق. فعشان يزور المختص يعني لازم يكون هو له وقت طويل بهذه الحالة.
1: وكيف يتم تشخيص يعني اضطرابات القلق يعني بشكل علمي؟
4: يتم تشخيصها بناء على معايير. لازم يكون في شروط متحققة مثل القلق المفرط، صعوبة التحكم بالقلق، أعراض جسدية مثل توتر عضلي، أرق، سرعة تهيج، عصبية، إرهاق بسهولة، ومثل ما قلنا قبل شوي صعوبة في التركيز.
1: وهل أكل الأظافر يعتبر من القلق يا دكتور؟ أنا شاهدها كثير.
4: وسيلة تعبير بأنك تلجأ إلى أظافرك كتفريغ. يعني الشخص اللي يأكل أظافره أكيد عنده قلق.
1: حتى الأطفال؟
4: هو أصلاً الأغلب الأطفال.
1: طيب.
4: اللي يأكلون أظافرهم يعني تبدأ من الطفولة. نادراً تلقى شخص كبير، لا تلقى أصلاً هو كذا من مراهقته أو من المتوسط وهو كذا.
1: طيب إذا ظهر يعني هذا العرض اللي هو أكل الأظافر لدى الأطفال، وش النصيحة اللي تقدمها الآن للوالدين يعني بشكل سريع
4: يعني
1: تعامل مع هذا؟
4: أقدر أقول إن الأفضل إن يتم زيارة مختص، ننتبه للأشياء اللي قاعدة تأثر على مزاج الطفل، ننتبه لمدرسته، هل هو في بيئة آمنة، ننتبه لمحيطه، ننتبه للخادمة، نشوف الأشياء اللي هي قاعدة تأثر عليه، العيال خاله، وش يتابع في السوشيال ميديا، كل هذه الأشياء لها دور، الأم والأب كيف علاقتهم، المشاكل الكثيرة. تلقى الشخص ما يعني الطفل ما يقدر يعني يقول أنا حزين، أنا متضايق، أنا كذا، تلقى يلجأ ياكل أظافره، أو تلقى مثلا يصير عصبي، أو يصير ما يبغى يروح المدرسة يعني.
1: طيب لماذا يعيش يعني بعض الناس سنوات طويلة يعني من القلق دون يعني أن يعرفوا أن عندهم قلق؟
4: لأن حنا عندنا أصلا أكثر من باب للقلق، عندنا القلق العام، عندنا الفوبيا، عندنا رهاب الساح، عندنا القلق الاجتماعي، عندنا الـ OCBD اللي هي الشخصية القلقة، هذا ينولد كذا، مثل الشخصية النرجسية، مثل الشخصية الحدية، ينولد كذا. النرجسي ما يشوف أنه عنده مشكلة، نفس كذا الشخصية القلقة أو الوسواسية القهرية ما يشوف أنه عنده مشكلة، يعتقد أن اللي يعيشه جزء من شخصيته أو طبيعته، ويتعودون على القلق لدرجة أنه يصبح أصلا طبيعي بالنسبة لهم، ويستغربون يمكن من الشخص البارد، هذا بالنسبة لهم مو طبيعي، الطبيعي أن يكون مستعجل وحريص وأركض وما أتأخر، لكن ما في أحد يعني يركض كذا بشكل طبيعي، ما تلقاه مرتاح نفسيا، أي شيء يأثر على جزء الراحة النفسية هو مو طبيعي.
1: في مقولة الحي يحييك يا دكتور، أحيانا الشخص البارد يعني يتضايق منه اللي حوله.
4: الوسطية بكل شيء هي الأساس، ما نبغى نكون باردين بشكل مفرط ولا نبغى نكون حارين بشكل مفرط، القلق تلقاه حار.
1: طيب.
4: يعني عند البدو يسمونه أنت دمك حار، لكن هو قلق.
1: طيب السوشيال ميديا يعني هل ساعدت في زيادة الوعي أو لا؟ يعني التشخيص الذاتي يعني ساهمت في، أو التشخيص الذاتي تعتبر من التشخيص الذاتي اللي هو الخاطئ، لأن نشوف كثير يعني مقاطع كثيرة في السوشيال ميديا، هل ممكن إنه يعني هذا نستفيد منهم كوعي، زيادة وعي فيما يتعلق بالقلق، أو لا ممكن يصير فيه تشخيص ذاتي خاطئ؟
4: هو كل الموضوعين حصلوا، صار في زيادة وعي عند أشخاص وصار في تشخيص ذاتي خاطئ عند أشخاص، زاد الوعي بالصحة النفسية، لكن بالمقابل فينا أشخاص يشخصون أنفسهم بناء على مقطع قصير، وهذا الشيء ما هو منطقي للتشخيص.
1: طيب وش الفرق بين اضطراب القلق العام والرهاب الاجتماعي وقلق الصحات؟
4: اضطراب القلق العام يتمحور حول مخاوف متعددة ومستمرة، مثل خوف مثلا من العمل، خوف من المنزل، خوف من الدراسة، تلقى مرتبط بخوف يعني متعدد ومستمر. القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي يرتبط بالخوف من تقييم الآخرين، أخاف من أن أحد ينقد علي، يحكم علي، الناس تراقبني، تنظر لي نظرة، يعني تلقاه يدخل مكان ويحس أن الكل يناظرة، ينتبه للشعرة، ينتبه لمشيته، ينتبه لسلوكياته. ورهاب الساحات يتعلق بالخوف من الأماكن اللي صعب أهرب فيها أو أقدر أحصل فيها على مساعدة، تلقى مكان مثلا مثل ملعب، تلقى ما يقدر يهرب من الملعب لو صارت مشكلة أو يحصل على المساعدة فيه، أو المول على ما يوصل للبوابة، أي مكان كذا مفتوح تلقى يخاف منه لأنه ما يقدر مثلا يهرب منه. هذا الفرق بين الثلاث.
1: وأيضا يعني كيف يتداخل القلق مع الاكتئاب واضطراب يعني فرط الحركة وتشتت الانتباه اللي تكلمنا عنه يعني في الحلقة السابقة؟
4: القلق والاكتئاب يعني بشكل عام يترافقون أصلا كثير، وبعد يعني صعوبات التركيز في القلق تشبه كثير ADHD، اضطراب الحركة وتشتت الانتباه، عشان كذا يحتاج تشخيص يعني دقيق. أنا أقدر أعطيك معلومة مرة مميزة ومرة رائعة عن كيف نفرق بين القلق والـ ADHD، معلومة كذا سطحية لكنها هي يعني التفسير المنطقي. عشان نفرق بينهم الـ ADHD، أنا مثلا يجيني الشخص عنده تسويف وعنده وعنده وعنده، يشبه القلق كثير، الـ ADHD مهما تسوي معاه ما يتغير بالعلاج السلوكي، يحتاج علاج دوائي. فأنا عشان أفرق بينهم ألاحظ أن الـ ADHD مو قاعد يتحسن،
1: اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه.
4: أي مو قاعد يتحسن، يعني ما عنده قلق. لو عنده قلق بيتحسن من العلاج السلوكي، هو اللي عنده ADHD فيحتاج إلى علاج دوائي، لأن هو مثل ما قلنا يعني كيمياء المخ تختلف.
1: والاكتئاب أيضا علاج دوائي أو ممكن سلوكي؟
4: الاكتئاب والقلق على حسب شدة الحالة، يعني ما يعني هم علاجين تكامليين الدوائي والسلوكي. في بعض يعني الحالات يفضل انه ما ياخذ دواء، يقول انا عندي الاستعداد وعندي المنطق وعندي الوعي وراح التزم، ما ناخذ علاج دوائي. لكن احيانا تلقى شخص مثلا توفى له شخص ام اب، تلقى هو في حاله اكتئاب، اكيد انه يحتاج علاج دوائي، اكيد ما راح يقدر يتقبل المعلومات او اني ابدا أشغل وقته أو أني أبدأ أشتغل على أفكاره. فهمت؟
1: جميل. ونبقى أيضا في العلاج يا دكتور، يعني هل يمكن فعلا أن يتغير الإنسان مع العلاج النفسي أو لا والله مجرد كلام، يعني أنه يعني يغير الدماغ فعليا؟ يعني هل يغير الدماغ فعليا العلاج النفسي؟
4: الأبحاث تشير إلى أن العلاج النفسي يغير أنماط التفكير والاستجابة العصبية، ويؤدي إلى تغيرات قابلة للرصد في دوائر معينة أصلاً في الدماغ، دوائر مرتبطة بالخوف والانفعال. فهو أكيد أنه يغير.
1: طيب كيف أيضاً يعمل العلاج المعرفي السلوكي؟
4: العلاج المعرفي السلوكي CBT يساعد الشخص على اكتشاف الأفكار اللي مو دقيقة، ونبدأ نختبرها عمليا ونغير السلوكيات اللي تغذي هذه الأفكار أو هذا القلق، مثل أنك تتجنب أو تبحث عن التطمين المفرط. فالCBT يشتغل يعني بهذه الطريقة، نكتشف الأفكار. يعني مثلا الآن خلينا نقول شخص قلق، جاء اتصال من رقم ما يعرفه، تلقى القلق على طول، الله يستر ليكون صاير لولدي شيء، ليكون ولدي مسوي حادث، تلقى القلق كذا على طول، فكر في ابنه اللي يعزه ليكون صاير له خطر، تلقى كذا طريقة
1: في الأسوأ، التفكير في الأسوأ دائما.
4: اي تلقى هو اصلا مو منتبه لهذه الفكرة، مو منتبه انه هو يفكر بأسوأ احتمال، ومو منتبه ان هذه مجرد فكرة. تلقى اول ما دق الجوال اصلا جته نغزة، بالنهاية يطلع رقم غريب داق بالغلط.
1: طيب
4: فنبدا نكتشف هذه الأفكار، نبدا نخلي الشخص عنده وعي بهذه الأفكار، بعدين نشتغل على اختبارها. هل هذا اللي اتصل قال لك ولدك فيه شيء؟ لا والله ما قال لي. طب انت ليش خفت؟ طب هذه طريقة الخوف، هذه قاعدة تساعدك ولا قاعدة تأذيك؟ طيب بالمرة الجاية نبغى اول ما يجينا اتصال نبدأ نتنفس، نهدأ، نشوف وش اللي قاعد يصير، ونتجاوب على حسب اللي بنسمعه.
1: طيب متى تكون الأدوية النفسية يعني خيار مناسب للشخص؟
4: مثل ما قلنا قبل شوي، إذا كان الشخص متوفي لأحد، إذا كان الشخص الآن يحس بقلق خليه ما يطلع من البيت، يعني الأدوية مناسبة يوم تكون الأعراض شديدة ومزمنة أو تعيق الحياة أصلاً بشكل واضح، أو أصلاً ما يكون العلاج النفسي السلوكي قاعد يكفيه، تلقى هو مو قاعد يتحسن، نبدأ ندخل العلاج الدوائي كدعم.
1: طيب في حالة أصيب شخص يعني أمام مجموعة مثلا بنوبة قلق أو هلع، وش اللي المفروض يسوونه؟
4: أول شيء نتكلم معاه بهدوء، نطمنه ونركز على أن الأعراض هذه مؤقتة، نساعده على التركيز أو التنفس أو على الأشياء اللي موجودة حوله، عشان ما يدخل في جدال يعني وخوف من يعني عشان ما يدخل في جدال حول مخاوفه. شلون؟ نبدأ نخليه يتنفس بهدوء، نتكلم معاه بهدوء، تنفس، خذ نفس من خشمك، طلع من فمك، أنت هنا في أمان. نبدأ ممكن نستخدم اليقظة الذهنية اللي هو عدد لي 5 أشياء قاعد تشوفها، 4 أشياء تقدر تمسكها، وإلى آخره. هذه اليقظة الذهنية مرة ممتازة مع نوبات القلق والهلع، لأن تفصله من طريقة التفكير أو الاستجرار بالأفكار السلبية الخطرة. نبدأ نخليه يتصل باللحظة، نذكره أن أنت الآن جالس هنا.

0: أمان، ما في أي خطر.
1: ذكرت يعني في حديثك الدكتور اللي هو التنفس، كيف تعمل يعني تقنيات التنفس والتأريض لمن يعانون من القلق؟
0: تساعد على إعادة التوجيه حق الانتباه من تهديدات متخيلة إلى اللحظة الحالية، وترسل إشارات للجهاز العصبي أن الخطر انتهى. يعني الآن لو أنا قاعد أحس بخوف وأبدأ أقول لنفسي يا ضاري عطني 5 أشياء قاعد تشوفها، أنا قدامي الآن في موية، في علبة مناديل، في أقلام، أبدأ خلاص أتصل باللحظة، يبدأ يوقف عندي التفكير لأني ركزت باللحظة. الإنسان ما يقدر يفكر بحاجتين بنفس الوقت، فبشكل لا شعوري ينقطع التفكير بالسيناريوهات السلبية والمخاوف، ويبدأ يتصل باللحظة اللي فيها أمان. يبدأ اللاوعي يستوعب أن أنا جالس أشوف الأشياء في البيئة المحيطة، أنا في أمان. والتنفس يعني يعطي إشارات بعد للجهاز العصبي، يعني لما تاخذ نفس وتوصل كفايتك من الأكسجين وتركز عليه، هذا يهدي الجسم.
1: طيب، وش أثر أيضا النوم والرياضة والكافيين، يعني كثر تناول القهوة ونمط الحياة على القلق بشكل عام؟
0: قلة النوم والكافيين الزايد يزيدون القلق بشكل واضح، لكن الرياضة المنتظمة والنوم الكافي يساعدون على تنظيم الجهاز العصبي وتحسين المزاج.
1: طبعا النوم بدري يا دكتور.
0: بالضبط، أنك تأخذ كفايتك من النوم، تأخذ الساعات الكافية من 7 إلى 8 إلى 9 ساعات، هذه كافية. أقل من كذا مع كافيين زايد يبدأ القلق يزيد، لأن الكافيين يعطيك نشاط، وقلة النوم تخليك يعني لو الواحد ما أخذ كفايته من النوم كيف يبغى يشتغل بشكل طبيعي؟
1: هناك
0: جسمك نفسه مو ماخذ كفايته.
1: هناك علاج يسمى يعني العلاج بالقبول والالتزام، يعني في التعامل مع القلق، كيف يعني يعمل هذا العلاج؟
0: علاج القبول والالتزام اللي هو الأكت يشتغل على بدل لا تحاول تصارع أو تتخلص من القلق، تعلم أنك تتقبل وجود المشاعر المزعجة دون الصراع معها. تقبل أنا الآن أشعر بالقلق، وأن هذا القلق ما يخليني أوقف من العيش أو أني أعيش وأستمر وأحقق أهدافي. فكرة هذه المدرسة أو العلاج القبول بالالتزام أن أنا أتقبل وجود القلق وأعيش من خلاله. إذا وصل إلى ليمت عالي نبدأ نشتغل على تخفيضه، لكن ما نقدر نلغي وجوده. القلق موجود لكل شخص بالعالم، ما في شخص ما عنده نسبة قلق، ما في.
1: جميل، محاور كثيرة يا دكتور، لكن أنا بقى معي دقيقتين تقريبا، عندي محورين بس لو سمحت بعد إذنك يعني نجيب بشكل سريع. كيف يدعم الأهل يعني أو الشريك شخصا يعاني من القلق؟
0: أول شيء أنك تستمع له بدون حكم، تتفهم، تشجعه على العلاج. العلاج النفسي الآن ما عاد وصمة عار مثل الوضع السابق كان للمدمنين أو للمرضى النفسيين المختلين عقليا. الآن الجميع يذهب إلى عيادات نفسية، أحيانا حتى أشخاص يجون عشان بس يتكلمون، يلقى شخص يتكلم معه يرتب أفكاره ونساعده على مواجهة مخاوفه تدريجيا. طيب، بدل ما يعني يتجنبها.
1: في نص دقيقة يا دكتور، ماذا يعني التعافي الحقيقي من القلق؟
0: هو فكرته ليس اختفاء القلق تماما، بل القدرة على العيش، يعني قدرة على عيش حياة ذات معنى رغم وجوده. وما يصبح هو يعني اللي يقود قراراتك وسلوكك، أنت اللي تقود قراراتك وسلوكك ضمن وجود القلق.
1: موضوع مهم يا دكتور، يعني كنت أتمنى معنا مزيد من الوقت لكن الوقت انتهى. الدكتور ضاري الثابتي الأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: العفو العفو، إن شاء الله بين لقاءات أخرى
1: إن شاء الله. شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة علي العنزي، ومني أنا من الإعداد والتقديم محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا. سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: التلوث والنفايات.
8: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك. وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا. كأس العالم 2034،
3: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم، بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751، بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
1: كأس العالم 2034، معاً ننمو.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الحادية عشرة بتوقيت إذاعة الرياضة. أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. الملك وولي العهد يوجهان برقيتي شكر لوزير الداخلية بمناسبة نجاح موسم الحج. أمير المدينة المنورة يترأس اجتماع أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة للحج والعمرة. بدء مغادرة أولى رحلات ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين مطار المدينة المنورة. جوازات ميناء جدة تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن. الشؤون الإسلامية توزع هدية الملك على الحجاج المغادرين عبر منفذ الرقي. شركة أم القرى تعلن ترسية تطوير حدائق مسار في قلب مدينة مكة المكرمة. هيئة الرياض تبدأ تنفيذ ساعات العمل المرنة في 6 مواقع عمل في العاصمة. موهبة تعلن فوز 49 طالب وطالبة في أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو. هيئة سوق المال تقبل دعوى جماعية ضد مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية. الأخضر يواصل تدريباته ضمن معسكره الإعدادي لكأس العالم في أوستن. محكمة كامبريدج تنطق اليوم بالحكم في قضية مقتل الطالب محمد القاسم. طقس شديد الحرارة على الشرقية وأجواء ممطرة على المناطق الجنوبية. دوليا مقتل فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين جنوب غزة. الكويت تعلق الرحلات الجوية بعد استهداف مطارها بطائرة مسيرة إيرانية. الأمم المتحدة تحذر من اقتراب ظاهرة النينيو المرتبطة بالتقلبات الجوية. مستمعينا الكرام قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء من إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعي إذاعة الرياض، حلقة جديدة من مسار. نرحب بكم في هذا البرنامج المهتم بالتنمية البشرية وتطوير الذات. في كل حلقة من حلقات مسار يهمنا أن نقدم موضوع يهم الجميع بالتأكيد، ونضع له حلول مباشرة مع ضيوف كرام. في البداية تقبلوا تحايا من فريق العمل: الإعداد رغد الحارثي، والإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة أجمل التحايا. حديثنا اليوم عن العلاقات. العلاقات جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنها ليست دائما مصدر دعم وراحة. أحيانا ندخل في علاقات تبدو طبيعية في البداية، لكنها مع الوقت تتحول إلى مصدر ضغط وإرهاق نفسي دون أن نلاحظ ذلك بشكل مباشر. هذا النوع من العلاقات يعرف بالعلاقات المستنزفة، حيث يشعر الشخص بأنه يعطي الكثير مقابل طاقة أقل أو تقدير محدود. في هذا الموضوع هنسلط الضوء على مفهوم هذه العلاقات. ضيفنا الأستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، حيتكلم معنا وحنستضيفه اليوم لمناقشة كيف يمكن اكتشاف هذه العلاقات مبكراً، وما العلامات اللي تساعدنا على حماية أنفسنا والحفاظ على توازننا النفسي والعاطفي. أرحب بك أستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، في حلقتنا اليوم في مسار.
2: أهلاً وسهلاً بك أستاذ إيمان وبالمستمعين والمستمعات، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة.
1: أكيد دائماً الحديث عن العلاقات يمكن من أهم أولويات حياتنا، لأنه إحنا بنعيش مع عائلة، مع أصدقاء، مع جيران، مع قرايب، مع زملاء في العمل، فكل هؤلاء هم عبارة عن علاقات، إما إنها قريبة منا إما إنها بعيدة عنا. فخلينا نبدأ مع حضرتك، كيف ممكن تعرف لنا العلاقة المستنزفة؟ يعني ليست العلاقة الطبيعية، العلاقة اللي بتكون مريحة، لا، هناك علاقات تؤذينا نسميها أحياناً السلبية أو السامة أو المستنزفة، كيف ممكن تعرفها أستاذ وليد؟
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد. العلاقة المستنزفة باختصار هي أي علاقة نخرج منها وإحنا مرهقين نفسيا. يعني الأصل في أي علاقة إنها تكون يعني مريحة، تكون علاقة إيجابية، لكن العلاقة المستنزفة للأسف الشديد إحنا نخرج منها إحنا مرهقين نفسيا. هي علاقة تعطي، أنا أعطي فيها أكثر مما أخذ، وهي أساساً علاقة سامة، هي علاقة تستنزف طاقتي بشكل مستمر جداً.
1: نعم، يعني الأصل مثل ما قلت هي العلاقات الطبيعية، العلاقات الحلوة المريحة الداعمة، لكن نعرف أنه هذه علاقة مستنزفة لما أنا أكون تعبانة نفسياً. هذا يمكن أول مؤشر أو أهم مؤشر يخليني أنتبه لهذه العلاقة.
2: أكيد طبعا، صحيح، كل تأكيد.
1: كيف أفرق بين العلاقات، العلاقة الصحية والعلاقة المستنزفة بشكل واضح بخلاف هذا المؤشر؟ يعني أحيانا ممكن يكون في ناس مفروضين علينا في حياتنا، أو إحنا قلبنا كبير بزيادة فما ناخذ الأمور على محمل الجد، أو نجلس على التكة زي ما نقول وتعدي عندنا الأمور.

0: الأمور، ولكن هي بتكون علاقة مستنزفة. كيف أفرق بين العلاقتين الصحية والمستنزفة؟
1: طيب جميل، سؤالك جميل جدا أستاذ إيمان، الله يعطيك العافية. غالبا العلاقات الصحية وهي الأصل زي ما قلنا إحنا، هي علاقة متوازنة، يعني فيها نوع من التوازن، فيها راحة نفسية، فيها احترام بين الطرفين، يعني احترام، أنا أحترم الطرف الآخر، الطرف الثاني أيضا يبادلني نفس الاحترام. هي أساسا العلاقة الصحية علاقة ما فيها استنزاف، لا استنزاف نفسي ولا استنزاف جسدي ولا حتى استنزاف مالي، أحيانا حتى يدخل فيها الاستنزاف المالي، تمام؟ فهذه كلها مؤشرات على العلاقة الصحية، يعني التوازن، راحة البال، الراحة النفسية، احترام متبادل بين الطرفين، وزي ما قلنا ما يكون فيها إرهاق لا نفسي ولا جسدي ولا مالي ولا حتى إرهاق عاطفي. هذه العلاقة الصحية. العلاقة المستنزفة العكس تماما، أو ضد تماما. يعني أول ما أجي أقول علاقة مستنزفة، أنا بتكلم عن ضغط كبير جدا في هذه العلاقة، عدم وجود راحة نفسية في هذه العلاقة، عدم وجود راحة معنوية أيضا في هذه العلاقة. في العلاقة المستنزفة أحد أطراف هذه العلاقة دائما يعيش تحت توتر كبير جدا، هدك كبير جدا، ضغط كبير جدا، توتر كبير جدا، ونظل إحنا يعني في لوب لتكرار
0: دوامة
1: لنفس المشاكل، نفس المشاكل بتتكرر مرة واثنين وثلاثة وأربعة إلى آخره. خليني أختصر هذا الكلام كله، أقول لو شبناها مثلا بالشاحن، نقدر نقول العلاقة الصحية هي اللي دائما تشحننا شحن إيجابي، والعلاقة المستنزفة هي العلاقة اللي تسحب مني طاقتي، يعني كأنه واحد مثلا جواله فاضي يحتاج إلى شحن، فيبدأ يشحن جواله بشيء إيجابي، شيء مفيد، علاقة صحية. أما ما يستنزفني دائما طلبات طلبات طلبات، أطلب هات هات هات، فهذه باختصار الفرق بين العلاقة الصحية والعلاقة المستنزفة.
0: واضح جدا. طيب أحيانا في علاقات تخلينا سعيدين، يعني أتكلم مع فلانة أخرج بنفسية حلوة، بنفسية سعيدة، ألاقي عندها حل لمشاكلي، هذه أيضا علاقة صحية أم هذه علاقات استثنائية في حياتنا؟ لأنه إحنا ذكرنا في العلاقة الصحية أنه الأمور متوازنة، خذ وهات، في يعني كده خط ثبات، لكن لما نكون في حياتنا علاقات تدينا السعادة، تدينا الطاقة، هذه أنا أدرجها ضمن أي علاقات؟
1: طبعا بكل تأكيد حتكون علاقة صحية 100%، طالما النتائج، إيش النتائج اللي هحصل عليها من هذه العلاقة؟ في عملية توازن، في راحة نفسية، في راحة معنوية، في احترام بين الطرف والطرف الآخر، في ابتسامة، في مشاعر صادقة يتم تبادلها بين الطرفين، فيها يقولوا اللي يقولوا يعني احترام للرأي والرأي الآخر، أنا أقدر الشخص اللي معايا في العلاقة، هو يقدرني، أنا أحترمه، هو يحترمني، متعاونين فيما بيننا، متصالحين فيما بيننا، متفاهمين فيما بيننا، كل هذه مؤشرات على علاقة صحية. كل هذه المؤشرات متى يعني ما توفر عاملين أو ثلاثة أو أكثر من هذه العوامل اللي ذكرتها قبل قليل، فأكيد حتكون هذه علاقة صحية، علاقة إيجابية، علاقة فيها فائدة لي
0: 100%
1: وللطرف الآخر.
0: طيب.
1: فيها تبادل المنافع، تبادل المصالح أيضا بين الطرفين، لكن في الأخير فيها مبادئ معينة، يعني المفروض أنه لا يكون فيها، يعني لا يتجاوزها.
0: طيب أستاذ وليد، أشرت إلى أنه أو شبهت الشحن، شحن الطاقات، كيف أنا في علاقات تستنزفني وكأني بطارية جوال خلاص انتهت. لو سألتك عن العلامات اللي لو لاحظناها بدأنا نعرف أنه هذه العلامات تدل على أنه هذه العلاقة بدأت تستنزف طاقتي.
1: طيب العلامات كثيرة جدا، خلينا يعني نذكر أهم العلامات.
0: تفضل.
1: أول علامة من هذه العلامات، يعني خلينا نقول والله مثلا الطرف الثاني حاول يتواصل معي قبل ما أنا أرد على مثلا، لو نقول على مثلا اتصال أو طلب مثلا لقاء معين في مكان معين، تلاقي مباشرة يعني أنا أحس بأول ما أشوف هذا الاتصال مثلا أو طلب أو طلب اللقاء فيما بيننا، أحس بعدم راحة، يعني ما أبغى أرد على المكالمة، أنا ممكن ليش بيتصل علي فلان، إيش يبغى فلان، أكيد وراحة،
0: أحس بملل، أحس إني بتهرب، أحس بعدم راحة،
1: أحاول إنه أنا ما أرد عليه مثلا، ما أرد على اتصاله أو إني أتجاهل اتصاله أو إلى آخره،
0: أو أعمل له بلوك زي ما بنعمل صرنا بنحط.
1: كلامك سليم، لكن للأسف الشديد البعض لا يتجرأ أن يقوم بذلك،
0: لا يتجرأ أن يضع الإيقاف البلوك.
1: أيوه ممكن، أيوه البعض ممكن يجامل على حساب نفسه، البعض ممكن يخجل، البعض ممكن يستحي إنه يسوي مثلاً إيش بلوك أو أو مثلاً يحسب حساب ردة فعل الطرف الآخر. فهذه علامة مهمة جداً. أيضاً في حال إنه أنا مثلاً اتجاوبت معه، رديت عليه، جاملت ورديت على اتصاله، أو جاملت وتقابلت مع هذا الشخص في مكان ما، شعور التعب، شعور الإرهاق، شعور إنه أنا والله كل شوية أطالع في الساعة متى يخلص هذا اللقاء أو متى تخلص هذه المكالمة، هذا أيضا مؤشر وعلامة مهمة جدا، لأنه أساسا يعني خلاص أنا ما لي قادر أتقبل الطرف الآخر، ما لي قابل أتقبل ردة فعل الطرف الآخر، ما لي قادر أتقبل الكوميونيكيشن أو عملية الاتصال أو التواصل.
0: نعم.
1: أيوه بيني وبين الطرف.
0: طب أحيانا يقع الخطأ علينا أستاذ وليد، لأنه إحنا بنجامل مثل ما قلت على حساب نفسنا، وما أدينا أي مؤشر أو أي تلميحة للطرف الآخر إنه لازم أنت تنتبه، أنا بديت أنزعج، أنا بديت أتضايق. طب أنا هنا الملامة، الشخص الآخر ما يعرف.
1: أكيد، وإحنا دائما نقول يعني إحنا كبشر المفروض إنه إحنا ما نجامل على حساب أنفسنا، ولكن هل أنا أملك هذه الشخصية القوية وهذه الشخصية اللي عندها جرأة بحيث أنه أنا أضع حدود بيني وبين الطرف الآخر؟ ممكن تقول يا أستاذ إيمان أيوة أنا أملك هذه القدرة، أنا أقول لك أنا أملك هذه القدرة، لكن في أشخاص آخرين للأسف الشديد ما يملك هذا.
0: طب كيف اليوم توجه لهم نصيحة أو طريقة لوضع هذه الحدود الشخصية اللي فهمت من كلام حضرتك أنه مهم جدا دور الحدود الشخصية في منع الاستنزاف هذا؟
1: صحيح.
0: كيف أنا ممكن أضع هذه الحدود؟ أنا شخصيتي قوية خلاص عارفة أحط حدودي، بس في آخرين طيب مجامل، مسالم، محب للآخرين حتى وإن كانوا بيأذوه، لكن هو مو قادر يضع هذه الحدود، كيف ممكن نضعها؟
1: طيب خلينا أول شيء نتفق، الحدود أمر مهم جدا في حياتنا
0: 100%،
1: سواء كانت العلاقة اللي بيني وبين الشخص الآخر علاقة صحية أو علاقة مستنزفة، ومن باب أولى تطبق هذه الحدود في العلاقة المستنزفة. تمام؟ يعني خلينا نتفق نقول كده بين قوسين، إحنا أول ما قلنا شبهنا العلاقة الصحية بالشحن والمستنزفة إن هي بتسحب مني الشحن، خلينا الآن نقول الحدود هي أمر مهم جدا ويمثل صيانة نفسية لذاتي، صيانة نفسية لشخصي الكريم.
0: صح.
1: تمام؟ ليش؟ الحدود هي اللي تحميني من الاستنزاف، الحدود هي اللي توضح الطرف الآخر كيف يتعامل معايا بشكل صحيح. التعامل اللي نتكلم عنه بشكل صحيح هو التعامل الإيجابي اللي يحفظ حقوقي ويحفظ حقوقه، اللي يكون بيني وبين الطرف الآخر احترام وتقدير متبادل، تمام؟
0: نعم.
1: خلونا نقول طيب واحد بيسألني ممكن طيب بس أريد أعطيني خطوات 1 2 3
0: بالضبط
1: طيب
0: عشان

0: أمشي عليها. طالما أنا مو قادرة أحط هذه الحدود، إذن أحطها أمام عيني خطوات وأتدرب عليها.
1: جميل. واحد، ورقة وقلم، أسجل كل ما يزعجني من الطرف الآخر. يعني لازم أعرف ما يزعجك أو أعرفي ما يزعجك. والله مثلا تعاملي علاقتي مع فلان اللي يزعجني فيها 1 2 3، هذه أنا أسجلها في ورقة. تمام. بعد كده أحاول عند وجود اتصال أو تواصل بيني وبين الطرف الآخر وبدأ يزعجني في هذه الأمور اللي أنا سجلتها، أبدأ أعبر بوضوح عن امتعاضي، عن انزعاجي من هذا التصرف. تمام. هذا أمر مهم جدا. ثالثا، في حال تكرار تجاوز هذه الحدود، تمام، أفكر الطرف الآخر كل فترة وفترة، ترى إحنا اتفقنا مثلا على كذا كذا كذا كذا، ما فيها حاجة الصراحة ما تزعل، ترى يا فلان ترى أنا يضايقني كذا أو يزعجني كذا. مو شرط تكون يعني فيس تو فيس، ممكن توصل الرسالة مثلا، أوصل إياها برسالة صوتية، ممكن أوصل إياها مثلا برسالة مكتوبة، لأنه البعض برضو نرجع لنفس الدوام يقول طب أنا ما أقدر أواجه، أنا ما أقدر أواجه فلان.
0: ولا أنه نحط وسطاء، لأنه أحيانا الوسطاء يبهروا الكلام ونقع في إشكاليات وحزازيات بيننا وبين الآخرين،
1: أو توصل الرسالة بشكل خاطئ. إحنا دائما نقول في عملية التواصل أو الكوميونيكيشن، عملية الاتصال بين شخصين وأكثر، أفضل طريقة للاتصال أو إرسال الرسالة أنه رسالة دايركت مباشرة من الطرف A توصل مباشرة إلى الطرف B. تمام. لكن لما يكون مثلا في طرف وسيط، أنا والله برسل رسالة من طرف A إلى طرف C ويكون عندي والله الوسيط طرف B، كل ما تعددت الوسائط أو تعددت يعني طرق إيصال الرسالة، هيكون هنا في تشويش للرسالة.
0: طبعا.
1: بالتالي حتوصل بشكل غير صحيح، أو يكون الطرف المرسل للرسالة وصلها للطرف الوسيط، الطرف الوسيط فهمها بشكل غير صحيح.
0: طيب.
1: أو عبر عنها بشكل غير صحيح. لما توصل الرسالة للطرف C أو الطرف المعني بيها، توصله مشوشة. بالتالي ممكن يكون فيه مشاكل في وصول الرسالة، وبالتالي قد يكون سوء فهم من الطرف الأول،
0: أو تكبر الإشكالية.
1: أو تكبر الإشكالية. هذا إذا كنا طبعاً مؤمنين بأن الطرف اللي بيوصل الرسالة هو طرف محايد بين الاثنين. أحياناً يكون هو طرف حقود، طرف صحيح. حاسد. طرف
0: عشان كده لا يفضل أعتقد أنه نضع أشخاص وسطاء بيني وبين الشخص الذي أريد إيصال رسالتي له.
1: أبداً. حتى إحنا دائماً نقول في دوراتنا التدريبية في تطوير الذات، في عملية التواصل، يا جماعة الخير إذا بتوصل رسالة لشخص ما، أفضل طريقة إنك ترفع سماعة وتوصل له رسالة بصوتك. ليش؟ عشان هو بيحس وبيشوف اسمع صوتك في الأقل وسيلة من وسائل التواصل اللي هي لغة الجسد والبادي لانجويج اللي هو الصوت. لكن الرسالة المكتوبة، حتى الرسائل المكتوبة ترى على فكرة ما توصل الرسالة بشكل صحيح، لأنها تعبر عن المشاعر. يعني أنا ممكن أبغى أرسل رسالة مثلا مني أنا لأخويا مثلا، أو مثلا لزوجتي، أو إلى جاري، أو إلى أي شخص كان، لما أكتبها كتابيا قد المعنى اللي أنا أبغى أوصل له إياه هو ما يوصله هذا المعنى بالشكل اللي أنا أقصده.
0: وكثير من الرسائل التي أسيء فهمها،
1: نعم،
0: بسبب قراءتها بطريقة مش مثل ما الشخص،
1: نعم، وصلها. صحيح.
0: يعني أنت مع الرسالة المباشرة أستاذ وليد؟
1: أفضل حاجة ريح
0: وستريح. طيب. أحيانا تكون هذه العلاقات نعي تماما أنها علاقات مستنزفة، علاقات متعبة، علاقات سامة كما يسميها البعض، ولكن لا نستطيع تركها. برأيك لماذا يصعب علينا ترك بعض العلاقات؟
1: طيب، أحيانا أقول والله أنا ما يعني أترك هذه العلاقة لأنه والله في عندي أمل أنه فلان يتغير، أو عندي أمل مثلا أنه فلانة إيش هتتغير، أنا صعب أنه أترك هذه العلاقة وإلى آخره. يعني حتى لو أنا وصلت الرسالة قلت ترى يا فلانة أو يا فلان ترى أنا بيضايقني 1 2 3، تمام؟ وأعطيه فرص، فرصة 2-3-4، أنا لازلت متمسك ببصيص الأمل إنه هذا الفلان يتغير. وأحيانا أكون في قرارة نفسي أنا متأكد أنه ما حيتغير أو صعب عليها التغيير، ولكن من الحب اللي بيني وبينه، المودة اللي بيني وبين الطرف الآخر، فأبدأ أنا يعني على قولتهم متمسك بقشة، متمسك إنه في أمل. إنه
0: هل هناك أمل من إصلاح علاقات من هذا النوع أستاذ وليد؟
1: ممكن يكون في أمل، ولكن نسبة هذا الأمل هل هي أعلى هل هي أقل؟
0: يعني أنت تفضل نصلحها ولا ننهيها كمستشار؟
1: والله أحياناً الإنهاء يكون حل أفضل من الإصلاح، وأحياناً يكون الإصلاح أفضل، فما نقدر إحنا نعمم قاعدة حسب الطرفين في العلاقة، حسب نوع العلاقة، حسب
0: طب أحياناً التوتر
1: الموجود في العلاقة، يعني في أمور كثيرة تحكمنا
0: حسب الحالة أنت تقيم. لكن أحياناً يكون هذه العلاقة شخص مفروض علي، شريكي، ابني، أحد عندي معاه صلة لا يمكن أنها تقطع، كيف ممكن أتصرف؟
1: طيب خليني أقول في البداية لازم يكون هناك عامل وعي، يعني أنا أوعي الطرف الآخر، قد يكون الطرف الآخر بتبدر منه تصرفات وهو ما يدري عنها، مش ما يدري عنها يعني
0: إنه هو طريقته، يعني هذه طريقة تعامله، هذه شخصيته، هذه معطياته، هذه سماته.
1: أوكي، أنا في البداية طالب إنه هو عزيز علي والعلاقة اللي بيننا يعني غالبا يعني مستحيل تنقطع، لازم أنا أقول له، أنا وعي أقول له ترى 1-2-3 تمام، ما في أحلى من الصراحة، ولا في أحيانا حتى تكون لو كانت جارحة،
0: يعني
1: لكن
0: الحوار الحوار
1: حوار الناجح الفعال. أي نعم، الحوار إحنا نسميه الحوار الناجح أو الحوار الفعال.
0: جميل. طيب.
1: تمام، هذا مهم جدا. الأمر الآخر التنس أنا فيه إنه هو فعلا في عنده رغبة إنه هو يتغير، وطبعا أنا ما أجي وأقول له ترى أنت فيك وفيك وفيك وفيك وفيك، لا أنا أحاول إنه والله أقول له ترى مثلا إحنا، أقول له ترى بصيغة الجماعة إنه إحنا وإحنا وإحنا، عشان ما يحس إنه الكلام يعني يخصه وإنه هو أنا الكامل وهو الناقص. تمام، وحاول كمان في نفس الوقت إنه أنا أحاول إنه أنا أتشارك معه في وضع الحلول إيش المناسبة. تمام، هذه الأمرين مهمة جدا.
0: طيب
1: بعدين بعد كذا إذا والله الأذى لا زال مستمر بدون أي تغيير، مرة واثنين ثلاثة أربعة صبرت على قولتهم وتمسكت بالأمل أو بصيص الأمل وبرضو ما صار تغيير نحو الأفضل، والعلاقة لا زالت مسمومة أو العلاقة لا زالت
0: وما زالت تعكس علي سلبا، يعني بدأت أتعب نفسيا، أجهد، أمرض، أكيد. أعاني أكيد. أعتقد نعم. هنا لازم وقفة حزم،
1: خلاص هنا يكون الإنهاء هو حل، أو بمعنى آخر أنه أنا أبعد نفسي تدريجيا. تمام، أبعد نفسي تدريجيا.
0: جميل. طيب أحيانا نسمع البعض يقول المفترض أنه العلاقات الصحية الطبيعية الحلوة ما يخرج منها أي أذى أو أي ألم أو أي استنزاف حتى لو كان لمرحلة بسيطة، وأحيانا البعض يقول لك لا هذا ملح الحياة، فأنت اليوم تقف في أي جانب أستاذ وليد؟ هل العلاقات طبيعي أنها تمر بمرحلة استنزاف أم هذا مؤشر على أنه هناك خلل؟
1: لما نيجي نقول والله مثلا هل كل علاقة تمر باستنزاف، يعني هو في الأصل لا.
0: حلو،
1: الأصل ليست كل علاقة تمر باستنزاف، لكن إحنا نقدر نقول إيش العلاقات الطبيعية تمر بضغوط. يعني إحنا طالما إحنا الآن في الحياة أكيد أنا تمر علي ضغوط، فلان تمر عليه ضغوط، يعني مثلا لو جينا مثلا نتكلم زوج وزوجة وأبنائهم وإلى آخره في البيت، أو مثلا أخوان أو علاقة عمل مثلا بين أصدقاء أو زملاء عمل إلى آخره، أكيد في ضغوط. فهنا الضغوط تختلف تماما عن إيش الاستنزاف. تمام، ولو حدث جراء الضغوط الكثيرة والضغوط المتوالية استنزاف نقدر نقول طبيعي، لكن ويتم تداركه فيما بعد، لكن لما يكون الاستنزاف هنا استنزاف مستمر ومتكرر

0: يتكرر معايا دائما واكثر من مره و الى اخره، لا أيه. انا لازم اجلس مع نفسي، اوقف وقفه صادقه مع نفسي واشوف، لانه هنا الاستنزاف الغير الاستنزاف المستمر أيه. هذا شيء غير طبيعي.
1: طب هل ممكن نقول انه هذا الاستنزاف العاطفي هو استغلال عاطفي، لأنه عارف الشريك أو الشخص اللي أمامي أني ضعيفة أمامه، أو ما أقدر أترك هذه العلاقة، أو هل هناك فرق بين الكلمتين استغلال عاطفي واستنزاف عاطفي، أم هي نفس المعنى؟
0: تقريبا المعنى واحد، استنزاف عاطفي أو استغلال عاطفي نفس المعنى، لكن أنا أقول لك أنه مثلا، أو إحنا بنقول مثلا أنه لا، الاستنزاف يختلف عن الضغوط، تمام؟
1: أيوة واضح.
0: يعني ايوه الضغط،
1: يعني الضغوط ما هي دائمه، يعني انا بعاني من ضغط معين.
0: ايوه الضغوط ما هي دائمه،
1: علاقتي مرحله، علاقتي تاثرت بسبب هذا الضغط، رجعت تاسفت او الشخص الاخر تاسف لي، فمشيت العلاقه صح. عاديه أيوة. ومن احلى أيوة. ما يكون.
0: نعم صحيح، الضغط نقدر نقول عنه مرحله وتعدي، يعني مرحله كذا وفي خط رجعه ثاني، لكن الاستنزاف خلاص، الاستنزاف عفوا صار نمط.
1: طب كيف عارف يعني لو أنا كنت مصدر هذا الاستنزاف ودائما أنا عايشة دور الضحية وأقول أنا المسكينة، أنا اللي بيقع علي، ولكن في الوجه الحقيقي أنا السبب في استنزاف العلاقة مع الطرف الآخر، كيف ممكن أميز إذا أنا كنت المتسببة؟
0: جميل جدا، إحنا دائما نقول يا جماعة الخير لا، الطرف الآخر نفرض أنه ما يجامل، تمام؟ لأنه ممكن أنا أكون سبب الاستنزاف وأنا ماني عارف، وأنا أشوف إن الطرف الآخر هو سبب الاستنزاف. عشان كده موضوع الحوار، موضوع المصارحة بين الطرفين، هذا أمر مهم جدا. ترى يا فلان أنت عزيز وغالي علي، ولكن في بعض الملاحظات ترى كذا كذا كذا كذا، وأسمع أنا كمان منه، ممكن أنا أكون مستنزف من جهة وهو مستنزف من جهة، لأنه دائما الإنسان لا يرى الجانب الآخر منه.
1: صحيح،
0: دائما
1: نشوف انه هو المسكين، هو المغلوب، هو على امره،
0: هو نعم هو دور الضحيه، او هو الصح والبقيه الاخرين غلط. متى احنا ندرك انه احنا فعلا في خطا او نعم. حاجه، لما مثلا نيجي نقول والله مثلا لما يكون في جلسه صراحه ومصارحه، او مثلا يكون في طرف حاكم او يعني طرف هو اللي يحكم بيننا مثلا، فيسمع من الطرف الأول، يسمع من الطرف الثاني، فهو اللي يقول ترى يا فلان كذا كذا، حتى يعني هذه ديدنا، يعني ما جبل عليه الإنسان إنه والله مثلا لو صار مثلا مشكلة بيني وبين شخص آخر، أنا لما أحكي عن المشكلة إيش حقول؟ والله فلان سوى وسوى، وأذكر كل السلبيات اللي صارت في الموقف. طب أنا ممكن في نفس الموقف صارت مني سلبيات، لكن أنا ما أقولها أو ما أذكرها عشان أكون دائما في وضع المثالية. نفس الشيء بالنسبة للطرف الآخر، لو راح تكلم أو حكى لشخص آخر نفس الموال تماما، لكن الشخص الآخر هذا لو جبنا قلنا تعال حكم بيننا، حيشوف هنا وحيشوف هنا وحيقول حقيقة كاملة. فبالتالي يعني الحوار الناجح هذا شيء مهم جدا، ودائما حتى في الحوار يعني في عبارة دائما يعني إحنا مفروض نركز عليها
1: أحيانا.
0: دائما نقول اجعلوا حواراتكم، اجعلوا الحوار عمار وليس دمار.
1: حلوة جميلة هذه جدا. طيب
0: أي نعم.
1: أنا تركت علاقة، أنهيت علاقة مستنزفة لطاقتي، علاقة سامة، علاقة مؤذية، علاقة سلبية، علاقة سيئة، إيش ما يكون تسميتنا لهذه العلاقة، يجيني أحيانا شعور بالذنب عند الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص، كيف ممكن أتغلب وأتعامل مع هذا الشعور؟
0: أول حاجة أسويها أنا أسأل نفسي سؤال، هل أنا بعد ما تخلصت من هذه العلاقة ما تأثير ذلك على نفسيتي، صحتي، نفسيتي، تعاملي؟ ترى أحيانا أنا أكتشف أنه أنا فعلا كنت في حالة استنزاف وفي حالة نفسية سيئة من علاقة ما، وكنت في حالة لا يعلم فيها إلا الله، وأحيانا تجر وراها حتى أمراض عضوية، أحيانا أمراض نفسية، أحيانا تدخل الإنسان في مراحل اكتئاب وفي مراحل أكبر من كده.
1: نعم.
0: فدائما الإنسان لا يستهتر أو لا يستهون بأمور بسيطة زي هذه. يا جماعة الخير، أي علاقة سامة اتركوها تماما.
1: أي والله
0: السؤال
1: لا تزعلوا عليها، لأنه عطيه

0: أعطيته فرص كفاية، استنزفته من طاقاتكم.
1: أنا ما أقول اتركوها من أول مرة، لا
0: طبعاً. فرص. تكلمنا في هذا الموضوع أستاذ وليد وشرحت لنا كيف ممكن إحنا نعالج المشاكل وكيف ممكن أتخلص من هذه. طيب سؤالنا الأخير في هذا المحور،
1: معلش اسمحي لي أكمل بس جزئية بسيطة.
0: تفضل. أكيد تفضل.
1: دائماً أنا أكد أنه أنا أحمي نفسي، حماية نفسي هي في المقام الأول، حماية نفسي ليست أنانية، حماية نفسي هي في المقام الأول، حماية نفسي ليست قسوة
0: صح
1: على نفسي، بل هذا هو الوعي، بل هو الوعي والإدراك الصحيح
0: واحترام الذاتي وتقدير الذاتي. من أجل أن أعطي، من أجل أن أكون إنسانة طبيعية منتجة.
1: نفسي أولا، هذا شيء مهم. وبعدين يعني أحيانا يعني لما نجي نتكلم، ترى أنا نفسي حتى ما ملكي أنا لوحدي، يعني أنا نفسيتي تنعكس على من حولي، تنعكس مثلا على والدي، تنعكس على زوجي،
0: على أبنائي، على حياتي، على عملي.
1: اي نعم. فأنا لما أكون مدمر نفسيا أو مثلا في علاقة غير جيدة فيها استنزاف، هو ما حيكون ضرر على نفسي فقط، ضرر حيمتد للآخرين من حولي.
0: أنت أشرت الآن إلى أنه أهم شيء نحمي أنفسنا من هذه العلاقات ومن هذا الاستنزاف. هذا هو سؤالنا في محورنا. ما هي برأيك النصائح اللي ممكن تقدمها اليوم لكل اللي بيسمعك من أجل أن نتجنب الوقوع في هذه العلاقات المستنزفة للطاقة، وكيف أساعد على حماية نفسي من ذلك؟
1: جميل جدا. أول حاجة ضع حدود واضحة للجميع، وتختلف الحدود حسب العلاقة بيني وبين الطرف الآخر، حسب التجاوزات اللي موجودة من الطرف الآخر. هذه رقم واحد. اثنين، تعلم أن تقول لا، وهذا على فكرة ترى فيها كتب، ألفت فيها كتب، تعلم كيف تقول لا وأنت تعيها، هذا أمر مهم جدا. أيضا أقول اللي يخاف يقول لا، لا تخاف من قول كلمة لا، لا تجامل على حساب نفسك، أنت في قرارة نفسك، ما أنت موافق لكن توافق على مضض، أو توافق مجاملة للآخرين. يا جماعة أحيانا يجيني فلان يقول لي تعال أبغى منك الشغلة الفلانية، وأنا قرارة نفسي ما لي موافق، لكن من باب المجاملة. أحيانا ممكن تجيني والدتي أو مثلا أختي أو أي أحد يقول لي والله كذا كذا كذا كذا، أنا إذا أنا ما لي مقتنع قناعة داخلية تامة، وأعرف بأن هذا الأمر لو أنا وافقت عليه هيعود علي سلبا ويأثر على نفسيتي ومعنوياتي، أو يستنزفني أو يرهقني ماليا أو جسديا أو صحيا، لا تتردد في قول كلمة لا
0: ثم لا.
1: نعم.
0: طيب.
1: ثالثا، أحيانا تجيني إشارات، تجيني إشارات من ربنا، أحيانا إشارات من الناس اللي حولي، أحيانا أكون نايم كده وأصحى وأنا ماني مرتاح لعلاقة،
0: عشان قلبي وعقلي بيقول لي خلاص أرحمي نفسك.
1: أيوة. فلذلك هذه الإشارات البسيطة أنا أحاول أيضا أنه أنا إيش ما أتجاهلها. تمام. أربعة، الأشخاص اللي يسحبوا طاقتي ويسحبوا كل شحناتي الإيجابية، أحاول قدر الاستطاعة أنه أنا أبعد عنهم وأختار الأشخاص اللي يقدروا طاقتي، اختار الاشخاص اللي يزيدوا شحنتي. عشان كده دائما نقول اذا احنا والله اذا انا جالس في مجلس او في مكان كله كلام سلبي، كله طاقه سلبيه، بعد عنه، حتى لو انا ما اوافقهم الراي، حتى انا لو ما شاركتهم الحديث، انا من مجرد ان اسمع كلامهم هذا حيأثر علي،
0: حينعكس علي، صحيح
1: حينعكس علي سلبيا حتى لو ما كنت موافقهم الراي. فدائما في مثل ومقولة جدا جميلة، اعتزل ما يؤذي.
0: جميل جدا.
1: أي شيء يؤذيني أنا أعتزله تماما وابتعد عنه.
0: أعتقد اعتزل ما يؤذيك أيضا أول خطوة في حماية أنفسنا من هذا الاستنزاف.
1: أكيد طبعا.
0: طيب بكلمة كيف ممكن نحمي أنفسنا بالإضافة لاعتزل ما يؤذيك، ماذا تقول لنا اليوم أستاذ وليد؟
1: دائما نقول بأن العلاقات ليست اختبار، العلاقات ليست اختبار، هي مساحة واسعة، هي مساحة واسعة تدعونا لتفكير. العلاقات دائما هي شيء إيجابي.

0: كيف نختار أصدقائنا بعناية، كيف نختار العلاقات اللي الناس اللي في هذه العلاقة، كيف أختارهم وأختار ناس يشبهوني، يشبهوني فكرا، يشبهوني ثقافة، يشبهوني علما. يجب أن أختار علاقتي الجيدة أو علاقتي الصحية عن طريق بعض المؤشرات، يعني أختارها، أختار أي علاقة تضيف لي كشخص ولا تستزفني. وفي الأخير بلاشي مجاملات على حساب أنفسنا وعلى حساب صحتنا وعلى حساب أغلى ما نملك. الإنسان لو وصل لمرحلة أنه بدأ يفقد فيها أعز نعمة يمتلكها اللي هي نعمة الصحة والعافية، خلاص حتى هؤلاء أصحاب العلاقات السامة اللي كانوا يستنزفوني هم أول من يبعد عني وأول من يستغني عني وأول من ما أشوفه في حياتي. فلذلك نفسك أولا، وأنت كإنسان مسؤول عن الصحة النفسية لذاتك.
1: جميل. طيب إحنا حننتقل لفقرة اسمها صح أو خطأ في مسار اليوم. جاهز معانا أستاذ وليد؟
0: نعم.
1: في فقرة صح أو خطأ حأقول لك على ثلاث عبارات أنت تجيب بصح أو خطأ مع التعليل، في حال حابب تعلل هو أكيد الخطأ أني بنسمع التعليل، في حال هي صح وحابب تعلل أيضا لك الوقت أستاذ وليد.
0: طيب أبشري ولا يهمك.
1: أول عبارة، العلاقة المستنزفة دائما تكون واضحة من بدايتها بدون أي إشارات مبكرة.
0: هذه
1: العبارة
0: غير صحيحة.
1: غير صحيحة.
0: غالبا يعني أي علاقة بداياتها تكون بشكل جميل، علاقة لطيفة، علاقة جميلة، علاقة طبيعية، فيها ألفة، فيها مودة، فيها احترام وإلى آخره. بعدين مع مرور الوقت تظهر كما ذكرت سابقا بعض الإشارات تيجي بالتدريج.
1: جميل.
0: يعني يطلب مني مثلا الطرف الآخر أنه أنا أتنازل عن بعض الأشياء، عن بعض المبادئ، عن بعض القيم، أو يكون في بعض الضغوطات تيجي خفيفة وإلى آخره. فهي تكون على يعني على شكل اختبار لي.
1: نعم.
0: إذا والله تنازلت من البداية أو رضخت لهذه الضغوطات، بالتالي يبدأ الطرف الآخر يحاول أنه يبدأ يتوغل أكثر ويحاول أنه يستنزف أكثر وأكثر وهكذا. يعني ما في أحد بالذات لو كان هو مخطط لعلاقة مستنزفة حيجيني على طول من البداية يستنزف.
1: 100%.
0: هو يكسب ثقتي ويكسب مودتي وبعد كده يبدأ إيش ينفذ ما يريد.
1: جميل.
0: ويحصل على ما يريد.
1: العبارة الثانية، الشعور المستمر بالتعب النفسي بعد التعامل مع شخص ما قد يكون من علامات العلاقة المستنزفة.
0: بكل تأكيد إجابة صحيحة. وذكرناها سابقا، إذا والله أنا بحس بتعب نفسي وتعب معنوي وحاول أنه أتجنب التواصل مع هذا الشخص، فهذا مؤشر مهم جدا جدا جدا ويدل على أنه هذه العلاقة فعلا علاقة قاعدة تستنزف طاقتي. فإجابة صحيحة 100%.
1: العبارة الثالثة، في العلاقة الصحية يجب أن يكون أحد الطرفين دائما هو الذي يعطي أكثر من الآخر، صح أم خطأ؟
0: إجابة غير صحيحة. أي علاقة صحية في العالم كما ذكرنا قائمة على مبدأ التوازن، مبدأ التوازن، أنا أعطي ويعطى لي، أمنح ويمنح لي، مو شرط يكون العطاء بالتساوي تمام في كل لحظة، لكن أنا ممكن في اللحظة هذه أعطي أكثر، الطرف الثاني المرة الجاية هو اللي يعطي أكثر. في الأخير في عندنا موضوع إيش أو عملية التوازن تمام. التوازن هنا طبعا له مقاييس معينة، يعني لما نتكلم عن التوازن إذا في تبادل في العطاء من الطرفين، في عدالة في العطاء من الطرفين، ويكون هذا على المدى البعيد. يعني تكون عملية التوازن عملية مستمرة ولا تتوقف عند نقطة معينة.

0: صراحة كانت يعني نقدر نقول إنها دورة تدريبية مكثفة من أجل كيف ممكن نعرف نفسنا وكيف نتخلص من هذه العلاقات. وأتوقع اليوم كل اللي سمعك أستاذ وليد لازم يبدأ ينخل علاقاته، لأنه مثل ما ذكرت نفسنا أولا من أجل الآخرين، نفسنا أولا.
1: بكل تأكيد فعلا، يعني إحنا وحاولنا يعني كمان نختصر قدر المستطاع،
0: والله كنا نتمنى أكثر بس وقت البرنامج لكن ما شاء الله أستاذ وليد فخري، نشكرك، نشكر وقتك، نشكر هذه الكلمات الجميلة اللي أكيد حتأثر فينا وحنكون أفضل بإذن الله. كل الشكر لك أستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، كن ضيفنا في مسار.
1: يعطيك العافية أستاذة إيمان، والشكر موصول للمستمعين والمستمعات، وأتمنى أنه يعني طرحت شيء جميل وشيء مفيد للجميع، ونسأل الله التوفيق للجميع، وربي يعطيكم العافية على هذه الاستضافة.
0: شكرا لك، جعل الله في ميزان حسناتك، تحياتنا لك.
1: يعطيك العافية، شكرا.
0: وصلنا لفقرة ببساطة. ببساطة، متى ننتبه للعلاقات المستنزفة؟ في حياتنا اليومية نمر بعلاقات مختلفة، بعضها يضيف لنا طاقة ودعم، وبعضها الآخر يستهلكنا تدريجياً دون أن نشعر. العلاقات المستنزفة لا تظهر بشكل صريح في البداية، بل تتسلل بهدوء حتى نجد أنفسنا مراهقين نفسياً وعاطفياً دون أن نفهم السبب الحقيقي. السؤال المهم ليس فقط ما هي العلاقة المستنزفة، بل متى ننتبه أننا داخل علاقة من هذا النوع، لأن الوعي المبكر قد يغير الكثير قبل أن نصل إلى مرحلة الإرهاق الكامل. متى ننتبه أكثر؟ عندما تتكرر هذه المشاعر بشكل مستمر، وليس في مواقف نادرة بل دائمة. العلاقات الطبيعية قد تمر بضغط مؤقت، لكن العلاقات المستنزفة تصبح نمطاً ثابتاً من الإرهاق وعدم التوازن. ليس الهدف أن نشكك في كل علاقة، بل أن نحمي أنفسنا من الاستنزاف الصامت، هذا الاستنزاف الذي قد لا نلاحظه إلا بعد فوات الأوان. العلاقات الصحية يجب أن تمنحنا توازن، لا أن تستهلكنا تحت مسمى القرب أو الاهتمام. وصلنا للختام، كل الشكر لكم لوقتكم، الشكر موصول لضيفنا الكريم ولفريق العمل، شكرا لك رغد الحارثي من الإعداد، شكرا لك محمد المنيف من الإخراج. أجمل التحايا مني أنا إيمان بحيدرة، كونوا بخير ونلتقي الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
2: مسار مسار, مسار.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور

0: جميل حمداوي، أهلا وسهلا بك أستاذ طارق، ضيفنا الدائم في البرنامج.
1: حياكم الله.
0: نأخذ وكالمعتاد نبدأ عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب مكون من عدة مطالب كما أسماها مؤلف الكتاب. المطلب الأول يتحدث عن تعريف علم الاجتماع الاقتصادي، والمطلب الثاني عن مواضيع علم الاجتماع الاقتصادي،

0: المصادر والمراجع، وهو من الكتب القلائل الذي تناقش هذا العلم التخصصي. فعلم الاجتماع الاقتصادي يعد فرعا من فروع علم الاجتماع العام، وهذا العلم يعنى بدراسة الظواهر الاقتصادية في ضوء المقترب السوسيولوجي كما قال المؤلف، وذلك بفهم أشكال الاقتصاد وتفسيرها وربط الصلة بين المنافع الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية. فضلا على أن علم الاجتماع الاقتصادي يعني هو ذلك العلم الذي يعنى بدراسة الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع واستهلاك وتبادل، ومن ثم فإن السوسيولوجيا الاقتصادية هي دراسة للنظام الاقتصادي في مختلف بنيانه وأشكاله وأنساقه وأنشطته ودوراته ووظائفه وعلاقاته، وكذلك مع التركيز على التصرفات الاقتصادية كما أسماها المؤلف بالتصرفات العقلانية والهادفة من سياقاتها المجتمعية. هذا باختصار ما يتطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
1: بدأ المؤلف حديثه عن رواد هذا العلم بالحديث عن ابن خلدون.
0: نعم، فتكلم مثلا عن هذا العلم من أعلام الثقافة العربية الذي يجده حاضرا عندما يتحدثون عن علم الاجتماع، ووصفه بأنه هو واضع علم الاجتماع الاقتصادي. فحتى أن في كتابه الشهير المقدمة، مقدمة ابن خلدون، تطرق إلى عدد من الظواهر الاقتصادية بالتحليل والمناقشة والتأمل العقلاني، يعني كتناوله للعمل الذي جعله سعيا جادا لطلب الرزق، وقال حتى أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا عمل، ومن ثم ترتفع القيمة الاقتصادية للمنتج وتنخفض حسب طبيعة العمل من حيث الجودة والرداءة. وحتى أنه قال بأن كما ينقص العمل فبه يضيع انهيار العمران وخرابه، وكان يسمي ابن خلدون المجتمع بالعمران أو التنمية بالعمران في المقدمة. وقال في هذا الصدد، يقول: اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل، فلا بد من الرزق، فلا بد في الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. فقال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. ويضيف ابن خلدون: والسعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى وإلهامه، فالكل من عند الله، فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول، لأنه إذا كان عاملا بنفسه مثل الصنائع فظاهر، وإن كان مقتنى من الحيوان أو النبات أو المعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني كما ترى، وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع. ويقول: ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة، خلق لهما قيمة لكل متمول، وهما الذخيرة لأهل العالم في الغالب. ويقول: إذا اقتنى سواهما في بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما، يعني بما يقع في غيرهما من أحوال السوق التي هي عنهما بمعزل. فأما يعني هذين الحجرين فيقول هما أصل المكاسب والذخيرة. ويقول: فإذا تقرر هذا كله فعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه هو قيمة عمله، وهو القصد بالقنية، إذ ليس هنالك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية، وقد يكون مع الصنائع في بعض غيرها مثل النجارة والحياكة ومنها الخشب والغزل. فهذا ما حدث عنه ابن خلدون. ففي هذه الفقرة الطويلة الذين أخذنا بمقتضب منها بيّن ابن خلدون أنواع العمل، فحصرها في الكسب والزراعة والصناعة والتجارة والصيد والأنشطة الاقتصادية. المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله، وإما يكون هذا التحصيل إما بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارف ويسمى مغرما وجباية، وإما أن يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه من البر أو البحر ويسمى اصطيادا، وإما أن يكون بالحيوان الداجن باستخراج فضوله المتصرف من الناس في منافعهم، كاللبن من الأنعام، وكالحرير من الدود، والعسل من النحل. وهذا ما تحدث عنه ابن خلدون. ففي مقدمته تناول مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، منها أهمية العمل وقدسيته وتقسيم العمل ونظرية القيمة والتجارة والتنمية الاقتصادية. وكان ابن خلدون يدرس هذه الظواهر الاقتصادية في علاقة بعلم العمران كما أسماها، أو علم الاجتماع بالمفهوم الحديث. فيثبت أن العمل هو مصدر الثروة والإثراء وتحقيق الرفاهية والجاه، ومن ثم تحدث عن تعدد الطبقات الاجتماعية بحسب العمل والجاه والحظوة من الأسفل إلى الأعلى. فذكر على طبقة مثلا هي طبقة الملوك، ويقول بأن المال هو السبيل لتملك القوة والسلطان والنفوذ. ويقول حتى ابن خلدون في هذا السياق: إننا نجد أن صاحب الجاه والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يسارا وثروة من فاقد الجاه، والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمال بالتقرب بها إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه. وحتى أن المقصود بالجاه يقول بأنه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيما تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة. ويقول: وأن الجاه في الناس مترتب طبقة بعد طبقة، يعني ينتهي في العلو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية، وفي الأسفل إلى من ليس يملك ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه. هذا باختصار ما تحدث عنه ابن خلدون في علم الاجتماع الاقتصادي.
1: نواصل وإياكم حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم أيها الأعزاء، ولازال حديثنا في كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. ما ذكرته أستاذ طارق من مبادئ ذكرها ابن خلدون وأسس لها، يعني هي مرتبطة باستقرار هذه المجتمعات، مثل السعي، ويعني السعي في الرزق أو الاستفادة من الموارد، كلها مرتبطة باستقرار المجتمع. فكل ما استقر المجتمع أكثر وكان مترابطا أكثر، كان يعني مردوده الاقتصادي أفضل.
1: ابن خلدون في مقدمته العجيبة، وتحدثنا عن مختصر المقدمة في حلقة سابقة، تكلم عن العمر، عن علم العمران بشتى أصنافه، وأتى إليه علم الاجتماع، ومنها ما ذكرت، يعني استقرار المجتمع وهو يعني انعكاس لاستقرار الدولة. وذكر حتى من أسباب استقرار المجتمع في علم الاجتماع الاقتصادي هو السعي والكسب والعمل، ومن ثم يتحدث حتى عن المنافع الاقتصادية من وراء ذلك. وأذكر جيدا في المقدمة عندما قال: عندما يدخل الترف أحيانا إلى مجتمع معين فإنه يتكاسل عن العمل والإنتاج والإنجاز، وهذا يؤدي إلى ترهل المجتمع ومن ثم إلى ضعف الدولة. فموضوع ابن خلدون واستقرار المجتمعات، حتى أذكر تحدثنا في حلقة عن بحث يتكلم عن التفسير الاجتماعي عند ابن خلدون، يعني حديث طويل يحتاج إلى قراءة واستقراء وتأمل، وهو من وضع أسس علم الاجتماع الحديث كما قال بذلك المنصفون. وأعجب يا أخي عندما أجد علم الاجتماع يصنف حتى إلى علم اجتماع الأدب وعلم الاجتماع الجنائي، ومثله الذي نتحدث عنه الآن علم الاجتماع الاقتصادي، وكلها مرتبطة بشكل أو بآخر بحالة المجتمع واستقراره ونمو أفراده من عدمه.
0: نعم، نأتي الآن إلى نظريات أخرى أيضا أوردها الكاتب في كتابه، نظرية التوازن الاقتصادي لفليفريدو بارييتو.
1: يعني فهو يميز بين الأفعال المنطقية

0: العقلانية التي يدرسها علم الاقتصاد والأفعال غير المنطقية التي يدرسها علم الاجتماع. وهذا يظهر في كتابه مختصر علم الاجتماع الذي صدر عام 1916 للميلاد. فهو درس الاقتصاد دراسة عميقة يعني، وتوصل إلى مجموعة من النظريات الاقتصادية، ولكن قال لابد من الاستعانة بالتفسير الاجتماعي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى التداخل والتشابك بين علم الاقتصاد وعلم الاجتماع، فكل واحد يفسر الآخر، وثمة علاقة وطيدة بين ما هو خاص بما هو عام. فعلم الاقتصاد علم خاص، أما علم الاجتماع فهو علم عام. وحتى أنه بريتو يقول بأن المجتمع يعني بناء كلي مركب ومعقد من العلاقات المتبادلة بين الناس. فتحدث في هذا الصدد حتى أنه يقول أحمد الخشاب أحد الباحثين أن هذه النظرية التوازن الاجتماعي امتداد لآراء يعني بريتو في الاقتصاد. فهناك صراع دائم بين رغباتنا التي تريد أن تشبع وبين العقبات التي تعترض إشباعها. ويقول هذا الصراع لا يلبث أن يتحول يعني إلى توافق أو توازن بين رغباتنا وبين الظروف الخارجية. والمجتمع كذلك يجري على نفس هذا المنوال، يعني تحدث فيه عملية توافق تؤدي إلى التوازن الاجتماعي. أما القوة التي تعمل في المجتمع فيقول هي مناظرة لرغبات الفرد، ف يعني يتأثر النظام الاجتماعي كما ذكرت أنت قبل قليل بعوامل داخلية وخارجية، وحتى تاريخ المجتمع نفسه يندرج ضمن العوامل الخارجية لذلك. فهذه نظرية المنفعة تعتبر من أهم النظريات التي ركز عليها بريتو في نظريته الاجتماعية الاقتصادية، حللها وقال بالنص يعني في ضوء اهتمامه بدراسة الفعل المنطقي أو غير المنطقي، ويقصد بالأفعال المنطقية تلك الأفعال التي تتوجه نحو غاية يمكن تحقيقها موضوعيا ومن خلال استخدام أفضل للوسائل المتاحة موضوعيا. وهنا يقصر الأفعال المنطقية الرشيدة على المجالات الاقتصادية والعلمية، ويستبعد أي متعة منطقية على أي سلوك آخر. وعندما نأتي إلى الأفعال غير المنطقية فيقول هذه التي تفشل في تحقيق الوسائل والغايات، وكأنه يعني في علم الاقتصاد بما يقابلها بالإشباع والمنفعة. ويقول يحدد الإشباعات الاقتصادية التي يحصل عليها الفرد كما يحددها هو بأولوياته التي يفضلها بنفسه. فهذا باختصار ما تحدث عنه باريتو في هذا الأمر.
1: نعم، نأتي إلى نظرية أخرى أو دراسة ذكرها الكاتب لبيير بورديو، وهي حول الرأس المال المتعدد.
0: يعني يقول ماركس مثلا أن أساس الصراع بين الطبقات في المجتمع يعني هو الرأسمال الاقتصادي، ولكن يعني بورديو في هذا المجال يقول ليس الصراع يتخذ دائما طابعا اقتصاديا، فقد يكون طابعا ثقافيا، أو يكون الصراع ثقافي. فيقول ثمة يعني هناك رأسمالان مهمان في تحريك المجتمعات المعاصرة، يقول هما الرأس المال الثقافي والرأس المال الاقتصادي. ويقول بأن هذه يعني هو ما أسماه المؤلف بالفاعل المجتمعي. إذا أتينا إلى رأس المال الاقتصادي هو الذي يقيس موارد الفرد المالية والمادية ويرصد الثروات ويجرد الممتلكات، وبالتالي يتحدد الدخل الشهري والسنوي. أما رأس المال الثقافي فيقول هو يقيس موارد الفرد الثقافية مثل الدبلومات والشهادات العلمية والمهنية، وكذلك المنتوج أو المنتج أو المنجز الثقافي من مقالات ودراسات وأعمال أدبية وثقافية وفنية، وكذلك ما يمتلكه الفرد من مهارات وكفاءات ومواهب في مجال الثقافة. ثم ذهب إلى رأس مال الاجتماعي وقال بأنه ما يملكه الفرد من علاقات اجتماعية ومن صلات إنسانية وصداقات، وتعود إلى ذكائه الاجتماعي الذي يستثمره لربط مجموعة من صلات الرحم والقرابة والصداقة والزمالة في تحقيق المنفعة. ومن ثم ذهب إلى رأس مال الرمزي وقال بأنه يتضمن الرأس مال الاقتصادي والرأس مال الثقافي والرأس مال الاجتماعي، وقال بأن هذه الأنماط يعني يتميز الفرد بها مجتمعيا عن بقية الأفراد الآخرين الذين لا يملكونها. وأضاف حتى بورديو في كتابه أسئلة السسو

0: الأيديولوجيا أسماه بالرأسمال اللغوي، وقال بأنها رأس المال هذا تستطيع به جماعة أن تفرض نفسها ووجودها، وبالتالي تستطيع أن تستفيد من الامتيازات المادية والثقافية. ويقول حتى المؤلف من يمتلك الرأسمال اللغوي الأجنبي في الدول العربية فإنه يستطيع أن يحظى بمكانة ثقافية واقتصادية كبرى في هذا المجتمع. ويستشهد بقول بورديو في كتابه أن الرأسمال اللغوي يعني التحكم في آليات تشكل الأسعار اللغوية، وكذلك القدرة على جعل قوانين تشكل الأسعار تعمل لصالحه، والقدرة على استخلاص فائض القيمة النوعي، أي أن هناك تفاعلا وتواصل لغوي ولو كان بين شخصين أو صديقين أو بين طفل وصديقه. وباختصار يقول أن كل عمليات التواصل اللغوي هي أنواع من الأسواق الصغرى التي تبقى دوما تحت رحمة البنيات الإجمالية. ومن ثم يعني ذهب المؤلف إلى رأس مال وأسماه بالرأس مال القيمي أو الديني، ويقول هو الرأس مال المهم للإنسان، يعني إذا تملكه الإنسان ربح الدنيا والآخرة. وقال بأن التجارة مع الله يعني هي أهم أنواع التجارة. فيقول في النهاية على الفرد بهذه الموارد الرأسمالية المختلفة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واللغوية، يعني يستطيع أن يحقق أرباحا ومنافع مجتمعية، ولا سيما أن رأس المال الاقتصادي والرأس المال الثقافي هو يعني أكثر أهمية في مجتمعاتنا المعاصرة كما يقول بورديو، وهما اللذان يشكلان بنية المجتمع ويتحكمان في أفعال الأفراد، ويجعل كل حقل يعني فضاء للتنافس وربما للصراع والتطاحن.
1: وكم من صفقة أو يعني عقد أو أحيانا مجال فتح في قوائم الأعمال بسبب علاقة وطيدة أو يعني رأس مال غير المادي الذي يملكه كثير من الكاريزما الاقتصاديين يعني بشكل عام.
0: وهذا الرأسمال الاجتماعي الذي ذهب إليه بورديو.
1: نعم، شكرا لضيفنا، مستمعينا ولكم على طيب المتابعة. انتهت حلقتنا في كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. إلى اللقاء.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع

40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر. وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء. ما زلنا مع الشاعر ابن الرومي، وهو شاعر كبير وشهير من العصر العباسي، وما زلنا مع طريف شعره. له قصيدة يضرب فيها عصفورين بحجر، يهجو فيها اثنين، واحد يقال له البيهقي وواحد يقال له البين. يقول في هالقصيدة: خساسة البيهقي والبيني لم ترى في واحد ولا اثنين، في لؤمك البين إن كشفتهما كشف امتحان وقبح قردين، وجهل عيرين إن سألتهما عن باب علم وحمق تيسين، إن وعدا أخلفا كما وعدا، أو حدثا حدثاك بالمين، أو حملا من أمانة طرفا كان الظنينين للأمينين. هذا يبيع القريض من شره ووالديه معا بفلسين، والبين في المخزيات يشركه، لا بارك الله في الشريكين. أسد إلى البين كل عارفة يجزك من سيء بضعفين، إن قريضا يكون حامله في الناس كالبيهقي والبين، عندي كالسيف في يدي رجل لا بطل مجرب ولا قين. فليس بالمحسن القتال ولا صانع صدق صناع كفين، من شر أصلين إن نسبتهما لا شك فيه وشر فرعين. ونوقف وقفتنا المعتادة مع أبيات القصيدة: خساسة البيهقي والبين لم ترى في واحد ولا اثنين. طبعا البيت واضح يصفهم بالخساسة الفريدة من نوعها اللي ما حد شاف مثلها. لاحظ أنه ما قال لم أرى، بل قال لم ترى، يعني ما حد شاف. في لؤمك البين إن كشفتهما كشف امتحان وقبح قردين، وجهل عيرين إن سألتهما عن باب علم وحمق تيسين. شبههم في بيتين بأربعة حيوانات في أسوأ صفاتها، فهم جمعوا حسب قوله لؤم الكلاب وقبح القرود وجهل الحمير وحمق التيوس. إن وعدا أخلفا كما وعدا، أو حدثا حدثاك بالمين، أو حملا من أمانة طرفا كان الظنينين للأمينين. المين الكذب، الظنينين الظنين هو المتهم اللي تظن به التهمة. جمع فيهم صفات المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا يبيع القريض من شره ووالديه معا بفلسين. القريض الشعر، يقول إنه من شراهته يبيع الشعر ووالديه فوق البيعة بفلسين لشراهته وطفاسته وخساسته. والبين في المخزيات يشركه، لا بارك الله في الشريكين، أسد إلى البين كل عارفة يجزك من سيء بضعفين. انتقل من البيهقي للبين،

0: بيّن أن شريكه في الأمور المخزيات، وأنك إذا أسديت له معروف يجزيك عن معروفك بضعفين لكن من سيء الجزاء، يعني جزاء المعروف 7 كفوف أو 3.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: الذنوب إلا أنت، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين. هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم الله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. منعه سلام وعطاؤه سلام، لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه. بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر. المحميات والحياة الفطرية.
2: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مطلع وحكاية. حكاية
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. ولما رأيت القوم لابد فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، أبو طالب ابن عبد المطلب، عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي، أبو طالب سيد قريش ورئيس بني هاشم بعد وفاة أبيه، ولد في مكة المكرمة ونشأ في بيت الزعامة والشرف، وورث عن أبيه السقاية والرفادة، وعرف بالحكمة والجود رغم قلة ماله، وبالمهابة التي جعلته مرجعاً لقومه في المعضلات. ارتبط اسمه ارتباطاً وثيقاً بابن أخيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كفله بعد وفاة جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنوات، فأحبه حباً شديداً وقدمه على أبنائه، وكان يصحبه في رحلاته التجارية. كان أبو طالب الدرع الحصين له. وفي يوم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء أنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. فلما خشي أبو طالب دهماء العرب قال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها، مخاطبا فيها أشراف قومه، وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك من شعره أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تاركه لشيء أبدا حتى يهلك دونه. فقال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل.

ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعطون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عطب من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازلي ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعثاكل أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافي غير ناعل وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفضى الشراج القوابل وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل وليلة جمع والمنازل من منن وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا ما المقربات أجزنه صراعا كما يخرجن من وقع وابل وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذفا رأسها بالجنادل وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بكر بن وائل حليفان شدا عقد ما احتلفا له وردا عليه عاطفات الوسائل وحطمهم سمر الصفاح وسرحه وشبرقه وخد النعام الجوافل فهل بعد هذا من معاذ لعائد وهل من معيد يتقي الله عاذل يطاع بنا العدى وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكابل كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل وحتى ترى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل الحقيقة باسل شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتأتي حجة بعد قابلي وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط ثمارا غير

عاكلي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاف من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل. لعمري لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجز آنا لآكلي، وعثمان لم يربع علينا وقنفذ، ولكن أطاع أمر تلك القبائل، أطاع أبي وابن عبد يغوثهم، ولم يرقبا فينا مقالة قائل. كما قد لقينا من سبيع ونوفل، وكل تولى معرضا لم يجامل. فإن يلقيا أو يمكن الله منهما، نكلهما صاعا بصاع المكايل. وذاك أبو عمرو أبى غير بغضنا، ليضعننا في أهل شاء وجامل. يناجي بنا في كل موسى ومصبح، فناجي أبا عمرو بنا ثم خاتلي، ويؤلي لنا بالله ما إن يغشنا، بلى قد نراه جهرة غير حائلي. أضاق عليه بغضنا كل تلعة، من الأرض بينا أخشب فمجادلي. وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا، بسعيك فينا معرضا كالمخاتل. وكنت امرئا ممن يعاش برأيه، ورحمته فينا ولست بجاهلي. فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح، حسود كذوب مبغض ذي دواغلي. ومر أبو سفيان عني معرضا، كما مر قيل من عظام المقاول. يفر إلى نجد وبرد مياهه، ويزعم أني لست عنكم بغافلي، ويخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل. أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة، ولا معظم عند الأمور الجلائل، ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة، أولي جدل من الخصوم المساجل. أمطعم إن القوم ساموك خطة، وإني متى أوكل فلست بوائلي. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، عقوبة شر عاجلا غير آجلي. بميزان قسط لا يخس شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائلي. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا، بني خلف قيضا بنا والغياطلي. ونحن الصميم من ذؤابة هاشم، وآل قصي في الخطوب الأوائل. وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا، علينا العدا من كل طمل وخامل. فعبد مناف أنتم خير قومكم، فلا تشركوا في أمركم كل واغلي. لعمري لقد وهنتم وعجزتم، وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل. وكنتم حديثا حطب قدر، وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل. ليهني بني عبدي مناف عقوقنا، وخذلالنا وتركنا في المعاقل. فإنك قوما نتئر ما صنعتمه، وتحتلبوها لقحة غير باهل. وسائط كانت في لؤي بن غالب، نفاهم إلينا كل صقر حلاحل. ورهط نفيل شر من وطئ الحصى، وألأم حاف من معد وناعل. فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا، وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل. ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة، إذا ما لجأنا دونهم في المداخل. ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم، لكنا أسا عند النساء المطافل. فكل صديق وابن أخت نعده، لعمري وجدنا غبة غير طائل. سوى أن رهطا من كلاب ابن مرة، براء إلينا من معقة خاذلي.

وهن لهم حتى تبدد جمعهم ويحصر عنا كل باغ وجاهل. وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الكدى من غالب والكواهل. شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياقل. فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل. بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضواري أسود فوق لحم خرادل. بني أمة محبوبة هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل. ولكننا نسل كرام لسادة بهم نعي الأقوام عند البواطل. ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفردا من حمائلي. أشم من الشم البهاليل ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضلي. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصلي. فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل. فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل. حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسنة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه سورة المتطاول. حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل. رجال كرام غير ميل إنما هم إلى الخير آباء كرام المحاصل. فإن تك كعب من لؤي سقيبة فلا بد يوما مرة من تزايلي.

0: خطأ أهل المدينة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا ذلك إليه، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فاستسقى، فما لبث أن جاء من المطر ما أتاه أهل الضواحي يشكون منه الغرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. فانجاب السحاب عن المدينة فصار حواليها كالإكليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسره. فقال له بعض أصحابه: كأنك يا رسول الله أردت قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال: أجل. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا الدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: بك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترى منسين، انت من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس اول باول.
2: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكتحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
3: يلا جاهزين يا شباب.
2: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
4: حمد معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتفيك محضر شديد اللهجة.
2: بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عز النهار عز النهار

0: تراك فاهم غلط يا إبراهيم، مو كذا الناس تسوي استعداد.
1: وش اسوي عاد؟
0: يقولون 1 2 3 1 2 3 كذا.
1: اي انا عارف، بس انا دائما هي صوتي كذا.
0: لا الاصوات هذه اللي انت
1: ايه يعني
0: هذه طال عمرك وانت في البر وقدامك قطيع من البن تسويها. تحية لكم أصدقائنا وما كنتوا، حياكم من جديد في عز النهار. هلا وسهلا بالكل، الساعة الواحدة تجمعنا من جديد، فحيا الله الجميع لكم. أكيد أطيب وأمتع التحايا من طاقم عملنا لليوم في الإخراج وعد الدوسري، وفي الإعداد والتقديم إبراهيم المعيد وغادة العالي. بدينا طبعا بضحكة، وإن شاء الله يا رب نختم برنامجنا بضحكة. نستناكم دائما تشاركونا في كل فقرات برنامجنا على مدار هالساعتين، لكن دائما إبراهيم تعودنا أن تكون ساعتنا الأولى هي مشوارك على وين.
1: مشواركم على وين مستمعين، نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق ما أحلى وأجمل وأروع وأرق مستمعين مع القيض اللي قاعدين نواجه هالفترة، ومع الأخبار الزينة وساعات الدوام المرنة. كثير سواليف ناخذها معكم وبناخذكم معنا في ساعتين من السواليف والدردشة والنقاشات، وموضوع كذا جميل ساخن مع سخونة الجو. إن شاء الله أنه تكون الأجواء باردة يعني داخليا، يعني وين ما كانت وجهتك في السيارة، طالع مستاذن مسافر مأجز، حنا معاكم مثل ما قالت زميلتي غادة العلي من واحدة إلى ثلاث. كل ما عليكم خلوكم على السمع قريبين وعلى 011 40 53 متواصلين.

0: يمكن تستاهل، تستاهل والله
1: إبراهيم. شكرا، أنا فخور فيكم صراحة.
0: تستاهل.
1: صنعت يومي وأنا ما أدري شو السالفة.
0: صنعت يومه يا جماعة، طولوا هال.
1: الله يرضى عليك.
0: نعم نعم،
1: الله
0: صحيح.
1: الله يرضى عليكم. الله
0: بس حقد حقد جمل مثل ما يقولون.
1: شكرا شكرا عبد الله.
0: صادق.
1: أنا على فكرة أنا مبسوط صراحة. شكرا حس إنك تعطينا من وقتك وتكونين معانا في هالجلسة، اللي فعلا أنا من الأشخاص اللي أحب أعمل معها. حس إن غيريت من المعدات المميزات والله. الله العظيم يعني كلمة حق ما شاء الله موجودة.
0: الأعداد الزين، النفسية الحلوة، والأخلاق السمحة، ما شاء الله تبارك الله.
1: ما
0: اشتغلت مع
1: الله يرضى عليك.
0: ما شاء الله ما شاء الله تحملتوا ثلاث
1: الله
0: سنوات.
1: الله يرضى عليك يا وعد.
0: أنا ما بعد كملت لي شهرين أحس. معلش معلش
1: وش الاسقاط اللي ما لها داعي. الحمد لله.
0: تحية طبعا زميلاتنا حصة المغيليث ووعد الدوسري اللي اتفقوا اليوم على ان ابراهيم انسان كويس. طيب ابراهيم، يمكن ان اكثر خبر امس سمعناه اللي هو عن مبادرة ساعات العمل المرنة بالرياض، اللي ان شاء الله انها حتساهم في توسيع انسيابية الحركة المرورية. يا اخي صراحة كان الله بعون الناس اللي تعاني من الزحمة طول الفترة الماضية. موضوع ابدا ما هو سهل. وانا جاية بالطريق كان في حادث قدامي في عز الحر، عز الحر عارف، وناس برا وناس زحمة والسيارات وكل ما هو طايق نفسه. فاستذكرت شوية من الدراسات اللي تناولت موضوع الزحام في الرياض، وقالت انه تقريبا 87% يشعرون بتوتر شديد بمجرد ما يفكرون انهم حيسوقون في الزحمة. 79% قالوا ان الزحمة هذه بتؤثر على صحتهم النفسية. 31% قالوا انهم تعرضوا لنوبات هلع اثناء الزحام. 26% يصلون لوجهتهم وقد استنزفوا ذهنيا وجسديا بسبب الزحام. 23% يعانون من نوبات غضب مستمرة أثناء القيادة. هذا شعور سكان الرياض حول الزحام.
1: يعني على فكرة ترى هذه المبادرة المهمة في ساعات العمل المرنة في الرياض مهمة جدا، يوم مع المشاريع، مع حتى ما تعطل كثير من المشاريع اليوم، حتى ما يستاء أو ما يستاء كثير من أو يتنمر كثير أو يتحلطم كثير من الناس اللي باشرون دواماتهم. حقيقة اليوم هم يدفعون عجلة التنمية. القرار الشجاع هذا والقرار المهم جدا اللي ينصب في مصلحة اليوم الموظف مهم جدا. أول شيء تحقيق انسيابية للحركة المرورية، رفع كفاءة التنقل اليومي، اليوم حتى تعزيز مرونة أوقات الحضور. أنا يهمني بعد أحسن جودة الحياة اليومية، مو بأجي متوتر وارجع متوتر وفي يعني وضيع ساعتين في الخط في الرجعة والروحة وأنا أعتبرها من ساعات العمل. فأنا أعتقد أن هذه المبادرة جدا مهمة وتضمن أيضا أنه فعلا في كفاءة في الحضور والتميز وأيضا الإنتاجية. فحلو القرار. فالأهم من ذلك أنه نشوف الجهات الخاضعة للنظام الخدمة المدنية وأيضا اللي عندهم عقود مع قطاعات العمل، يعني فمن 5:30 إلى 9:30 هذه طبعا أول أوقات العمل، وفي من 7 إلى 11 اللي ما تشملهم طبعا هذا العمل في ساعات العمل المرنة هم قطاع الطبي والتعليم، لأنهم ما نبقى وجودهم مهم طبعا، لكن هم من القطاعات المهمة في أو شو متابعة صحة الإنسان وفي نفس الوقت أيضا تهذيب وتعليم أبنائنا وفلذات أكبادنا في التعليم. فهذه من القطاعات المهمة، بس خففوا عليهم شوي ساعات.
0: اي والله، خاصة في الحر يا جماعة. يعني المدارس المفترض انها تنهي يومها الدراسي قبل بوقت، خاصة مع الحر. يعني الى الظهريات انا اتوقع انه مشكلة كبيرة يعاني منها طلابنا وطالباتنا وحتى المعلمين والمعلمات. فانا صراحة دائما مع الافكار الخلاقة، يعني زي فكرة الحضور المرنة هذه وقسمت على كذا فترات. أنا أشوف أنها تخلق جو من الأريحية، أول شيء انسيابية في الحركة، الناس عندها مجال إن هي تحضر في الوقت المناسب حسب ذروة المكان اللي هي عايشة فيه. بالإضافة إلى أن الواحد زي ما قلنا قبل شوي في الدراسة، شعور التوتر وشعور الهلع وشعور الغضب ناس تعاني منه، فتقليله أكيد هيؤدي إلى زيادة في الإنتاجية والأريحية في العمل، وهنكون يعني في أحلى رواء.
1: طيب نعلمه مش كان يعني النقاش اللي دار بيني وبينك تحت الهواء. أنا قلت لك وما اتفقت واتفقت معك. أنا غادة تقول لي اليوم نتكلم بما أنه وين مشوارك في بداية الحلقة، ودنا نقول منو الشخص اللي ممكن ما تركبه معك في السيارة في مشوارك يعني. وأنا قاعد أقولها لا، خلنا نقول من هو الشخص اللي ممكن يعزز لك يكون معك في السيارة في حلك وترحالك، من الشخص اللي تختاره يكون معك في أي رحلة يعني، صفاته، شخصيته، منه عطنا اسمه، قل ليش، ثم تقول هذا شخصيته كذا جميلة ومحفز وقاعد يقدمني خطوة للأمام. وفي ناس سبحان الله تغيرت حياته 180 درجة بسبب الأشخاص الجميلين اللي في حياتهم. فأنت قلتي الشخص اللي ما تركبه،
0: أي من ستختار يكون مشوار، يعني الشخص اللي مشوار الطريق معه حلو،
1: إيه؟
0: في المقابل في شخص مشوار الطريق هم من على القلب ما ينزح،
1: نزل في الدائري،
0: ودك تلو كذا ترمي
1: ذكت.
0: مين يا إبراهيم لو أسألك؟ يعني تلميحات، ما
1: والله
0: تذكر الاسم.
1: أنا أنا أنا فيني الطبع سبحان الله، أنا تجيني أوقات أنا أحب الإنسان اللي ما يتكلم، ما أدري متى أحب يتكلم إذا فهمني صراحة يعني، ما أدري مو عشان أنا أنشغل بالجوال، بس أنا أسرع يعني، أسرح واجد يعني. فأحب الشخص اللي كذا ساكت كذا،
0: ساكت
1: إيه، أعطي سمعني أغنية
0: الراكب الساكت،
1: إيه أنا أسمع أغنية أعطي جو، يعطي جو قاعدين كذا، بس إذا قعدنا قاعد يحبية، أحب إنه يسولف يقول لي أيه؟ عندي لك أفكار، أنا أحب
0: أحب
1: الرمزيات هذه والله العظيم.
0: إبراهيم إذا
1: عندي لك مشروع
0: لازم مشاريع، لازم أفكار، لازم ماذا سنفعل هذا المساء؟
1: لا يعني شلون أقول لك، أنا أحب ثلاث خمس، خلني أعطيك خمس رمزيات مثلاً. أحب اللي يقول لي
0: أبشر،
1: عندي لك مفاجأة، عرفتي هذه الرمزيات، في شغلة لو سويتها تضرب معك، في مشروع مرة حلو ويناسب شخصيتك. أحب اللي قاعد يعزز لي حتى لو قاعد يكذب علي، لا لا خلاص ما له علاقة. استعجلت،
0: عندي لك مفاجأة
1: كذا، أنت
0: في آخر الحلقة
1: تفضلي يعني تفضل.
0: من أغرب الأمور اللي مرت علي مرة من المرات، استضفت أحد في قطاع المرور، كنا نسأل عن يعني أبرز سلوكيات قائدي السيارات، فقال لنا من مسببات ارتكاب الحوادث مو القائد، الراكب اللي جنبه
1: هو المتسبب.
0: شلون؟ يوتره، يرفع ضغطه، خاصة لو كانوا نساء. المرأة اللي ما تسكت هذه اللي زنانة حتى في الطريق وزوجها قاعد يسوق السيارة، تشتته لدرجة أنه ممكن أنه هو يرتكب حادث يعني بعيد الشر لا قدر الله. فهذه من الأمور يعني اللي برضو يجب أن تضع في الاعتبار، لأنه رفيق الدرب ما هو بس واحد يونسك، واحد ممكن يوديك في داهية.
1: والله ما أدري، بس أنا أتوقع اللي يوديك داهية هذا المصيبة، هذا الجوال هو
0: طبعاً
1: أكبر كارثة، لأنه لو تسوين استبيان تشوفين أنه أغلب الحوادث اللي حصلت في الطرقات بسبب أنه أنا في ثواني وبضع ثواني التفت على الجوال، توقف الطريق فجأة أنا صادم اللي قدامي
0: أجزاء من الثانية.
1: إيه فلا تقعدوا، لا تصير أنت مثال هالموضوع، ترى موضوع جدا خطير، في قاعدات شرط حميك بعد الله من حادث محقق، فانتبه. الأهم من ذلك فخلونا نسمع صفات الشخص الجميل أو الشخص اللي ما تتمنى يكون معك في السيارة، شاركونا على 011-40-5-3.
0: نروح الفاصل، تبي المفاجأة الحين ولا بعدين؟
1: بعد أبو نورة
0: أكيد،
1: مع ذا الجو الحار عاد،
0: خليكم
1: خلني زي بصلي.

أكيد متواصلين نستقبل مشاركاتكم الهاتفية على 011-40-53. وموضوعنا اليوم نبي نسألكم مشوارك أول شيء على وين بهذه اللحظات، بالإضافة لمن تختار رفيق للطريق في السيارة، من الشخصية أو الشخص اللي يونسك ويحسك بأنه الحياة جميلة لما تكون أو لما يكون راكب معك في السيارة. في المقابل في شخصيات ما تحب أنك تركب معها أو تركبها معك بالسيارة لأنك تتضايق منها وممكن هي تزعجك وتكون مصدر أذى وممكن حتى ألم. مش لا، من جديد أذكركم الرقم 011-40-53. هروح الفاصل قصير ونرجع، تكون على السلامة.

0: حياكم الله من جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار، معنا ابراهيم المعيدي وزميلتي غادة العلي ومن الاخراج وعد الدوسري. خلينا نتكلم في بدايه الحلقه، نتكلم عن فقرات البرنامج. اول شيء نتكلم عن مشوارك، ثم ندخل على موضوع الحلقه وترند الحلقه اليوم، بعدين ندخل على موضوع التحديات والمسابقات والحركات والمنافسه وسرعه البديهه. الموضوع طبعا في وين مشوارك شوي لمعناه، عقدناه شوي، يعني من الشخص اللي تختاره معك وش صفاته يكون معك في مشوارك، او الشخص اللي ما تتمنى يكون معك في المشوار، شاركنا وشاركونا على 011 40 5 3. خلينا نبدا معك يا وعد، ايش رايك؟ من الشخص من الكائن اللطيف اللي ممكن يكون معك في السياره؟ ها، حصة، الله، حصة تستاهل، حصة ليش؟ وش المزايا عند حصة عشان ما تشغلوا هاني
1: تسالفون؟ طيب السوالف هذه وعد ما تشتتك يعني القيادة؟ تخليك تركزين.
0: طيب
1: كلام كيف تحتد السوالف أحيانا يوقفون على الجنب.
0: حديها في السيارة. طيب من اللي يسولف على الثاني؟ يعني عطيني، يعني من اللي حكى على الثاني؟ وش الرمزيات؟
1: الثنتين يتكلمون في آن واحد على فكرة، يعني ما في متحدث ومستمع، متحدثين.
0: في ناس تحب تسمع، في ناس تحب تسولف، في ناس تحب تشارك.
1: انت ما تشوفهم شلون يسولفون مع بعض في الاستديو؟
0: كلهم جابوا مع بعض،
1: كلهم يتكلمون سوا في نفس الوقت.
0: طيب انا ارجع اقول، انا بالنسبه لي صفات الشخص اللي يكون معي اللي مو بقضية إني جاملني أو أنتظر كلمة زي كذا، أحب إنه يكون ملي عنده كذا أفكار، عنده مشاركات، عنده.
1: يا إبراهيم الدنيا ما هي كلها شباب.
0: ما أدري، بس أحب الإنسان اللي فعلًا، يعني في ناس سبحان الله، يعني والله إني أثق فيهم بالأمانة. صح مو بعندي بالرياض، لكن أمس على زملائي هيثم عبد الله، مجموعة من الشباب، تلقى عاد يكلمك يقول إبراهيم والله لو سويت الحركة دي. أنا أتكلم من واقع تجربة، يعني فعلا نجحت كثير من التجارب، يعني ولا عمري أخفقت بسبب مشورة واحد من الأخوان. أضطر، هو مو ملزوم طبعا يقول هذا الكلام، بس أحس إنه ما شاء الله مواقفه، يعني إذا سويتها أنا تجي صراحة على ما أتمنى. يعني لما يقول هذا سوي الحركة دي
1: في شغلك، يكلمك يعطيك نصائح في
0: الشغل، على صعيد الشغل،
1: بشكل الحياة.
0: يا سلام، حلو سؤالك، تدرين عاد حمستيني أكثر. على صعيد الشغل، على صعيد المواقف الشخصية، على صعيد الأفكار اللي أحتاجها حتى في القطاع الإعلامي، يعني عنده بعض الرمزيات أنا أسميها بعض الإسقاطات. إحنا نسميها إسقاطة، يعني مو إسقاطة أنها سيئة، لا، إسقاطة إبراهيم لو تحط الشغلة ذي
1: تكون لماح فيها.
0: لماح إيه؟ يبغى له لماح ذي، فحلو، ما أستغني عنهم على فكرة. أحيانا أضطر أني أنا علما، شوف بعلمك حاجة تنصدمين عادي غادة، يمكن بعد المستمعين يقولون شلون أردت المقطع، شلون ترى هذا اللي قاعد يقدم لك مشوره، ترى مو قاعد يقدم نفسه مشوره، او مو بقادر يتقدم خطوه قدام، بس هو ممكن يضيف لك، يرى انه هذا الشيء فيك.
1: هو من الناس اللي يفيد غيره ما يفيد نفسه.
0: ايوه، فانا احب الاشخاص هم معي في السياره، يعني مو بشرط اني انا ما ابقى اناني بعد، لا ياخذون الموقف كذا، لا، بس انه اقصد انه حريص علي، يحب للخير، وانا ان شاء الله بعد والله انا اقدم مشورات. وعلى فكره انا عندي قاعده واؤمن فيها، مو بؤمن فيها الا متيقن فيها، على نياتكم ترزقون، كل ما حبيت الخير للغير بيجيك الخير من الناس الطيبه.
1: طبعا نتفق على شيء، لكن ابراهيم انت بحمل نفسك فوق طاقتها. يعني حتى الناس اللي يركبون معك بالسياره واضح حديثكم كله عمل،
0: مو شرط والله،
1: او فلسفي بحت، او انك يعني بتتطرق لمواضيع ما هي عفويه.
0: لا، في سوالف عفويه، يعني مثلا انا افتح موضوع اجي اقوله مثلا أبى أسوي الشغلة الفلانية، عادي نقاش
1: برضو حبي. أسوي الشغلة الفلانية.
0: طيب يلا أعطيك مثال ثاني. طيب خلينا أقول والله ودي أتمشى، ودي أغير جو، يجي يقول لك سبحان الله، طبعا يعطيك كذا سيرش سريع، يقول أخي دقيقة، التوقيت مو بحلو، أصبر شوي، الأوضاع كذا، فهمت علي؟
1: يعني أنت إبراهيم تحب الشخصية اللي تضيف لك، تعطيك معلومة، تفيدك بالحياة
0: جدا.
1: بس لا، هذا راكب معك بالسيارة بقعد
0: أسولف وشو؟ طيب في أمور الحياة
1: معقدها،
0: هذا جزء من الحياة. طيب
1: أنت عارف أنا مين أحب يركب معي بالسيارة؟
0: مين
1: اللي إذا وقفت عندي إشارة يسكت؟
0: شلون يعني؟
1: ما ما ما احب احد يلقلك على راسي لما اكون واقفه عند الشارع.
0: انت باك ذكاء اصطناعي روبوت.
1: والشيء ثاني سولف زي ما تبي يعني، اللي راكب معي مطلق الحريه، بس لا لا يدخل في مواضيع معقده زيك، ما احب.
0: والله مو معقده، لا لا
1: لا لا لا يسولف لي بس يعبي لي هواء، يعبي فراغ، عرفت اللي اللي
0: ما ادري.
1: انا واحده من الناس اللي وانا اسوق لازم لازم احد يتكلم.
0: انا بعد انا من الشخصيات اللي احب يتكلم عادي حتى لو ما ركزتي معه. انا احب اللي ضحكني بعد، احب اللي قلدني ترى طبعا في السياره، احب اللي قلد شخصيتي وحركه يدين وذا، احب اضحك استمتع.
1: لو قلت حركه يدينك
0: عادي ما عندي مشكله، اقول عيد والله العظيم. واحب يكون في طرف ثالث يعلق على اللي يتكلم، هذا من الشخصيات اللي تضيف لي طبعا سعاده كبيره، فاحب اللي يدخل على قلب السرور ويوجهني للطريق
1: المنحدر. في اتصال يوعد من جديد 011 40 53، نستقبل اتصالاتكم.
0: هذه حب تبي
1: قولوا لنا، قولوا لنا يا ترى الرفيق في الطريق من يكون؟ من تختارونه؟ من تتجنبونه؟ لا انت حبتك كبيره يا ابراهيم، ومين اللي تتجنبون انكم تخونه في مشوار؟ والاسباب اكيد نبي نسمع منكم اسباب على رقمنا المذكور.
0: انا ودي اعطيه كذا اسقاطه بعد كذا، اقول يا جماعه المحزن المليان، عرفت المحزن المليان يقول هذا مساعد سواق يعجب كذا ويصب لك قهوه ويجلس يسولف ويتابع وكذا حلو. وبحب اللي انا يعجبني اللي يعطيني مواقف حلوه مضحكه بعد، جزء بعد من الاشخاص اللي احبهم معي.
1: ويهون عليك المسافه والزحمه
0: مره، انا والله ما احب اللي يسولف باسلوب جميل يذكرني بشخصيات وطريقة تعاملها، يعني ليس من باب الغيبة لكن من باب أنه فعلا يضحكني في لحظة وموقف كذا، فأحب أستمتع. فاللي توجد فيها الصفات شارك، يدق على جوالي 055.
1: طيب
0: وين نروح؟
1: نروح مع حمد.
0: يلا
1: الراكب الأول حمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. مساء النور.
0: سهلا.
2: كيف الحال؟
0: والله يعافيك وسلمك.
2: ما أدري الموضوع منتحب يرافق معك.
1: أي أول شيء قول لنا، أنت طالع شيء مشوار يا حمد؟
2: طالع بس أخاف تعلموني إذا قلت.
1: شو نسوي؟
2: أنت تعلمون ولا أبيكم تخلوا الموضوع بيني وبينكم، هذه
1: يطلع لا ما نعلم أحد والله. أنت تعلم يا إبراهيم؟
0: لا
1: أوعدك ما أقول.
2: شجرة عند ابن العم.
0: اي بس انت صوتك بعيد ولا انا مخفف السماعه ولا وش؟
1: لا لا صوتك بعيد.
0: صوتك بعيد يا حمد.
2: شقرة لابناء العم.
1: الله.
0: اي بس ترى صوتك بعيد يا حمد.
2: الحين واضح؟
0: واضح.
1: طب حمد مين الشخص اللي يعني تحرص انه يركب معك السياره؟ وش مواصفاته؟
2: والله انا احرص على اللي يرافقني في السياره انه انسان ما يكون متردد، كل شوي له راي. الجانب الثاني انه ما هو من الناس اللي يجترون المآسي والماضي هذا حتى أيه. حارته ما مر فيها بس سامي.
0: والله صادق ما هذا بعد ما والله والله انه صح عليه. الله عليك يا حمد، الله عليك يا حمد
1: يعني
0: انت جميل
1: يا زينك. كنت ماخذ واحد اني تحلطم طول الطريق، قسم بالله انك تكره المشوار وتكره المكان اللي رايح له.
2: يومكم سعيد ومنورين، اتمنى لكم التوفيق.
1: وياك يا حمد. شكرا لك. هلا وسهلا. فعلا الشخص لما يكون طاقة سلبية يأثر عليك، فما بالك وانت تسوق بزحمة واللي جنبك بعد
0: انت فاضي وجنبك واحد اغلقه ويتحلطم. بعض الناس سبحان الله يفكر انك صندوق او او مكان لتفريغ المشاكل وكذا، تلقى عاد يغذيك طاقة سلبية
1: اقرب دايري اقرب دايري ناخذ ذم مسعود
0: ولقيت واردك. في ناس تعيد السالفه ترى، نفس السالفه اللي امس.
1: انا
0: انت
1: انا اكتشفت اني اعيد السوالف
0: بالله
1: والله.
0: ام مسعود
3: مرحبا، مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور والسرور، حياك الله.
3: يلا يلا نحييهم. يلا
1: نحييها.
3: الله يرسل علينا وعليكم مباراه جنته يا ربي.
0: امين.
3: الدنيا والاخره ووالدينا والمسلمين وحبايبنا وذرياتنا.
0: اللهم امين.
3: طبعا انا ما احب اللي يتدخل في سواقتي، امسكي وجهي رفي يمين طبي المطب ما ادري ايش
1: يعلمك شلون تسوقين. اي

0: ايوه يوترني يعني، بيعلمني انه طيب انا عارفه واسوق واثنين ونفسي واسوق يعني، هذا يوترني ولا احبه صراحه. وبتنتهي باقرب رصيف اوقف تفضل انزل الله يحييك
1: خلاص.
0: ايوه
1: صبرنا
2: بالتنزيل كفايه. تنزلينا يا أم سعود صادقة؟
0: نعم نعم، اللي بيدخل يعني بيجيب لي مصيبة، فأنا أبي أسوق على رواقة
1: يعني. أمان أم سعود قد نزلتي حد من سيارتك قلتي لي أنزل أنزل يلا؟
2: توترت أم سعود.
0: لا لا أنا أقول خلاص تفضل الله يعافيك، سوي لك سيارة تمشي على كيفك.
1: والله
2: بدون سواقة.
1: كفو والله.
0: والله يعني ما عليه يعني، زي ما أنا كنا حنا زماننا نركب معاكم وأنتم تسوون أخطاء،
2: ما أذناكم،
0: نسكت ما نقول شيء ونتحمل في قلوبنا، عادي لازم تحملونا بعد. لا حتى يعني إحنا إن شاء الله نحن يعني هادين، محنا يعني سوق يعني بخطر أو ب
2: تدرين عادي أم سعود ولا قاطع واردك، اللي اللي اللي مو بيتأذى اللي يشغلك في القيادة هو الشخص اللي فعلا يركب قدام.
0: أيوة. يبي يسوي
2: لا لا لا لا لا، المؤذي هذا اللي يسوق، ترى بعض الناس إذا ساق ما يعرف إنه قاعد يسوق بطريقة عشوائية ولا سواقته نظامية، هو هذه سواقته، لكن مجرد ما يكون راكب في المقعد الأمامي تختلف شخصيته، هذا المفروض تركبينه ورا.
0: صح صح، هو يركب
2: ورا
0: عشان ما يشوف
2: شيء
0: ابد.
2: ايه عشان ما يشغلك. واذا مره مره عاد في التنده.
0: لشن طبعا.
2: لا لا.
1: يصير.
2: عشان ما يشوف مره. لا تقول خلي العين عندك تقول.
0: بس انا بقول لكم حاجه يعني جميله كانت في حياتي، الله يرحم الوالد، لما نركب مع مسافرين خط رايحين للديره وكذا. دائما يقول قصايد.
1: الله يرحمه.
2: الله، بعض القصص الكبار حلوة، ترى بعض القصص الجميلة والقصائد ترى هذه حلوة مرة. وأنا أعرف ترى كلامك منطقي، ترى هذه رسالة بعد اللي سمعنا. أو شكرا أم سعود، ويرحم الوالد ويطول بعمرك إن شاء الله. حابة تضيفي شيء لأني بعلق على الكلام ده؟ شكرا أم سعود. تدرين
0: أنا بقول لكم بس نقطة، أنه كان الوالد الله يرحمه يقول قصايد، ويقول مثلا كأنه مرشد سياحي، مرينا على جبل، هذا الجبل وش قصته،
2: توني بقوله
0: جبل المناخ اللي في كان الملك عبد العزيز الله يرحمه إيه. وقف فيه قبل ما يدخل الرياض،
1: هذا جنوب يعني الرياض على طريق الخير.
0: ايوه لما نصل ديرتنا القوعية هذا الجبل ما شاء الله. هذا صار فيه يسمونها معركة مدري ايه يعني، صراحة يعني
2: موسوعة
0: مع مرشد سياحي.
2: صح. أيوة. أنا توني بعلق أم سعود، توني بعلق على هالكلام، أقول سبحان الله كثير من الأطفال اليوم الشباب واللي كبروا نقلا عن أباهم، هذه القصص الجميلة اللي تتكلم عن وطننا، تتكلم عن شوارعها، عن المواقع، عن ترى هذه تزرع فكر وتصنع بناء فكر عند الكثير من الصغار اللي كبروا اليوم نقلا عن أبوهم.
0: ترى الأولين كانوا يدرسونا في كل حركة من حركاتهم.
1: صحيح.
0: في كل على صحن الرز،
2: الله
0: على صحن الكبسة، على كل شيء
1: يغتنمون كل موقف.
0: لكن الآن نفتقد هذا الشيء مع الأسر، انهم حتى بسم الله عند الاكل ما عاد نعرفه ولا يشوفونه ولا نشوفه. طبعا كان في قصيده من قصائد الوالد الله يرحمه، طبعا هو اللي كان
1: يقصدها ما شاء الله.
0: جده وابوه كانوا يقصدون، كان يقول قصيده انا حفظتها وتوني 9 سنين يمكن. من كثر ما قالها حفظتها، وكان يشرحها لي كذا، يقول المنتصف مفرق ذويبان والنص خط القويعيه.
2: الله،
0: يعني هذا علامة من علامات الطرق، يعني إذا وصلنا خط منتصف مفرق ذويبان معناته باقي نص للوصول للديرة حقتنا.
2: الله،
0: يعني أنا الآن يقشعر جسدي وصراحة الدمعة تنزل لأني ذكرت الوالدة الله.
2: الله يرحمه. أنت ذكرتي أو شيء نترحم عليه، ونفس الوقت حلو ترى هذه رسالة جميلة، أنه حتى للآباء اليوم لما يقدم عيالهم ليه ما نسولف معهم، والله أسحب جوالاتهم يقول جماعة شفتوا المكان ذا، شفتوا ايش تقولين؟
0: في المكالمة ان شاء الله، في المكالمة الجاية انا عندي شبه قصيدة يعني من اجتهادات من عندي، اني كنت قلت قصيدة في مكة وفي حجتي الاولى اللي حججنيها الوالد الله يرحمه، لان كان ما يسلم بنات ازواجهم الا محججهم، وهذه من صفات الوالد الله يرحمه.
1: الله يرحمه ويغفر له.
0: ان شاء الله اوعدكم بالقصيدة متى ما كلمتكم
1: إن شاء الله.
0: في اقرب فرصة ان شاء الله
1: باذن تعالى. يا ام سعود اسعدتينا بهالاتصال حبيبتي،
0: الله يسعدكم.
1: شكرا
0: الله
1: لك
0: وشكرا لكم على هالموضوع
1: يا حبيبي قلبي، شكرا لك. طيب الله، ترى كل شخص يعني يترك لنا اثر جميل.

0: في مكان شاركناه.
1: أبائنا الأولين كان لهم صح. تربية بالمحاكاة.
2: الله يحفظك. شكرا مسعود.
1: الأوامر الله يحفظك.
2: شكرا. حلو والله. طبعا قاعد أعطون أفكار ترى على الفكرة يعني. حلو حتى تاخذ عيالك توديهم وين كمسقط راسك.
0: تدري انه في اشياء اذكرها لابوي يعني رحمه الله على ابو ام سعود. كل شارع يمكن مشينا فيه او طريق سفر مشينا فيه وتذكر كلمته في هالمكان
2: يا يعني سلام.
0: إيه لانه تكون صافي الذهن وانت بالخط ويعني ذهنك حاضر ومركز مع العائله الناس اللي موجوده معك. فحلو انه تغتنمها في شيء في كلام مؤثر ومفيد اللي جالسين معي.
2: أبشطح شطحة بس تزعل علي تكفى.
0: ليه؟
2: أنا أحب اللي يسافر معي عشان أقضي الطريق وعد. أحب اللي يسافر معي يتكلم عن الجن وفي الليل.
0: سنت من السنين.
2: والله العظيم يا ليت والله. خلى في الفاصل ها. طيب ناخذ
0: يعني تخيل ماسك خط
2: لا وقاعد أتأمل أشوف واقعهم هل فعلا في في في أحد يمر قدامي. وأحب سوالي في الجن في الليل لأن يقضي عليه الطريق طبعا.
0: اي ماسك خط الجنوب.
2: ايه
0: ظلام يدوب اضواء السيارات حواليك.
2: لا ابغى
0: تشوف
2: هذا ابغى تشوف هذا العالم فهمتي
0: تكتشفه وانت بالطريق.
2: ايه
0: ما حصل لك مره موقف غريب؟
2: في مواقف سبق لي الحين.
0: طيب ناخذ ابو مهند طولنا عليه. استغفر الله. ابو مهند معنا.
3: السلام عليكم سراج.
0: من خرج الرجال
2: ارفع صوتك وعليك الامان. تخيل يطلع بخير عندنا جن.
0: احنا محققين.
3: الله يجزاك السلام عليكم ان شاء الله.
0: وياك يا ابو مهند كيف احوالك؟
3: الحمد لله رب.
0: من الشخص اللي ما تركبه جنبك وانت رايح مشوار؟
3: والله شوف بالنسبه لمشاوير استغاثه يعني خلال كذا مشوار يبين لك الرجاله وش طبعه وش يعني. في ناس خويتهم مع الاسف مثلا كذا مشوار وقف عند محطه مثلا قال وش رايك على البنزين مثلا على سبيل المثال يعني وش رايك على البنزين. طيب بعض الناس من بدايه تجنب عنها. لكن في شخص الله يمسيه بالخير عابر قري ومشاري ذا خير العمر ان بغيت يمين ان بغيت يسار.
0: الله تحب مشاويرك معه
3: جدا. اي سفره يروح صراحه
0: ليه وش ميزته ليه علمنا.
3: احس على جوي نفس طباعي شغلات كثيره والله ما ودي يعني اذكرها. لكن رجل وافي يعني
0: الله يديم محببينكم ان شاء الله.
3: الله امامي اختي غاده.
0: ابراهيم من الشخصيات اللي ممكن تركبها معك تستانس فيها.
3: ابراهيم يكفينا ابتسامته. ابراهيم بس
2: يا زينك.
0: ابراهيم يبي افكار خلاقه.
2: لا ترى لا بالعكس سولف. انا ترى
3: بعدين ابراهيم ان شاء الله مستقبل مثل عديلي يعني كم مره.
0: انا لله يا ابو مهند.
2: الله تقول الله يرجيك.
3: شكلك ابو ابراهيم شكلك غصبان خلاص.
2: لا دقيقه خلينا نطمن هم صحيح ولا لا. خلينا نسلم واتساب دقيقه اصبر. يلا الله يرضى عليك.
3: حفظكم ودمكم.
0: شكرا يا ابو مهند يعطيك العافيه.
3: محبتي لكم جميعا.
0: هلا وسهلا.
2: تدري عاد مو بشينا مع العديل وكذا واسرارنا مع بعض بس لا يبيعني الله يرضى لك اللي ينولد هنا يندفن هنا.
0: لا انتم رجال ما منكم مخافه صراحه. انتم ما شاء الله صناديقين مقفله على بعض.
2: الله يبشرك بالخير.
0: والله
2: الحمد لله. بس يعني في ناس في لا والله شوف بعلم في حاجه. انا والله ما ذكر نفسي انا يمكن من هالصفات لكن في ناس تضعف صراحه يبيعك. هاي العديل تكفي اذا صامل. يلا ان شاء الله دام انا ارسلت ما حد فتح رساله.
0: انت في امان.
2: في امان.
0: الحلقه مسجله.
2: صار يونسيه
0: حنزيع.
2: ارجوك فكينا من شرك يا غاده.
0: ناخذ اتصال من معنا يا وعد. عبد المجيد.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام يا عبد المجيد. هلا وسهلا
4: ابراهيم.
0: هلا وسهلا. يلا حيا. الله يخليك يا رب.
4: طلبك ابراهيم
2: استر صوتك بعيد يا عبد المجيد.
4: طيب بعيد
2: والله بعيد شوي.
4: طيب دقيقه
2: يلا.
4: بعيد.
2: حبك يزيد. ها لبيت.
4: يا سلام ان شاء الله نشوفك يوم العيد. طيب عريس. الله يحفظكم يا رب.
2: امين.
4: بعطيك طلبك من هذه المخلوقات اللي
0: سنت من السنين. يلا هات سالفه ال
2: هو شغال في الخط
4: يعني. بس ايوه شغال في الخط. اقول لك
2: احب السوالف. انا
4: احب الانسان اللي يطلع معي. في بعض الناس يطلع معك يجيب لك الربشه
5: انتبه انتبه يا شيخ عود يا
0: يعني لو ما بتصدم بخليك تصدم غصب.
5: يربشك يا شيخ انا اسوق لا لا عود عود اشوف السياره مايله.
2: لا حول ولا قوه الا بالله.
5: بعض الناس يربش في السواقه
2: صادق ربا شيء.
5: مره كنت جاي من الجنوب
2: ايه
5: وموقف في محل وتعبان بنام ولا محمد معايا تانكي حق ديزل ولا هذا اللي يرمي بالحجر.
2: لا حول ولا قوه الا بالله.
5: بالليل
2: بالليل
5: بالليل
2: يا زين السوالف انا حسيت انا حسيت اني ماسك معك خط الحين. ايوه
5: انزل من السياره ادور اشوف احد جنبي احول يا ناس من هذا اللي يرمي ما حد يتكلم ارجع ويرميني بالحجر برضه طنق بالتاكي. اخر شيء قلت اقول لك ترمي ولا ما ترمي ابرقد لينا الفجر واصلي وامشي
2: كفو
5: ما بقوم ابرقد انا
2: يا قو قلبك. ايوه
5: يا ربي لين اخر شيء راح عني رقدت قمت الفجر صليت ومشيت.
2: لا حول هذا الساعه كم يا ابو يا عبد المجيد الساعه كم ده في وقت يعني متاخر من الليل الساعه 12 بالليل
5: الساعه 12
2: يا الله. طب كيف كنت مع الاذكار يا عبد المجيد؟
5: كيف
2: اقول كيف كنت مع الاذكار مقصر ولا
5: لا اذكاري ما اغلقها هذا اذكاري لازم اغلقها.
2: طب انا اقول
5: المسائيه الصباحيه هذه لازم.
2: انا سمعت انه هو قاعد يرجمك يعني ما ادري كان جني ولا شيء بس انه اتوقع انه انت في مكانه يعني اذيتهم.
5: يمكن يمكن بس ما قلت بصلي الفجر وامشي اما تدقون مش تعبان ما اقدر
2: اجي او انك انت قالط عندهم في شو اسمه
5: الله اعلم هم يقلطون ترى مر علي كثير ترى.
2: لا لازم نسافر وياك مع بعض احب هالسوالف تقضى على الخط.
5: مر علي كثير ترى بس اقول لك انهم ضعاف الانسان اللي يتقى الله ما يقدروا يوصلون.
2: الله اكبر
5: ما يقدروا يوصلون تتقى الله ما يوصلون.
2: صح الله يرضى عليك عبد المجيد. تسلم تسلم
5: الله يوفقك.
2: حبيت سوالف عبد المجيد احب سوالف هذه كذا اللي فعلا احس انه فعلا كيف عاشها يحب لانه ما احس بالطريق انا خلاص ابدا اتحمس اعيش الدور بعدين وكيف وين كنت ساعة كم وهل نزلت صملت مشيت ايش ردة فعلك. ترى بعض الناس الله سبحانه ينزل على قلبه السكينه تلقاه عادي ما يفرق معه. في ناس والله
0: لا عاد الطريق انه مظلم.
2: انا تحمست على قصه حصه لازم اسمعها في الفاصل. طيب اسيا
0: معنا.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الله يسلمك.
0: احنا تمام بس ترفعين صوتك شوي اسيا.
6: والله شوي الصوت مره عالي حق البرنامج.
0: الميوزك الموسيقى عاليه
6: مرة. طيب
0: تقصرها شوي وعد. قولي لنا يا آسيا بالنسبة لك أنت مين الشخص اللي ما ودك تطلعين معه مشوار؟
6: أنتي ما ودي أقول زوجي.
2: هو اللي تحب.
6: والله يا أخي تأخر علي.
0: ما تحب تطلع معه مشوار؟
6: لأن المشوار اللي أنا أبغاه يعني تعرفي نادي زحمة الرياض.
0: طيب. هو اللي تأخر عليك؟
6: 7 يعني 10.
0: اوكي بالعاده احنا اللي نتاخر اسيا شلون كذا؟
6: لا والله شوفي انا زوجي يعني مره يعني ما هو بال يعني انا مره ترى نظاميه بالمواعيد حتى في المواعيد المستشفى لازم اعلمه ترى عندي مواعيد اعلمه حتى قبله بشهر علشان ايش يتفضى وبرضه نفس العاده ما يتغير الوضع. 7 يعني معناته تفهميها يا اسيا 10 بيجيك خلاص.
0: يعني 5 دقائق وانا عندك.
6: أيوه
0: وباقي
6: فاخر الرياض.
0: يا ساتر.
6: أيوه الله
0: يعين. ومن الشخصية اللي تحبين تركب معك أو أنت تشاركينها مشوار؟
6: أحسها نظامية.
0: يا حبيبي. حلو. تسولفون تناقشون المواضيع اللي دائما يعني تجيكم وأنتوا كذا مع بعض بالسيارة.
6: يعني حتى إذا جلستي معاها في البيت. يعني ان شاء الله تقولين
0: الكل سوالفها حلوه الله يخليها لك يا رب.
6: انبسط اذا طلعت معها مشوار تحسين يعني لك وبنفس الوقت اخلص بسرعه ما احس بالوقت.
0: خليها لك يا رب.
6: امين يا رب.
0: شكرا يا آسيا.
2: شكرا آسيا. شكرا شكرا شكرا شكرا
0: يعطيك العافيه
2: يا رب. في اتصال ناخذ فاصل ايش رايكم؟ خالد مساء الخير يا خالد.
7: هلا ابراهيم
2: حياك الله. عيون ابراهيم
7: يا طيب
2: الله يسلمك ويعافيك.
7: انا ابراهيم، كنت اول احد ناس خوني، بس بعد ما صار لي موقف مثل سنتين ما عدت اتحد خوني، لا سفر ولا مشوار خاص ولا اي شيء.
2: يقول مسافر شيطان، مسافر ها لحالك.
7: انا اي والله كنت احد اللي سنتين اقرب لحالي واجيب لحالي، يرتاح، لا وقف في خطه، لا اجد مياه، لا ابي اغلى ذيبي الزين حتى اغلى ثانيه، لا اعطي شاحن كذا.
2: غريبة. طب يعني أنت تستمتع وأنت مسافر لحالك؟
7: إي والله أنا أستمتع.
2: ولا تحب معك أحد؟
7: لا أقولك الحين إذا علي سنتين بالحالي والله أروح وأجيب الحال، لا أحد يروح معي ولا شيء، مرتاح.
2: اتخاذ هالقرار يا حبيبنا يا
7: ها؟
2: اسمك كريم؟
7: خالد.
2: خالد، أنت اتخذت هالقرار بناء على وشو يعني؟ مزعج اللي معك، ما تحب احد يسولف معك، انت انسان طربي تحب تسج مع الاجواء الفنيه وكذا، ولا وش وضعك؟
7: انا طبعا كان معي ناس خذيت من معي من جماعتي من الرياض الى الدمام. كل شوي وقف الحطه هذه، ابي ادوكم اياها الله يعزك، ابي بقاله، اغير ذي الاغنيه، هذه الاغنيه الزينه، حطنا اعطنا شيله، اغسل الشاحن، ابي اشحن جوالي. والله سمونه وقفت مغسل
2: ابي اكل شماغي. الظاهر انك انت انسان عجل يا خالد، بسم الله عليك. عجل انت، واضح انك تحب المره، ما تبي تتوقف وكذا، خلاص عندك تايمر.
7: لا والله انا احب انا هدوء، انا عندي يعني عرفت، احب الهدوء، احب الاستكمام، ما احب الازعاج اللي في السياره اللي يعني
2: يشغل كي
7: يصور سناب ولا يصور تكتك ولا يكلم خياه، اخر عن سجل عشان يكلم خوي، هذا رئيس، هذا رئيس، خلاص
0: او ينشبلك على المكيف وطي علي
7: هاي مشكله. والله الشاحن، شاحن مشكله، شاحن 50 لا بشحن جوالي. اوه طيب خلينا انت شاحنك وشحن جوالك.
2: خالد انت شكلك نفسيه.
0: لا هو صادق، هذا اذى صراحه.
2: يقول لي صادق خالد. خالد
7: هلا
2: يا زينك والله. طيب انت تتكلم في الخط، طيب انت منو؟ انت اجتماعي، شخصيتك اجتماعيه، تحب تسولف ولا ما تحب؟
7: طيب الخط والله انا سيولة، بعد كنت اول كنت احب الاجتماعات وطلعات كذا، بس بعد ما تزوجت صرت الاجتماعات.
2: يعني انت صدق نفسك يا خالد؟
0: بعد ما ايش؟
7: بعد ما تزوجت كرهت الاجتماعات خلاص.
0: ليش؟ عسى ما شر
2: كذا يا اخي
7: والله
2: كيفي.
0: يعني قصدك ان هي مغنيتك عن الدنيا وما فيها؟
7: ايوه عرفنا خلاص. يعني كنت اول يوم كنت عجوب احب الطلعات واحب تمشي والروحات كذا، بس خلاص
2: هذه طال عمرك اعراض شو اسمه
7: يوم اني خلاص تزوجت خلاص كرهت الطلعات، خلاص كرهت كل شيء.
0: لا هي اعراض شو اسمه
2: اعراض ضربة الشمس.
7: حتى بعد الاجتماعات اشتري بس ابو ساعه ونص ساعه واطلع.
0: الله عليك، الله عليك يا خالد، انت الهدف اللي تنشد وراه كل امرأة اليوم.
2: انا خاف اللي يتكلم عنهم ما يبون يمشون مع نفسه. هو خالد
0: لا هو خلاص، هو بعد الزواج حس انه خلاص انا مستقر، انا عايش حياتي مكتفي.
2: بس ما اقعد انا اسافر لحالي، اروح وجه لحالي.
0: يسافر معها مع زوجته؟ تسافر مع زوجتك خالد؟
2: لا
7: لا لا، زوجته ولدي هو اللي ودي يجيبها.
0: يعني حتى هي صارت تروح وتجي مع ولدها؟
7: والله حتى بعدي انت بعد إذا هم يبون سوق ولا مطعم ولا كوفي، قل خلاص روحوا قدامي لأن جيت معنا.
0: أنجل أنت نفسية يا خالد؟
7: ها؟
0: أنت نفسية؟
7: مرة نفسية.
0: نمزح معك أكيد.
2: شكرا خالد، يعطيك العافية.
0: شكرا يا خالد، يعطيك العافية. طبعا الناس اللي تكتفي بنفسها وتحس انها ما ودها تتشارك لا مشوار ولا سفر مع آخرين، ترى هذه حرية شخصية، وبالعكس هو واجد يجد وناسته في هالتصرف.
2: انا من نوع الجوال ما يسكت، واذا بركب مع احد
0: انت نقيب تماما.
2: لا لا لا، انا بركب، انا مو بني اختار اشخاص اللي يروح معي. اذا انا بكون الاختيار في مرافقه احد الشباب اقول له ترى انا عندي اشغال، اذا وضعي يزعجك تكفى خليني على راحتي بالجسر.
0: حلو انك تنوع.
2: انوع لانه احيان جوال وكلم ورتب، فيقول لا خذ راحتك انا شاري اخوتك. لكن بالمقابل عوضه، خلي الجوال يلا خلاص انتهى كل شيء. وحين انا اقفل كل اموري واجي، بالعكس انا عندي هدف خاصه في سفره ولا طلعه ولا جيه ومشوار طويل، اقول ترى انا بسولف معك بس تعطيني خمس دقائق، او اعطيه تايمر اقول خمس دقائق بخلص كل شغلي عشان اتفضل اسولف معك وكذا. اعطي جرعه، لان اعرف بعض الناس تتضايق خاصه لما هو بينطرب واللي بيسولف ويجلس مع سواليفك، تقعد ربع ساعه طيب وش صار

0: تغير الجلسة في السيارة، هو حايمد تبدأ ويبغى ينزلك، فهيئة أقول خمس دقائق بس أخلص كل أموري من باب الأدب يعني.
1: حلو، ذوقياً يجب ذلك. طيب حنروح الفاصل وعد، حنرجع من جديد نتواصل معكم في قراءتنا أو فقرتنا الجاية ترند اليوم 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم متوجهين للساعة الثانية وجالسين نتناقش أنا وغادة. نقول يا أخي الجو تدري عاد لسه الحر ما بعد جاء؟
1: لا خلاص بدينا مربعانية القيض اليوم
0: صادزة،
1: والله صادزة. يمكن أمس بعد 40 يوم حنعيش فيها طقس حار شديد الحرارة.
0: طيب.
1: الليل حيقصر، النهار حيطول، في المقابل حنعيش في أطول أيام أطول أيام السنة في النهار، يعني فترة نهار. يمكن أكثر مدينة سجلت ارتفاع في درجة الحرارة بشكل ملحوظ اللي هي الحساء 47 درجة مئوية، بينما الرياض 45 درجة. بس وانت بالسيارة لا والله الموضوع مختلف، يعني أول ما تشغل سيارتك يمكن صاك الخمسينات.
0: اتق الله في نفسك، وش السوالف ذي؟ غير الموضوع. لا
1: خلاص نغير الموضوع، يكفي نحن في عز النهار. طيب
0: لا بس ما سمعتي انت خبر تبريد الرياض،
1: مشروع تبريد الرياض إيه؟ الى 15 درجة مئوية، والله حلو.
0: ايه
1: يعني تخفض الى يعني بمعدل 15 درجة.
0: صح. طبعا ياتي المشروع هذا من جهود اوسع لتحسين جودة الحياة في العاصمة ومعالجة اثار ارتفاع درجات الحرارة والحرارة. طبعا متوقع ان تتضمن المبادرة مجموعة من الاستراتيجيات التبريد، تشمل التوسع في المساحات الخضراء، إنشاء ممرات مشاة مظللة، استخدام مواد عاكسة للحرارة. بعد في تقنيات التبريد مثل ما شهدت طبعا اليوم المشاعر المقدسة في مكة، صارت تجربة جميلة لتقليل امتصاص الحرارة في الشوارع والمباني. يعني إن شاء الله من المتوقع يا غادة أنه فعلا هالأشياء
1: تبرد الرياض
0: وإن شاء الله.
1: يا أخي أنا من زمان من زمان والله عندي هالتساؤل، ليه إحنا ما نهتم بتشجير إحنا كمواطنين وكمقيمين؟ يعني في عندنا مسؤولية فردية تجاه المجتمع، ليه ما نساهم؟ مثلا إحنا نعرف أنه التشجير من أجمل الظواهر البيئية الممكن هي تخفف درجة الحرارة، ليه ما نهتم مثلا بالزراعة حوالين بيوتنا؟ يعني في الشارع اللي انت ساكن فيه، حوالين بيتك، على الأرصفة. هذه من الأشياء اللي إحنا لازم يكون لنا دور.
0: صح.
1: الشيء الثاني، أنت ما تلاحظ في بيوتنا شيء غريب؟
0: شو؟
1: بيوتنا ما فيها ألوان، سياراتنا ما فيها ألوان.
0: ما فهمت يعني شلون؟
1: يعني بيوتنا، أنا أتكلم على الطلاء الخارجي للبيت، كلها ألوان شاحبة، يعني الألوان الإسمنت الشاحب، البيج، الألوان الترابية، هذه كلها ألوان كئيبة، وأحس أنها تضيف جو من الحرارة الزايدة.
0: ما أدري قصدك إن أجواء طينية، قصدك أجواء برية، أجواء ها؟
1: يعني المنظر كئيب.
0: بس أنت قلت كلام منطقي على فكرة، فعلًا ترى ممكن تغيير هذه الألوان اللي تتناسب مع الأجواء مهمة جدًا. العوامل المهمة اليوم حتى موضوع الرياض الخضراء، أنت في بيتك أنت تساهم ترى في الحد من تقليل الحرارة،
1: على بزيادة الاحتباس الحراري لما إحنا نكون مستهلكين للكهرباء بدرجة كبيرة.
0: الكهرباء، العوامل البيئية، يا حتى اشتغل
1: عوادم السيارات اللي قاعدين نشوفها، يعني في سيارات تستغرب من شلون ماشية بالطريقة بالخط بالطريقة هذه.
0: في حركة يسوونها زمان ترى، كان
1: يرشون
0: يرش الزفلت، يعني فهذه قص الشوارع كانت من الأشياء اللي فعلا تعطي كذا نسناس في العصريات يعني. لكن القيض، شوف حل المشكلة مهم جدا. يعني هالمشروع أنا أعتقد أنه تبريد الرياض يعني تعتبر مبادرة عالمية صراحة، تتناسب مع أجواء العاصمة، خاصة مع برامج الرؤية، المواقع، المشاريع، الحدائق، الفعاليات. هذا تزامن جدا مهم. فاليوم مع مشروع الرياض الخضراء بتكون الأجواء بإذن الله
1: مدينة جذابة، لكن بلا شك الحر ممكن هو يكون من أحد العوامل السلبية اللي الناس تحاول أن تتجنب تواجدها أثناء فترة

0: الصيف. فحلو ان احنا نبادر بالمساهمة في مشروع الرياض الخضراء بحسب إمكانياتنا طبعاً. وأهم أهم عامل إن إحنا نشوف الأشجار في كل مكان. أنا يعجبني صراحة طريق الملك فهد، أنسنة الشوارع من الأشياء اللي تضيف أول شيء منظر حضاري جميل وتبرد المكان وتشعرنا بالحيوية والجمال وانت رايح لعملك. يعني هذه برضو من العوامل اللي تقلل الشعور بالضغط والتوتر إنك تمشي في طريق حلو.
1: لا، ومن الأهم الأشياء المهمة كثرة أيضا السيارات في المارة في الشوارع والارتداد والطرق، يعني جزء من حتى من الهدوء اللي قاعد يحصل اليوم في الرياض، واعتبر جزء من مشاريع الرياض موضوع الساعات المرنة في العمل، ترى هذه مهمة جدا.
0: حلو.
1: اليوم في مشاريع قائمة، فموضوع قرار الساعات المرنة هذا جزء مهم حتى في موضوع ارتفاع درجات الحرارة والتلوث البيئي والسيارات الموجودة في المواقع والأحياء، فهذا جزء ترى من الأشياء اللي فعلا
0: الضجيج نوع من أنواع الملوثات البيئية اللي تساهم بطريقة أو بأخرى في إحداث عامل فرق كبير جدا في درجات الحرارة. طيب نرجع لمحور حديثنا، سياراتنا ليه ما شوف سيارة حمراء وزرقاء وخضراء
1: هذا اللي تجيب القيض والحر؟
0: ليش يا شيخ؟
1: سيارة حمراء
0: هذه هي
1: هذه هذه هذه هذه اللي تجيب الحر، هذه اللي هي هذا جزء من الـ من الـ من التلوث البصري. السيارة الحمراء
0: أنت لو ترجع أيام الخمسينات والستينات شفت كيف السيارات كانت؟ كلها ألوان، بعدين صارت رمادي، أسود، أبيض، كلها ألوان.
1: هذه الفكرة اللي الله يحرمنا منها.
0: طيب أوكي،
1: عليكم بطقوس يا البنات أنتم بعد سيارة حمراء.
0: أنا كنت بشتري سيارة فوشية.
1: وش
0: والله
1: تطبيق أنا والله. طيب خلني بس ناخذ اتصال 011-40-53 معنا أبو سعود.
0: لا ويكلمك عن الناس الداعمين، هو أكثر واحد يحطم. حي الله ابو سعود.
2: حطي السياره نصر.
0: احط سياره ايه؟
2: نصر
0: ولا يهمك خلاص عشان هو ينبسط. حياك الله يا ابو سعود، كيف حالك؟
2: هلا مساكم الله بالخير، شلونك؟
0: مسيت بالنور والسرور، يا هلا وسهلا.
2: انتم طيبين، شلونك ابو تركي؟
1: تمام تمام يا قلبي، هلا ابو سعود.
2: الحمد لله الحمد لله، الله يجعلكم دايمين بالصحه والعافيه ان شاء الله.
0: ومن قال ومن سمع يا رب اجمعين.
2: شلون بناتي؟
0: الله يخليك، تمام التمام الحمد لله.
2: الحمد لله، تفضل.
0: طيب يا ابو سعود، اليوم حنا طرحنا موضوع نبي نطرح بعد شوي في ترند اليوم، نتكلم عن عقلية الناجح. وترند اليوم يمكن يعني حتختلف الآراء فيه، لأن كل حيتكلم حسب تجربته وخبرته في الحياة وعمره. وأنت ابو سعود يعني من الناس اللي ما شاء الله تبارك الله أحب حصيلتك في التجارب الحياتية اللي دائما ما تثري حلقتنا فيها عن عقلية الناجح. أبو سعود، وش أكثر شيء تعتقد إنه يخلينا نشوف الحياة بطريقة أجمل وننجح في تحمل المسؤولية وننجح في كل عمل حنا نسويه، سواء كان في حياتنا الاجتماعية من زواج وعلاقات أو حتى في حياتنا المهنية؟ وش أكبر عامل يخلي الإنسان ينجح؟
2: أكبر عامل للإنسان ينجح يشاور الذي أكبر منه والذي أعلى منه.
0: حلو.
2: ينظر للي عنده كفاءة. أنا ما أمشي، أنا ما عندي مثل فكر أني أصلح ولا أمشي ولا. اللي الزواج هو زواج، لا تدخل على طول تخطب أن تسائل. اسأل مين؟ اسأل هاي العرس. أنا إيش رأيكم بفلان؟ تعرفونه؟ نعم نعرفه. وشو من رأيكم؟ وشو من رجل؟ وكذا فلان فلان فلان خطبنا حنا وقضينا. ثانيا المشاريع اللي بتكون مشاريع، انا ما ادخل في هالمشروع وانا ما ادري وشو يجي طامك بالليل الاضرم ادخل في هالمشروع، لا لازم اقف واشاور اللي جال الكفو والذي دخل بمشاريع ونجحوا. ما ادخل ما شاور اللي رجل دخل مشروع وفشل.
0: تشاور اهل العلم واللي عندهم تجربه.
2: ادخلوا العلم اللي دخلوا بمشاريع ونجحوا، ادخل معاه مشاورها. بعض الناس يقول لا تشاور، اكتم السر وادخل. ما حصل الاستشارة حتى على وقت رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا بغى يغزون اجتمعوا استشارة، وش رايكم فلان؟ من يصير القائد؟ من فلان؟ من يصير استشارة على وقت رسولنا؟ لليوم الاستشارة قائمة لأهل العلم وأهل المعرفة.
0: اي أيوة والله يا ابو سعود، انا ايد كلامك الجميل، شكرا لك.
2: يا هلا، بارك الله فيك،
0: يعطيك العافيه. يعني اليوم المشوره في كثير من الناس يمكن اوكي عندها الاساسيات العقليه الناجحه، لكنها تفتقد لفكره المشوره. الاعتماد على الراي الواحد ممكن هو ما يكون دائما صائب، حلو انه تتعرف على نظريات الآخرين، مو تقف فقط عند حدود نظريتك وأفكارك. فالمشورات جزء من الحكمة اللي أشوف أنها متوارثة.
1: لا، والدعم والالتزام والعلاقات والفشل اللي علمك. لا، ويمكن بعد ترى والدعاء بعد والصبر. أيه؟ ترى الدعاء ممكن أحد يدعي لك تتغير أمور كثير في حياتك. في عوامل كثيرة طبعا تكون لها فرق فعلا بحياتك. النجاح ممكن، وهل فعلا النجاح يعتمد اليوم على الحظ ولا التعب؟ ترى بعض الناس سبحان الله بالعلاقات، ترى يا غادة
0: بالعلاقات،
1: الالتزام، الحظ، الدعوة،
0: الحظ
1: طيب. ايش اللي بينه بين الله؟ الخبية عاد.
0: اوكي تمام، ما نختلف، لكن هي عموما عقلية ناجح، عقلية تخص صاحبها. فعقلية الناجح صراحة أنا اليوم يعني لما شفت الترند على طول تبادر لذهني إنه عقلية الناجح ما هي العقلية اللي اللي اللي تتسم بالعشوائية واللي ما عندها القدرة على إن هي تتحمل المسؤولية. أنا ما عمري شفت شخص ناجح ويتمتع بعقلية ناجحة وما يقدر إن هو يتحمل مسؤولية نفسه أو مسؤولية الخطأ اللي يسويه.
1: يا سلام،
0: صح ولا لا؟
1: أتفق معك.
0: طب نشوف فخر.
1: فخر، مساء الخير. أهلين فخر، حياك الله.
3: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور. يا هلا وسهلا، شلونك؟
3: الحمد لله تمام.
1: يا هلا وسهلا،
3: الله يحييك.
1: كيف الأجواء؟
3: أنا انضميت لكم قبل شوي وما أدري في الموضوع. يعني
1: موضوعنا يتكلم وش أهم عامل ممكن يكون سبب في نجاحك، نقطة تحول عندك. يعني بعض الناس تقول العلاقات، في ناس تقول الالتزام، في ناس تقول أحيانا الدعوة، الصبر. يعني أحيانا النجاح مو أنك توصل بسرعة يا فخر، أحيانا النجاح الحقيقي أنك توقف رغم التعب.
3: صحيح.
1: ففي عوامل، أعطينا كذا يعني وش العامل اللي فرق معك فعلا بحياتك؟
3: أول شيء الإصرار، العزيمة. أنه الإصرار والعزيمة، يعني إذا بسوي شيء وبقول والله تعبت، مو مثل الرضاح الفصم يوم ما عاد بقال الفصمة قال تعبت. لا، أصبر شوي، أتحمل، أصبر نفسي، أمني نفسي، أذكر نفسي بالنتائج والنجاح عشان أعطي نفسي دفعة للأمام. وفيه في برضو دراسة الموضوع من حيث النجاح، ومن حيث هذه أشياء تخلي الواحد يستمر ويكون على ثقة، يثق في نفسه إنه يعني راح يوصل إن شاء الله وكل شيء بيكون ناجح.
1: طب أنت سمعتي قبل شيء أنا أقول غادة الحظ، أنا برجع أسألك أنت، هل النجاح يعتمد على الحظ ولا التعب؟
3: لا يعتمد، شوف في فيها هي كل الاثنين مشتركة.
1: إيه؟
3: ليش؟ لأنه أنا أقول لك في اثنين أخوان
1: راحوا السوق.
3: لا راحوا العقار. واحد شرى أرض وعمرها،
0: إيه؟
3: حطها في الاثنين، وفجأة كذا جوه شركات زمان الكلام هذا واستأجروا منه مدة 6 سنين قدام.
0: تمام.
3: أعطوه مقدم المبلغ.
0: حلو. والأخ الثاني؟
3: الأخ الثاني جاء أخوه اشترى جنبه، قال بسوي زي أخوي، عمر وسواها نفس عمارتين فلتين وجاء بيأجرها، ما جاها حل.
0: تمام.
3: وكل اللي جوه يقولون لا وما أدري إيش وخفضوا في السعر. هي الحظ، الشخص هذا محظوظ، الشخص هذا عند الله عطاه حظ من الدنيا.
1: هذا الدعاء والصبر
0: على أن نفس المكان، نفس الفكرة،
3: نفس الأخوان، بعد مو يعني عيال عم ولا قرايب، لا
0: عطني حظ ورميني بحر.
1: والله
3: هي حظ وسبحان الله
0: أرزاق. يعني صح، هي أقدار
3: تسويق وأرزاق. فكرة تسويق،
1: تسويق ترى قبل هذا، قبل هذا كله الدعاء والصبر. والله
3: أيوة،
1: والله أنا مؤمن فخر ولا قاطع واردك، أنا مؤمن رب دعوة من دعواتك لو صابت نفحة إجابة أسعدتك طول حياتك، بس حنا مشكلتنا عجلين.
3: أي والله، أي
1: خلق
3: والله
1: الإنسان والله وعجولة.
3: أنا أذكر الوالدة كانت تقول لي أصبري أصبري، أقول لها ما أقدر أصبر، ما أقدر أصبر. المهم ما صبرت، وبعد كم سنة كذا شفت الشيء قلت يا ليتني سمعت كلام أمي صبر. فأنا أقولكم والله الصبر، الإنسان يصل حد طاقة معينة وخلاص. صح. ما عاد يقدر يصبر أكيد. صح. فالإنسان ربي شي جبله على أشياء معينة، العجلة، لولا العجلة ما طلع أبونا آدم من الجنة.
0: الله
3: يعني هي أشياء، في أشياء كثيرة.
0: صدقت والله يا فخر، وش المشاركة الجميلة منك.
3: وياكم والله، أنتم الأجمال وأنتم أصحابي على طول.
0: أنت صديقتنا على طول، شكرا لك.
3: أيوة الله يسعدك يا حنا، مع السلامة.

0: حفظكم الله.
1: يا هلا وسهلا لك من نصيب، من اسمك نصيب.
2: فخر
1: فخر، نفتخر دائما بالمشاركات الجميلة. هنا على كلام فخر حنسأل بعضنا، هل النجاح نتيجة حظ ولا نتيجة طريقة تفكير؟
2: طريقة تفكير.
1: توك تقول حظ؟
2: لا لا، حظ حظ بعد، كملي قولي الحظ، أنا معك.
1: طيب نشوف نوال.
0: أنا وش أسوي يا إبراهيم؟
2: أنا وش أسوي؟
1: وش تسوين؟
2: في أغنية قديمة، أنا وش أسوي يا حبيبي خاطري زعلان، قديمة.
1: أنا تذكرت أنا المساكينة، أنا
2: أنا المساكينة. أنا وش أسوي؟
0: عندكم حظكم يلا.
1: كيف يومك الدراسي نوال اليوم؟
0: والله بالخير،
1: مساء الفل.
0: راح يعني أنا الحين ما عندي كلام عقب الأخت فخر قبل شوي، الكلام اللي قالته كنت بقوله وقالت عني.
2: خلي فخر، أنا بقولك شغلة، أنا قبل كم يوم سمعتك تكلمين غادة تقول لك باقي أسبوعين وخلاص تنتهي مرحلة العمل بالنسبة لك يا نوال. كيف الشغف عندك؟ انا
1: منتهي الشغف، انا مره مستغرب.
2: إيه انا ما عجبني رده صراحه، انا تابعت الحلقه وانا في البيت.
0: عادي يا ابراهيم، مش يعني ايش تبغاني اقول؟
2: لا لا، ترى ما اجمل المواقف تكون في الاخير دائما.
1: إيه في النهايات،
2: في النهايات
1: يعني. انا وابراهيم كل يوم نقول ان بنتقاعد بس ما نقدر. ما نقدر.
0: انا يمكن من زود حبي للعمل قلت انا لغادة قبل يومين ان ما أدري وش صار فيني، زي التبلد أو
1: إن
0: أنا مفارق المكان، مفارق المكان يعني. أدخلوني أصيح هذا،
2: أنا ما عجبني ردك. أنت زعلانة ولا متشفقة ولا لحظات الوداع؟
0: أنا قلت لك، أنا قلت لك غادة، قلت ما أدري جاني زي التبلد.
1: شوف يعني نوال إنسانة محبة لعملها، إنسانة شغوفة بعملها ومبدعة وكل شيء. لا
0: والله صحيح، عن جد والله كلام الصح ترى، يعني أنا مو عشان أنتي مثلا.
1: لا أنا فهمتك،
0: يمكن أحد يقول إن تسليك أو تشجعها، لا والله هذه حقيقة ومعروف عني صراحة. يعني أنا يعني حتى لو يقولون لي قاعدين لليل في الدوام أقعد، ما عندي مشكلة.
2: نوال أنا فهمت، وإن شاء الله إن شاء الله أني أنا أكون صايب إن شاء الله. أنا ما أدري
0: إن شاء الله.
2: مدرستك وين يا نوال؟
0: هني في سيهات.
2: طيب إيه وش اسم المدرسة؟
1: لا تقولين لا تقولين.
0: ما أنا قاعد.
2: يا جماعة اللي عارف أستاذ نوال لازم تحتفلون فيها، لأن هذه العظيمة.
1: صح أتفق معك.
2: أي والله هذه الإنسانة العظيمة يعني قدمت سنوات طوال في خدمة التعليم وخدمة بناتنا وخدمة يعني المنطقة وخدمة، تحتاج هذه لحظات الود. أنا ما أحتاج أعلمكم، لكن أنا أعتقد اليوم يعني كم خدمتك؟ 30 سنة؟
0: أي حادث 30 سنة الحين.
2: يا جماعة الخير، هذه مثال للمعلمة الخلوقة الدؤوبة التي تعمل بإخلاص وبجد واجتهاد، وفعلا يعني أسبوعين وتنتهي خدمتها وتدخل في مرحلة التقاعد. أنا أقول يا جماعة الخير، رسالة لمنسوبي التعليم ولا منسوبي ولا الطالبات اللي يسمعونا ولا أولياء الأمور، يا جماعة هذه معلمة عظيمة ويوميا معنا وتنقلنا صورة جميلة للتعليم، فلا تنسونها.
0: إبراهيم أنا تكريمي بيكون يعني في محبة الآخرين، اللي في ذكرهم لي بدعاء، يمكن هذه أحسن شيء.
2: الله يعني
0: والله العظيم،
2: العظيم
0: عن جد والله العظيم، لا مادة تنفع ولا على قولتهم هدية تنفع ولا غيرها، ما ينفع إلا الدعاء
2: والله العظيم.
0: طيب والله العظيم عن جد تذكروني بالخير، أنا يكفيني هذا الشيء، مثل ما نحن ذكرنا معلماتنا اللي تقاعدوا واللي الله اختارهم إلى الآن نذكرهم في دعانا، ما نسيناهم سنين يا إبراهيم. يعني مدرسين في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة وحتى المرحلة الثانوية، وإحنا مشينا على نفس دربهم ما نسيناهم. أنا هذا اللي أبغاه، وهذا دائما أقوله، حتى أقوله لطالباتي، أقول أنا ما أبغى منكم شيء بناتي، إلا أبغى أنكم تذكروني، بس تذكروني في يوم من الأيام.
1: حبيبتي هذا شيء يعني متأكدين منه يا نوال. يعني إحنا في معلمين من أيام ابتدائي ما نسيناهم، معلمين المعلمات، فما بالك وأنت في مرحلة مرة مهمة اللي هي المرحلة الثانوية اللي تكون شخصية واللي تترك أثر مرة كبير. لكن هم بعد ما يمنع أن إحنا نشوف احتفاء جميل بالأستاذ نوال.
0: اللي فيه الخير الله يقرمه بنت الحلال، اللي فيه الخير الحمد لله على كل حال. أهم شيء أن أنا أديت الرسالة وخدمت هذا الوطن، وما زلت هم نقول أن أنا مقصرة، لأن ما وفيت هذا الوطن حقه كامل.
2: أقولك شيء،
0: فيني عطاء، بس أقول أوقف لحد هنا.
2: أقولك شغلة،
0: قول.
2: والله باسمي باسم أسرة البرنامج وفي إذاعة الرياض، أنا وزميلتي غادة وعد كل طاقم العمل فخورين فيك كمعلمة،
0: فخورين فيك كأنسة.
2: والله العظيم شو أقولك يا نوال،
0: سعيدة جدا لأني شاركت وياكم، وأن

0: مو بس برنامجكم ترى أنا كلها الإذاعة أشارك فيها.
1: ترى احتمال احتمال نفاجئ احتمال نفاجئ المدرسة أنا وغادة.
0: حياكم الله.
1: يلا شكرا لك.
2: أي والله عاد من زمان خاطر.
1: خذوا من برنامجنا نجي نفاجئهم في المستشفى في المركز التعليمي.
2: والله قدام. أنا أحب الحركة هذه. أنا
0: أشيلكم يا إبراهيم أنا أشيلكم على راسي.
1: خلاص استقبلينا في المطار بس.
0: والله صحيح على عيني وراسي والله يا ابراهيم
1: الله يرضى
0: عليك وسبق وقلت لك ويا غاده قلت تعالوا اشيلكم على راسي
1: الله يرضى عليك الله يرضى عليك
0: الله يسلمك
2: كل التوفيق لك نوال واكيد يعني كلمات الشكر لك ولكل معلم او معلمه قضوا مسيره في حياتهم المهنيه في مجال التعليم اليوم نقول لهم اكيد كلمه شكر على نهاياتهم وشارف نهايات العام الدراسي يعطيكم العافيه
1: انا جاب بالي فكره في البرنامج يعني يصير نقدم ثلاث حلقات وحلقتين مسجلة تكون في نفس المكان وفي نفس نشارك الطلاب نشارك المعلم نشارك الموظف نشارك نجيه في مكانه واستوديو متنقل ولا نسجل معه حلقة
2: نروح مدرسة مثلا
1: إيه نتناقش فيه تحت الهواء ولا نطلع هدى مدير عام إذاعة الرياض
2: استاذ هدى ما تقصر والله وعموما هو في جلسة وحنتباحث في
1: لا لا تحمست في النقاش شغلة تغنية وعد تقولوا لي الشفافية
2: تعرف إني مرة قدمت حلقة من مدرسة على الهواء
1: في الإذاعة
2: دخلنا عليهم في الطابور كان في مراسل معنا الله يذكره بالخير ونسمع الإذاعة المدرسية وتمارين الطلاب والنشيد الوطني كانت فكرة مرة جميلة
1: أجل أنا بصيح وبرجع لك
2: كلنا يلا

0: مكملين معكم مشوارنا في عز النهار أصدقائنا، بالمزيد أيضا من تواصلكم في فقراتنا المنوعة. وصلنا معكم لتحدي اليوم، الناس اللي راقة كذا ولها مزاج في التحدي نقولها أكيد هذا وقتكم. تحدينا اليوم أنا عندي لعبة الأحرف، الحرف الممنوع، وعندنا أيضا إجابة الحرف الواحد، يعني كل إجاباتك لازم تختارها ببدايتها، طبعا بداية الكلمة اللي حتقولها هي الإجابة بكلمة تبدأ لازم بهذا الحرف اللي نختاره. فلعبة الحروف يا إبراهيم،
1: أنا سويت مسابقة الحروف، وش ايه الحروف اللي اعطيك حرف تقول اسم دوله جماد حيوان او اي شيء كان، ما اسمه يطول الموضوع. حلو حلو حلو، بس انت بعد من بعض الكلمات اللي اوكي واضح الخطه. طيب نبدا التحدي، احنا نعطيك حرف، نقول لك مثلا حرف الباء، تقول لي مثلا. طبعا التحدي بيننا، بيني وبينه.
0: تبي تدخل انت بالتحدي؟
1: عادي ادخل بالتحدي.
0: انت ما شاء الله عليك شاطر.
1: ايه عادي ادخل بالتحدي،
0: يلا اوكي.
1: هي المفروض اصلا بين متصلين اثنين. غاد وعد تقدر تعطينا اتصالين، تحدي بين متصلين طبعا، نعطيهم حرف واللي توهق. اي حلو، بين اثنين، خلا بين اثنين، ايش رايك؟
0: تمام.
1: نعطيهم حرف واللي توهق خلاص ينسى.
0: جيم اوفر.
1: جيم اوفر. خلينا نسوي بروفا ناكل حرف الدال. يلا قولي.
0: شو اقول؟
1: اعطينا اي شيء بحرف الدال.
0: دال، دلال.
1: درج.
0: دب.
1: دباب.
0: دراجة.
1: ديتسن.
0: دولاب.
1: دريشة.
0: داء اتصال.
1: بعد كلمة واحدة، نبي كلمة، نبي كلمة يا جماعة الخير، يعني كلمة أو دولة أو جماد أو حيوان أو أي شيء كان بهذا الحرف. بس مراعاة انتبهوا يا جماعة من بعض العبارات اللي يعني ممكن تكون خادشة شوي لبعض المستمعين، فانتبهوا يا جماعة، خلونا نستعجل في الإجابة بس ما نجيب العيد. فشاركونا على 011-40-53، وهذه فقرة بتكون بين اثنين كده، خلنا نعقدها شوي ونشوف من اللي يخفق. طبعا
0: الحرف بين اثنين. تمام،
1: بين اثنين زين. شنو يلا تحدي كذا.
0: يا هو انت تشيل نفسك اصلا من
1: ايه، انت تتابع بصمت.
0: حماس، حمسهم حن.
1: ايه نسميها فقرة بين اثنين.
0: يلا
1: تحدي بين اثنين. كم رقم التواصل؟ 011-40-53. يلا
0: يلا يا وعد، نبي اتصالين كذا حلوين.

0: طيب نسوي تحدي ثاني حلو. هذا التحدي ذا بيبيعك بيعطي جو صراحة.
1: خلينا نبدأ بالتحدي هذا وبعدين التحدي.
0: لا لا هذا والله تحدي حلو يلا. وعندك 27 حرف يعني بيكون في حماس. طبعا الحرف نختار أنا لكم تقدر تقول. طيب خلينا نأخذ خلود نتعرف على خلود. خلود مساء الخير. حياك الله. من وين تكلمين يا خلود؟
2: من الرياض.
0: من الرياض. الجو بارد ها؟
2: جدا.
0: قف السيارة بس. يلا نبدأ التحدي.
2: يلا.
0: بيكون معك عمر. طيب
2: اوكي
3: حياك الله.
1: اهلا يا عمر.
3: يا اهلا مرحبا.
1: اهلا وسهلا. كيف حالك؟
3: الحمد لله
1: بخير. عمر ترى خصمك ما هو سهل ابدا. خلود مره يعني دائما تنجح معنا دائما ما شاء الله عليك. والله مجتهده في الاي في التحديات صح ولا لا يا خلود؟
2: متى نجحت؟
1: متى نجحت؟
0: اول مره تشارك معنا. اول مره تشاركين معنا خلود.
3: اول مره
0: صحيح. خلود
1: الحين انا بخوفه منك وانت تخربين السالفه.
2: لا انا
1: متى نجحت؟
0: والله اللي مهم خويتنا.
2: لا بس خصم قوي. خصم قوي ما عليك.
0: خلود انت بعت القضيه يا خلود. يلا خلود وعمر. طيب
2: اوكي.
0: حرف انا بعطيكم الحرف كلمه منك وكلمه من عمر. طيب
3: ممتاز.
0: اذا طول عندك الاتصال اكثر من 3 ثواني نقول شكرا. طيب
1: يلا البدايه من خلود. اوكي
0: نعطيك عندكم حرف ولا نعطيكم حرف؟
3: لا اعطنا حرف.
0: ها
2: لا انا بعطيك حرف.
0: يلا اعطيني حرف.
2: حرف الراء.
0: يلا راء. يلا ابدا يا عمر.
3: ريناد.
0: ريناد.
2: ريم.
3: روان.
2: رمح.
3: ريحان.
2: رعد.
3: غزان.
2: رزق.
3: رياح.
0: روح وروح. ها آه. وشو
2: رمل.
0: رمل ايه
3: غزان.
2: رماية.
3: رعد.
2: طبيع.
3: رزين.
0: واحد.
2: إيش؟
0: ربيع قال الكلمة ما تكرر. واحد.
2: رضيع.
0: رضيع. اثنين يعني حلو.
1: عمر.
0: وشو؟
3: رونق.
0: رونق. يلا.
2: رسالة.
1: واحد.
3: رمان.
2: ركوب.
3: رحالة.
2: رمح.
3: هل كانت بركانة ولا
0: وش قالت؟ بس سمعت رمح.
2: رمح.
0: وش ذا؟
1: رمح.
0: رمح. يلا رمح. يلا اوكي اوكي لا تتحمس يا خلود. يلا
3: رمان.
0: رمان.
2: رسالة.
0: قال رسالة.
1: لا قلتها. هي قالتها مرتين.
0: قالتها
1: قلتها مرتين.
0: كاي قلتي ربي أربي أنا تعبت. بس ما شاء الله. لا بس للمعلومية ترى يا جماعة ترى هذه الكلمة ترى تخليك عندك سرعة بديهة في موضوع انك انت توسع في كثير من النقاشات والعبارات. برافو عليكم يا خلود وعمر صراحة ابدعتوا. اول مرة يعني اثنين يطولون معنا اسم الله عليهم. عشان كده نبي نعرف خلود وين تشتغل وعمر وين يشتغل يعني في اي قطاع يعني بس بدون ما ذكر اسم القطاع يعني تعليمي صحي.
3: لا في القطاع الهندسة.
0: هندسة. وانت يا خلود؟
2: أنا دكتورة في
0: الجامعة. ما شاء الله. إيه أنا قلت هذه
1: تحدي فخم والله
0: خطير. ومهندس ودكتور
1: مع الطب مع الدكتوراه.
0: عاد تدري أنا قاعد أدعي تحت الهواء وأنت ما تسمعون يقول يا ربي واحد منهم يخفق لأنه طولتوا الفقرة يا جماعة.
1: إحنا اللي خفقنا.
0: هذا اللي ابتلش مع اثنين متعلمين اسم الله عليهم دكتور ومهندس ويلا عاد.
2: الجائزة.
0: الجائزة طال عمرك نغني لكم حنا.
1: شكرا شكرا لك خلود. شكرا عمر يعطيكم ألف عافية. فعلا خصمين وندين قويين.
0: اي والله أبدعوا صراحة حلو. أنا مرة والله من المرات على طار المهندس دكتور سبحان الله ما شاء تبارك الله يمكن تختلف دائما المهارات في موضوع الدكتور والهندسة، لكن سبحان الله دائما يجتمعون في موضوع التوسع في نطاق الفكر والحضور. هذا مثال الآن بسم الله عليهم خلود وعمر،
1: وعندهم قدرة على البناء الفكري.
0: الله عليك يا غادة.
1: ناخذ اتصال.
0: يلا
1: يلا، مين نبي؟ اثنين كذا يتحدون بعض ويعني علمونا قديش هم.
0: نبغى طيار نبغى طيار وطباخ.
1: طيار وطباخ.
0: لا خلاص
1: طاطاطا كله.

0: انا اشوف انه دائما اللي خارج عمره في موضوع الكلمات مهم جدا. ترى الناس تقول لما انا اتكلم بسرعه. انا قعدت مع واحد من الشباب قال انا اتابعك ابراهيم وكذا، وهي رساله لكل اللي سمعنا، يقول انا اطلع كثير محافل، عطني اهم ابرز ثلاث نقاط يا جماعه، وهذه رساله لكل اللي سمعنا. قلت اهم نقطه لازم تغذي نفسك، بعض العبارات تكون لزمه وتكون رمزيه بين كل كلمه وكلمه، تكون حافظها، ترحيبية، شكر، امتنان، تقدير، هذه الكلمات لازم تكون حافظة وحاضرة معك. اثنين، لازم تكون عندك ارتجال في موضوع الأداء الصوتي، يكون عالي صوتك حتى ما تقع في إشكالية. ثلاثة، طبعا إذا كنت تواجه الجمهور وزع نظراتك للناس، وهذه طبعا تفيد الناس اللي يطلعون على المسارح،
1: تواصل نوع من التواصل الجسدي
0: مهم جدا،
1: وهذه مقروءة صراحة عند كثير من الناس.
0: ودي أسمع أغنية أنا والله.
1: ودك أغنية؟
0: كذا يعني ما طلبت شيء، أحس متشفك كذا، ودي أسمعها كذا.
1: مين؟
0: راشد ولا رابح؟
1: حرف الراء كله؟
0: حرف الراء، واحد منهم يعني. ولو تسمعينا بعد إذا عندك يا وعد، أنا ما أدري والله.
1: لا لا لا لا
0: تفكى. لا لا ودي أسمع نسمع عايض؟ يلا ولا يزعل علينا عايض، نسمع عايض.

عز النهار. عز النهار.

0: كملي معكم أصدقائنا بالمزيد في مشاركات مسابقة تحدي هذا اليوم، وتحدينا في لعبة الأحرف، يعني كلمات من نفس الحرف نقولها. الأكبر أو الأكثر كلمات هو اللي راح يربح معنا. طبعا اللي يشارك أكيد راح فيه على 011-40-53، ومعنا اتصال. هزاع،
1: نعم،
0: هلا وسهلا.
1: هلا،
0: شلونك؟
1: الله
0: يخليك. دوم ان شاء الله.
1: والله بشركم بخير، انا متابع لكم من زمان وحبستنا منكم، ما حد مني ادق عليكم واكلمكم.
0: تحب تسمعنا؟
1: اكثر مني اتكلم.
0: واليوم نورتنا بسمع صوتك يا هزاع.
1: ايه، الله يسلمك.
0: ما السبب؟ شو اللي استفزك وخلاك تشاركنا؟
1: امس حديثك، امس
0: كلامي انا؟
1: ايه، الذكاء الاصطناعي.
0: ايوه،
1: هو ذكاء اصطناعي اختراع جميل، لكن في شيء واحد هو اللي مو فيه الذكاء الاصطناعي، لو يسوون فيه ما هو بجاي،
0: مو مثل الانسان،
1: مو بنطلع الشيء هذا.
0: وشو
1: اللي هو الاحساس؟
0: والله انه يحس احسن مننا. ما عمرك فضفضت الشات جي بي تي وطلطب عليك؟
1: لا، اتكلم الاحساس في الهنا، اتكلم انا.
0: الاحساس الملموس المادي
1: في الاغنيه، في الاغاني، نجا يغني حتى الاصطناعي ما عنده الاحساس. بس
0: تراهن على هالموضوع
1: 200%؟
0: والله يا هزاع انه في احساس.
1: ما اتوقع.
0: لا توقع،
1: معدوم حتى الظاهر.
0: ها،
1: الظاهر انه معدوم حتى.
0: معدوم.
1: ايه، احساس الغناء ما عنده الذكاء الاصطناعي.
0: طيب انا بصدد ان شاء الله اني اسوي اغنيه بالذكاء الاصطناعي واخليك تصيح.
1: لا، انت اللي
0: تسمعها والدموع اربع.
1: ايه بس انت اللي بتغني، مو بهو.
0: لا، هو
1: لا، ما تقدر.
0: ما يعني اقدر
1: حتى لو ما تقدرين.
0: كيف يا إبراهيم؟
2: والله أنا طربان في حديثكم صراحة حبيبي.
0: هزاع يقول إنه الذكاء الاصطناعي ممكن يكون ناجح في كل شيء إلا إنه يعطيك الإحساس والشعور، يعني زي مثلا الأغاني، حتى لو أنتجت أغنية بالذكاء الاصطناعي ما راح يوصل لك إحساس.
2: أنا أعطي الآن شيء حصري، اليوم زفات والعراس اللي قاعدة تصير أغلبها من الذكاء الاصطناعي، تصدق او لا تصدق؟
0: صحيح.
2: ها،
1: وشو
2: اقول؟ يوم اغلب المناسبات والزفات اللي قاعده تصير في الزواجات عندنا غالبيتها من الذكاء الاصطناعي، صدق او لا تصدق؟
1: اوكي، هو
2: أوكي.
1: هو موسوعه، لكنه يخفق بهذا الشيء.
2: قصدك انت تقول انت دقيقه، لا انا
1: مقصدي جلسة حياة.
2: امين وياك.
1: لو الحين يغني اغنيه لام كلثوم، اغنيه لطلال المداح، اغنيه الاثيوبيه ذيك العدوج،
2: ايه
1: جزمني، ما ادري
2: جزمني. طيب
1: مو جايب الاحساس، اتكلم تركيبه الاحساس
0: ما جاب.
2: شوف، بعلمك شغله، ترى يستحدث الذكاء الاصطناعي لانه حتى يعطيك لحم من عنده، ترى مو شرط يعني.
0: صح.
2: انت ليش تقول ليش يقلد؟ انا انت خلاص، انت احنا انولدنا على ام كلثوم، انولدنا على،
0: شوف، هو يقلد الذكاء الاصطناعي الخصائص الفنيه،
2: فهمت،
0: اللي يربطها البشر بهالمشاعر.
2: يا سلام، فهمت الفكره يا.
1: بس انا فاهمك الحياه، بس الاحساس عنده صفر، هو عنده الاتقان 100%، كل شيء أداء 100%، الارتفاع والنزول 100%، بس الإحساس عنده في المقام وفي الغناء ما عنده ولا.
2: طيب. أبعلمك خبر الآن. تدري إنه أمس واحد من الشباب كلمني في شركة كبيرة في المملكة اللي مسوي مع انترفيو مقابلة شخصية الذكاء الاصطناعي، إيش رأيك؟
1: كلامك سليم، أنا أقولك هو بينجح في كل شيء.
2: حنا ذكاء اصطناعي الحين، ترى قاعد نكلمك.
0: انا مو حقيقيه.
1: كلامكم انا اقول لك هو اعجازي درجه ما تتخيلها.
0: ولا يهمك يا هزاع
1: هذا الشيء،
0: ولا يهمك.
2: هو مو مقتنع يا اخي بالذكاء، هو انا اتفق معه، ترى بعض الناس
1: يعني بقول لك شيء يعني تخيل معي
2: معك.
0: نسمع
1: أبيك تتخيل معي زين بالضبط.
2: يلا نغمض عيوننا
1: اللي تبي.
2: يلا
1: يسوون بطولة كأس العالم بالذكاء الاصطناعي.
2: طيب
1: ويقولون نبي في زمن كأس العالم 84 ولا 80 ويجيبون شخصيات بيليه مولر اللي هو
2: يا سلام
1: مارادونا معي. هل ظنك هدف مارادونا اللي باليد على انجلترا ولا الهدف اللي من نص الملعب هو يسحب هل ظنك بيتقنه 100%؟ هل بيجيب احساس مارادونا في اللقطه؟ هذا انا اتكلم عنه.
2: اوه طب شوف انا اتفق معك انه بس شوف اليوم العلم في الذكاء الاصطناعي صار يعطيك هبي بست من الشغلة الحقيقية ويعيشك الواقع لدرجة طلبت حتى الجهات انه لازم يفصح انه هذا الموضوع داخل تحت مظلة الذكاء الاصطناعي من هون الانتاج اللي قاعد يسويه. فهمت انت قصدي؟ انا اتفق معك نتكلم عن الشعور عن الاحساس عن المشاعر انا معك في هذه الامور. يعني صعب اقول لمحمد عبده غني مستني ايه حقت
1: لا لا لا لا ما اتكلم عن كده.
2: انا فاهم قصتك. انت تتكلم تقول الاحساس والشعور هل بيجيب نفس النتيجه فزاع؟
1: لا انا اتكلم انه بياخذ دبل زيرو على قولتها.
2: انت وش مشكلتك مع الذكاء الاصطناعي؟ دقيقه وش مشكلتك معه؟
1: ما عندي مشكله انا مع 100%
2: طبعا. اعتذر منه اعتذر من الذكاء الاصطناعي لانه يعتبر جزء.
1: انا اعتذر شديد الاعتذار.
0: لا تعتذر يا عزيز.
2: انا اللي بعتذر.
1: انت مسوي الا الهوى
2: الله
0: مالك هذا هزاع. هي وجهة نظر يعني في الاخير كل يعبر حسب ما يراه. قد تكون وجهة نظرك صحيحه وجهة نظرنا خطا والعكس يعني.
1: نعم.
0: شكرا يا هزاع. يعطيك العافية. يا أخي جلست أفكر في كلامه.
2: منطقي كلامه.
0: منطقي. أنت عارف لو أعيدت نسخة من نسخ كأس العالم
2: بالذكاء
0: الاصطناعي لك أن يعني تشعر بالمشاعر وخاصة أنه حيكون الملاعب أذكى. التحكيم ما حيكون فيه أخطاء. الجماهير هتعيش مباراة بتقنيات تحاكي كل تفاصيل حدثت كانت متوقعة وغير متوقعة. لو جاك مارادونا كذا وبيليه ويحاكون حركاتهم تعرف الزمن هذا
2: يا سلام.
0: الناس حتصفق مو بس من الدهشة حتصفق لأنه عندها أسبابها المختلفة. أنت قاعد تشوف مارادونا مرة ثانية قاعد تشوف بيليه مرة ثانية. يا أخي ليه ما نسويها؟ حبيت
2: أضماء الكرة في العالم بيليه مارادونا. طيب ناخذ مين؟ عيدة. مساء الخير عيدة.
0: عيدة معنا.
2: عيدة السلام عليكم. عيدة
0: النداء الأخير.
2: طيب ودي إذا كانت موجودة. طيب شوف الذكاء الاصطناعي يعني أنا أعتقد أنه شوف الناس مو مقتنعة فيه بس أنه الجراءة اللي صارت في موضوع انتحال شخصية ولا موضوع أنه فلان يغني أغنية شخص آخر بأسلوبه وبأداءه يعني يمكن أزعجت العالم اليوم خاصة في ناس متفردة وعندها متعصبة لفنان معين. لأن شفنا في البداية بعد انطلاقة البرنامج محمد عبده يغني أغنية لبيه الشعير ما حبينا المشهد هذا.
0: اي لان ما تعودت
2: زي شعور كلامه فزاع ولا هزاع يقول انا كيف اسمع شعور ام كلثوم بالذكاء الاصطناعي وانا اعرف انه هذه تسلطن وتبدع.
0: انا متاكده انه الذكاء الاصطناعي قادر على المحاكاه بشكل كبير
2: جدا
0: 100% ينقل لك الاحساس والحماس والشوق والحب والفرح وكل هالشعور الانساني.
2: اي بس عساه ما ينعكس سلبا على مرتدي هالبرنامج او ممارسينه لانه فعل الموضوع خطير على فكره. يعني الأصوات بدأت تتكرر الأداء فالله يكفينا الشر.
0: لا أنا جازت لي إن إحنا نشوف كأس العالم
2: بالذكاء الاصطناعي.
0: الذكاء الاصطناعي نعيد نسخة من النسخ أو نتصور
2: 94 ولا 86
0: 86 ما أذكر بس 98 لا طبعاً
2: 94 خطيرة.
0: 94 كانت خطيرة
2: كانت
0: صح.
2: في أحداث المملكة الكبيرة
0: هو اللي كان مسجل فيها فهد المهلل وسعيد العويران
2: فؤاد أنور
0: فؤاد أنور الله
2: خطير. ان شاء الله على طار الكاس العالم شكلي بطلع امريكا نازل المنتخب. ايش رايك تسمحي لي اسم مراسل البرنامج؟ المباراه الاولى مع ايه مع الـ
0: مع اسمح لك ليش ما اسمح لك؟
2: ترى الساعه 1 بالليل المباراه
0: عادي ابدا
2: توقيت السعوديه
0: خذ راحتك 14 ساعه 16 ساعه ذهابا وايابا ما عندي اي مشكله
2: كفو
0: حترجع في نفس اليوم اهم شيء
2: لا ما يمدي والله بتابع انا بصمه لنا طيب الله يعطيكم العافية مستمعينا انبسطنا اليوم الأربعاء ما قلنا اليوم الأربعاء بطعم الخميس
0: أول مرة يمر أربعاء إبراهيم ما يقول هذا الأربعاء بطعم الخميس لأن الحر أصلا خلى الذاكرة تنتهي تتلاشى
2: أي والله الله يعطيكم العافية شكرا لكم مستمعينا شكرا لزميلتي وعد الدوسري من الإخراج الله يعطيك العافية شكرا للمتألقة والمبدعة زميلتي من التقديم غادة العلي نقول مستمعينا احنا معكم من الأحد الخميس من الساعة 1 الظهر للساعة 3 عصرا لقاءات وسواليف ونقاشات وتحديات وبأسلوب عفوي كلمة ختام زميلتي
0: كلمة
2: غادة.
0: ختام لليوم طبعا احنا نجيكم في توقيت قاتل اللي هو فترة الظهيرة لكن صراحة ليخفف عناء هالمشاوير وسط الحار ان احنا في هالبرنامج اللي جمعنا نسمع منكم تسمعون منا نناقش مواضيع يومية بتفاصيل دقيقة وجميلة وان شاء الله انها عفوية بعد يحمسنا كثير ان احنا نسمع هالاراء المختلفة ممكن يكون الرأي احيانا ما هو اقرب للواقع سواء من طرفنا او من طرفكم لكن يهمنا في الاخر ان احنا نوصل الى نقطة اشتراك نتفق فيها ولو ما الاختلاف لما احد تقبل الاخر يعني
2: الله عليك
0: صح ولا لا؟
2: شكرا غادة صح
0: مهما يقولون
2: مهما صار
0: مهما تم ختام مشوارنا ليها اليوم ألف شكر للجميع وإن شاء الله يا رب نلتقي وياكم في يوم الغد نفس الزمان نفس المكان نفس الاثنين إن شاء الله يا أمان الله
2: أمان الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الثالثة، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت. البحرين والكويت تتعرضان لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. المديرية العامة للجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم. تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة في ضوء التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين. أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت، بما في ذلك استهداف مطار الكويت وعدد من المنشآت الحيوية أدت إلى وفاة شخص وإصابة آخرين. وقالت الخارجية السعودية إن المملكة ترفض هذه الاعتداءات التي تمس سيادة الدول الخليجية في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجدد المملكة التأكيد على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت المملكة تضامنها مع البحرين والكويت ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني المتواصل على البحرين والكويت، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الجبانة على الأعيان المدنية والبنى التحتية والمقرات والبعثات الدبلوماسية تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، وتعكس إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسة عدوانية مرفوضة. وشدد الأمين العام على أن أمن البحرين والكويت يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات. وكانت الخارجية الكويتية أعلنت وفاة شخص وإصابة آخرين إثر استهداف مطار الكويت، مؤكدة أن إيران استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت. إلى ذلك أفاد الطيران المدني الكويتي استئناف رحلاته الجوية عبر مطار الكويت الدولي بعد تقييم الأضرار. وفي البحرين تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء في مقابلة إعلامية إن الوضع بشأن إيران يتطور بالسرعة وسيكون جيدا جدا، مشيرا إلى أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وإلى الأخبار المحلية.

0: حيث أعلنت الهيئة العامة للموانئ موانئ عن إضافة شركة إماراتيز شابينج لاين خدمة الشحن الجديدة SRS إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يسهم في تعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية بميناء موندارا في الهند وميناء جيبوتي بطاقة استيعابية تصل إلى 2144 حاوية قياسية. بدأت أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بعد أدائهم لمناسك الحج بكل يسر وطمأنينة ولله الحمد في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية سخرتها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. أتمت جوازات منفذ الحديثة بمنطقة الجوف إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام، وأكدت المديرية جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم لمناسك الحج. أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة عن نتائج نهائيات أولمبياد العلوم الرياضيات الوطني النسمو الذي تنظمه بالشراكة مع وزارة التعليم، وأقيمت المرحلة النهائية حضوريا في الرياض خلال الفترة من 16 وحتى 19 من مايو الماضي ضمن مسار وطني يهدف إلى إعداد وتأهيل الطلبة الموهوبين لتمثيل المملكة في المحافل العلمية الدولية. استحدثت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مناطق عمل في الرياض، وذلك بهدف رفع كفاءة التنقل اليومي وتحسين جودة الحياة عبر تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز مرونة أوقات الحضور. وتمكن المبادرة التي تطبق على أكثر من 50 جهة حكومية تمكن الموظفين من الاستفادة من نافذة حضور مرنة مدتها 4 ساعات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في إطار دعم انسيابية الحركة المرورية، تواصل الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مناطق عمل لتعزيز كفاءة التنقل في العاصمة. أكثر من 50 جهة في 6 مواقع عمل تشملها المبادرة، وهي كافد والمدينة الرقمية وحي السفارات وليسنفالي وغرناطة بيزنس وواجهة روشن، من خلال زيادة نافذة الساعات المرنة إلى 4 ساعات، بما يتيح توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات زمنية متعددة ويحد من تركز الحركة خلال ساعات الذروة. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة التي بدأ العمل بها منذ يوم أمس في توفير مرونة أكبر للموظفين في اختيار أوقات الحضور، بما ينعكس إيجابا على تجربة العمل ويدعم الجهود المستمرة لتطوير بيئة حضرية أكثر كفاءة واستدامة. وتطبق المبادرة على الوظائف الإدارية ذات الجداول الثابتة، فيما تستثنى منها القطاعات التي تتطلب طبيعة أعمالها استمرارية التشغيل وتقديم الخدمات كقطاعي الصحة والتعليم العام والوظائف الميدانية والتشغيلية. وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة متكاملة من الحلول والمشاريع التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير مشاريع الطرق والنقل العام والحلول التنظيمية الحديثة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده العاصمة.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: سجلت المملكة تراجعا لافتا في معدلات العواصف الغبارية والرملية خلال العامين الماضيين، حيث انخفضت الحالات الروبارية والرملية بنسبة 62% خلال عام 24 و46% خلال عام 25 مقارنة بالمتوسط التاريخي المسجل بين عامي 2003 و2023، مما يعكس نتائج مشاريع الاستدامة والتشجير ومكافحة التصحر في المملكة. في ختام ونهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت. البحرين والكويت تتعرضان لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرات الإيرانية. المديرية العامة للجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم. هذا واستمعتم في النشرة إلى أخبار أخرى متفرقة أقدمها لحضراتكم مستمعين الكرام في سياق هذه الفترة الأخبارية من الرياض. الآن أتحول وإياكم إلى أسواق ومؤشرات. أهلا بكم متابعينا الأعزاء إلى هذه النظرة العامة والسريعة على نشاط أسهم السوق الرئيس في تداولات السعودية تاسي، حيث انخفض المؤشر بأكثر من 12 نقطة عند 11003 نقاط. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت البداية لسهم الحمادي الذي ارتفع بأكثر من 28 ريالا للسهم، أو عفوا ارتفع إلى 28 ريال و 62 هللة. التجاوز والتغير كان بأكثر من 6% بريال و 74 هللة. أما للتأمين أغلقت عند 6 ريالات و 92 هللة، عناية عند 11 ريال و 94 هللة، صدق 15 ريال و 5 هللات، ورسن عند 149 ريال و 30 هللة. ارتفع السهم كاسبا 5 ريالات و 30 هللة، وكذلك بنسبة تغير تجاوزت 3.5%. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا لهذا اليوم كانت من نصيب جاهز الذي خسر أكثر من 3%، أقل من نصف ريال، واستقر عند 14 ريال وهللة واحدة. الماجد للعود أغلق عند 137 ريال وعشر هللات بتغير بحوالي 3%، خاسرا 4 ريالات وعشرين هللة. دي بي اس كذلك عند 12 ريال و 86 هللة. الطباعة والتغليف عند 7 ريالات و 18 هللة. وبي اس اف خسر أكثر من 2.5%، وأغلق السهم عند 18 ريال و 89 هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالكمية كانت من نصيب أمريكانا دون تغير، السعر هو كان مستقرا عند 196 هللة. كذلك أرامكو السعودية التي أغلقت خاسرة 14 هللة عند 27 ريال و 24 هللة، وكذلك كان السعودية أنابيب والمطاحن الرابعة. وبهذا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية. بدأناها بنشر إخبارية بأهم الأنباء، ثم قراءة سريعة على تداولات الأسهم السعودية. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: موجات أثير إذاعة الرياض. مستدام. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعينا نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ونكتشف معا كيف تحوله المملكة من رقم أممي إلى واقع معاش. حلقة اليوم عن العمل المناخي، وضيفنا هو الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية. أهلا وسهلا بك دكتور عبدالله، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بالجميع، وأشكر لكم الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تجدوا الجديد والمفيد.
0: أحياك الله دكتور. طبعا المملكة العربية السعودية تقع في قلب منطقة تعد من الأكثر جفافا في العالم، كيف تصف يعني بداية المشهد المناخي في منطقتنا اليوم؟
1: المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية بصفة عامة، قدرنا أن نكون في هذا الموقع الجغرافي الفلكي الذي يتسم بالمرتفع الجوي الذي يجعل مناخنا معظم أيام السنة سماء صافية خالية من السحب ودرجة الحرارة المرتفعة، وعليه فمناخنا صحراوي والصيف طويل جدا قد يصل إلى 7 شهور. هذا المشهد المناخي هو قدرنا، ويتسم بالموجات الحرارية الطويلة نسبية، وأيضا يتسم بالأمطار المتذبذبة كونه مناخ صحراوي. وربما أبرز ما لاحظته في السنوات الأخيرة، قد تكون 5 السنوات الأخيرة، هو منا وفضل من الله سبحانه وتعالى أن جعل العواصف الغبارية قليلة، وكانت انظر إلى هذا الموسم على سبيل المثال فصل الربيع الذي نحن نتعايش الآن، خاصة في ذروة فصل الربيع شهر أبريل الذي نحن فيه الآن، قمة العواصف الغبارية، ومع ذلك نجد لله الحمد العواصف الرعدية الممطرة. فمنذ 5 سنوات والعواصف الغبارية ولله الحمد قلت بصورة كبيرة جدا.
0: جميل دكتور، يعني من منظور علم المناخ، هل مشاريع التشجير الضخمة يعني قادرة فعلا على إحداث أثر حقيقي؟ يعني نشاهد أنه المملكة تعهدت بزراعة 10 مليارات شجرة وخطت خطوات كبيرة في هذا الجانب.
1: لا شك أن الإنسان مسموح له أن يغير قدره الكوني، فمثلا عندما يكون لا يكون لدينا بحيرات وأنهار، لنا أن نضع السدود ونشكل البحيرات وربما نجري الأنهار الصغيرة. أيضا في الوقت نفسه نستطيع بإذن الله تعالى أن نغير من هذه الأجواء الحارة والساخنة بهذه المبادرات كمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة 10 مليار. وإن كانت البداية وكنا لسه في البداية، ربما زرعنا الآن 150 مليون شجرة، بمعنى لم نحقق حتى الآن 2%. أزعم أن وصولنا إلى 10 مليار أيا كان عام 2030 أو 40 أو 50، عندما نصل إلى 10 مليار بإذنه تعالى سيكون هناك تغير في الأجواء، وأيضا تغير في درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، خاصة في المناطق الوسطى البعيدة عن البحار. هذا من جهة. من جهة أخرى، أتمنى أن تتحول المبادرات الطلابية والمبادرات التطوعية من فلان وعلان إلى مبادرات أو إلى شركات تقوم بزراعة هذه الملايين بل البلايين من الأشجار حتى نصل إلى الهدف المنشود، وأن نبدأ أيضا بالطرق السريعة، لأن الطرق السريعة نحقق الكثير من الأهداف لأنها محمية

0: أعشابك ومحمية بالحراسة، وأيضا تؤتي أكلها مباشرة من خلال خدمة المسافرين. فنبدأ بالطرق السريعة أكثر من أن نذهب إلى الصحاري ونزرع هذه الأشجار ابتداء.
1: نعم دكتور عبد الله، يعني هل ما ذكرته الآن هي شروط النجاح في هذا النوع من المشاريع في بيئتنا الجافة، أم هي خطوات يعني مرحلية في البداية تأتي حتى نصل إلى يعني ربما شروط أو خطوات واضحة في المستقبل؟
0: الحقيقة الموضوع يطول في مسألة الشروط وشروط نجاح هذه المشاريع، منها طال عمرك أن نتعامل مع الأنواع المتوطنة مثل الطلح والسمر والسدر الأرطى والغاف الخليجي، بمعنى أن نزرع من أشجار البيئة، وأيضا أن نقوم بري هذه الأشجار من خلال عمليات حصد المطر، ومن خلال الاستفادة من المياه الرمادية ومياه الصرف المعالجة، وألا تذهب قطرة واحدة إلى التبخر أو إلى أن تهدر في بطون الأودية. من جهة أخرى حماية هذه الأشجار من آفتي الرعي والاحتطاب الجائرين، فهذه من الشروط التي لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار في مثل هذه المشاريع الوطنية التاريخية البيئية.
1: جميل. طيب دكتور، يعني حتى نصل إن شاء الله إلى أهدافنا هذه ونحققها بشكل كامل أو حتى يعني بنسبة كبيرة، كيف يمكن تحسين قدرتنا على التكيف مع الحرارة الشديدة في فصل الصيف تحديدا وفي المواسم كموسم الحج؟ وهل التخطيط العمراني والاشتراطات البيئية الجديدة تسير بالسرعة الكافية لمواكبة درجات الحرارة المرتفعة؟
0: الواضح طال عمرك أن صيفنا ليس 3 أشهر، الصيف يمتد تقريبا من شهر مايو حتى أكتوبر، حوالي 6 أو 7 أشهر حقيقة. فصيف طويل جدا، فمن أجل التعامل والتعايش مع هذا لا بد من التكيف من خلال تناغم مع هذه الحرارة والتناغم مع طول فصل الصيف. اللي أجده في الواقع أن مخططات أو هندسة العمران عندنا سواء كانت فلل خاصة أو مساجد أو مكاتب أو مباني حكومية أو ما شابه ذلك، يؤسفني القول أن المهندس أو المهندسين لا يتناغمون ولا في الواقع يأخذون البيئة الحرارية والمناخ الحالي بعين الاعتبار في التخطيط. لذا بيوتنا تحتاج إلى تكييف فترة طويلة وتحتاج إلى إضاءة حتى في النهار، حتى مساجدنا حتى مكاتبنا. ولا أزعم أنه لا يوجد اختراع، الاختراعات موجودة والحلول التي ينبغي في الواقع أن يلزم ككود بناء سعودي في عملية البناء أن تلزم المباني في الأخذ بعين الاعتبار مو فقط مسألة العزل، وإنما هناك مسائل أخرى كمسألة التكييف من خلال سلمك الله حديقة المنزل، كمسألة الاستفادة من الرياح السائدة في تبريد الفلل والمكاتب والمساجد من خلال الأشهر الانتقالية كأشهر الربيع والخريف. هناك كلام كثير يدور في هذا الكلام، ولكن الحاصل في الواقع أن طرق البناء عندنا تحتاج مع الأسف الكثير من الطاقة الكهربائية المكلفة والاعتماد على التكييف في طول العام.
1: طيب كيف يمكن أن نحقق النجاح في هذا الجانب؟ هل المشكلة فنية من المتخصصين والمهندسين وكذا، أم هي ربما يعني خطوات إدارية بحتة يعني لابد أن تتخذ فيها قرارات حتى يتم تلافيها؟
0: أنا لا ألوم في الواقع أصحاب الفلل والناس العاديين، ليس لهم خبرة في ذلك ولا تخصص. أنا ألقي اللوم الحقيقة بجمعيات المهندسين وأيضا الجهات ذات العلاقة. لا بد من إحداث نماذج للبناء، ودعونا نبدأ بالمنازل والمساجد وبعض الدوائر الحكومية، نبدأ بوضع نماذج تتناغم مع بيئتنا، وهذا موجود وحتى

0: عندنا في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال عملت دراسة في جامع في سكاكا في الجوف، عملت دراسة هناك سلمك الله، جامع كامل ما فيه ولا مكيف، كله عن طريق الأبراج أو المناقيف الهواء البراجيل يتم تبريد هذا الجامع عبر تقنية الرياح السائدة وتبريده من خلال أعمدة البراجيل التي استوطنت في المنطقة منذ مئات السنين. فمثل هذه التجارب موجودة، ولكن تحتاج من المتخصصين خاصة المهندسين أن يبدعوا في يعني حماية السكان وحماية قاطني الفلل والبيوت والمنازل والمساجد من البيئة الساخنة والحارة والطاردة.
1: طيب يعني دكتور، على على على المستوى يعني المملكة هناك استثمارات كبيرة، يعني الأرقام تقول بأنه 705 مليارات ريال استثمارات، أكثر من 85 مشروع بيئي، ومستهدف خفض 278 مليون طن من الانبعاثات سنويا بحلول 2030. يعني هذه ليست أرقام صغيرة، المملكة استضافت يعني الكثير من المؤتمرات المعنية بالتصحر والبيئة، ويعني السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، هذه المبادرات التي سعت المملكة إلى أن تفعلها بشكل كبير، وتحتل المملكة يعني موقع قيادي حقيقة في النقاشات المناخية الدولية. لكن السؤال العلمي لك كمتخصص يبقى، هل الوتيرة الآن التي يعني تقوم بها الجهات الحكومية كافية في ضوء حجم التحدي والتغير المناخي كل سنة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة سنة عن أخرى؟
0: فيما يتعلق بالجهود الحكومية كما تفضلت فيها، خذ على سبيل المثال فيما يتعلق بإنتاج النفط وإنتاج الغاز في المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه. ومع ذلك المملكة العربية السعودية قامت على مستوى الإنتاج، إنتاج النفط كانت الطاقة يعني قليلة الانبعاث، وأيضا قامت بتسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة. فنحن نشاهد الآن المدن الشاسعة والواسعة المتمثلة بألواح إنتاج الطاقة عبر ألواح الطاقة الشمسية، وأيضا مدن عبر الويندميل الأبراج التي الهوائية التي تنتج الطاقة، كما هو موجود في الجوف وأيضا الآن بين الزلفي و الغاط. فلا شك أن هذا التحول وهذه السياسة الخضراء قللت من الانبعاثات الكربونية، بل ذهبت المملكة العربية السعودية إلى أبعد من ذلك عندما استثمرت في تقنيات خفض الكربون، ودعم هذا ما تفضلت في أنت وهي المبادرات الخضراء التي أتمنى بإذنه تعالى أن تكتمل في أقرب وقت حتى نغير ولو قليلا في إيقاعات أو رتابة المناخ السعودي.
1: والحقيقة يعني المملكة تسعى دكتور عبد الله إلى أن تتوازن بين دورها الاقتصادي في قطاع الطاقة كما تفضلتم ومستهدفاتها المناخية الطموحة. انتهى وقتنا دكتور عبد الله في هذه الحلقة والتي تحدثنا فيها عن العمل المناخي. شكرا جزيلا لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، وهو المتخصص وأستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الله.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، وهذه تحيات المخرج سامي الجغيمان. في أمان الله. مستدام.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في دقائق
6: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائماً هي أن العطش أصلاً علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلاً يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريباً من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة في الجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما، وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل، اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكنه في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، منعه سلام وعطاؤه سلام لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه، بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة.

وعدل، ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب.

0: إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة الصدارة
2: بخماسية أخضر تحت 21 عام يتغلب على كولومبيا في بطولة تولون الدولية. تاريخي، سعود عبد الحميد أول لاعب سعودي تصل قيمته السوقية لـ9 ملايين يورو.

0: اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يعتمد رفع عدد الأندية في النسخة القادمة، والسعودية تحصل على مقعدين. وعشر أندية سعودية تعلن مقرات معسكراتها الصيفية، وإسبانيا تتصدر الوجهات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، حياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحت محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. تمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب. عبد الرحمن، يمس الخير، كل عام وانتم بخير، عيدك مبارك.
1: اهلا وسهلا اخوي علي، مسالك بالخير وعلى الساده المستمعين والمستمعات، وكل عام والجميع بخير ان شاء الله.
0: كل عام بخير وصحه وسلامه. نستمر طبعا في ايام الفرح، احنا نحب الفرح، وين ما شفنا اي اشاره ولا مؤشر للفرح نواكب هذه المرحله. تقبل الله منا ومنك الغالي عبد الرحمن ومن جميع حبتنا اذا سائر الاعمال الصالحه. حياك الله اذا في وحياكم الله جميعا في 60 دقيقه جديده قادمه مشيت الله، الحديث حول على وجه الخصوص العناوين سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث مشيئة الله ليشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا مشيئة الله. أعتقد أبو فيصل تبي تسافر أنت تغطي مشاركة منتخبنا كأس العالم في أمريكا، صح؟
1: إيه بإذن الله، بإذن الله يتوجون، يعني تعبنا واهتمامنا ودعمنا للمنتخب إن شاء الله أنه ينعكس ويقدمون الشيء اللي يرضي طموحاتنا. طبعا تعرف ما إحنا ما بنقول يحققون كأس العالم ودنا، لكن أهم شيء إنه يطلع المنتخب يعني بمستوى يليق باسم هذا البلد اللي متميز في عدة مجالات، وشفنا الدعم اللي بالرياضة السعودية يعني من القادة الله يحفظهم إن شاء الله. فإن شاء الله أنهم بس يعني يكونون يفرحونا ويفرحون الوسط الرياضي والوطن بشكل عام، يعني بمستويات على الأقل تليق بهذا المنتخب، وعلى الأقل التأهل طموحنا إن شاء الله كبير، يعني ليش لا نتأهل دور 32، دور 16، حتى أبعد إن شاء الله ما في أي شيء صعب، وبإذن الله أنهم قدها وتكون نتائج إيجابية إن شاء الله.
0: أجل بستغل إن شاء الله تواجدك في أمريكا هناك للتغطية بشكل أكثر وضوح، ونعطي صورة لحبتنا متابع برنامج الصدارة حول إذا الصورة بشكل أقرب وقت ما تكون في أرض الحدث. أتمنى لك إن شاء الله إذا رحلة موفقة، وأتمنى لمنتخبنا مشاركة مثل ما تفضلت أنه يعني تشريف، يعني ما نبغى نروح هناك وكل مباراة احنا نحمل همها، لا احنا نبغى نروح هناك وحنا متأكدين من لعيبتنا بيقدمون مستويات المنتظرة.
1: ربي ان شاء الله مستمعينا يعني يستاهلون كل تميز للنقل ان شاء الله، الاحداث هناك اول باول والشيء المميز والاخبار ان شاء الله الايجابيه اللي نقولها باذن الله من هناك
0: يا ربي مشيئة الله. في طبعا مؤشرات قبل انطلاق البطوله ايجابيه، على اعتبار انه احنا لابد نكون مطلعين وعلى على نكون مواكبين لكل ما هو عامل إيجابي لمؤشرات الأداء. احنا إذا قلنا إذا اتفقنا إنه ما رحنا ننافس على الكاس بالمقابل اتفاقنا على المستوى التشريفي، فهذا المؤشر اللي ما أتكلم عنه وهو مثار استطلاع حلقتنا في هذا اليوم، والمؤشرات الأخرى اللي مفترض أنها تكون لابد نحن نجمعها ولا نفوتها، لأنه بالنهاية لازم إحنا نعرف إنه كرة القدم فيها أكثر من طرف مشترك لتحقيق الأهداف. علشان أكون أكثر وضوح، أتكلم عن القيمة السوقية للاعب فريق لانس الفرنسي بطل كأس فرنسا واللاعب المنتخب السعودي قبل ذلك الكابتن والجناح الطائر سعود عبد الحميد، اللي قفزت قيمته السوقية إلى 9 ملايين يورو بحسب ما أعلن خلال 24 ساعة الماضية من خلال موقع الشهير العالمي ترانسفير ماركت. طبعا قيمة السوقية كانت قد يعني أخذت خطوات مفترض نحن نقول عنها قفزات وليس خطوات عادية، لأنه من 3 مليون يورو تقريبا وقت انتقاله من روما، أو يمكن حتى بعد نزل إلى 2 يورو إلى لانس، وصل إلى 3 ثم قفز إلى 5 ثم قفز إلى 9. قفزته إلى 9 أعتقد أنها جت على طول مباشرة بعد تحقيقه الكأس فرنسا مع فريقه لانس الفرنسي، بس قبل كذا تأخرت مرحلة القفز على اعتبار أنه

0: استطاع أن يضمن لنفسه خانة أساسية في فريق لانس، واستطاع أن يستكمل مباراة كاملة مع فريقه لانس، واستطاع أن يؤثر بنتائج لانس من خلال الأهداف اللي سجلها أو المساهمات في الأهداف. فإحنا نبارك لسعود عبد الحميد، نبارك لأنفسنا قبل ما نبارك لسعود عبد الحميد هذا المنجز، لأنه هو باسم الوطن. إحنا مثل ما إحنا نقول منتخبنا راح يشارك في الشعار الأخضر، سعود عبد الحميد بعد كذلك يشارك في الدوري الأوروبي، في الدوري الفرنسي، أحد أشهر وأكبر الخمس دوريات على مستوى العالم، باسمه باسم أو بجنسيته، سعود عبد الحميد اللاعب السعودي اللي بيفتح بيبان خير إن شاء الله على كل اللعيبة. ولازم الخطوة هذه تصير الغالي عبد الرحمن وحبتنا، لازم إحنا نصدر لعيبة مو أقل. يعني أمس ضيفنا كان يقول 60 لاعب إنه مفروض إنه نصدره، أو عفوا فؤاد أنور أعتقد اللي كان يقول إنه لازم يكون عندك 60 لاعب في حلقة قبل أمس اللي لازم نصدرهم في الدوريات العالمية علشان بعدين نقول ننتظر التغيير على مستوى المنتخب. فالخطوة التالية بعد ما عرفنا احنا جميعا انه سعود عبد الحميد قفزت قيمته السوقيه كاعلى لاعب سعودي تاريخيا تصل قيمته السوقيه، طبعا 9 مليون يورو اذا ضربناها بالقيمه المقارنه الريال باليورو اليوم، الريال تقريبا مقابل اليورو ب 4 اعتقد 2، الناتج بيطلع 36 وفاصل تقريبا 7 مليون ريال. هذه قيمة هذه القيمة الحقيقية للاعب السعودي، يعني قيمة انتقال مع احترام التقدير اللعيبة اللي هنا، وحاب اسمع تعليقاتك انا، بس انا قاعد اقدم مقدمة الغالي عبد الرحمن لكل حبتنا المتابعين. القيمة السوقية لانتقالات لعيبتنا الداخلية بمبالغ كبيرة فلكية ما هي بقيمة حقيقية. الدليل اذا اخذت اللاعب هذا المحلي اللي انتقل لناعب محلي اخر بين قوسين منافس، خذه خله ينتقل لنادي اجنبي او نادي عالمي، ستنزل قيمة السوقية بشكل، أتكلم عن اللاعب السعودي، بشكل كبير مرة. لكن سعود عبد الحميد وين ما يروح، لا، هذه قيمته الحقيقية الآن 9 مليون يورو، سواء جاء عن دورينا أو راح لدوري أوروبي آخر، هذه قيمته الحقيقية. إحنا استطلاعنا بعد ارتفاع القيمة السوقية للاعب السعودي سعود عبد الحميد إلى رقم تاريخي، من برأيكم الأقرب من الأسماء المحلية مرشح لتكرار تجربة سعود عبد الحميد الاحترافية الخارجية لأنها تجربة ناجحة مشجعة؟ عبد الرحمن،
1: إذا على الاستطلاع يا علي، شوف خليني نتكلم أول شيء يعني بدون إجابة سريعة على هذا السؤال، لأنه سؤال عميق. أنت تتكلم على العرف العالمي والنجاحات العالمية أن اللاعب لما ينتقل يكون عمره من يعني 18 20 الى 21 سنه هو الانتقال الحقيقي اللي منه ينطلق الى يعني احتراف مثالي، خلينا نقول احتراف مثالي. لكن سعود عبد الحميد صراحه حاله استثنائيه، نجح وعكس تطور وعقليه اللاعب السعودي واحترافيته وانضباطه واهميته خاصه مع فريقه. لما تقول لي اذكر لي بعض الاسماء، ممكن احنا نذكر مثلا زي مصعب الجوير، زي مثلا مروان الصحفي، هذول اللاعيبه اللي ما بين البين، يعني هم شباب. ولكن انا اتمنى لما تسالني هذا السؤال اني ابحث عن اذا تذكر مثلا البطوله الاسيويه او البطولات اللي كان فيها لاعبين تحت 21 سنه وتحت 23 سنه، تذكر عبد الرحمن سفياني اللي موجودين الان، العليوه وهمام، هذول اللي اقول لك ان أنا أتمنى أني أشوف فيهم، هم طبعا موهبة، وأتمنى وأتوقع أنهم ممكن هم اللي ممكن يعني ينجحون في مشروع زي كذا احتراف خارجي. تجربة رائعة لسعود عبد الحميد، وخليني أقول لك اللي ساعد، يعني سعود عبد الحميد كان عمره 26 أو 27 سنة تقريبا. اللي ساعد سعود، أول شيء يعني نتذكر كلنا هذاك الوقت وانت في الهلال، في بطولات الهلال وجماهيريته وإعلامه وبطولاته وإلى آخره، مع ذلك تصر إلا تنتقل لروما، وإصراره ورغبته الكبيرة وطموحه، إضافة إلى تميزه بلياقته، يعني ترى اللياقة تخطي على كثير من جوانبه، هو يعني جوانب يعني فنية جيدة، فما بالك لما تكون جيدة مع لياقة عالية جدا. كان يعتبر أول وأفضل لاعب سعودي في اللياقة البدنية وفق الاختبارات، يعني ما هو إحنا نشوفه في الملعب. فهذه كلها ساعدت على يعني وانضباطه، يعني أثر حتى يعني علم الناس وش الإمكانيات اللاعب السعودي اللي موجودة في الدوري السعودي أو في اللاعب السعودي بشكل عام، رغبته، عقلية الاحتراف.

0: الثقافية. فأعتقد أن يعني جواب السؤال هذا يحتاج إلى عدد من اللاعبين الشباب، عدد من اللاعبين اللي هم تحت 21 تحت 23 سنة، الصغار اللي ممكن تحس فيه الرغبة، تحس فيه برضه البنية الجسمانية لها دور. يا علي شفنا يعني مباراة الإكوادور، وشفنا كثير مباريات يعني مصر والسعودية صربيا، البنية الجسمانية للاعب السعودي ما زالت تحتاج إلى إلى إلى عناية واهتمام من الفئات السنية. فهذه في أشياء كثيرة ناقصة، لكن يتميز اللاعب السعودي بالموهبة بالمهارة. ومع ذلك شوف سعود، يعني سعود ظهير ومع ذلك يعني بدع مع فريقه وبإمكانياته بانسجامه رغبته، كل هذه الأمور اللي خلت سعود يعني يتميز. وأنا أتوقع وفي المشروع اللي يعني وزارة الرياضة كانت متبنية، برغم أنه كان في مهد وبعدين الاتحاد السعودي اللي هو مشروع الابتعاث اللاعبين، إن شاء الله أنه يأتي نتائج، لأن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى وقت. لكن في نفس الوقت تطبيق، احنا عندنا تدريش مشكلة يا علي، احنا نجيب افضل البرامج على مستوى العالم.
1: ايه تنظيف تنظيف،
0: اطلق منتخب، اطلق دولة تسوي برامج ذات سنية وكذا، نقدر نجيبها بكل، لكن التطبيق هو مشكلتنا. تطبيق سواء في اختيارات، سواء في اجهزة فنية، سواء في اهتمام، سواء في عقلية اللاعب الشاب الصغير في السن والتأثير والاداريين، هذه هي اللي مشكلتنا. ولا ما عندنا اي عائق لا ماديا ولا الحمد لله في اي فكر ولا اي فكره ولا اي شيء. فهذه مشكلتنا، وان شاء الله انا نتمنى يعني نشوف ان شاء الله الخطوات الجايه يكون في اكثر من سعود عبد الحميد في الانديه الاوروبيه.
1: ترى تجربه سعود اغلب اللي من شارك بالراي ما كانوا يتوقعون انه بينجح، صح ولا انا يمكن غلطان؟ هل في احد كان يجزم انه سعود بالنظر للعمر الاشاره اللي انتشرت لك
0: شوي؟
1: الاغلبيه كانوا يقولون ما راح ينجح لان عمره صغير، ما راح ينجح لان عمره صغير. انا اعتقد، وعطني رايك، هي البنيه الجسمانيه كلامك صحيح 100%، اضف لها الرغبه. اذا ما عندك رغبه، لان حين رونالدو قاعد يكسر قواعد كره القدم، يعني وصل عمره 41. سلمان الفرج اعتقد تجربه رونالدو شجعته، في الان من يدعو سلمان فرج بعد اعلان فريق نيوم الاستغناء عن سلمان الفرج، يقال انه في من يدفع سلمى فرج كثيرين خصوصا من حبينا للاعتزال، خلاص ما راح تقدم اكثر ما قدمت. بس الاخبار تقول وبعض المصادر انه سلمان مصر على الاستمرار، انا اعني انه مؤشر العمر. فاذا عندك رغبه بس لازم يدعمها قوه بالجسمانيه، كلامك صحيح 100%. يعني شوف خالد الغنام في كرتين بعد ما دخل في مباراتنا قدام الاكوادور، وهو الهداف السعودي الوحيد اللي ينافس الهدافين الأجانب عنده في النسخة الأخيرة المصرمة من دوري روشن، في كرتين احتكاكه مع لعيبة إكوادور قاعد يطيح، يعني يبين لك فارق الجسماني الكبير لصالح فريق المنتخب الإكوادور. يثبت فعلا اللي أنت تنادي فيه قبل شوي، أن البنية الجسمانية للاعب السعودي إذا ما هي بتهدد عمك ما راح تنجح. سعود لا قوي ما شاء الله.
0: صحيح صحيح، هو ورغبته لضافة الانضباط. ترى سعود كنا انت تتابع ونتابع منضبط من اول من يعني من على الاتحاد وكان في الهلال، هو لاعب منضبط، هو لاعب عنده اصرار وعنده الحماس لتحقيق اهداف معينه. هو لاعب صراحه يعني عزز قيمه اللاعب السعودي، يعني مساهمته ترى ما هي سهله في تحقيق لقب كاس فرنسا وفي الدوري، يعني وصيف يعني مساهم بشكل واضح، ما تقول انه هو مطم العدد، بالعكس كان له تاثير حتى في بعض المباريات، كان له الانسجام. ترى ما هو سهل يا علي لما ينسجم لاعب مع مجموعه ومع بيئه جديده، يعني مهما كان اللاعب يعني من صغره يعني متعود على بيئه معينه وعادات وتقاليد، ومع ذلك انسجم وتعلم لغه الان، يعني انسجام بشكل عام من كل النواحي، في حتى في نظامه وتلقى أكل متغير عليه والنوم والبرنامج، يعني ترى ما هي سهلة. لكن إصرار سعود هو اللي خلاه يتميز. القيمة اللي ذكرتها أنت، القيمة السوقية لسعود، يعني هو أذكر يعني هو في استطلاع نشرة الصحيفة الرياضية كان قيمة السوقية عام 2018 50,000 يورو. تخيل
1: الله الله،
0: لما انتقل وراح إلى الهلال، يعني تخيل خلنا نأخذ آخر محطة له في الهلال، كان قيمة السوقية 1,000,000 يورو. مليون الآن نتكلم على 9 مليون، ترى عام 2022-23 مع الهلال، يعني كلها كم سنتين ثلاث، فواضح. بعدين شوف موقع ترانسفير ترى ما هو يشوف اللاعب يبدع، ويمكن أستاذ المستمعين يعني عشان يعرفون المعلومة، يشوفه يبدع يقول والله ارتفع قيمته. يعني هي معايير دقيقة بالأداء، بالتأثير، بالعمر، باللياقة، بجودة اللاعب وجودة الدوري، حتى الدوري نفسه لها كل هذه هي اللي رفعت قيمته السوقية في وصلت إلى هذا. يعني هي تجربة لاعب، مشروع لاعب محترف، مشروع لاعب سعودي محترف بكل المقاييس، وإن شاء الله أنها يعني يكون على خطى سعود كثير من اللاعبين.
1: بس تدري وش اللي يعني يضيق الصدر شوي؟ إنه نجاح تجربة سعود جت بخطوات فردية، مو بعمل مؤسسي جاي من اتحاد القدم.
0: صحيح.
1: يعني هو ترى أصر إنه يبقى هناك في صحيح. وقت إحنا كنا نسمع الهلال والنصر يتسابقون، كل واحد منهم يبي يرجع مرة ثانية. اتحاد القدم صحيح. ما سمعنا له مثلا موقف إنه يدعم بقاء سعود عبد الحميد بالبرة. طبعا اتحاد القدم عنده مشاريع ثانية، اللي هو الابتعاث، أو هي وزارة الرياضة أعتقد اللي عند المشروع هذا الابتعاث.
0: صحيح، انتقلت الآن الوزارة. لكن يا علي ولقطع كلامك، يعني أعتقد فيها نوع ما من الصعوبة، خاصة تتكلم على فريق مثل الهلال، الاتحاد، النصر، اللعيبة اللي يعني فيها نوع من الصعوبة لما تتدخل مثل الوزارة لكن أنت اشتغل على اللاعبين الآن اللي هم بالابتعاث. بك السعود يعني حتى ترى فيه نقطة مهمة، ترى في كأس العالم ممكن يرفع قيمة السوقية أكثر سعود.
1: نعم صح صح،
0: لما يبدأ مع المنتخب بشكل أكبر ويكون تعرف تحت الأضواء بشكل أكبر، فعنده فرصة أكثر يكون فيه. يعني شفنا تأثير غيابه حتى على الهلال بعد إصابة كانسيلو، يعني شوف كيف تأثيره، ومع ذلك لاعب له قيمته بكل أمانة، لاعب له قيمته. هو
1: حلو، بس أنا أبي نوصل فكرة يا طول عمر إنه نجاحه فردي، يعني صحيح. على قد ما الهلال كان محتاجه مثل ما تفضلت، وهلال كان صحيح. يفاوضه، النصر سمعنا كان يفاوضة، بس نعم. إصراره بالبقاء هناك وتخصيصنا حلقة كاملة لنجاحه هو مجهود للأسف فردي من سعود فقط. صحيح. يعني وين العمل المؤسسي علي. وين العمل المؤسسي؟ احنا ودنا ننتظر نجاح زي نجاح سعود يتحقق بخطوات مؤسسية من وزارة الرياضة مشكورة طبعا لها مجهودات. احنا قلنا في مشروع أكاديمية مهد تبتعث، ومشروع بعد كذلك الابتعاث غير أظن الأكاديمية، أو أنه هو نفسه التابع لأكاديمية مهد،
0: صار واحد
1: إذا هو نفسه أكاديمية مهد، بس ما نجح بقدر نجاح قوة اللي سواه سعود. هنا سؤال، ليش؟ يعني مهد قاعد يبتعثون ترى، وفي عقود توقع، ليش؟ هل لأن الخطوات اللي سوونها توحي للأندية اللي يبتعث لها لعيبة أنه الخطوات هذه مو بصحيحة؟ يعني المفروض تصير طبيعي، ما تصير مصطنع، ما تصير تروح تبتعث لاعبك علشان يوقع بعدين مع نفس النادي. النادي اصلا ما راح يستقبله كما استقبل واحد طاقن الباب تعبان من المسافه والمشوار. اتمنى الفكره وصلت والاستفسار، بس اعتقد انه استفسار واضح. ليش مثلا اكاديميه مهد حتى الان ما نجحت، مع انها ترى يمكن احنا دخلنا الموسم الثالث او الرابع، ليش ما في ولا اسم ولا واحد نجح فيهم، بينما في سعود مجهودات فردية نجحت؟ عندك إجابة؟ لا تتوقع عند في سبب واضح؟
0: أرجع وأقول لك، التطبيق، أكاديمية مهد والابتعاث، وكانوا يعني بصراحة أنا عندي يعني حتى بعض المعلومات، يعني في بعض اللاعبين مجاملة، كان في بعض اللاعبين، أنا أقولها بكل أمانة ما هو من مصدر، لا أنا يعني على أرض الواقع شفت، يعني فيه مجاملة لبعض اللاعبين. فأنا أقول لك إيش، التطبيق هو المهم، إحنا بنجيب برامج وبنسوي كل شيء، لكن التطبيق عندنا كان غير جيد. الآن إن شاء الله نتمنى أن نشوف نتائجه. بس أني أضيف على سعود عبد الحميد لما قلت أنه هو اجتهاد فردي، وفعلا كلامك منطقي، أضف عليه يا علي أنه كان فيه مغريات لو لاعب ثاني على طول بكنسل الاحتراف. انت المبلغ، اول شيء المبالغ الماليه لا تقارن، لما يبقى في الهلال بياخذ مبالغ ماليه يمكن ترافقني اكثر بكثير من مره. شيء ثاني الاعلام والشهره والانتشار بيكون هنا، مع ذلك عقليه سعود الرائعه هي اللي خلت يعني يغض الطرف عن هذه الاشياء كلها، يروح ويحقق طموحه، وهذا احنا نشوف ثمارها بدات من هذا الموسم.
1: طبعا الارقام ما تكذب، الأرقام هي التي تجيب على أي استفسار ولا تتوهك، ولا تزيف النتائج. أرقام أكاديمية مهد، أنا أتمنى نسوي عصف ذهني، بس ما في أي اسم الآن، ما في أي لاعب تصدر إلى الدوريات العالمية، خلنا نقول السبعة الكبرى، العاشرة الكبرى، لاعب تخرج من أكاديمية مهد بنفس المواصفات اللي الجميع ينادي فيها، صغير بالسن، يبتعث يمكن حتى مع إذا كان يوفر له أهله وإلى آخره، ليش ما نجح؟ معناته الأرقام تقول لك أنه في شيء غلط، لأنه مو معقول ثلاث سنوات ما في ولا واحد وقع، أو يمكن نتائج المتوقعة المرجوة لسه.
0: يا سلام، هذا اللي أباك تكمل عشان أقول عشان ما نقصوا عليهم. خل ممكن خلال الثلاث سنوات، لأنهم بدأوا يعني من وقت مبكر وبدأوا على أعمار يعني 8 سنوات و10 سنوات، خلنا نعطيهم على 3 سنوات 4 إلى 20-30، هنا تقدر تحكم بشكل منطقي وواقعي هل نجحت أو ما نجحت بكل أمانة. لكن إن شاء الله أن يعني نحسن النية ونقول أن إن شاء الله وفقا للدعم الكبير اللي ما سار واللي خصص لمثل هذا الفئة من اللاعبين، إن شاء الله لازم يكون في نتائج إيجابية، ونقول 100% على الأقل نحسن فيه التعب هذا كله والدعم المالي يكون فيه نتيجة. إحنا ترى لما يقول مثلا كابتن طارق أنور 60 أو أنا أبغى كل موسم يطلع لي 2 مواهب أو 3 يحترفون احتراف حقيقي، يكون زي سعود وطريق سعود، أنا راضي ب2-3 كل موسم أو كل سنة، إحنا طموحنا أكثر والعدد أكثر. لكن لما يجيك 2-3 أنا أقول الحمد لله.
1: أوكي، إحنا أكاديمية مهد أكيد محسنين نية، بس إحنا نقول مثل لها مثل أي مشروع آخر يحتمل فيه تعثرات، فعلشان ينجح 100% لأنه هو العنوان الرئيسي اللي وضع له صحيح، الابتعاث صح لكن مو بالضرورة التطبيق صحيح.
0: بالضبط.
1: فإحنا نقول الأرقام هي اللي توجهكم أكاديمية مهد، لأنه إحنا نهتم أكثر بالعمل المؤسسي. ليش؟ لأن العمل المؤسسي ينتج جماعات، ينتج تغيير كامل للمجتمع، لكن العمل الفردي يبقى فردي، يبقى حتى اللي يتبعونه هوايات فردية، لكن فرق كبير بين العمل المؤسسي عن العمل الفردي.
0: صحيح. أنا أشوف يعني وأنا عندي معلومة يمكن هذه برضه يعني خلتني أكون أكثر إيجابية، أنهم بيعلنون خلال الفترة القادمة أن فيه اللي يسمونه مركز في جازان، مركز لمهد في جازان، وتعرف جازان هذا منبع مواهب، جازان والحسا.
1: نعم.
0: هذا يعني المدينتين صراحة فيها إبداع في النجوم والمواهب
1: والقصيم بعد، القصيم توه ماخذ الحين بطولة الدوري الجوي الحزم،
0: والقصيم صدق أحسنت، لكن أنا أتكلم عن اللي يعني خلينا نقول بعيد شوي، يعني مثلا في جازان والحسا ما في، يعني القصيم ترى تعتبر يعني جيدة وقريب من الأنظار وقريب من الرياض، لكن زي مثلا جيزان لما تحط انت مركز مهد كم موهبة بتجيك، كم بتكتشف من مواهب، في الحسا نفس الطريقة، في الشمال نفس الطريقة، فكثرة هذه المراكز إن شاء الله ما يكون فيه نتائج إيجابية بإذن الله.
1: طيب يا رب يوفق إن شاء الله. نرجع لاستطلاعنا، نذكر قبلها 011-40-53 رقم مباشر استقبال مشاركاتكم، وإذا استطلاعنا بعد ارتفاع القيمة السوقية للاعب السعودي سعود عبد الحميد إلى رقم تاريخي، من بوجهة نظركم هو الأقرب من الأسماء المحلية مرشح لتكرار تجربة سعود في الاحتراف الخارجي؟ طبعا احنا منتخبنا تحت 21 عام، في أسماء أنا أتمنى أنهم ينضمون لسببين. السبب الأول أنه على سبيل المثال البطولة المقامة الآن مقامة في فرنسا، دولة أوروبية، الأنظار عليها والكشافين يحضرون، ترى بطولات مثل هذه الكشافين وكلاء اللعيبة والأندية بعض مندوبينها يحضرون بطولات مثل هذه يستكشفون لعيبة، يصيرون رخيصين مع احترام لهم، بس أتكلم من ناحية قيمة سوقية، وكويسين، رخيص وكويس. فهذا اللي يحصل فيها، لكن من عندنا وكلاء للعيبتنا يسوق اللي لعيبتنا بشكل صحيح؟ ما أعتقد فيه، لو في كان شفنا بعد بطولات مثل هذه، وترون ترى احنا مشاركين فيها من اكثر من سنه، من عندنا انديه احد يعني خطوه مفترض انه تتبع خطوه نجاح سعود عبد الحميد من خلالها بطوله او اذا تولون اللي هي مثار تقريرنا اللي نستعرضها الان، ونرجع بعد المزيد من الحديث. طبعا احنا منتخبنا امس استطاع الفوز على المنتخب الكولومبي بنتيجه 5-3، هذا العنوان لتقريرنا اللي استعرضه الغالي عبد الرحمن وحبتنا، ونرجع بعد لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: حقق المنتخب السعودي تحت 21 عاما فوزا كبيرا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة على نظيره الكولومبي ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى ببطولة تولون الودية اليوم الثلاثاء. وافتتح تركي العميل التسجيل مبكرا للأخضر بهدف رائع بعد مرور دقيقة واحدة على انطلاق اللقاء قبل أن تتعقد مهمة المنتخب الكولومبي بطرد حارسه أنطونيو في الدقيقة 20. واستغل المنتخب السعودي النقص العددي سريعا ليعزز سعد الحقوي التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 23 من ركلة ثابتة نفذها ببراعة، وجاءت بقية هدف الأخضر من خلال اللاعب سعود هارون في الدقيقة 34 واللاعب إياد هوسة في الدقيقة 48 من مجريات المباراة. وختم تركي العمير خماسية الأخضر في الدقيقة 8 من الوقت محتسب بدل الضائع. ويستأنف الأخضر الشاب تدريباته مساء اليوم الأربعاء آملا في مواصلة سلسلة الانتصارات، وذلك للتحضير الفني والبدني للمواجهة المرتقبة ضد تونس الجمعة المقبلة. يذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الأولى من بطولة تولون والتي تضم إلى جانبه منتخبات تونس والصين والكونغو الديمقراطية وكولومبيا.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة التقرير من إعداد علي اليوسف. رقم مباشر استقبال مشاركاتكم 011-4053. ضيفنا اليوم ذكركم هو الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب. شراك عبد الرحمن عضو التقرير.
0: والله شوف التقرير جميل، بس خليني أعطي سادة المستمعين يعني نبدأ بسيطة عن هذه البطولة. بطولة تولون هي بطولة يعني من 52 سنة، يعني هذه البطولة ما هي بطولة حديثة. هذه البطولة تعتبر من أبرز محطات الفئات السنية اللي تخرج النجوم نجوم العالم. يعني يستعرض لك بعض الأسماء اللي خرجت من هذه البطولة وشاركت هذه البطولة: زين الدين زيدان، هنري، كريستيانو رونالدو، بيكهام. يعني تخيل الأسماء هذه مرت بمحطات لهذه البطولة وشاركت في نسخ. هي بطولة مهمة، يعني منتخبنا شارك تحت 21 سنة وشارك تحت 23 سنة برضه في هذه البطولة. في فرصة للاعبين، يعني صراحة يعني يشكر عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم. هذا يعني مثل هذه البطولات يا أخي، تخيل أنت لما تجي في مجموعة

0: خلاص اعتاد على مثل هذه المدارس والضغط والإعداد لها. هي صراحة محطة مهمة، بطولة مهمة جدا، هي ما هي استعراضية ولا هي بطولة مهمة، يعني فيها حتى تنافس قوي جدا. المنتخب هذا إن شاء الله نتأمل فيه يعني الشيء الكثير، هذا المنتخب اللي بيكون يعني بعضه هو اللي بيكون نواة للمنتخب وقت نضج في الثلاثينات بيكونون أو أقل في المنتخب بكأس العالم. الإعداد له من فترة يعني كان في إعداد لهذا المنتخب في الرياض وإعداد يعتبر جيد، وأنا أشوف مدري في المباراة الأولى ومباراة ثانية أحس عندنا تحسن في الهجوم، يعني أحس عندنا يعني الهجوم تعرف طولتنا الهجوم في استمرنا سنوات طويلة من بعد الله يذكره بالخير ماجد عبد الله وياسر قحطاني، ما عاد فيه هذيك المهاجم اللي يشبع رغبتك في انك تشوف مهاجم هداف. فهذه بوادر ان شاء الله يكون في عندنا يعني مهاجمين جيدين، ولنا اختلفت الخطط لكن على الاقل تحس فيه يعني حس تدريبي. ترى الدوري جوي له دور في هذا المنتخب، يعني عدد كبير من اللاعبين طبعا مشاركين مع فرقهم، فله دور هذا الدوري اللي انا عش كثير من اللاعبين اعطاهم فرص في لعب دقائق اكثر ومباريات اكثر واحتكاك اكثر، وهذا اللي كان ناقصنا في السنوات الماضيه، لكن هذا الدوري يمكن انقذ شيئا ما، وان شاء الله نشوف نتائجه مستقبلا.
1: لو لي يد، لو انا مسؤول في الاعلام او كنت وزير الاعلام، كان اجتمعت مع وزير الرياضه وقلت اهتمامنا المفروض على دوري جوي الاول. صحيح. لا الثاني، حتى مع نجاحنا في التسويق في دوري روشن، بس لازم دوري جوي ياخذ زخم اكبر. طبعا احنا كثر خيرهم التطبيق اللي قاعد ينقل المباريات وبجوده. صحيح. عاليه، واعتقد حتى كذلك بتعليق، وفي استديو تحليلي وفي برامج مصاحبه، بس انا عن الزخم. ليش؟ لانه المستقبل رايح للفئه العمريه هذه. المستقبل الحين الاعمار هم بالطعشات، احنا قاعدين نشوف مثلا برشلونه ومنتخب الاسباني قاعدين يغيرون قواعد كرة القدم الفئة العمرية على مستوى العالم، فالتوجه رايح لم الفئة العمرية هذه. فكثر خيرهم صراحة اتحاد القدم، نرجع نقول نعطي كل أحد حقه في ابتداء هذه الفكرة اللي مفروض أمر منتهي منه أنه يستمر لسنوات أخرى كثيرة.
0: من واللاعبين يا علي ونفتح كلامك، اللاعبين ترى محتاجين للإعلام، يعني اللاعبين هذا السن هو يبغى الإعلام. اللاعب ترى لما يصير يعني في الفريق الأول في الدوري ما يهمه كثير الإعلام، لكن اللاعب الشاب هو اللي لما يشوف الإعلام والنقل التلفزيوني واللقاءات يا أخي يعطي أكثر من اللي عنده وبزود يعني. ففعلا فكرة كرايا، وإن شاء الله المسؤولين يسمعون عن هذا
1: يا رب. الفكرة في تركي العميل اللي لاعب الهلال سجل أمس هدفين، وفيه سعد حقوي، هذه الأسماء اللي أتمنى أنهم يحترفون برا. بس نرجع لقول وين وكيلهم، وين مفروض وكيلهم؟ والوكيل أتمنى ما يكون وكيل له اسم كبير ورنان محليا بس، لا لازم الوكلاء اللي معروفين هنا بالأسماء أن يصير توجههم خارجي. صح. هم ليش ما يروحون لأوروبا؟ ما يروحون أوروبا لأن القيمة أقل من هنا، يعني في عوامل ساعدت على أنه إحنا ما مو قاعد ننجح بشكل صحيح. يعني وكيل سعود عبد الحميد الله يمسيه بالخير، بذكر اسمه الحين إن شاء الله إذا تذكره، عبد السلام الأكيد أنه هو يعرف أنه أندية جماهيرية هنا راح تدفع لسعود عبد الحميد أكثر مما يدفعه روما ولا لانس ولا أي فريق آخر. لكن لو من الأساس الفكر اللي موجود عند الوكلاء عندنا هنا يبحث عن أندية خارجية زي وكيل سعود عبد الحميد السابق اللي أعتقد أنه اختلف معه أو ما أدري شو السبب اللي خلاه يفسخ يعني استمرار وكالته معه، كان فكرة خارجي. يمكن هو اللي شجع سعود عبد الحميد أنه يطلع يحترف برا، لأنه عارف أنه بالنهاية قيمتك السوقية باليورو حسب ترانسفير ماركت تبي تتدبل أربع مرات بس أنت أنجح. فالوكلاء أعتقد أنه هو الأنظار وأصابع الاتهام تتجه لهم بشكل بالمقام الأول، ولا لا؟
0: لا شوف صحيح، وعلى طاري الوكلاء العلاقات هذا شيء مهم. ما أقول لك علاقات أنه بيمشي لاعب ومستواه الفني أقل من عادي لكن العلاقات في تسويق اللاعب شيء مهم. تذكرت نقطة مهمة، علاقات محلية أكثر تلقى الوكلاء ما يفكر حتى يغير فكر اللاعب الشاب أنه احتراف من وقت مبكر. هذه نقطة مهمة، دائما عندنا الجانب الضعف دائما تسويق الاحترافي عندنا يعني.

0: انا اتمنى انهم يستفيدون حتى من بعض، حتى الدول العربيه يعني اللي نجحت في التسويق وفي اعداد اللاعبين وفي مد اللاعبين الى الدوريات الاوروبيه، اخي شارك في الدوري النمسا، الدوري السويسري، هذه الدوريات اللي تنتقل منها شوي شوي حتى تصل الى الانديه العالميه الكبيره.
1: نعم، مشعل السفاعي رجل فاضل، يعني رجل ناجح، وهو ترى وكيل لاعب بعد كذلك نواف العقيدي، اللي اتمنى انه بعد هو يحترف برا، اللي بالفئه العمريه هذه، هو مشعل السفاعي ناجح جدا في حمايه لعيبته، تفاعله اشوفه كثير وقت ما يصير في بعض الهجمات من بعض اللي عندهم شوي نزوه غلط على بعض الاسماء اللعيبه الجماهيريه، فتلقاه يتصدر مشهد ويحميهم، يطلع بتغريدات انه ترى قاعدين نلاحقكم قانونيا واو الى اخره. الشغله البسيطه اللي على قوله الشيء زي ما يكمل، الشغله البسيطه اللي احنا نتمنى ان تصير في مشعل السفاعي او كل وكلاء اللعيبه هنا، انه التوجه يصير برا، روحوا للدوريات الاجنبيه، يعني باسم الجميع، باسم العمل المؤسسي، طبعا هم مصالحهم الخاصه، تروح وين ما تروح، وين ما تتجه البوصله تقول لك الانديه المحليه هنا قاعد تدفع ملايين كثيره، ليش اطلع برا واللعيبه هنا باقين؟ فلابد انه حتى يمكن في فقره من النظام هنا تحد الوكلاء انهم يروحون برا، فقره نظام تحدهم، بدل ما يصير مثلا هنا الانديه تدفع بالملايين، لا يصير في سقف مثلا للعقود الجديده، لا تصير برا هناك احسن.
0: صحيح، الله يوفقكم، يستفيد ويكون حتى للصغار السن بالذات، هذه نقطه مهمه جدا. احنا لما يجي يبدا لاعب وكذا نقول له طاي يحترف خارجيا، هو عمره 25 26 27، طب وين هذه الموهبه اللي بالتاكيد انها من الفئات السنيه وهو موهوب، ليش ما يتم التسويق لها احتراف خارجيا؟
1: طيب اوكي، نتيح الفرصه حبتنا يتابعونا، حياكم الله، 011 40 5 3، استطعنا اذكركم فيه مجددا، بعد ارتفاع القيمه السوقيه للاعب السعودي سعود عبد الحميد الى رقم تاريخي، من الاقرب برايك من الاسماء المحليه مرشح لتكرار تجربه سعود في الاحتراف الخارجي؟ يحيى، حياك الله يحيى،
2: تفضل. السلام عليكم.
1: سلام ورحمه، حياك، هلا بغالي يحيى.
2: اهلا وسهلا.
1: يا هلا والله وسهلا. طيب، الله يرضى عليك.
2: اقول لك انا بس عندي تعقيب على الاخ اللي يقول في جيزان وفي الحسا، على انه فيه مواهب وفيه مبدعين وفيه، انا اعقب على كلامه بانه كلامه صحيح جدا جدا جدا، لكن ما في الناس اللي يكتشفوهم وياخذوهم الى الملاعب الكبرى، هذا يعطي يدربوهم ويستفيدوا من الخبره الوطنيه، هذه واحده. ثانيا على انه برضه سمعت كلمه على انه يقول لي في السوق رخيص، ما حنبيع طماطم ولا موز ولا تقول لي السوق رخيص، ليش الشاب لما اشجعه واطلعه واكتشفه واجيبه المواهب، والله المفروض من اللاعب اللي ياخذ مبالغ هذه، هذا من الوطن، ما اقول له رخيص ولا اقول له غالي. المهم هو ما حصل اللي يكشفوهم، ما حصل اللي يشيلوهم، ما حصل اللي يقول فين هذا وما له هذا وفين هذا ويشيله يرعبه، ما حصل.
1: اوكي،
2: صفر جدا. ومع الكلمه الثانيه والله ما عجبني لما يقول له السوق رخيص، ايش هو يعني
1: اللي هي قصدك العقود عقودهم يعني؟
2: ايوه، يقول لي السوق رخيص يعني وفيها حتى استهزاء يضحك، يعني ليش؟
1: انت فهمتها غلط. أيوة، انت فهمتها غلط يحيى. هو العقود، عقود تصير، هل عقد مثلا 100,000 زي عقد 100 مليون؟
2: لا احنا ما نبغى لا 100 مليون ولا نبغى المكتشفين هذول، وينهم؟
1: اي متفقين، المكتشفين لازم يعني
2: وينهم؟
1: اي لازم اكيد،
2: فين المكتشفين؟ اوكي، شوفوا عندنا شباب، اقسم بالله شباب والله روعه وبارعين، لكن ما حصل، الناس في مناطق نائية وما حد جالهم ولا حد شافهم.
1: الله المستعان، شكرا يحيى، حياك، هلا حياك الله، هلا والله وسهلا. طيب، مزيد متابعين، متصل تالي عبد الرحمن، هلا عبد الرحمن، حياك الله. الو
3: الو،
1: حياك، تفضل عبد الرحمن.
3: يا مرحبا،
1: الله يحييك، ايش رايك؟
3: الله يبقيك، والله موضوع شيق جدا.
1: من فيه؟
3: سعود الحميد، لو اني انا نصراوي بس ان سعود الحميد يستاهل، الكل يحبه ومشرف الوطن وينطبق على لعيبه كثير يعني من النصر، لو انه اكبر منا سنا، انا عندي عبد الرحمن الغريب يعني لاعب مميز.
1: اوكي، طيب من في من اللعيبه اللي ودك انه يطلع برا او يستاهل، تتوقع انه يستاهل انه يطلع برا؟
3: والله في كثير، في كثير والله. انا اشوف مصعب الجوير، عبد العزيز العليوه، وزي ما قال الأستاذ في جيزان، يعني ما شاء الله شباب، منهم بسام هزازي، يعني في لعيبة يعني ممكن نركز على مثلا ظهير سعود عبد الحميد، لاعب وسط مثلا بسام هزازي، ولو كذا يعني يصير فيه يعني نقوة لعيبة يحترفون أكيد يعني هذه فائدة للمنتخب السعودي.
1: أوكي
3: هذه مشاركتي وموضوع والله شكراً. يستاهل يعني.
1: أنا أستاذ سعد شرفتنا يا رائد، شكرا لك. أنا أستنا وسعدتنا، هلا بك، هلا والله. طيب متصل تالي بندر، هلا أخوي بندر، حياك الله. ألو حياك بندر، تفضل.
4: الله يحييك حبيبي،
1: الله يرضى عليك. طيب يا هلا والله، هلا بالغالي.
4: لا أطول عليك يا حبيبي، والله مشكلة منتخبنا مشكلة يعني صراحة حال يرثى له. إحنا نستعجل على النتيجة، هذا مشكلتنا في السعودية. يعني للأسف المنتخبات الثانية قاعدة تتطور وإحنا قاعدين نتراجع. يعني في أحد الحلقات في ضيف عندك والله ما أذكر قال عن فريق الياباني، قال العقلية تختلف. العقلية هي المشكلة عندنا، هذا أول شيء، عقلية اللعب السعودي. اثنين للأسف المجاملات، وللأسف للأسف اللي ما يعني يقولون شر لابد منه الوسطات، هذه اللي ذابحتنا في المملكة بشكل كبير جدا جدا كبير.
1: وين مثلا قصتك؟
4: والله في اختيار اللاعبين، في يعني مثلا أكاديمية مهد الله يوفقهم قاعدين يشتغلون شغل، لكن للأسف في بعض المسؤولين قاعد يجامل ناس على حسابنات.
1: عندك تجربة؟
4: مثال يعني هذا مثال.
1: أنت تسمع ولا عندك تقف على تجربة محددة؟
4: والله لا على تجربة يا حبيبي، أنا أكلمك والله أنا لاعب سابق وشفنا يعني من سنين، وللأسف لازالت المشكلة هذه على يعني من سنين ولازالت نفس المشكلة. يعني إحنا ما راح نتطور إذا هذه العقلية.
1: كلمنا عن تجربتك، كلمنا عن كلمنا عن تجربتك بندر غالي، كلمنا عن تجربتك وقول وش اللي تجربتك مع مهد.
4: لا ما والله اسمح لي، ما لا مش مع مهد، انا وين سنين انا بلعب المنتخب سنين وين.
1: طيب بدون ذكر اسماء وش التجربه اللي
4: ما والله المحسوبيات والمجاملات قالها ضيفك الله يطول عمره. هذا مشكلتنا في المنتخب والله يا اخوي، والله العظيم حالي يرثى له والله منتخبنا. يعني لما في السابق نلعب مع اندونيسيا 5-6 النتيجة، الآن شوف الوضع مع فيتنام مع الهند مع أندية، شوف المنتخبات قاعدة تتطور وإحنا قاعدين نتراجع. ليش؟ مين الأسباب؟ لازم نشوف. لا في أسباب، فيه أسباب وفيه حلول للأسف، لكن الحلول هذه مش موجودة.
1: أوكي.
4: حلول مش موجودة للأسف.
1: طيب في أحد من أسماء الله كريم، في أحد من أسماء تتوقع أنه مرشح ولو ودك أنه يطلع يحترف زي سعود؟
4: والله كثير، والله كثير يا أخوي علي، والله كثير موجود عندنا في المملكة، لكن المشكلة في العقلية.
1: يعني
4: عقلية اللاعب عندنا مشكلة، وهذه تحتاج لها من الأساس. يعني إحنا ما نجي في يوم وليلة نقدم مركز متقدم في كأس العالم. طيب. هذه لازم نصبر عليها.
1: أنت عقلي قصدك نصبر. عقلي قصدك إنه يقول أبرتاح بقعد عند أهلي وباخذ راتب.
4: يعني مثلاً يقول أنا والله جيني راتب، أنا خلاص وش لي بالاحتراف، وش لي بالروجة، وش لي
1: واخذ وظيفة.
4: أي والله فالموضوع الله يعين، بس الله يعين. نحتاج. طيب. أشخاص، نحتاج عقليات يا أخوي علي.
1: أوكي.
4: إداريين على مستوى عالي ونصحح.
1: واضح. شكرا غالي بندر، تحياتي لك. أنا استنا وسعدتنا، هلا بك أكثر. طبعا احنا نحترم وجهة نظرك في انه ما حب يتكلم بشكل مفصل عن تجربتك مع أكاديمية مهد، او هذا قرارك الشخصي، بس انه طبعا احنا نعرف انه في كل عمل في شوي ملاحظات، فاحنا من هذا المنبر نقول الأرقام لا تكذب. هل الأرقام هنا قاعدة تسعفكم؟ هل الأرقام هي اللي هي قاعدة تدافع عنكم؟ ولا لا تحتاجون مزيد من العمل والجهد؟ راشد متصلنا تالي، هلا بالغالي راشد، حياك الله.
5: يا هلا، مساك الله بالخير.
1: مساء الخيرات، حياك.
5: أنا حقيقة أنا أول شيء أشكركم على مناقشة هذه الفكرة، يعني
1: أبرك الساعة،
5: جدا جديرة بالاهتمام.
1: أبرك الساعة الغالي،
5: الله يبارك فيك
1: وعمرك.
5: طبعا الأندية عندنا للأسف أنها تفتقد إلى القدرات الإدارية اللي تستطيع أن تنتشل اللاعب من فكرة، يعني زي ما تقول أنه مو محترم قدراته. يعني لما يكون لاعب جيد أسرع ما تنطفي نجوميته. أنا ما أدري وش الأسباب اللي تخلي اللاعب السعودي يصل لدرجة التوهج، وخير مثال ذلك اللاعب صالح أبو الشامات، على الرغم أني معجب فيه، يعني في قدراته البدنية، في فكره الكروي، وأيضا لاعب ثاني اسمه عبد العزيز السويلم في نادي الفتح. هذولا حقيقة يجب أن تحترم قدراتهم، ويوجد كادر إداري ينتشلهم من المشكلة اللي يقع فيها اللاعب.
1: أوكي شكرا لك.
5: يا هلا والله، يعطيك
1: تحياتي. هلا بك اكثر. طيب حسنا ناخذ اخر اسم في المجموعة هذه ونواصل محاورنا ونرجع بعد شوي ان شاء الله ناخذ مجموعة اخرى من المتابعين. ابو نايف، حياك الله ابو نايف. هلا ابو نايف،
6: تفضل. السلام عليكم.
1: سلام ورحمة، حياك. هلا ابو نايف، قص صوت الرادو عندك. حياك هلا بالغالي، قصصتك صوت الرادو عندك لانه ياخذ وقت وصدى. كلمني من السماعة بشكل مباشر لو سمحت. وش رايك من اقرب الاسماء المرشحة واللي تتمنى انه يتبع سود الحميد تجربته الخارجية؟ اسمعك تفضل، بس قاعد اسمع صوتي عندك خلفية، اسمعني من السماعة بشكل مباشر لو سمحت.
6: طيب طيب معلش،
1: سمعني الصوت
6: واضح عندك
1: المواجد؟ اي الحين اعتقد انه انا وياك نتكلم بشكل مباشر بدون رادو. اسلم، ايش رايك؟
6: وش هي المواجد؟ ما فهمت عليك، وش اللي كان
1: وش اللاعب السعودي اللي تتمنى ولا تتوقع انه لو راح احترف خارجيا زي سعود عبد الحميد بينجح؟
6: يعني عندنا هنا في حاليا هنا في المملكه
1: طبعا. الا اذا كان عندك انت
6: من الانديه او من المنتخب،
1: سواء مندي ولا منتخب، او ما ادري اذا انت متصل عندك موضوع خاص حاب تتكلم عنه، تفضل.
6: والله بالنسبه للاعبين من الانديه طبعا في كثير لاعبين ابو ماجد صراحه، عندك لاعب الاتحاد هذا الغزال اصلا ناس اسمه والله يلعب في الهجوم،
1: حاجي طلال.
6: اي نعم بالفعل هذا لاعب ما شاء الله تبارك الرحمن، بنيه جسمانيه وعنده يعني فكر كروي. ايضا عندك لاعب في النادي النصر الان، كان في النادي النصر الان معار اسمه عبد العزيز
1: العليوي. اي خلود، نعم. اي
6: نعم هذا صراحه برضه لعيب جيد وكذا، يا ريت يعني. وفي كثير والله صراحه ما ناس اسمعهم
1: حلو،
6: ولكن نقول ان شاء الله الله يوفق المنتخب
1: يا رب،
6: وعلى الاقل نكون في يعني مركز متقدم، يعني ما نقول احنا طماعين لا، بس مركز المتقدم يحسن مستوى الكره السعوديه بس فقط.
1: طيب شكرا لك يا ابو نايف،
6: الله يعطيك العافيه،
1: اسعدتنا وشرفتنا، شكرا لك. نرجع ان شاء الله ناخذ بعد شويه مجموعه اخرى متابعين. حياكم الله. ضيفنا اليوم مذكر الاعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب. عبد الرحمن، اذا لك تعليق على ما سمعته من حديث المتصلين بالاضافه الى المحور التالي. اعلن اتحاد كاس الخليج العربي لكره القدم تحديد يوم 9 سبتمبر مقبل موعدا لاجراء قرعه النسخه الثالثه من دوري ابطال الخليج للانديه الموسم المقبل، والتي ستقام خلال فتره من 13 اكتوبر حتى 30 ابريل 2027 بمشيئه الله. واعتمد الاتحاد الخليجي رفع عدد الأندية المشاركة في النسخة الجديدة إلى 12 ناديا بدلا من 8 أندية في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في البطولة. وحدد الاتحاد آلية توزيع المقاعد وفق تصنيف الاتحادات الوطنية الأعضاء استنادا إلى تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية لموسم 2026-2027. وحصلت اتحادات المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والعراق على مقعدين لكل اتحاد ضمن التصنيف الأول. في المقابل نالت اتحادات عمان والبحرين والكويت واليمن مقعدا واحدا لكل اتحاد ضمن التصنيف الثاني. ووجه اتحاد كأس الخليج العربي دعوة رسمية للاتحادات الوطنية لتسمية الأندية المشاركة في البطولة، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 17 يونيو 2026 ميلادية. وأكد الاتحاد ضرورة أن تكون الأندية المرشحة من أعلى الأندية ترتيبا في الدوري المحلي بعد الأندية المشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشيرا إلى أنه له الحق في قبول أو رفض أي نادي مرشح واختيار البديل المناسب في حال عدم التزام بالمعايير المحددة. وأوضح الاتحاد الخليجي أنه سيقوم في وقت لاحق بتزويد الاتحادات الوطنية باللائحة التنظيمية للبطولة إضافة إلى المخصصات المالية المقررة للأندية المشاركة. طبعا ذكرت بعض المصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ينتظر موافقة نادي نيوم للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج إلى جانب الاتفاق ممثلا ثانيا للسعودية. عبد الرحمن،
7: شوف أبو شب على السريع كذا، المتصلين يمكن لفت انتباهي حديثهم كلهم عن سعود عبد الحميد وعن التجربة وعن حتى اختياركم الموفق لهذا المحور. أنا تجربة سعود عبد الحميد بتكون مؤثرة على كثير من الشباب، للاعبين الشباب بكل أمان. هذا النجاح حتى الآن بيكون مؤثر بشكل كبير، والانضباط خارج الملعب هو اللي عزز من نجاح سعود. ترى الانضباط ما هو في الملعب فقط، حتى خارج الملعب، الأكل، النوم، الانضباط في حياتك، هذا شيء مهم جدا، إضافة إلى عقلية اللاعب.

0: اجي انا خبر يعني البطوله الخليجيه، بس اذا سمحت لي بس يعني للمستمعين عشان يعرفون الانديه اللي بتشارك، عندنا النصر والهلال والاهلي والقادسيه بيشاركون في نخبه اسيا، الاتحاد في ملحق نخبه اسيا، التعاون في اسيا 2، والاتفاق في الخليجيه. ومع هذا القرار زي ما ذكرت انه بيكون نيوم في حال موافقته او الحزم اللي يجي طبعا في الترتيب بعده وفقا لترتيب الدوري اللي اختتم. شوف علي، تغيير البطولات من فتره لفتره ترى شيء ايجابي، بس انه يكون تغيير للافضل. احنا شفنا كاس عالم وكاس عالم، شوف كيف تغيير في عدد المنتخبات والنظام، دوري ابطال اسيا كيف تغير، فهذا يعني مؤشر جيد. بس ان اهم شيء ان التغيير يكون يعني بشكل من مختصين وبشكل ايجابي يساهم على التنافس. انت وش الفائده من التغيير؟ طبعا في فوائد تسويقيه ما نختلف فيها، تسويقيه هذه والرعاه وهذه شيء طبيعي، لكن برضه زياده التنافس، لما ترفع العدد التنافس بيكون اكثر، واستفاده اللاعبين اكثر، واحتكاكهم مع الانديه الثانيه في دول الخليج بيكون بشكل اكبر. البطوله طويله، هي مدتها 6 أشهر، لكنها طبعا متباعدة، هذا ما بيكون في ضغط حتى على اللاعبين. اليوم أنا أتمنى أنها تشارك نيوم، وأتمنى إحنا يمكن فيه 4 لاعبين تقريبا غادروا نيوم، يمكن على راسهم حجازي وسلمان، لكن إن شاء الله نيوم قادر على جلب البديل للأفضل والاستمرار والمشاركة. أنت يا أخي نيوم صاعد الموسم الماضي والموسم هذا الجاي بيشارك في بطولة خارجية، يعني صراحة قفزة ونجاح على مثل هذا الأندية الخاصة بصراحة يعني نفتخر فيه. بيصعد للدوري ويحقق المركز الثامن، ترى يعني شيء ما هو بسيط، وشيء مفترض أن تستفيد منه بقية الأندية في الإدارة. بالتأكيد المال هذا شيء أساسي، لكن برضو الإدارة يعني فرق كثيرة كان عندها المال بس ما استمرت أو تعثرت. فأعتقد أن اليوم يعني أنا أتمنى أنه يشارك، وبيكون إضافة وبيكون تجربة رائعة حتى على مستوى دول مجاورة لنجاح هذا النادي. والبطولات الخليج دائما ما تكون يعني تعرف الطابع الخليجي والتنافس فيه، دائما نقول التغيير شيء إيجابي دائما في البطولة.
1: جميل، نكسب مزيد من الوقت وراح نروح لمحور آخر. طبعا أتفق معك أغلب كلامك، بل أرى أنه صواب. أتمنى التوفيق إن شاء الله كل أنديتنا المشاركة، بس إحنا ودنا إنه تدخل باسم الدوري السعودي، تدخل وتأخذ البطولات الخليجية مثلا ما تروح بعد، ولو إنه الشباب كثر خير وصل النهائي بس يروح يأخذ الكأس ويرجع أحسن.
0: بالضبط.
1: آسيا والنخبة بعد كثر خير فريق الأهلي خذاها، النصر آسيا 2 النسخة الأخيرة وصل النهائي كثر خير ما قصر، بس ليتك كملت المعروف خدت البطولة. كذا إحنا نشعر ونشعر الجيل الحالي حتى لو كان لعيبة أجانب مشاركين متاح من خلال الأندية، إنه السعودية بطولة أو دولة بالضبط بطولات، يعني نجي يأخذون بطولات مثلها، مثل مثلا تقول منتخب برازيلي، ترى من سنوات منتخب برازيلي صبغة إنه الذهب ملاصقة له، إحنا كعبنا كان ترى سابقا عالي في الثمانينات على بداية التسعينات 84-88 ثم 96، لكن بعدها خلاص غبنا 30 سنة غير منطقية أبدا. فتلقى اللاعب السعودي تشرب والجماهير تشرب، وللأسف نقول الطموح المنخفض، صار ما في طموح، صار واحد على استحياء. المتصل آخر واحد أعتقد أبو نايف يقولها، بس يقولها ويستحي، يقول ودنا نتجمل، ودنا نشارك. لا يا أخي، المفروض أنه إحنا على الزخم والمبالغ اللي تدفع، المفروض نروح وتقول أني بصل للدور 6 دور 8، بصير من ضمن 4 الكبار، أدخل لدور 4، لكن إن شاء الله يتعدى الوضع. المحور التالي الغالي عبد الرحمن وحبتنا، 10 أندية مشاركة في دوري روشن، أعلنت رسميا مقر معسكرات الخارجية الصيف المقبل استعداد الموسم الجديد، فيما يفاضل ناديان بين دولتين أوروبيتين حتى الآن. ولم تعلن 6 أندية حتى الآن مقر معسكرات خارجية حتى انتهاء من ملف التجهيز النهائي خاصة بفترة الإعداد، وتصدرت إسبانيا القائمة الأكثر في فترة الإعداد بعد اختيارها من قبل 6 أندية، وهي الاتحاد والقادسية والاتفاق والدرعية والخلود والنيوم، بينما فضل فريق النصر بطل الدوري البرتغال بعد وضعه خطة إعدادية من 3 مراحل، تبدأ الأولى لمدة 12 يوم في الرياض لإجراء الفحوصات الطبية والتمارين اللياقي للاعبين المحليين، تليها المرحلة الثانية في مدينة أبها، ثم تختتم بالمرحلة الثالثة في البرتغال، وتشهد انضمام اللاعبين الدوليين والأجانب بعد نهاية مهامهم الدولية مع منتخبات في نهاية

0: كأس العالم. وفي السياق ذاته اختار نادي الهلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين النمسا لتكون وجهة معسكرها لإعداد المتوقع بدءه في 15 يوليو وينتهي في 4 أغسطس المقبل، على أن تتحدد المدينة لاحقا. وتفاضل إدارة نادي الأهلي بطل دوري أبطال آسيا النخبة بين وجهتين خارجيتين هما النمسا أو البرتغال، في الوقت ذاته الذي يفاضل في أبها بطل دوري يلو لأندية الدرجة الأولى والصاعد إلى دوري روشن بين النمسا وتركيا. في المقابل اختارت إدارة نادي الاتحاد مدينة مربية الإسبانية مقر المعسكر لفريقه الذي ينطلق منتصف يوليو المقبل ويستمر حتى نهاية الشهر ذاته. واختارت إدارة نادي الشباب النمسا مقر المعسكر الخارجي من القادسية، فقد استقر على مدينة جيرونا الإسبانية مقر المعسكر الصيفي، في حين اختارت إدارة نادي النيوم مدينة مربية الإسبانية موقعا لإعداد فريقها. وقررت إدارة نادي الاتفاق اختيار إسبانيا مقر المعسكر الفريق الأول خارجيا في الصيف، فيما فضلت إدارة التعاون هولندا مقرا للمعسكر. وأخيرا اتجه فريق الدرعية لتنظيم معسكر خارجي على مرحلتين، تنطلق الأولى في السويد قبل انتقال إلى مدينة أليكانتيا الإسبانية لخوض مرحلة ثانية من برنامج التحضيري، وفضل الخلود وصيف كأس خادم الحرم الشريفين اختيار إسبانيا مقرا لمعسكر خارجي لمدة 3 أسابيع. عبد الرحمن،
1: شوف دائما ما تسعى الأندية للبحث عن البيئة المناسبة للمعسكرات والبيئة، والشي تبدأ بالأجواء طبعا بحكم الأجواء الصيف الحارة في أغلب مدن المملكة، رغم عندنا يعني مدن أجواءها أبها والطائف جميلة لكنها تفتقد إلى إيش؟ إلى المباريات الودية. فأنت تبغى تجمع بين أجواء باردة مع فرق قوية، مباريات ودية قوية، إضافة إلى شيء ثالث اللي هو البنية التحتية اللي من عشرات السنين يعني في الدول الأوروبية اللي مجهزين البنية التحتية للملاعب ومعسكرات وخلافه. لكني أنا دائما أقول أهم شيء جودة البرنامج، جودة برنامج أي نادي. أنت إذا كان برنامجك ومدربك جهازك الفني اخترته واللاعبين بدأت مفاوضات مبكرة أنت بتنجح. تذكر العام يا علي الاتحاد أقام معسكر في إسبانيا وفي البرتغال، لكن مش كان معسكر ضعيف هش، انعكس على لا لياقيا ولا فنيا ولا اختيار لاعبين ولا، وشوفها في اسبانيا والبرتغال. في الكلام على اعداد الجهاز الفني من وقت مبكر، انا عجبني الاتحاد الموسم هذا يبدو لنا بوادر يعني عوده الاتحاد.

0: المعد البدني كيف كان له دور كبير يا أخي إلى آخر مباريات الهلال اللي حقق فيها الأرقام القياسية، وتقول كأنه توه بادي الدوري من اللياقة ومن اللاعبين. لكن أنا دائما أقول المعد البدني هو اللي يعتمد عليه بشكل كبير. فالأندية يعني معسكراتها 10 أندية تعتبر يعني حددت معسكراتها عدد جيد، البقية طبعا لظروف أجهزة فنية أو اختيار أنسب لهذا الفرق، وبعضها على كلام يعني نيوم كان في حدد البرتغال وبعدين حول لأسبانيا بسبب إيش؟ مباريات ودية. أنت ممكن تعسكر في أبها أفضل أجواء يمكن على المستوى دون بالغ العالم، لكن ما عندك فرق قوية يعني كانت أول تذكر دورات الصداقة، كانت على الأقل تعد الأندية يعني تجيك فرق من أمريكا اللاتينية من أوروبا من البرازيل، فيه فرق يعني تعد إعداد جيد. لكن الآن ما في، بالإضافة إلى البنية التحتية نوعا ما في بعض المدن تحتاج إلى يعني وبإذن الله قادمة يعني بتكون مكتملة، لكن الفترة هذه أنا أعتقد أنه يعني اختيار موفق لهذه الأندية، والأهم هو جودة البرنامج.
1: شكرا الغالي عبد الرحمن، وصلنا لهذه حلقة هذا اليوم، تحياتي لك.
0: شكرا لك يا ابو ماجد،
1: شكرا لك، تمام التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الاول في اذا مهمته القادمه المنتظره في نهايات كاس العالم، وذات الامنيات لمنتخبنا المشارك في بطوله تولون الدوليه منتخبنا تحت 21 عام، وذات الامنيات لفرقنا في مقتبل معسكراتها استعدادا للموسم المقبل بمشيئه الله. شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاركه، تقبلوا في نهايه حلقتنا لهذا اليوم، تحت محدثكم علي يوسف العدو التقديم، وفي الاخراج محمد الحميد، تمسوا على خير. الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول،
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
7: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
8: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
9: يلا توكلنا على الله.
7: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة،
10: هووك يا الطفش الحين مش قاعد أسوي
7: أشياء كثيرة نقدر نسويها،
10: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي
7: سوالف ولعب،
11: وانا
12: اشتبي
11: هبلعب معكم،
7: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
13: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
7: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي، هوا بلادي اللي يأتيكم على إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي ريديو بلس. نرحب بالجميع ونذكركم بموعد البرنامج الدائم اليومي من الخامسة وحتى تمام الثامنة مساء. نرحب بكل من يتابعنا ونتمنى لكم إن شاء الله مساء جميل وسعيد في خلال متابعة برنامج هوا بلادي.

جميع برامج إذاعة الرياض، 3 ساعات سنقضيها معكم في هوا بلادي، نتنقل في محافظات ومناطق المملكة ونأتي بالأخبار الجميلة والرائعة وأيضا تغطية المراسلين. إن شاء الله حنكون معكم في جولة في أنحاء المملكة العربية السعودية، جولة جميلة ورائعة يومية من طاقم عمل برنامج هوا بلادي. نتمنى لكم إن شاء الله وقت ممتع معنا، وحياكم.

0: نرحب فيكم مستمعينا ونمسي عليكم ونتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله، وأربعة لطيف خفيف يعني إن شاء الله كان من بداية الصباح ويستمر إلى نهاية اليوم. لا تنسون يعني إن الأربعة يمهد لدخول الخميس، فبالتالي المفروض أنك مستانس ومبسوط، خصوصا أنه هذا الأسبوع بالنسبة اللي ما تكلفوا بالعيد قصير.
1: تقصدين مين يعني؟
0: ما أدري قصير فقصير يعني
1: كنا ذاتي يعني توك جاي من إجازة
0: أي توك جاي من إجازة وراجع لإجازة نهاية الأسبوع،
1: معلش بس لا تحسدونا يعني اللي كانوا مداومين الله يوفقهم إن شاء الله ويسر أمرهم، ورجعنا إن شاء الله للدوامات، وإن شاء الله يعني قرب نهاية الأسبوع والويكند ويستمتعون.
0: وهم يقولوا بس إن الشخص لما يرجع من إجازة يعاني اكتئاب مع بداية الدوام، فيصير شوي كذا مو مضبوط مو مرتاح، منتظر منتظر متى يجي أول ويكند علشان يبدأ يرتب أموره.
1: صحيح.
0: فهذا الويكند قريب خلاص، يعني ما لكم عذر تزعلون تضايقون أبد. دومت رثاء أربعاء خميس بتريح جمعة وسبت، يعني ما دومت ثلاثة أيام. فنتمنى للجميع مساء جميل، ومن ضمنهم طبعا مخرجنا محمد الحميضي اللي توه نفس الشيء توه مداوم.
1: العام بخير محمد.
0: وأيضا نمسي على فريق عملنا من إعداد نور مطيري وعيش الزير، وإحنا بنكون معكم من خلف المايك إن شاء الله زميلي علي الشهري، وأنا معكم تهاني عطيف حتى الثامنة بإذن الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في هوا بلادي. وخلينا نبدأ حلقتنا اليوم بالأحوال الجوية وحالات الطقس اللي الكل حاليا قاعد يشتكي ويقول نفس الجملة، حر حر. فنشوف المركز الوطني للأرصاد اللي توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقسا حارا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحايل والقصيم، كما لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. طبعا أنا جيت للرياض، طبعا كنت في جازان، أول ما رحت كانت الدنيا حر حر ورطوبة ويعني طقس صعب جدا، بس الأيام الأخيرة قبل ما أرجع بدت الحالة المطرية وبدت الأمطار الزينة وبدأ الجو الحلو، يعني في عز الظهر الساعة 12 الساعة 1 الساعة 2 احنا أمطار هناك، خصوصا وأنا في منطقة جبلية أساسا، فما شاء الله يا الأمطار والسحب، وكيف شوف كيف يصير الجو بالليل. يعني من حسن حظي اني لحقت على المطار، ومن سوء حظي اني رجعت وخليتها.
1: هذا حال الدنيا.

0: تقعد على حال، بس كويس يعني الواحد إذا لحق على أجواء زينة صح. فترة يعني تهون عليه شوي، ولو أنه الصيف ترى تو ما بدأ.
1: إيه.
0: عندنا هنا في الرياض يبدأ من أغسطس 7-8-9، هذه شهور الصيف الحقيقية.
1: على فكرة موسم الأمطار في المنطقة الجنوبية تحديدا في جازان يكون عادة من أغسطس ترى أقوى شيء يكون في أغسطس، يعني في عز الصيف هنا
0: أي يكون هناك أجواء مطر.
1: يكون أجواء مطر
0: يمكن في الأماكن المرتفعة
1: غالبا إيه
0: صح؟
1: إيه لأنه أنت تعرف ما شاء الله يعني المنطقة كبيرة جدا، محافظاتها كثيرة صحيح. في منها الساحلية في منها الجبلية صحيح. وعادة الجبلية يكون لهم موافر الحظ يعني من الأجواء الزينة،
0: نفس الأجواء في أبها وفي تنوم والنماص والمناطق المرتفعات الجنوبية تكون الأجواء فيها جميلة جدا في شخص في فترة الصيف
1: صح.
0: في أغسطس وذا في عز الصيف تلقى أجواء
1: فرصة أن الواحد يروح يستمتع بالأجواء،
0: فترى مملكتنا يعني أجواءها جميلة ورائعة وتكون ما شاء الله التنوع الجغرافي فيها رائع، محبين الصيف صح. تلقون مكانكم في الصيف، محبين الأجواء الباردة تلقون في المملكة العربية السعودية أماكن باردة، يعني يا ربي لك الحمد هذا التنوع احنا نحمد الله عليه ونسأل الله دوامه إن شاء الله، والحمد لله هذا الدليل أن المملكة العربية السعودية شاسعة وكبيرة ومتفرقة وجميلة يعني بأجواءها. نقول الله يحفظ الجميع، استمتعوا تبوا من مكيفات هالأيام لأنها والله خطيرة، المشروبات الباردة تونا أنا وتهاني نتكلم فيها، في ناس في عز الصيف يحبون يشربون الحار
1: صح،
0: مشروبات حار ما يقربون مشروبات الباردة.
1: أنا من الناس اللي ما أقدر أقربها، مو متحقين إذا مو محبة قد ما هو تخاف يعني من المرض
0: صحيح، لأنه فعلا أجواء حارة باردة، مكيف سيارة مكيف بيت صح. تطلع في خارج المنزل يكون الجو حار وأنت تشرب شيء بارد، ولا هي ترى هي هذه الطبيعة يعني هذه الطريقة والنهج حق الصيف أنه تشرب شيء بارد يعني في صح. الصيف، لكن في أشخاص يتحسسون ويعني يتعبون من المشروبات الباردة فيشربون الحار، وتستغرب أنت تقول شاي في عز الشمس قهوة، بس حنا كذا السعوديين مميزين مميزين في كل فترة. طيب وش عندنا يا محمد اليوم؟ عندنا فقرات كثيرة، عندنا فقرات كثيرة تهاني المستمع العزيز، وعندنا مراسلين جاهزين في كل ما شاء الله منطقة من مناطق المملكة ومحافظة من محافظات المملكة، وعندهم الجديد إن شاء الله يطلعوننا عليه. زميلنا مرزوق العردان عنده جولة جميلة ورائعة من حائل. مساء الخير أبو صفوق.
2: مساء النور أخوي علي وأيضا الأخت هاني ومحمد وكافة الزملاء، الله حييكم كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير، سبقتنا يا أبو صفوق دائما سبوق ما شاء الله على الخير.
2: لا بالعكس أنتم العين ما تعلى على الحاجب أخوي علي، وأيضا أحب أرحب أيضا بالمستمعين الكرام نقول لهم كل عام وأنتم بخير وحياكم الله من حائل عروس الشمال.
0: أنت بخير وبصحة أبو صفوق، كيف الأجواء عندكم في حائل؟
2: والله يا أخوي علي الأجواء الأيام هذه ممتازة نوعا ما، وخصوصا في المساء يعني من الساعة الآن مثلا الحين 5:15 تقريبا إلى الصباح الباكر يعني غدا إن شاء الله، فالليل كله جدا جميل روعة يعني ما أي والله في الجلسات في الشعبان في الوديان في الاستراحات في التنزهات ما تحتاج مكيف يعني الأجواء لطيفة وجميلة جدا. احتمالية يعني في وسط النهار أخوي علي أحيانا تصير الجو لابد أنه يكون فيها ارتفاع شوي بدرجات الحرارة يعني، والحمد لله
0: هذا أمر طبيعي في الفترة هذه لأنه فترة صيف يعني فطبيعي الأمور هذه. الله يمتعكم بالصحة والعافية وتستمتعون إن شاء الله بأجواءكم يا مرزوق في حائل، ووش الجديد عندك في جولتك وش مجهز لنا مصفوق؟
2: اي والله اكيد، بس انه قبل ما ابدا في جولتنا انا احب انه اخت هاني ما ذكرت ما سمعت اللي فيفا طاري، مع ان فيفا يعني معتبره من المحافظات الجميله واللي فعلا جوها بارد
1: صح. انا بس ما قلت اصلا المحافظات، انا قلت جازان كامله وفيفا داخل جازان.
2: اكيد اكيد، لكنه فيفا صراحه هي يعني قمه الاجواء صحيح. البارده صحيح. والمناظر الخلابه والطبيعيه، فهي يعني كنز بالنسبة لنا كسعوديين ووجهة إن شاء الله مستقبلية بإذن الله تعالى لكل السعوديين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أعطينا جولتك يا مرزوق وخلينا نستمتع معك بهذه الجولة الرائعة.
2: أبشر حياكم الله من جديد وحيا الله المستمعين الكرام، وأنا الآن في حرفة ومعي مدرب معتمد الأخت نورة حمود الشمري، بالحرف وأيضا الصناعات اليدوية. نقول لك حياك الله يا أخ نورة.
3: يا هلا، حياك الله أستاذ مرزوق، حيا الله مستمعين برنامج هوا بلادي، حياكم الله. يا هلا،
2: الله يحييك. طبعا مدرب معتمد في الصناعات اليدوية وأيضا الحرف والنقوش على السدو، والسدو لحاله خنورة يعني موضوع كامل. احنا نبي نتعرف على هذا اللي انت تخصصتي فيه اللي هو السدو.
3: طبعا معك الحرفية نورة الشمود، متخصصة في نقوش السدو والتدريب على السدو المطور. طبعا نقوش السدو لغة بصرية تعبر عن البيئة، عن الحياة والتجارب اللي عاشوا أهالينا والأجداد بالماضي.
2: أعتقد أنك أنت الوحيدة في النقش على السدو في المنطقة.
3: نعم، حايل، أنا الوحيدة متخصصة وتدريب بالنقوش على السدو، وفي والله الخوات بالرياض من ضمنهم الأخت سارة الجاسر، تخصص على النقوش السدو.
2: نعم. طبعا كيف النقوش على السدو؟ يعني إيش اللي تستخدمينه؟ الأدوات اللي تستخدمينها؟ طبعا أنت من البيئة، قلت إنه من البيئة للرسومة والأشكال، لكنه كيف الأدوات اللي تستخدمينها في النقوش؟
3: الأدوات البسيطة زي النول، المنشاز، الميشة، مسميات قديمة هي سابقا، إحنا طورناها الحين. يعني زي اللحمة هذه سابقا تسمى الميشع، يعني تلحم الخيوط مع بعض. عندك النيرة، هذه أصعب يعني خطوة من خطوات السدو، يبي لها تركيز.
2: نعم.
3: وفي يعني هذه الأدوات بسيطة.
2: نعم.
3: تطورت النولات يعني.
2: نعم. السدو من طبعا هو معروف انه من الصوف، ما نقول له مثلا حياكه مثلا، ولا
3: الا هو حياكه السدو.
2: اي
3: يكون من صوف الغنم.
2: اي
3: وحاليا صرنا ندمج معه القطن علشان يصير يواكب العصر، وصرنا نسويه هدايا صغيره بسيطه من بيوت شعر كبيره ومحاجر قديمة، صرنا نسويها أشياء بسيطة، أشناط تدخل على البشوت، العبايات، على الميداليات الصغيرة، يعني صارت أشياء بسيطة.
2: طبعا أنت ذكرت الحجر ولا إيش؟ الحجور،
3: المحجر، المحاجر القديمة. أيوة، اللي هو اللي هو العازل بين قسم الحريم ورجال بيت الشعر سابقا.
2: اي هذا اسمه المحجر.
3: المحجر.
2: طبعا هي الاشكال اللي عليه هي يعني احيانا تجي رسوم مثلا نخله ولا ايش، ولا مثلا
3: هذه النقوش لها اسامي. لها في منا الاعمده، في منا ضليعه، هذه ماخوذه من الجبال الصغيره المستقيمه قمه نجد، في عندك الحبة مأخوذة من اللي هي نبات السنبلة. عندك العيون، نقشة العيون هذه مأخوذة من عيون الماعز. عندك العويرجان اللي هو مسار الحية المتعرج. في عندك المذخر، هذه تعرف الكيس المال الثمين سابقا،
2: كيف
3: شو يسمونه، كيس المال يحطون به.
2: إيه ال
3: بقشة، احنا نسميها البقشة.
2: ويقولون لها مزودة أو لا؟
3: أيوة، أي هذه صغيرة يحطون بها فلوسهم، هذه نقشة المدخر. في عندك ضروس الخيل، يعني نفس نقشة ضروس الخيل الأمامية اللي هي أقرب ما له بيوت الطين، المثلثات اللي فوق بيوت الطين.
2: مثل الزواريق او يسمونها. أيوة. زرانيق.
3: في عندك الشجرة هذه تنوخذ من، ما ترتبط بشكلها الظاهري الشجرة، لا مرتبطة بتشاجر الخيوط وتشابكها مع بعض.
2: نعم، وكان المفترض انه يعني احنا مرتبين نكون في المتحف، انت نقلتي هذه الاشياء انه نزورك في متحفك الجديد، لكن ان شاء الله مستقبلا نمرك ونشوفها على ارض الواقع. احنا حاولنا ان نصورها للمستمعين الكرام باشكالها، وانت ما قصرتي، وصف دقيق ما شاء الله عليك.
3: الله يسعدك ان شاء الله على هاللقاء الرائع، وشرف لي والله اني اكون معكم بهاللقاء.
2: لا بالعكس، وان شاء الله انه بعد ما يجهز المتحف انت
3: اكيد اكيد تنوروني بمتحف ان شاء الله، انت والزملاء
2: باذن الله تعالى. شكرا الله. المدربه معتمده اللي هي نوره حمود الشمري، وشكرا لك على هالايضاح، وحاولنا يعني انه نصور للمستمع الكريم ايضا هذا هذه القيمه العاليه بالنسبه للسدو والحياكه والنقوش على السدو. شكرا لك.
3: حياك الله يا هلا. العفو.
2: علي يعني حاولنا نصور لكم الموضوع بشكل صوتي. اي والله
0: ما قصرت والله يا مرزوق، شكرا لك ولضيفتك المدربة نورة الشمري، وإن شاء الله تفتتح معرضها إن شاء الله وتحقق إن شاء الله نتائج إيجابية في هذه الحرفة. يعطيك العافية يا مرزوق، شاكرين ومقدرين لك، ودائما عودتنا دائما على المميز يا بصفوق. الله يعطيك العافية، شكرا لك.

ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي وجولاتنا وفقراتنا المتعددة إن شاء الله. ما زالت معك يعني إن شاء الله في الدقائق القادمة الكثير والكثير من الفعاليات والفقرات المنوعة وأيضا رسائل المراسلين الإذاعة. ولكن نروح إلى فاصل أول أو ثاني في هذه الحلقة ونرجع إن شاء الله نستكمل هوا بلادي. لا تروحون بعيد.

0: هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. ومن أخبارنا اليوم، موهبة تعلن نتائج المرحلة النهائية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني. طبعا اليوم أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة نتائج نهائيات طبعا أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو، الذي نظمه بالشراكة مع وزارة التعليم، وأقيمت مرحلته النهائية حضوريا في مدينة الرياض خلال فترة من 16 إلى 19 مايو لهذا العام، ضمن مسار وطني يهدف إلى إعداد وتأهيل الطلبة الموهوبين لتمثيل المملكة في المحافل العلمية الدولية. وأوضحت موهبة أن 864 طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة شاركوا في نهائيات الأولمبياد، وتأهل منهم 223 طالب وطالبة في برنامج موهبة للأولمبياد الدولية، منهم 44 إلى منتخب الرياضيات، و34 إلى منتخب المعلوماتية، و42 إلى منتخب الفيزياء، 36 منتخب العلوم، و35 منتخب الأحياء، و32 إلى منتخب الكيمياء.

حصل 49 طالب وطالبة على ميداليات الأولمبياد، توزعت على 8 ميداليات ذهبية و17 ميدالية فضية و24 ميدالية برونزية بعد رحلة تنافسية بدأت من المدارس ثم على مستوى المدن والمحافظات، وصولا إلى مسابقة الفرق الوطنية لإدارات التعليم ونهائيات الأولمبياد في الرياض. طبعا بالنسبة لمسابقات التنافسية التي تقام على مستوى المملكة أو حتى على مستوى الشرق الأوسط أو على مستوى دولي وعالمي، دائما طلابنا وطالباتنا ما شاء الله يكون لهم الكثير من المشاركات في هذه المسابقات وإحراز العديد من الميداليات والمراكز. احنا فخورين طبعا بطلابنا وطالباتنا اللي دائما ما تدعمهم موهبة، تحديدا من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله طبعا الموهبة والإبداع. نتمنى للجميع التوفيق، وبإذن الله في قابل الأيام أيضا نسمع إنجازات جديدة لطلابنا وطالباتنا، خصوصا مع نهاية العام الدراسي وبداية إن شاء الله السنة الجديدة بالنسبة للطلاب والطالبات. نتمنى للجميع التوفيق بإذن الله.

أيضا مستمعينا من الأخبار اليوم عندنا نتحدث عن قرية رجال التراثية في رجال ألمع اللي تعد أحد أهم المعالم السياحية في منطقة عسير، والتي تكتمل تجربة الزائر لعسير أو لا تكتمل تجربة الزائر لعسير دون التوقف بها. تأمل تفاصيلها العميقة من عمران مميز وتاريخ أصيل. طبعا يثبت أن القرية لها ما يقارب 700 عام، وهذا ما يقارب 60 حصنا، طبعا شيدت من حجارة متينة وأيضا زينت بحجر الأبيض. كمان ترتفع المنازل الحجرية في قرية رجال بتلاصقها وارتفاعها وارتفاع طبعا طبقاتها التي تمتد لما يقارب 7 أدوار، وتتكون في مجملها من عدة أحياء لها مسميات معروفة كمعرفة أسماء الحصون، الأكبر فيها كحصن الرياض ورازح والمسمار. كذلك بسبب تحصينها العالي فقد اعتبرت القرية ثكنة عسكرية منيعة وقاعدة اجتماعية يستقبل فيها أهاليها فيما مضى عبر الطريق من حجاج طبعا وتجار، كما أيضا تستقبل اليوم السواح من كافة أنحاء العالم. يوجد بالقرية مسجد قديم وممرات ضيقة بين المنازل التي كانت تؤجر على أفراد العائلة والأقارب، ويتسع أمامها ساحة كبيرة تستخدم للعروض الفنية والثقافية. اليوم تضم القرية في الوقت الراهن متحفا تراثيا كبيرا ينقسم ب20 جزءا، ويضم العديد من الوثائق التاريخية والقطع الأثرية من أسلحة وأدوات صيد وأدوات زراعية وحتى ملابس تراثية وأدوات الطهي وغيرها. أيضا يوجد في القرية متجر لبيع الملبوسات الشعبية والتحف الفنية والهدايا التذكارية، وتعتبر مكانا هاما للإقامة الفعاليات الفنية والشعبية التي يجتمع من أجلها الزوار في ساحاتها الواسعة من كل أنحاء العالم. طبعا إحنا نتكلم اليوم عن وجهة سياحية جميلة ورائعة في رجال ألمع، وهذه الزيارة اللي دائما ما تكون ثرية. أساسا إحنا لما نتكلم يعني عن جميع مناطق المملكة كلها تقريبا تحتوي على أماكن سياحية، على مزارات جميلة، سواء كانت تتميز هذه الأماكن بأجواءها الرائعة أو حتى مبانيها التراثية والقديمة. أحيانا تكون أيضا الفعاليات المقامة في مثل هذه المناطق السياحية وجهة جميلة كذلك لقاصدي المملكة العربية السعودية، وتحديدا لزيارة المناطق الجنوبية خصوصا في هذه الأجواء الحارة نوعا ما. لكن احنا طبعا مع كل مناطق المملكة، ونؤيد طبعا زيارة كل المناطق والاستمتاع بأجوائها على حسب الفصول حتى تكون يعني المتعة مكتملة. نتمنى طبعا زيارة هذه القرية بإذن الله والتعرف عليها من قريب، وكذلك نتمنى للسائح رحلة جميلة إلى قرية رجال ألمع.

0: ومن الجنوب خلونا نروح للقصيم، وهذه أو هذا التقرير من زميلنا سامي الشبرمي عن القرية الشعبية بالمذنب، نسمع وراجع لكم.
1: لون من الماضي يجعلك وكأنك تقرأ فصلا من التاريخ، فهنا في القرية الشعبية بالمذنب تعود بك الصورة للماضي وأهل ذاك الزمان الذي وإن رحل إلا أن أشياءهم تعطر ذكراهم، فلونه النجدي القديم بممراته ودكاكينه، والذي يقدم لنا إرثا تليد. محمد الحواس المرشد السياحي يحدثنا عنها أكثر وأكثر.
2: الطراز النجدي بمنطقة القصيم وتحديدا بقرية المذنب التراثية يكون بالخامات الطبيعية مثل الطين والتبن وخشب الأثل وأخشاب النخيل مثل انبوع النخيل وعسبان النخيل وخوص النخيل. تقريبا كل منتجات النخيل تستخدم في أعمال البناء بالطين، كذلك استخدام الحجر الطبيعي للأساسات واستخدام الحجر المنقوش لأعمال الأعمدة، وكذلك استخدام الجبس لأعمال الديكورات الداخلية وعمل الكمرات الداخلية والنقوش الهندسية داخل المباني أو حتى في خارج المباني لحماية أعلى الجدران، وكذلك عمل المثلثات التي تتميز فيها قرية المذنب التراثية.
1: هنا في القرية الشعبية تقام مجموعة من الأنشطة والفعاليات بين أروقتها وعلى جنبات دكاكينها التي تقدم مقتنيات من ذاك الماضي الجميل لتجعل الحاضر يشاهد الماضي في أبهى صورة.
2: أبرز الأنشطة التي تقام بقرية المذنب التراثية مهرجان قرية المذنب التراثي السنوي، وكذلك المزاد المخصص لبيع القطع التراثية الشهري آخر جمعة من كل شهر، وكذلك المزاد المفتوح بعد صلاة الجمعة مباشرة. أيضا القرية مفتوحة للزوار وفيها ضيافة تقيمها بلدية محافظة المذنب، ضيافة دائمة للزوار والمتنزهين والسياح، وكذلك المجلس المفتوح لكبار السن والمتقاعدين. عدد المحلات الموجودة في القرية أكثر من 33 دكان ومحل تعرض وتبيع القطع التراثية والمنتوجات والمشغولات، وكذلك يقدم الكافي أيضا للزوار والمتنزهين. قرية المذنب مفتوحة للزوار في أي وقت وفي كل وقت. الله يحييكم ونتشرف في زيارتكم.
1: هنا يحفظ التاريخ وهنا يحافظ الأبناء على إرث الآباء، فالحاضر المجيد ما هو إلا امتداد لماض عريق. كان معكم من القصيم سامي الشبرمي وريان الحربي.
0: كل الشكر لزميلنا سامي الشبرمي وأيضا الزميل ريان الحربي. ومستمعينا ما زلنا معكم في هوا بلادي، نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. واليوم مع ضيفنا الأول راح نتحدث عن العود اللي له مكانة خاصة في الثقافة العربية، فهو ليس مجرد رائحة زكية تتصاعد من المبخرة، بل إرث ارتبط بالمجالس والمناسبات والضيافة عبر أجيال طويلة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أحمد بن صالح الشهري، خبير في العود، للحديث عن رحلة العود من بنبته الطبيعي أو بدايته الطبيعية إلى استخداماته المختلفة. حياك الله أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ تهاني، وشاكر لكم استضافة قمة اختيار العود في هذا البرنامج الرائع، وكذلك الشكر موصول للفريق الإعداد كاملا، إن شاء الله أننا نكون خفيفين على أذان المستمعين.
0: أستاذ أحمد، الحقيقة ارتباط السعوديين بشكل خاص يعني بالعود وبأنواع العود، دهن العود وخشب العود وأنواع العود، حتى معرفتهم نوعا ما يعني نقدر نقول أنها يعني من معرفة وثقافة عالية في اختيار العود ورائحة العود. هذا الارتباط كيف ساعدك في بداية علاقتك بالعود وعلم العود، ومتى تحول من هواية إلى شغف؟
1: والله طبعا أنا لي في المجال هذا تقريبا حدود الآن 20 سنة.
0: ما شاء الله.
1: بديت في المجال هذا من عام 1428 وأنا طالب في المرحلة الثانوية. طبعا في البداية كان الموضوع عندي بس مجرد هواية، أنه أعرف كيف أدخل في الطريق هذا، كيف أني يعني أشتري الأنواع، كيف حتى يعني لما صرت أنا في ثالث ثانوي أتذكر كنت أبيع حتى على بعض المعلمين عندنا في المدرسة. نعم، فالموضوع صار بدل ما هو بتجارة بالعكس هواية، أنه نروح إلى بلد المصدر، نروح إلى الغابات، إلى طريقة نمو أشجار العود وآلية إصابتها، وكم يحتاج يعني حتى بعض الأحيان أنه زي ما يقولون نسافر لمسافات طويلة وشاقة حتى نرى كيف تكون هذا العود اللي يوصل إلينا بفضل الله سبحانه وتعالى، وحن مرتاحين في بيوتنا وجالسين نتقهوى ونتطيب هذه الكسرة الطيبة. طبعا الموضوع صار عندي شغف أكثر من يكون بيع وشراء، حتى بعض الأعواد يعني أحتفظ فيها زي ما أحتفظ بشيء ثمين. فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل يعني الأخوان الوالدين يعني دعمهم لي. إلا في البداية ما كان عندي حتى رأس المال اللي أبدأ أنا فيه في المجال هذا وفي العمل هذا.
0: جميل. طيب أستاذ أحمد، خلينا نتحدث عن رحلة العود ووصولها إلينا، كيف البداية؟ إيش التفاصيل الدقيقة اللي ما يعرفها المستمع؟ مثل ما تفضلت يعني وإحنا مرتاحين في بيوتنا وتوصل الكسرة إلى عندنا ونتبخر ونتطيب ونستمتع بهذه الرائحة الجميلة، لكن إيش التفاصيل حتى تصل إلينا؟
1: صحيح، شوفي طبعا في الأساس أنه أشجار العود هي عدة فصائل، والفصائل تختلف باختلاف المناطق. يعني أنا دائما حتى في لقاءاتي في المقابلات أقول للناس أنه زي ما هم منتشر عندنا الآن في المملكة أو ثقافتنا المعروفة عندنا في المملكة اللي هو النخيل وأنواع التمور، مثلا نقول والله هذا صقعي وهذا خلاص القصيم وهذا السكري وهذا خلاص الفسا وهذا خلاص الخرج، فكل نوع له فصيلة معينة. في الأعواد الطبيعية كل نوع لها أو كل نوع من الأعواد يكون ينتمي إلى فصيلة معينة، إلى فئة معينة من الأشجار. طبعا هذه في الأساس أنها تكونت قديما، والعود يعني لو رجع بنا للزمن إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في عهد الصحابة والنبي، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي نعيمه للجنة أنهم المباخر تكون من الألوة اللي هو يقصد بها خشب العود أو خشب الطيب. فالعود موجود من قديم، ولكن كيف تكون هذا العود؟ في الأساس أنه يتكون زي ما يقولون خرق يكون في الشجرة، أو جرح يكون في الشجرة وتدخل بكتيريا والفطريات إلى داخل الشجرة، وبعد ذلك يتم عملية صراع من الأجساد المضادة اللي موجودة داخل الشجرة، هي عملية حيوانية كاملة متكاملة. بعد ذلك يتم اللي هو الإنتاج العصارة بسبب الصراع اللي موجود بين البكتيريا والفطريات والأجساد المضادة في داخل الشجرة. بعد ذلك يتم اللي هو زي ما يقولون يخرج لنا العود، ويحتاج إلى فترات طويلة، إلى 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، إلا في الآونة الأخيرة إذا دخلنا في مجال العود المستزرع وما يتعلق بالعود المستزرع، هذا مجال آخر اللي هو يتم حقنه بالبكتيريا والفطريات وكذلك المواد المحفزة. أما نشأة العود في الأساس أنه زي ما قلت لك يكون بجرح موجود في الشجرة وفي فصائل معينة، بعد ذلك تتم عملية صراع ويخرج لنا هذا العود بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
0: ما شاء الله تبارك الله. العود يختلف أو تختلف أنواع، على أي أساس يختلف؟ حسب المنشأ، حسب نوع الشجرة، وإيش الأنواع المشهورة عادة والمتواجدة حاليا في السوق؟
1: والله شوفي أنا يا أستاذة تهاني لو دخلت معك في التفاصيل
0: ما بخلص، أنا داري
1: ما بخلص. مشكلتي أني أستطرد أكثر في عالم العود لأنه هواية وتفاصيله صح. بالنسبة لي جدا أحبها. طبعا تختلف هي من منطقة إلى منطقة باختلاف الأجواء، باختلاف البيئة المحيطة. يعني من المعروف مثلا زي الأشجار اللي موجودة في الغابات رائحتها تختلف عن الأشجار اللي موجودة، يعني نقول في داخل الغابات تختلف عن الأشجار اللي موجودة في أطراف الغابات. الأشجار اللي موجودة على طرف النهر، الأشجار اللي موجودة أو قريبة من البحر مثلا في جزيرة لومبوك أو في جزيرة بعض الجزر اللي موجودة في موروكا اللي هو شرق إندونيسيا، فتختلف باختلاف المناطق وكذلك باختلاف الفصائل. الروائح تختلف باختلاف الفصائل. طبعا في عندنا فصيلة الكولاريا، فصيلة الفلاريا، فكل فصيلة لها رائحة معينة وتتميز بشيء معين. كذلك زي ما ذكرت لك أنه وجود الشجرة في طرف الغابة أو وسط الغابة أو قريبة من النهر أو قريبة من البحر، أو أنه الرطوبة تكون عالية أو الرطوبة قليلة، يختلف الرائحة. كذلك أنه بعض الأعواد أنها تستخرج أكرمكم الله من الوحل أو من التراب، هذه يكون رائحتها ترابية. الأعواد اللي في طرف الغابات غالبا تميل إلى السويتية، مثلا لو قلنا في تايلاند في منطقة براشين أو تراد، دائما الروائح اللي موجودة فيها سويتية. ماليزيا لو تكلمنا عن الأعواد اللي موجودة في ماليزيا وفي الجنوب الماليزي تميل إلى الرائحة الزعفرانية. كذلك إذا تكلمنا عن الروائح اللي موجودة في إندونيسيا في الشمال الإندونيسيا قريب من ماليزيا تكون روائحها زعفرانية، أما في الجنوب تكون روائحة إلى السويتية، إذا رحنا إلى شرق الروائح الترابية، فكل منطقة لها رائحة معينة.
0: ما شاء الله. وإذا تكلمنا عن الأنواع اللي موجودة حاليا يعني بالأسواق، بس على عجالة عشان يعني الوقت دهمنا، لكن يهمني أعرف وش الأنواع اللي موجودة وش الأنواع اللي انتهت وانقرضت.
1: والله شوفي، بعض الأنواع أنا بس عندي شيء ودي أوصله حتى للمستمعين. بعض الأنواع نسمع عنها ولا شفناها. أنا أتكلم كشخص لي في المجال هذا 20 سنة، يعني مثلا زي العود الأزرق اللي يقولوا له عود أزرق، هذا له تصنيف وله موجود بالسوق ولكن مجرد اسم تجاري. إلا لو جينا إلى إلى إلى العود الأزرق وما يتعلق بالعود الأزرق، هذا له من مثلا نقول تصريف معين أو رائحة معينة أو شكل معين أو من منطقة معينة أو جودة معينة، لا هذا مجرد اسم تسويقي. حبيت أنا أنبه على هذه النقطة لأنها منتشرة حتى عند كثير من التجار، وأنا قد جلست مع بعض الباحثين وتكلمنا في الكلام هذا. طيب خليني أتكلم عن الأعواد اللي مثلا نقول انقرضت، مثلا زي الأعواد الكمبودية غالبا إنها في الوقت الحالي قليلة جدا جدا، وإذا

0: العود الاندونيسي بجميع أنواعه سواء من المروكي أو الكلمنتان، سواء كان من منطقة مالينو أو منطقة بونتيانيك أو منطقة سليور أو شمال كلمنتان. كذلك العود الفتناني في الآونة الأخيرة غزا السوق ما شاء الله تبارك الله بشكل كبير. يأتي بعدها اللي هو العود الصيني الآن الأكثر انتشارا في عالم العود المستزرع أو العود المحقون، وأكثر انتشارا وسعره يعتبر سعر جدا معقول.
1: نعم الله يعطيك العافية أستاذ أحمد، الحقيقة الحديث عن العود لا يمل، وشكرا لك لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا اليوم.
0: شكرا لكم يعطيكم العافية، وكذلك نشكر الفريق الإعداد وكذلك المستمعين الكرام يعطيكم العافية.
1: شكرا جزيلا، يومك جميل. مستمعين الكرام ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم إن شاء الله.

السادسة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وقدموا لحضراتكم مجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد الحميضي. سمو وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره القطري والأردني مسجدات الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت. المملكة والصين تبحثان التطورات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين بعد هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت مطارها الدولي. وزارة الصحة الكويتية تعلن إصابة أكثر من 60 حالة وإجراء 7 عمليات جراحية كبرى إثر العدوان الإيراني. الجيش الكويتي يعترض 13 صاروخاً و17 مسيرة في عدوان إيراني استهدف منشآت حيوية ومطار الكويت الدولي. موانئ تضيف خدمة الشحن إلى ميناء جدة الإسلامي بطاقة استيعابية بلغت 2144 حاوية قياسية. المديرية العامة للجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم. المملكة تعلن انخفاض العواصف الغبارية إلى 62% بنهاية عام 2025. المحكمة البريطانية تنطق مساء اليوم بالحكم في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم. أخيرا في هذا الموجز، أكثر من 10,000 نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين ترافق الحجاج المغادرين عبر منافذ الشرقية. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: حياكم الله، ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي في عبر أثير إذاعة الرياض، وساعتنا الثانية بدأت في هذه الأثناء في هوا بلادي، ونروح إلى مجموعة من الأخبار. عندنا خبر عن محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية تعلن انطلاق موسم الطلح، حيث أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية بدء استقبال طلبات استخراج تصاريح الطلح ضمن النسخة الخامسة من موسم النحالين لعام 2026 عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها لتنظيم نشاط النحالين وتعزيز الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية داخل نطاق المحمية.
1: يعد الطلح طبعا من أبرز المواسم اللي ينتظرها النحالون سنويا، لما تمثله أشجاره من قيمة رعوية عالية بالنسبة للنحل، وما يرتبط بها من إنتاج عسل طبيعي ذي جودة مميزة يعكس ثراء الطبيعة وتنوع الغطاء النباتي الذي تحتضنه المحمية.
0: وأكدت الهيئة أن موسم الطلح سيستمر حتى الأول من سبتمبر 2026، داعية النحالين الراغبين في الاستفادة من الموسم إلى المبادرة بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني والالتزام بالاشتراطات والتعليمات المنظمة لضمان تجربة منظمة ومستدامة.
1: كان موسم النحل يعني مهم لكثير من التجار في هذا المجال، والمزارعين كذلك اللي يعملون في هذا المجال. المواسم، المعارض اللي تنظم عن العسل، وعادة يعني يكون فيها تنوع أول حاجة، ثقافة ثاني شيء، وذا شيء فائدة لكل الأطراف اللي تعمل في المجال.
0: الجميع يعني يحتاج هذا العسل ومحبيه. وحنا طبعا نعرف أنه أسعار العسل تختلف وأنواع العسل تختلف، لذلك دائما حنا لما نروح نشتري عسل ما احنا ما نعرف وش الآلية أو الجهد اللي يبذل عشان هذه الثمرة اللي هي طبعا ناتج العسل، فتكون الأسعار أحيانا مختلفة متفاوتة. في شخص يقولك لا والله أنا أتعب على النحل اللي عندي، ويعني في تنقلات ترى فيها مواسم، تروح من منطقة لمنطقة عشان للتغذية. في بعض النحل، بعض النحالين يقولك أنه في عسل يغذى النحل هذا تغذية، فبالتالي يكون في الجودة تقل شوي. في أنواع كثيرة. أنا والله صراحة ترى دخلت المجال هذا مش مجال تجاري، لا اطلاع، وجدت أنه عالم كبير جدا ومتعب بصراحة. فلذلك لما تيجي تقول لواحد، لما يقول لك كيلو مبلغ وقدره وغالي، حاول أنك تفهم يعني ليش
1: قلة فعلا.
0: يعني نقول إن شاء الله أنه ذمة، وبعضهم إن شاء الله أنه أمين في عمله، لكن ترى يتعبون عليها، كان الله في عونهم، دولة تقدم لهم دعم كبير، جهد كبير، والعسل مهم جدا.
1: ماني من جمهور العسل الصدق، لكن من جمهور المعرفة في موضوع العسل.
0: وعالم صراحة كبير.
1: وأنا صغيرة يعني إحنا نسمع عن العسل الأصلي والمغشوش وإيش الأشياء اللي تكشف موضوع العسل، يعني هذا صارت من الأشياء اللي خلاص من المعلومات العامة اللي صرنا نعرفها ونتداولها.
0: وفي له طرق يقولك عشان تكشف العسل الأصلي والعسل مدري شلون. في ناس قالوا لا هذه الطرق غير صحيحة، ما أحيانا يقول لك من الرائحة، أحيانا يقول لك من أنه لا ينقطع
1: الخط العسل نفسه الخيط.
0: ففي آليات وفي طرق، لكن دائما رح للشخص اللي تثق فيه، تعرف أنه عسله جيد وتعامل معه. مثل موضوع العود اللي طرحتيه قبل شوي، هذا سبحان الله العظيم عالم آخر. أنا كنت أشوف قبل كم يوم في الموثاقي عن استخراج العود. استخراج العود يعني شيء صعب جدا ومعقد، وترى مو بأي شجرة، في أشجار معينة يكتشفون فيها جزء معين يتواجد فيه هذا العود، مو بكامل الشجرة. فيعني حتى كان في تساؤل يقول لك نشوف حنا في الأسواق كميات كبيرة من العود، كيف لأنه يكون نادر، يعني ممكن تطلع لك 100 جرام
1: صح
0: من الشجرة هذه. فلما الواحد يسأل يقول لك أنه في أنواع كثيرة، العود المحسن اللي هو خشب ويدهم بدهن العود بالضبط. هذا يعني أدي الوضع يكون أقل سعرا من العود الأزرق ومن أنواع العود الهندي الغالية والفخمة. فعالم غريب غريب فعلا. وفي أنا تجار أسمعهم خاصة في العود يذهبون يروحون يسافرون عشان يشرفون على تجارتهم، يشوفون النوعية الجيدة
1: صح.
0: لأنها مسألة أمانة وذمة صح. وهذا الموضوع يعني ما حد يقدر يعني يقول والله أنا بغش في الموضوع هذا، لأنه هذا رزق وبركة
1: صح.
0: فيحرصون أنهم يعرفون مكان قطفة
1: طريقة
0: إنتاجه وإنتاجه، عشان لما يقول لك هذا العود أصلي بالضبط. اللي عندي أنت هو يكون واثق من كلامه.
1: وفي شيء ترى علي قبل شوي الضيف قاله ويشبه الموضوع العسل، اللي هو التغذية، حسب التغذية أو المكان اللي موجودة فيه الشجرة الريحة تأخذ إيحاء من المكان اللي موجودة فيه، في شيء على زعفران، في شيء يعني على بعض المناطق حسب الطين اللي موجود فيه. موضوع النحل نفس الشيء على حسب المكان اللي موجود فيه،
0: على حسب تغذية النحل
1: بالضبط، ويختلف الأنواع.
0: في أنواع عسل عسل سدر وعسل طلح.
1: سبحان الله أصلاً ربط الموضوع لما هو قاعد يتكلم عن المناطق وتغير أنواع العود بالنسبة للمنطقة وتغذية الشجرة نفسها على طول بالنحل فعلاً.
0: فيعني نقول
1: هذا غالي وهذا غالي.
0: نعم، والعود والعسل يا زينها لما تجيك هدية عسل ولا عود. الله هنا ها محمد، عود ولا عسل؟
1: والله يجيك الخير بس انه يعني جبت بس انه
0: اي لا تختار يعني الاشياء، خلي الهدية مبهمة ويجيك خير ان شاء الله. طيب احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وان شاء الله عندنا العديد من الفقرات، وعندنا ان شاء الله الاخبار، وعندنا مراسلين ان شاء الله يقدمون لنا التنوع في هذه الحلقة وحلقات هوا بلادي الدائمة، وان شاء الله ينال برنامج على استحسانكم ويقدم لكم الفائدة والمعلومة الجيدة والرائعة.
1: نروح الفاصل؟ لا؟

نروح إلى منطقة حائل وقلعة قشلة، وفي تقرير معد لهذه القلعة نتعرف عليها سويا من خلال هوا بلادي. نستمع ونرجع.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه

الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحاً عسكرياً نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سراً من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء. فيها وبلادي لا نحكي عن الأماكن فقط، بل عن الروح التي تسكنها. وقلعة الجشلة ليست مجرد موقع تاريخي، إنها ذاكرة وطن.

طبعا استمعنا إلى التقرير عن قلعة قشلال في منطقة حائل وهذا التاريخ العريق لهذه القلعة. شكرا للزملاء في الإعداد على هذا الموضوع. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نتمنى إن شاء الله الكثير من الفقرات تنال إعجابكم واستحسانكم، ولدينا العديد من الفقرات. نروح فاصل ونرجع.

0: هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. الصدى تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

حياكم الله في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم مستمرين في تقديم فقرات هذا البرنامج في يوم الأربعاء. نروح إلى قرية رجال التراثية في رجال ألمع، أحد أهم المعالم السياحية في منطقة عسير، والتي لا تكتمل تجربة الزائر لعسير دون التوقف بها وتأمل تفاصيلها العميقة من عمران مميز وتاريخ أصيل. بنيت القرية قبل ما يقارب 700 عام، مما يقارب 60 حصنا، شيدت من حجارة البازلت المتينة، وزينت واجهاتها بحجر الكوارتز الأبيض. ترتفع المنازل الحجرية في قرية رجال بتلاصقها وارتفاع طبقاتها التي تمتد لما يقارب 7 أدوار، تتكون في مجملها من عدة أحياء لها مسميات معروفة، كمعرفة أسماء الحصون. الأكبر فيها كحصن الرياض ورازح والمسمار، وبسبب تحصينها العالي فقد اعتبرت القرية ثكنة عسكرية منيعة وقاعدة اجتماعية يستقبل فيها أهاليها فيما مضى عبري الطريق من حجاج وتجار، كما تستقبل اليوم السواح من كافة أنحاء العالم. يوجد بالقرية مسجد قديم وممرات ضيقة بين المنازل التي كانت تؤجر على أفراد العائلة والأقارب، ويتسع أمامها ساحة كبيرة تستخدم للعروض الفنية والثقافية. اليوم تضم القرية في الوقت الراهن متحفا تراثيا كبيرا ينقسم ل20 جزء، ويضم العديد من الوثائق التاريخية والقطع الأثرية من أسلحة وأدوات صيد وأدوات زراعية وحلي وملابس تراثية وأدوات الطهي وغيرها. كما يوجد في القرية متجر لبيع الملبوسات الشعبية والتحف الفنية والهدايا التذكارية، وتعتبر مكانا مهما لإقامة الفعاليات الفنية والشعبية التي يجتمع من أجلها الزوار في ساحتها الواسعة من كل مكان.

وطبعا ما زلنا متواصلين معكم. طبعا هذه قرية رجال ألمع اللي طبعا احنا اعتدنا ان نسمع انه قرية رجال ألمع هي في الواقع في نطقها رجال في قرية رجال ألمع، يعني قرية جميلة رائعة جدا، الوصول لها سهل وجميل. أنا والله ما زرتها، لكن من المشاهد اللي شاهدتها والأحاديث أنه مكان جميل ورائع، يعني حتى تحلو هي في الصيف، يعني تكون أفضل في الأجواء والمناظر والوقت المناسب لها. فالمحبين التنقل وزيارة مثل هذه الأماكن الجميلة والرائعة لا تفوتكم قرية رجال ألمع.

0: ما زلنا مستمرين في المنطقة الجنوبية في قلب الطبيعة، حيث يلتقي جمال الأرض بعطاء الإنسان، تنشأ قصص نجاح تجسد العلاقة العميقة بين الإنسان وبيئته. ومن محافظة أحد الرفيدة تبرز مزرعة المها كإحدى الوجهات التي استطاعت أن توظف مقومات الطبيعة الخلابة في تجربة تجمع بين الزراعة والترفيه والاستثمار، لتصبح مساحة تنبض بالحياة وتستقبل الزوار من مختلف الأعمار. بمشيئة الله في هذا اللقاء نسلط الضوء على هذه التجربة المميزة، ونتعرف على قصة تأسيسها وأبرز ما تقدمه ودورها في إثراء المشهد السياحي والريفي في المنطقة. ويسعدنا أن يكون معنا مالك مزرعة المها بمحافظة أحد الرفيدة الأستاذ فهد علي آل المقبل للحديث حول المزرعة والوجهات الريفية. مساء الخير أستاذ فهد، وكل عام وانت بخير.
1: يا مساء النور والسرور، وحياكم الله، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير.
0: الله يحييك، وسعداء بتواجدك معنا في هذه الفقرة، في فقرة اكتشف السعودية. خوي فهد، في البداية خلينا نتحدث عن فكرة إنشاء مزرعة المها. كيف بدأت الرحلة حتى أصبحت وجهة يقصدها الزوار في أحد الرفيدة؟
1: والله الفكرة يا عزيزي بدأت تقريبا قبل أقل من سنتين. يعني كيف، أنا شغال في الإرشاد السياحي، وصار عندي إلمام بمتطلبات السائح ورغبات وأشياء يبغى وكذا. قلنا ليش ما نحول المزرعة التقليدية هذه العادية ذات الإنتاج البسيط والعائد الاقتصادي البسيط إلى مزرعة ذات عائد اقتصادي عالي. كانت من هنا هي ولادة الفكرة، وبدأت الفكرة تقريبا قبل سنة ونص.
0: ما شاء الله، المزرعة مساحتها كبيرة؟
1: والله المرحلة الأولى اللي احنا قاعدين نشتغل عليها تقريبا 6000.
0: ما شاء الله،
1: 6000 متر، وقابلة للتطوير إلى 30000، لكن هي هذه هي المرحلة الأولى.
0: ما شاء الله،
1: وأنجزنا منها ما يقارب 80%، مكونة من 5 أجزاء، اللي هو الجزء اللي خاص بالضيافة، وجزئين خاصة بالفواكه، جزء خاص بالفواكه الموسمية وجزء خاص بالخضروات والورقية.
0: جميل، ما شاء الله.
1: أيضا عندنا قسم خاص بحديقة الطيور، والقسم الأخير هو المقهى والملحقات مع الضيافة.
0: جميل، هذه المقومات الموجودة في المزرعة. طيب الطبيعية، مقومات الطبيعية، أنت قلت لي فيها فواكه، وفيها وش أنواع الفواكه اللي تزرع في هذه المزرعة؟
1: شوف، الجميل في المزرعة أنها تقع في قلب محافظة أحد الرفيدة، يعني في وسط المحافظة.
0: ما شاء الله،
1: يعني من أبعد نقطة من المحافظة يمكن 10 دقائق إلى 15 دقيقة، وأنت في قلب المحافظة أو في المزرعة. فيه الأشياء القديمة اللي كانت موجودة، يعني المشهورة عندنا، اللي هو مثل الرمان والعنب وأشجار السدر، هذه هي الأشجار الرئيسية اللي كانت موجودة. أضفنا لها اللي هي الفواكه الموسمية، اللوزيات والحمضيات. الحمضيات مثل البرتقال والليمون واليوسف أفندي وفاكهة الكيمكوات. ومن اللوزيات جميع الخوخ والمشمش والبرقوق والتين والعنب والبلاك بيري اللي هو التوت الأسود والتوت الأحمر.
0: ما شاء الله، ما شاء الله،
1: مجموعة كبيرة من الفواكه.
0: ما شاء الله. اليوم أستاذ فهد، يعني نشهد إقبال متزايد على السياحة الريفية، كيف أسهمت مزرعة المها في تعزيز هذا النوع من السياحة وجذب الزوار؟
1: والله شوف، هي من أكثر من وجهة. بالنسبة لابن المنطقة أو ابن البلد، هي صارت له وجهة سياحية، وأيضا صارت وجهة اقتصادية، بحيث إن شاء الله هذا الموسم قاعدين نجهز الآن للصيف، بحيث أنه يكون فيه ركن المزارع أو المزارع المجاورة اللي ما عندهم أماكن بيع أو عندهم منتجات ولا هم عارفين وين يبيعونها، خلاص يصير في ركن المزارع خاص بمثلا منتجات الفواكه، منتجات الألبان، العسل، أصول المنتجة.
0: ما شاء الله، يعني تباع في هذا الركن.
1: نعم، يعني في دورة اقتصادية صغيرة يعني داخل المزرعة، وبالتالي هي تعود بالأثر على المجتمع المحلي، وأرغب إن جميع المزارع المجاورة نهديهم العدوى ويبدون يشتغلون في مزارعهم، لأن فيها دخل. صحيح، وفيها عائد جيد.
0: صحيح، عدوى جيدة هذه.

0: أخوي فهد. يعني فعلا الواحد لما يهتم في المزارع اللي عنده وتنميتها، لأنه فعلا فترة الصيف في إقبال كبير على مثل هذه السياحة الريفية.
1: نعم
0: جميل.
1: برضو احنا قاعدين نشتغل بالتزامن مع استراتيجية منطقة عسير وأيضا رؤية السعودية 2030. عندنا خططنا المستقبلية اللي هي اعتماد إن شاء الله في المراحل القادمة على الطاقة الشمسية وتصير طاقة نظيفة، أيضا إعادة تدوير مخلفات المزرعة، والآن نعمل على إنتاج يعني كمية من الأكسجين، يعني كيف أن المزرعة هذه تعتبر رئة من الرئات الموجودة في المحافظة، أنها قاعد تولد أكسجين تستهلك ثاني أكسيد الكربون، تخفض درجة الحرارة.
0: جميل.
1: نطمح في المستقبل نحن نسجلها في منظمة السلوفود العالمية بحيث أنها تصبح وجهة للسائح العالمي لتذوق الوجبات في المزرعة اللي هي الأكل الجنوبي أو العسير.
0: حلو حلو، حيكون في زي المطعم كذا ويخوض التجربة ويشوف.
1: أيوة.
0: ممتاز.
1: نعم.
0: أفكار جميلة.
1: إنه السائح أو يعني أنا أستهدف برضو الجروبات السياحية، المرشدين السياحيين، منظمي الرحلات السياحية، بحيث إنهم أخلق لهم وجهة سياحية جديدة، وأيضا نخليها تفاعلية، المزرعة والمطبخ تفاعلي، بحيث إنه لو كان في تخييم في المكان أو هذه السنة حنشغل إن شاء الله نجرب الكرفان، حيكون فيها نزول في الكرفان، بحيث إنه حتى السائح في الصباح يصحى على صوت العصافير ويبدأ يروح الحظيرة ويأخذ البيض ويقدر يروح يأخذ الخضروات،
0: يعيش الجو المزرعة،
1: ويبدأ يعني يصنع إفطاره، يصنع وجبته إذا كان يرغب، وإذا ما كان يرغب نوفر له الأسر المنتجة اللي تعيش التجربة هذه.
0: هذه من الأنشطة والتجارب اللي أنتم ممكن تقدمونها للزائر إن شاء الله، هذه في المستقبل
1: إن شاء الله. إحنا بدينا فيها زي تجارب الطهي، لا إحنا بدينا فيها.
0: حلو.
1: لنا من قبل رمضان يعني أقمنا عدد كبير من التجارب.
0: وش الأكلات يعني اللي تسوونها يا أخ فهد؟
1: والله يشوف الغالب، لأن العصير هي الأكلة الأشهر، هي الحنيف.
0: الله.
1: دائما نسوي الحنيف، نسوي المضغوط، العريكة، المشغوثة.
0: يا سلام.
1: أيضا الجميل أنه كل الخضروات والسلطات اللي نصنعها على الساحة هي من إنتاج المزرعة وهو يشوفها. أيضا عندنا الروائح العطرية، صناعة أطواق الورد، بحيث أن السائح يعني يروح يقول له أقطف 60 أو 70 زهرة وأنت أصنع فوق الورد بنفسك.
0: يا سلام.
1: التجارب الجميلة.
0: حلو. طيب بالنسبة للطبخ، مين يعني أنتم متعاقدين مع أسر منتجة مثلا، أو في أشخاص، أو عندكم يعني متخصصين في المجال؟
1: والله شوف، إحنا ذا الحين قاعدين نشتغل على مجتمع الطواه الموجودين في عسير. عسير وجهة عالمية 2024 حصلت على اللقب، وقاعدين برضو إحنا ننمي الطهاة الموجودين بحيث أنهم يكونون شركاء في المكان، وأيضا الأسر المنتجة القريبة، يعني إحنا نبدأ بالعائلة ثم الأقرب.
0: جميل.
1: نخلق يعني دورة اقتصادية ونشغل الجميع. يعني
0: صراحة أفكار جميلة أخوي فهد، ونتمنى لكم التوفيق، لكم خطط مستقبلية إن شاء الله لتطوير هذا المزرعة. أنا أعرف أن عندكم اهتمامات مستقبلية لي يعني أن تكون هذه المزرعة أحد الأماكن اللي تدعم التنمية السياحية والترفيهية لمحافظة أحد الفيدة.
1: بكل تأكيد، يعني إحنا حنشوف كيف الطريقة للشراكة مع هيئة الترفيه مع الهيئة السعودية للسياحة، بحيث نجعل المكان محافظة أحد الفيدة نخلي السائح يجلس فيها أكثر من يوم، بحيث نحن نصنع برنامج سياحي لمدة يوم كامل أو أكثر، بحيث أنه المزرعة تكون جزء منه. عندنا موقع جرش الأثري قريب، منتجع الحبلة، منتزع الحبلة،
0: قريبة من الأماكن،
1: قرية عنقرة، كلها يعني أبعد مكان من المزرعة تقريبا 20 دقيقة.
0: يا سلام.
1: لما نخلق وجهة سياحية لمدة يوم كامل، هذه حاجة طيبة.
0: يا سلام. يعني يجي السائح يقيم في المزرعة، عنده برنامج سياحي متكامل جميل للأماكن الأكثرية والتراثية في المنطقة، هذا شيء رائع وجبار صراحة.
1: بكل تأكيد. أيضا أنا نسيت أقول لك اللي هي تجربة المشي بين المزارع القديمة على ظهور الخيل، يعني
0: يا
1: تجربة
0: سلام.
1: الخيل وكيف أنه نمشي به في الوادي، احنا نسميه السبل اللي هي الطرق الضيقة اللي بين

0: مزارع يقعد يشاهد حياة الفلاح، يعني هو يشتغل في مزرعته، الراعي لو كان في راعي يرعى الغنم وكذا، بحيث انه يعيش حياة الريف قد ما يقدر،
1: يشوف الطبيعة بتلقائيتها الجميلة والرائعة. الله يعطيك العافية فهد، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لفهد علي المقبل مالك مزرعة المهب محافظة حدر فيد، يعطيك ألف عافية أستاذ فهد.
0: حياكم الله ونتظر زيارتكم بإذن الله.
1: شكرا شكرا، الله يحفظك، في أمان الله.

يعني مثل هذه الأفكار في المملكة العربية السعودية والكوادر الشابة المهتمة بإظهار التراث وثقافتنا الزراعية والسياحية والثقافية شيء مهم جدا جدا، وهذا يعني يدل على وعي الشباب السعودي. يعني مزرعة ريفية يعني ربما تكون مزرعة في البداية عادية مثل المزارع اللي حوله، لكنه هو قام بتطويرها والاستفادة منها والدخول في الميدان السياحة الريفية وابتكار أفكار جديدة استقطاب الناس. يعني هذه اللفتات رائعة وجميلة من الشباب، وترى هي يعني حرص منهم على المزارع وحرص منهم على السياحة في المنطقة، فيشكرون بصراحة على هذه الجهود اللي قاعدين يبذلونها، والله يعطيهم العافية. ودائما وأبدا احنا نقول انه المواطن هو الداعم الأول دائما في بناء وطنه وتحقيق مستهدفات الدولة، لأن الدولة تدعم جميع الشباب وتطبق وتسهل الإجراءات، ويبدأ الشعب بالاستفادة من هذه الأفكار ومن هذا الدعم وينفذها على الواقع لتصبح مملكتنا إن شاء الله من ضمن الدول المتقدمة وتواكب الرؤية 2030.

0: أيضا مستمعينا بالحديث عن التراث الثقافي فأهميته تتجاوز قيمته التاريخية ليمثل الروح النابضة للهوية الوطنية وركيزة أساسية لتعزيز حوار الشعوب. في هذا السياق تبرز ضيفتنا سعادة المستشارة داليا الشريف وهي سفيرة جمعية التراث الغير مادي والمحكمة الدولية كأحدى أبرز الشخصيات النسائية الملهمة والمدافعة عن صون هذا الموروث الإنساني. خلنا نرحب بالأستاذة داليا، حياك الله.
1: يا هلا وسهلا فيك
0: يا هلا ومرحبا فيك، سعداء بوجودك معنا اليوم. طبعا ونتحدث عن بصفتك سفيرة للتراث غير المادي، إيش أبرز التحديات اللي تواجهينها اليوم في الحفاظ على الموروث الحجازي السعودي الأصيل، خصوصا يعني في ظل التسارع الرقمي والعولمة؟
1: التحدي الأكبر اليوم مو إنه التراث يختفي، التحدي إننا نحافظ على روحه. وكيف نحافظ على روحه؟ طبعا النقل بين الأجيال مو سهل، التسارع الرقمي اللي حضرتك قلتي يخلينا الحرف التراثية تحتاج إلى صبر ووقت، فصار في الكبار يعرفوا بس ما يوثقوا، وفي الصغار متحمسين وما يعرفوا كيف يبدأوا. هذا دورنا. طبعا التحدي، الأصالة ما هي شكل، الأصالة العولمة تحب القالب السريع، الشماغ صار للتصوير، السدو صار كديكور، بس نسينا الحكاية والمعنى. خطر التراث اللامادي أو التراث الحي إنه يتحول لمنتج استهلاكي بدون الروح زي ما قلنا والنبض. قصة الخبيتي ورقصة الخبيتي مو بس خطوات، هي فزعة ونخوة. فقدنا إذا فقدنا السياق فقدنا الهوية.

0: أن التوثيق الرقمي مهم جدا، أدوات عظيمة اليوم بتصوير الـ 4K، الذكاء الاصطناعي، الـ AI، بس التحدي كيف نوظفها بدون ما نجمد التراث السعودي. يعني ما أبغى متحف رقمي بارد، أبغى منصات نتفاعل تعلمي كيف تسوي العقدة السدو، كيف نطبق نسمع الألعاب الشعبية، الدمج بين الأصالة وأدوات العصر، لازم يكون في حوار مو نسخ.
1: نعم.
0: الحل من وجهة نظري طبعا التأصيل الرقمي، ما نعارض العولمة ونواكبها، لكن نخلي البنت الحجازية تصمم فستانها عن طريق الآيباد، ونخلي الشاب النجدي يتعلم المصاقيل كيف يلعبها من خلال البرودكاست، يسوي البطولات.
1: حلو.
0: التراث ما يندثر، إذ صار جزء من لغة اليوم، الروح النابضة تبقى حية، ولما يكون الجيل الجديد يحس إنه هو اللي يكمل القصة مو بس حارس فيها.
1: ممتاز أستاذة داليا، يعني خلينا نتحدث عن المبادرات والندوات التي قدمتموها طبعا، مثل طبعا الحجاز بعين الأنثى. كيف ترون دور المرأة السعودية اليوم في تأصيل ونقل هذه العادات والتقاليد والحرف اليدوية للأجيال الجديدة؟
0: طيب، المرأة السعودية كانت وما زالت هي الأرشيف الحي للبيت. من خلال مبادراتنا زي ما حضرتك قلت، الحجاز بعين أنثى كانت مبادرة اكتشفنا من خلالها أن كل بيت حجازي أو كل بيت سعودي هو متحف صغير. الجدة اللي تعرف سر الضيافة والقهوة، والأم اللي تنسج السدو وكانت كيف تحكي القصة، البنت اللي تصور وتبث عن طريق السناب. دور المرأة اليوم تطور، مو حافظة، مو حاضنة للتراث، هي مصممة لهويته، صارت هي اللي تعيد صياغة الحرفة بلغة الجيل الجديد. المرأة هي جسر الأمان بين الأصالة والحداثة، وإحنا نعرف اللي تعرف متى تحافظ على النكشة الأصلية ومتى تبتكر عليها نقوش، عشان ما يحسوا بنات الجيل الجديد إنهم غريبين. تجربة المرأة السعودية اللي أنا عشتها من بيت كرم، فتحت عيني عليه استقبال الضيف ونقلته بحكم عملي للدول اللي أشاركت فيها، لأثبت أن المرأة السعودية منذ الأزل هي نموذج للحياة الاجتماعية بكل منطقة بمملكتنا الحبيبة، لها عادات وتقاليد، ضيافتها، أزياءها، أكلها، كنا نبهر العالم كعادتنا منذ القدم وما تغير شيء، بل التمكين الآن أبرزنا أكثر ومكننا.
1: جميل، جميل جدا. خلينا نتحدث عن يعني لقب جميل، لقبتي بسفيرة للتراث والعلاقات الدولية في بناء جسور تواصل مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو والهيئات الاستشارية للتعريف طبعا بكنوز التراث غير المادي السعودي عالميا. أول شيء نبارك لك هذا اللقب، وكيف أسهم في طبعا الحفاظ على التراث غير المادي السعودي؟
0: أولا الله يعطيك العافية، اللقب مسؤولية قبل ما يكون عندي تشريف. كسفيرة دوري أني أترجم التراث السعودي للعالم بلغة يفهمها. كيف نبني الجسور؟ بالتوثيق العلمي. تجربة مشروع السجل الوطني اللي عشناه، كانت كنت أحد الموثقين كأمين لمنطقة الغربية، عملنا مع فريق بحث ميداني وفيديوهات وتوثيق مجتمعي نزلنا للمجتمع المحلي. فريقنا كان يشتغل مع الحرفيين عشان نسجل كل غرزة، كل نغمة بمعايير عالمية. بالحوار الثقافي ننظم ورش مشتركة، يعني احنا الآن شغالين بحكم عملي بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين مصر الشقيقة، حسب نطاق عملي نضع التشابه بيننا، مثلا في صناعة السدو من بنت الجوف ومثلها بنت الكرك بالأردن ومثلها البنت الصعيدية بمصر. لما الشعوب تشوف التشابه والاختلاف بأيديها يصير الحوار حقيقي مو خطابات. بالرواية، العالم يبغى قصة، قصة الإنسان، فبدل ما أقول هذا تراث لا مادي، أحكي له عن أم فلانة كيف كانت تغني لبنتها وهي تنسج ودمعتها تنزل في الخيوط. القصة هي اللي تخلي المنظمات والدول والعالم كله فعلا يعترف فينا.
1: جميل. ما أنك يعني ما شاء الله تبارك الله يعني حملتي على عاتقك أثر التراث وحماية هذا التراث وامتداده للأجيال القادمة. كيف ترين الرؤية المستقبلية لمشروع التراث وأثر، وأيضا كيف يمكن للمتاحف الحية ومبادرات الشخصية أنها تتحول إلى وجهات جاذبة خصوصا في دعم السياحة الثقافية المستدامة؟
0: سؤال حلو. تراث وأثر هي أول مؤسسة رسمية كانت بجدة تاريخية، يعني بدأت من 2012 قبل، ولله الحمد 2014 يعني ثقة أعدت فيها من دولتي أني حملت افتتاح اليونسكو تنظيم وإشراف، وهذه ثقة أعدت فيها ومسؤولية علي كانت. واليوم رؤيتي لتراث وأثر ما يكون نموذج للبيت الحجازي ولا متحف بجدران محافظ على موروث عائلي لي، يكون شبكة نبض حي يمثل البيت السعودي المضياف، دوم تحت شعار اللي ماله ماضي ماله حاضر، فنحن سر حضارتنا وتقدمنا بموروثنا السعودي الغني طبعا بالتراث الحي. كوني مرشدة سياحية أيضا أعمل على المبادرات الشخصية، كل بنت تصور جدتها وهي تسوي القرص، كل شاب يوثق لعبته الشعبية، كل عائلة تفتح بيتها للزوار ساعة باليوم، نعمل أفلام قصيرة تحاكي عاداتنا وتقاليدنا، هذه كلها متاحف مصغرة، دورنا نوفر لهم المنصة والتدريب والتسويق. لما يصير عندنا فوق 10,000 بيت مفتوح يصير عندنا اقتصاد ثقافي حقيقي يغذي أهله، نثبت للعالم أننا شعب مضياف بكل مملكتنا الحبيبة كلها وطريقته طبعا.
1: ممتاز. في الحقيقة يعني سؤال في ذهني وفي بالي، أنت تعرفي طبعا أستاذة داليا أنه يعني الأطفال الصغار الجيل الجديدة يعني ينظرون للتراث بنظرة أنه هذا شيء قديم وشيء خلاص انتهى وإحنا ما نلتزم فيه، يعني من حكايات أجدادنا وأبائنا، احنا جيل جديد، جيل قاعد يواكب يعني الحضارة الجديدة، قاعد يصنع ثقافة ايضا جديدة، واحنا معهم يعني في صنع الثقافة الجديدة، ولكن كيف الربط بين القديم والجديد خصوصا بالنسبة للأطفال والنشأ الجديد اللي الآن يعني هم راح يكون مستقبلنا إن شاء الله في قابل الأيام، ويحافظوا على هذا التراث وامتداد هذا التراث؟
0: عزيزتي التراث الحي هي أدوات العصر الشباب، الشباب ما يبغوا محاضرات ونقول لهم كانوا أجدادنا وأبانا، يبغوا تجربة، فغيرنا اللغة، غيرنا طريقة التعامل معهم، الروايات الشفهية حولناها لبرودكاست، كيف إننا نعمل دراما صوتية قصة الأم، ما صارت نص مكتوب صارت حلقات 7 دقائق مؤثرات صوتية نخليهم يعيشوا الواقع، جالسين تحت نخلة كيف يسمعوا أصوات الغنم طيب الفنون الشعبية، نزلنا تحدي الرقصاتنا هويتنا على التيك توك، عملنا خطوة الخبيتي السامري، الشباب يضيفون عليها ستايلاتهم، التراث صار ترند مو واجب، واكبناهم وعايشناهم وسحبناهم لعاداتنا وتقاليدنا، العادات سوينا فلتر الـAR اللي احنا بنشوفه، كيف كانت بيتك الحجازي قبل 100 سنة لو حطيتي جوالك على غرفتك التراث صار واقع تشوفي مو صفحة بتاريخ. الخلاصة طبعا هذا اللي احنا حاولنا نجتهد فيه.
1: جميل. ودي أسألك عن التطوير اللي طرأ على التراث، يمكن هذه نقطة كمان يعني جداتنا وأمهاتنا يتكلمون فيها، أنه يعني معليش أنتم قاعدين تطورون شيء قديم وتحطون لمسات جديدة عليه، غلط، لا المفروض أن احنا نحافظ عليه مثل ما هو. أنت شو رأيك في هذا الموضوع؟
0: والله شوفي أنا بتكلم عن هويتي ما أقدر أضيف عليها، هذه عادات وتقاليد تربينا عليها، بس أنا اللي بقول لحضرتك نقدر نقنع جداتنا إنه حياتكم زمان مثلا كانت في خيمة وجمال، الآن عندنا سيارات، فليش ما نغير بس اللغة اللي بنتكلم فيها بس بنفس عاداتنا وتقاليدنا بنحافظ عليها بموروثنا. يعني أنا مثلا نموذج عندك، أنا بلبس الزي الحجازي يمكن معروفة بتراثي درت العالم فيه، لكن بهويتي الحديثة، مستحيل ألبس زي ما كانت تلبس أمي، لكن الستايل نفسه واضح إنه هذا الزي تراثي قديم.
1: يا سلام، ممتاز.

0: الانترنت نوصل للعالم. الآن نقدر، فليش ما نوصل تراثنا وموروثنا وعاداتنا للعالم بطريقتنا، بطرق سهلة. يمكن حتى المشاركات الدولية لو حضرتك عارفة اللي شاركنا فيها في على كل نطاقات الهيئات في وزارة الثقافة كانوا يمثلوا الهوية بمحافظتنا على هويتنا.
1: السلام. أستاذة داليا، الحقيقة كنت سعيدة بهذا الحوار معك، شكرا لك على هذه المعلومات وقبولك دعوة البرنامج اليوم، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
0: شكرا لكم والله يقويكم، كثروا من البرامج اللي نحافظ فيها على تراثنا.
1: أبد، احنا برنامجنا مسخر لهذا الموضوع وهذا هدفنا. أكيد
0: أتشرف.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، وما زال لدينا العديد من الموضوعات والأخبار والضيوف أيضا في ساعتنا الأخيرة، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم. هوا بلادي.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الداب بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
5: الدمام 90.5.
4: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي،

حياكم الله معنا في هوا بلادي، مازلنا متواصلين معكم في دقائق وقت البرنامج اللي مستمر بمشيئة الله حتى تمام الثامنة.

0: نروح إلى خبر تهاني إلى منطقة القصيم. طبعا مدينة بريدة هي مقر الأمارة في منطقة القصيم وأكبر مدن القصيم، حيث يبلغ عدد سكانها 571,169 في المملكة العربية السعودية، وتقع في الجزء الأوسط حسب تعداد طبعا 571,000 حسب تعداد السعودية 2022. تحيط ببريدة من الناحية الشرقية من منطقة القصيم على حافة وادي الرمة مجموعة من التلال والمرتفعات الرملية تحوي بينها بعض المنخفضات، والتي تعد أراضي زراعية خصبة جدا بسبب سهولة استخراج المياه من باطنها المغطى بطبقة من الصخر الكلسي والجبسي.
1: طبعا من جانب المناخ، فمناخها بوجه عام قاري صحراوي نظرا لإحاطة المسطحات الرملية بها ولقلة أمطارها، هي حارة صيفا باردة شتاء قليلة الرطوبة النسبية. طبعا تسودها الرياح الشمالية التي تعمل على خفض الحرارة في الصيف، والشمالية الشرقية التي تعمل على خفض الحرارة أيضا في الشتاء. تقدر مساحة مدينة بريدة حاليا بحوالي 1300 كيلومتر مربع تقريبا، وتشتهر بالزراعة وكثرة المزارع التي تنتج التمور، ولديها سوق عالمي خاص بتجارة التمور، يوجد فيه كل أنواع التمور. كذلك تعد مكانا هاما يأتي إليه العرب لشراء التمور، خصيصا طبعا في الثامن من نوفمبر لعام 2021 أدرجت منطقة أو منظمة عفوا الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو مدينة بريدة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال الطهي. ما شاء الله تبارك الله.
0: مدينة بريدة يعني تحوي خاصة صحيح. سوق التمور، هذا السوق العالمي صح. اللي يأتيه من جميع أنحاء العالم محبي التمور، وعالم كبير كبير صراحة في هذا المجال. مدينة هي منطقة زراعية يكثر فيها زراعة التمر، وأعتقد أنه أجواءها مشابهة لمنطقة الرياض، يعني صحيح. حارة صيفا باردة شتاء، ما في رطوبة، قليلة الرطوبة، فالطقس مقارب. لكن اللي لاحظت أنه من خلال هذا الخبر أدرجت ضمن شبكة اليونسكو المدن المبدعة في مجال فن الطهي. صراحة يعني ما شاء الله القصيم مبدعين
1: في كل شيء، ما شاء الله.
0: ولذلك دائما نلقاهم صراحة فنانين في الطبخ، تلقين شبابهم ما شاء الله في الاستراحات مبدعين. لذلك احنا نشوف حتى في مواقع التواصل الاجتماعي فيهم يعني استراحات كثيرة انطلقت منها أفكار جميلة ورائعة لبعض الشباب في إنشاء مطاعم أكلات شعبية صح. أكلات حتى بعض الأكلات الشعبية طوروها. أنا شفت شاب، أحد الشباب من منطقة عنيزة، من محافظة عنيزة، الجريش سواه بطريقة مبتكرة بصراحة. الجريش حنا نعرف أنه يعني يكون تاكلة بالملعقة ويكون سائل، لا هو سواه على شكل كرات كذا وطوره يعني بصراحة خلاه حتى السائح يعني يشوفه بنظر مختلف، نظرة مختلفة، أكلة جديدة وهي نفسها، بس أنه غير الفكرة وطور بعض اللمسات،
1: أكثر جذب يعني.
0: فصراحة مبدعين شباب القصيم جميع المحافظات، هو شباب المملكة صراحة يعني ما شاء الله عندهم أفكار جميلة ورائعة. وبريدة من أحد المحافظات اللي في مناطق المملكة اللي ما شاء الله يشتهرون حتى بالزراعة صح. والمزارع، ومثل ما ذكرنا اللي هو مجال فن الطهي.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7:00 صباحاً.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. لدينا خبر حول الإرشاد المكاني بالمنطقة المركزية في المدينة المنورة التي تعزز تجربة ضيوف الرحمن، حيث تعزز منظومة الإرشاد المكاني في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي تجربة ضيوف الرحمن والزوار القادمين إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج، من خلال تسهيل التنقل والوصول إلى الوجهات والخدمات المختلفة بكل وضوح وانسيابية. تعتمد المنظومة التي طورتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على لوحات إرشادية متكاملة متوافقة مع الهوية الثقافية للمدينة المنورة، وتوفر معلومات ودلالات مكانية باللغتين العربية والإنجليزية، بما ييسر الوصول إلى المعالم والمواقع والخدمات في المنطقة المركزية. وتبرز المنظومة الطابع العمراني والثقافي للمدينة المنورة عبر تصاميم موحدة تعكس هوية المكان، كما تتضمن تقسيم المنطقة المركزية إلى أحياء تحمل مسميات تاريخية، إلى جانب الإرشاد إلى الوجهات الرئيسية والمعالم الثقافية والتاريخية في محيط المسجد النبوي. أيضا تسهم المنظومة في دعم السلامة المرورية وتنظيم حركة المشاة داخل المنطقة المركزية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والزوار، وذلك تزامناً مع موسم حج 1447، وفي إطار مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج الرؤية أو رؤية المملكة 2030. ما زلنا معكم مستمعين في هوا بلادي، ووصلنا لفقرة هواية، واليوم في هذه الهواية تتميز هذه الهواية أو هواية التأليف المسرحي عن بقية الفنون بأنها صناعة لعوالم حية، فالنص المسرحي لا يكتمل إلا عندما يتنفس على الخشبة، متحولا من كلمات مكتوبة إلى مشاعر وأصوات وحركات تجذب الجمهور وتؤثر في وجدانه. ضيفتي في هذا الموضوع الأستاذة سحر الثقاف، طبعا هي كاتبة ومخرجة مسرح متخصصة في الكتابة المسرحية الحوارية والغنائية. حياك الله أستاذة سحر.
1: أهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذة سحر، كيف كانت بدايتك مع الكتابة المسرحية وخصوصا مسرح الطفل؟
1: مسرح الطفل كان هو بداية من الطفولة. أنا أحب أني أتفرج على المسارح وأحب أتفرج على القصص الأطفال عموما، فبدأت في كتابة الأشعار والقصص من أيام الطفولة. بعد كده سبحان الله بالصدفة تم انضمامي لفريق مؤسسة الأمنيات المشرقة للفنون، وكانوا متخصصين في برامج الطفل والبرامج الصيفية في النوادي الصيفية للأطفال، مهتمين بعموما برامج الأطفال عموما كحفلات. انضمت عليه معاهم بطريقة أنه أكون مجرد منظمة مساعدة، فلفتني كثير كيف بطريقة تقديم البرامج والمسرح. حسيت أن عندي أفكار إبداعية وأخذت التجربة، صراحة دخلت التجربة هذه ووجدت نفسي هناك مرة كثير.
0: بس ما تلاحظين أنه شوي مسرح الطفل يعني صعوبة نوعا ما في كتابة المسرحية، صياغتها، في أداء يعني الأدوار التمثيلية، في جذب الطفل أصلا، يعني ذائقة الطفل تختلف عن ذائقة الشباب والشابات أو حتى كبار السن، فالطفل شوي يعني صادق في حتى تفاعله وعواطفه. ما تشوفين هذا يعني شكل لك شوي تحدي؟
1: إلا فعلا هو مرة صعب خاصة الأطفال، لأنه المسؤولية عالية في المقدمين كلمات مدروسة من ناحية فنية من ناحية نفسية، وتكون مبسطة جدا وتكون تناسب مشاعرهم وأفكارهم قيمهم الأسرة. فعلا مجال جدا دقيق وصعب.
0: خلينا نتحدث عن أول قصة أو مشهد مسرحي قمت بكتابته في بداياتك.
1: كانت أول مسرحية هي مسرحية الألوان العربية، كانت عبارة عن نسويها مع الفريق، كانوا مسرح دوما بسيط جدا، فحبيت الفكرة أني أطورها، وكانت صراحة هذه أول مرة أكتب فيها مسرحية استعراضية وتحديت نفسي فيها كثير. الشعور اللي حسيت فيه أنه أعطاني ثقة أنه فعلا أقدر أكتب حاجة كده. وفعلا انسابت مني الكلمات وكان عندي يعني شعور تضخم في افكار وعندي ابداع ممكن محتقن لفتره طويله. جاء وقته وجاء مجاله في هذه المسرحيه صراحه.
0: جميل. كيف هام الاثر والصدى يعني اللي هو المسرحيه خصوصا ان يعني كل خلينا نقول اهتمامك وشغفك انصب على بدايه اول مسرحيه ويهمك طبعا الاثر ورد الفعل. كيف كان وكيف وصفي لنا الشعور يعني على رد الفعل او الاثر؟
1: حقيقه كان الشعور جدا ممتع. يعني اولا ان ترى جسد يعني تجسيد الكلمات على الواقع أمامك، هذا لوحده كان دافع لي سواء كان الجمهور معجب أو لا. ثاني شيء صدر الجمهور وتفاعله بوجود مسرح زي كذا كان يعتبر شيء جديد قبل 15 سنة على الساحة الفنية الموجودة هنا، فكان شيء مرة ممتع. الأطفال استمتعوا، القيمة الأخلاقية كانت جدا عالية، الممتع للأطفال الكبار الصغار، فكان شعور أنه أشوف كلماتي موجودة مجسدة صراحة جدا رائع.
0: يا سلام. كل موهبة تحتاج إلى رعاية وتشجيع، مين شجعك في البداية؟ كيف كانت الرعاية في البداية؟ إيش الأشياء اللي استفدتي منها حتى اللي حاب أنه يدخل إلى المجال بناء على هذه الهواية يعرف من وين يبدأ؟
1: حقيقة تحتاج في البداية إلى فريق داعم. كان فريقنا مع أستاذ أمان السجاف كانت فعلا يعني داعمة أنها تعطيك الثقة أنه نجرب الموهبة هذا اللي عندك، فكانت صراحة إنه أعطوني ثقة مع وجود حصر زمني، حصر للقيمة للموضوع. فالفريق أيضا وجوده كان جدا داعم، إنه أحيانا الكاتب يجيله حبسة كتابية، يجيله أحيانا فقر للكلمات أو شيء، فممكن كلمة واحدة من شخص واحد خليك تكتب صفحتين ثلاث صفحات. هذا كان أكثر شيء يحتاج الإنسان، يحتاج تشجيع، يحتاج ثقة، يحتاج دعم. غير انه الحمد لله الان توفرت كثير من المنصات اللي تدعم الهاويين والمنصات الابداعيه والثقافيه، وزاره الثقافه صراحه في اشياء مره كثير الان موجوده، فاشجع الجميع انه اي احد عنده موهبه لا يستهين فيها.
0: يا سلام، جميل جدا. الافكار عاده كيف تبدا معك؟ وهل حصل يعني مواقف مع الاطفال أثرت على كتابتك أو هوية المسرحية اللي تقومين بكتابتها، أو أن الموضوع يعني يعتمد كله على الخيال؟
1: الموضوع يعتمد في البداية على فكرة. الفكرة سواء عشتها لازم أكتبها، أو سواء أني ما عشتها لازم أستحضرها وأتخيلها عشان تنكتب، فهي نفس سواء عشتها أو ما عشتها. طبعا تكون أقوى لو عشتها، لكن لو ما عشتها نفس القوة تكون تقريبا، لأنه أغوص في الشعور وأغوص في الفكرة. زي مثلا مسرحية عصفور حر كانت تتكلم عن موضوع حماية الجسم عن الأطفال والحماية من التحرش الأطفال، فبحثت عنها كثير، درست مع أخصائيين.
0: ألو أني...
1: أي معاكم
0: إيه. تفضل أستاذ سحر، معلش انقطع صوتك شوي.
1: فأقول أنه عشت الشعور بدرجة أنك أني عشته يعني، فكان أكتب من شعور حقيقي، والحمد لله وصل للجمهور ووصل للناس بنتيجة مؤثرة ونافعة جدا.
0: نعم، هو يمكن المحكة والحجر الأساسي هو الفكرة، من أين تولد أساسا؟
1: صحيح، هي الفكرة من أين تولد؟ تولد من احتياج المجتمع غالبا.
0: الحكايات التراثية خلينا نقول، أو حتى الفانتازية اللي عادة تعتمد على الخيال بشكل كبير، تشوفين أنها يعني مجال خاص للأطفال، ولا الأطفال الآن تغيروا عن أول؟
1: الأطفال مفهوم ما تغيروا كروح كطفل كاهتمام، لكن تغير فيهم أنه أعطيني إبداع أكثر، أعطيني أداة جذب أكثر، أعطيني موضوع معلومة أقصر بتركيز أكثر. هذا هو الإحتياج، ولكن ما زالت كل المواضيع جميلة ومهمة لجميع الأطفال، سواء مواضيع الفانتازيا والخيالية ومواضيع البطنية كلها مهمة صح.
0: يمكن أنا أمس سبحان الله كنت قاعدة أفكر في هذا الموضوع، أقول الآن الأطفال، إحنا زمان كنا أفلام الكرتون ورسوم متحركة تجذبنا ويكون دائما فيها قصة ولازم يكون فيها رواية ويكون فيها هدف من خلال طبعا يعني هذه الرسوم المتحركة. حتى وإن كانت يعني إنتاج غير عربي ومدبلجة مثلا للعربية، إلا أنها في كل الأحوال دائما تحمل هدف وفكرة معينة تأثر علينا يعني كأطفال في ذلك الجيل. ألاحظ الآن ما في أفلام كرتون، ما في رسوم متحركة، يعني ما عاد في شيء يستهوي الأطفال. هل يعني هذه أيضا يعني زادت من دور المسرح أو حملت المسرح أصلا مسرح الطفل يعني مسؤولية أكبر لإيصال الأفكار والتقاليد المجتمعية بالنسبة لأطفالنا؟
1: هو حقيقي صار احتياج أكبر، وهذا يدل على يعني لو اهتموا الأهل فيه، فهذا يدل على أنه الأطفال يحتاجوا أنهم يخرجوا من البيت ويتركوا الشاشات والأجهزة. فوجود المسرح حاليا أعتبره أنه احتياج صار جدا أساسي للطفل، أنه يتحرك ويخرج ويتفاعل، بالذات في المسرحيات اللي حاليا تصير بطريقة تفاعلية جميلة للأطفال. فأنا بالعكس أقول أنه صحيح يمكن صار الشاشات غير جاذبة بسبب الأجهزة الذكية، لكن المسرح راح يلاقي مكان لو لقينا فيه وعي واهتمام وجذب للأطفال، راح يلاقي مرة مساحة كويسة وآمنة جدا للطفل، خاصة أنه هنا عندنا قيمنا وأفكارنا راح تكون جدا آمنة وجدا.
0: خلينا نتكلم عن عندما تجلسين يعني للكتابة، هل يولد في ذهنك الأغنية أو اللحن أولا، ولا تبدأين برسم الحوار والكلام بين الشخصيات؟
1: هو أول شيء نحط دائما الفكرة، بعدين نروح على الشخصيات إلى الحبكة، بس ما تكون مكتوبة، تكون هيكلة إلى أن نوصل للحبكة النهائية والخاتمة حقت القصة. لكن وقت الكتابة أنا بأكتب قصة بطريقة يمكن مختلفة عن بقية الكتاب، لأنه أكتبها بطريقة ملحنة نفسي. أكتب الحوار بطريقة ملحنة، وهذا بحكم يمكن الحمد لله أنه عندي موهبة العزف.
0: جميل.
1: فأروح أكتب الأغنية بطريقة ملحنة وفي نفس الوقت متخيل الإيقاع، متخيل الصورة النهائية لها، الإيقاع السريع، إيقاع بعطية، إيش الشعور الدرامي المصاحب، حزن، فرح. فهذا كله بيساعدنا كثير على الرؤية الإخراجية في الأخير، أني أخرج برؤية إخراجية جدا واضحة للمخرج وللممثل وللمؤدي، للديكور، للإضاءات، كل حاجة.
0: طيب أستاذ سحر، يعني أنا عندي سؤال الحقيقة في هذا الموضوع لكل من يستمع إلينا الآن. بعضهم يرى بأنه الكتابة المسرحية أسهل من بقية الفنون الأدبية مثل الرواية والقصة اللي تحتاج لوقت طويل لإنشائها وكتابتها والعمل على السردية بداخلها، أيضا تنقيح العمل. بالنسبة لك، هل الكتابة المسرحية إذا الشخص عنده الهواية وعندها الأدوات المطلوبة أسهل أم أصعب من بقية الفنون الأدبية؟ يعني ما هي مقارنة بقدر ما هي يعني إيصال للفكرة لمن أراد الكتابة في هذا المجال.
1: والله حقيقة برأيي الشخصي إنها أبسط لكنها أصعب، من ناحية إنك مقيد. القصص، الأفلام، كلها هذه تعطينا كثير مساحة نقدر نتخيل فيها ونقدر نعيش فيها في حوارات، في أفكار، في خيال. لكن إنك تكتب وتراعي جميع المنفذين لهذا العرض فأنت جدا مقيد. هو أسلوب لازم يكون أبسط مختصر جدا، فلذلك يعني ممكن أحد يشوفه أنه أبسط، لكن أنت أبسط لأنك مقيد وليس لأنك قاعد تبحر كل ما عندك.
0: سؤال أخير لو سمحت لي، بالنسبة للشخصيات التي تقوم بتمثيل الأدوار على خشبة المسرح، ممكن من المسرحيات المخصصة للأطفال نشاهد كثيرا، يعني مثلا أنه اللي يقوم بشخصيات يعني أشخاص بالغين أو كبار، يعني بينما المسرح للطفل قليل ما نشوف يعني تمثيل من الصغار، مع أن الموهبة موجودة ويمكن المدارس يعني خير دليل على هذا الموضوع. أنت كيف ترين هذا أو تقييمك للشخصيات التي تقدم المسرحيات عادة على المسرح؟
1: الشخصيات أنا أفضل صراحة في مسرح الطفل أنه يكون منوع بين الشخصيات البالغة والشخصيات شخصيات الأطفال، لأنه هذا راح يعني لما يشوف شخصية طفل قريبة من سنه مرة تأثر فيه، تعطيله أكثر يعني قرب وشعور أنه هذا الشخص يشبهني، هذا الشخص قريب من سني، فهو يستمتع جدا ويصير عنده كمان تعلق بالشخصية، خاصة لو شخصية جيدة أو شخصية بطلة فيها قصة، فيصير عنده تعلق بهذه الشخصية، وهذا المطلوب إن إحنا نخرج بفائدة صراحة أكثر من أي شيء ثاني، غير إنه بنشجع المواهب صراحة. يعني إحنا من خلال دائما اني اقوم احيانا بتدريب في المسرحيات والاخراج. اشوف في اطفال صغار صراحه ابدع من الكبار، اكثر ابداع. ممكن يجي طفل عمره 6 سنين يكون ما شاء الله عليه يعطينا الدور بكل معاني احسن من احد ثاني ممكن عمره 17 وما فوق يعني.
0: جميل جدا أستاذ سحر، كنت مستمتعة الحقيقة بهذا الحوار معك، شكرا لك على هذه المعلومات وشكرا على تواجدك معنا اليوم وقبولك دعوة البرنامج في هوا بلادي.
1: وأنا أشكركم، شكرا على هذا الوقت الممتع وأتمنى
0: لك التوفيق
1: بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لك.

0: مسرح الطفل الحقيقة من الفنون اللي لابد أنها دايماً تكون موجودة، ولازم أنه يهتموا فيها بشكل أكبر بالنسبة للمدارس، أنه يعني طريق الاكتشاف مواهب الأطفال بشكل جميل وتفريغ طاقات، ويعني فيها تعطي قوة على الأداء،
1: اكتشاف مواهب
0: بالضبط
1: صراحة،
0: مقابلة الجمهور، تصير هذه الرهبة خلاص ما هي موجودة عند الطفل. صحيح. وترى الطفل عادة المفترض أنه ما يعاني من هذه الرهبة أمام الجمهور، مو مثل الكبير، لكن سبحان الله مع التقدم في العمر وعدم مشاركته في هذه الأنشطة الحركية الجميلة يبدأ شوي كده يخاف ويحسب حساب.
1: صحيح.
0: لكن لو أعطي الفرصة من سن مبكرة
1: تبني شخصيته
0: بالضبط،
1: وتتعلم قيم وعادات وتقاليد، وأحيانا تكتشف موهبته
0: بالضبط.
1: هل هو مبدع في مجال الإلقاء؟
0: صحيح.
1: في الفن، في أشياء كثيرة كثيرة كثيرة، فمسرح الطفل شيء مهم، وصراحة هو مكان ثقافي تثقيف الطفل، يعني نقل المعلومة له بطريقة سهلة جدا. كنت تذكرين المسرحيات بعض الأطفال لتعليمهم بعض الآداب.
0: صحيح.
1: وبعض العادات والتقاليد والقيم وأمور الدين الأهم، فتكون عن طريق مسرح الطفل.
0: صحيح.
1: فالطفل على طول يتشبع ويكتسب هذه المهارة بسرعة، فجدا مهم، ولازم يكون فيه، كان الله في عون كتاب المسرح الطفل بصراحة، لأنه يختارون الكلمة.
0: صح.
1: والعبارة
0: كل شيء يعني
1: يكون
0: بدقة
1: وبتحديد. يعطيهم ألف عافية إن شاء الله، وأطفالنا أمانة وهم عماد المستقبل.

0: وما زلنا مستمرين معكم في هوا بلادي فيما تبقى لدينا من وقت في هذا البرنامج، ونروح إلى جولة ميدانية لزميلنا حمود العتيبي المتواجد في أحد المواقع السياحية. مساء الخير حمود وكل عام وانت بخير.
1: مساء الخير علي
0: ومساء
1: المستمعين الكرام ومستمعاتنا، وكل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم
0: طب صحة وعافية
1: صالح الأعمال إن شاء الله علي.
0: حياك الله. وين موجود الآن يا حمود وش الجولة اللي عندك؟
1: علي احنا طبعا اكيد الرياض يعني الان مع الاجواء الحاره الناس تبحث دائما عن الاماكن المغلقه والبارده والاشياء اللي تكون فيها شوي متنفس، لكن احنا اليوم في مكان مفتوح ومغلق في نفس الوقت اللي هو مركز الملك عبد الله المالي.
0: ممتاز.
1: كافد احد المراكز طبعا الان اللي تعتبر احد الوجهات السياحيه المهمه جدا في منطقه الرياض بتواجد المطاعم والكافيهات وايضا المناطق والتصميم العمراني المميز اللي موجود في هذا المركز اللي أكيد يزوره مئات الأشخاص. يعني وحتى التميز فيه أنه وجود الآن محطة المترو تساعد أكثر أنه وصول
0: الوصول صحيح سهل،
1: الوصول سهل جدا يعني. مثل ما تعرف إذا تسمح لي علي بناخذ ضيف.
0: إيه تفضل.
1: مع أحد الشباب حياك الله. مساء الخير. تعرف عليك
2: سالم.
1: يا حياك الله سالم. كل عام بخير. أدى الزحمة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كيف تواجدكم؟ كيف المركز الملك عبد الله المالي؟
2: مركز المالي أكثر من والله جيته، بس هالمرة جيته بجي مع العيال. أنت ماشي وأنت قاعد بس.
1: جميل. الله يعطيك العافية. وش اللي جايين تمشيها ولا تفرجها ولا يعني تغيير جو مع من الجو حار شوي يعني، لكن المكان مهيئ ان شاء الله.
2: جايين نتقهوى، بعد قهوة يمكن نروح نتابع فيلم ناصر القصب الجديد هذا سفن دوكس.
1: تشجعنا ان نتابع معك الفيلم.
2: حياكم الله.
1: طيب اخوي سالم، نتكلم على المركز الملك عبد الله المالي. وش اللي يعجبك فيه؟ وش المكان؟ هل جيت اكثر من مرة ولا هذه اول مرة لك فيه؟
2: لا أكثر من مرة أجي مع الشباب، أكثرها نتقهوى، بس بعض الأحيان أجي أسوي رياضة لأنه مخصص للمشي فيه، يعني أشجار وهذه تساعد الواحد على المشي ونفحة تقريبا.
1: تجي بالسيارة ولا بالمترو؟
2: لا المترو أكثر شيء لأنه سهل
1: راحة.
2: نعم.
1: جميل. طيب يعني أنت على المستوى الشخصي تجي دائما مثل ما ذكرت تسوي رياضة وتسوي أشياء. طيب أنا هل تكون دائما إذا كان معك أحد ضيوف يعني زملاء في العمل أو أشخاص برا تجيبهم في المكان هنا، ولا تنصح أحد يجي هنا تشوف المكان؟
2: أنصح المكان للمغلق ممتاز للقهاوي وهذه الرياضة اللي يعني له في المشي وهذا ممتاز جدا، أنصحهم فيه.
1: جميل. هذا الفيلم تبي تشوفه غير فيلم ناصر القصبي والشيء ثاني ولا هو الفيلم؟
2: لا هو اللي في بالنا هالمرة.
1: هو اللي في بالك الحين. ها جميل جدا. طيب نرجع لموضوع التصميم المركز الملك عبد الله المالي للمباني فيه. وش اللي شدك؟ المسجد، التصميم في مبنى معين مثلا شدك في المكان؟
2: الأبراج أكثر شيء يعني هي اللي تشد وتجيب الناس، أغلبهم يجون يتصورون عند الأبراج، أما هذا ما يعني ما ناظر في الأبراج واجد، أنا أجي أسوي رياضة تقريبا.
1: جميل. شو تقول اللي يسمعون اليوم؟
2: والله من العايدين متأخرة.
1: وزيارة كافد؟
2: نعم لازم يجون هيجربون هذي ما قد جرب.
1: جميل. الله يعطيك العافية. شكرا لك.
2: عفوا.
1: يعني علي احنا نتكلم اليوم عن مركز الملك عبد الله المالي، يعني مثل ما ذكرت لك هو احد الوجهات يعني اللي تكون موجوده فيها تجمعات الشباب الان، مطاعم الكافيهات وايضا دور السينما مثل ما ذكر الاخ سالم. طبعا الان الفيلم اللي هو الحديث اللي هو سفن دوغ وحديث العالم بانه خصوصا الانتاج السعودي. ونرجع للمركز انه يعني في اكثر من وجهه طبعا في المركز يعني تتميز فيها، اللي هي وادي كافد وهو وادي مخصص كما يعني ممشى ومقر لقامة الفعاليات فيه، وأيضا وجود المطاعم والكافيات.
0: صحيح، هو مكان جميل يعني فعلا يا حمود. وطبعا الأجواء عندنا الأيام هذه يعني صحيح حارة، ولكن ترى الصيف باقي يعني لسه ما
1: بدأ.
0: أي يعني طل، هذا يطل بس علينا.
1: صحيح. لا، وبتعرف يعني احنا عليها الآن فترة الدوامات، وغالبا الفترة المسائية تكون أكثر حركة من بعد صلاة العشاء، يعني الناس اللي خارجين من الدوامات أو اللي حتى يستمتعون بالأجواء في موضوع السهرة من خلال وجودهم في الكافيات والمطاعم والدور السينما.
0: جميل. هي طبعا حمود متنفس لأهالي الرياض ومكان رائع وجميل. يعطيك العافية حمود، شكرا على هذه الجولة، وشكرا لضيوفك الكرام، وتستمتع إن شاء الله بالمكان والأجواء إن شاء الله يا حمود، أنت والحاضرين معك
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: يعطيك ألف عافية، شاكرين ومقدرين لك. زميلنا حمود العتيبي كان معنا في هذه الجولة من كافد في مدينة الرياض. وطبعا احنا نعرف انه اهل الرياض يحبون يطلعون ويجون ويستمتعون بهذه الاماكن اللي متواجد فيها كافيهات ومطاعم واماكن ممشى وسينما، وايضا وصول المترو سهل عليهم التواجد في مثل هذه الاماكن السياحية، لانه بالفعل اختصر عليهم الكثير من زحام الرياض، صار اصبح الموضوع سهل جدا وجميل ومريح للشخص سواء كانوا شباب او للعوائل. واستمتعوا باجواءكم في مدينة الرياض، مدينة الرياض الحالمة اللي فيها الكثير والكثير من الاماكن الجميلة.

عندنا مجموعة من الأخبار تعزز منظومة الإرشاد المكاني في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي تجربة ضيوف الرحمن والزوار القادمين إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج من خلال تسهيل التنقل والوصول إلى الوجهات والخدمات المختلفة بكل وضوح وانسيابية. تعتمد المنظومة التي طورتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على لوحات إرشادية متكاملة ومتوافقة مع الهوية الثقافية للمدينة المنورة، توفر معلومات ودلالات مكانية باللغتين العربية والإنجليزية، بما ييسر الوصول إلى المعالم والمواقع والخدمات في المنطقة المركزية. وتبرز المنظومة الطابع العمراني والثقافي للمدينة المنورة عبر تصاميم موحدة تعكس هوية المكان، كما تتضمن تقسيم المنطقة المركزية إلى أحياء تحمل مسميات تاريخية، إلى جانب الإرشاد إلى الوجهات الرئيسية والمعالم الثقافية والتاريخية في محيط المسجد النبوي. كما تسهم المنظومة في دعم السلامة المرورية وتنظيم حركة المشاة داخل المنطقة المركزية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والزوار، وذلك تزامنا مع موسم حج 1447 وفي إطار مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ومن المدينة نروح إلى جدة، حيث يستقطب البحر الأحمر أعداداً متزايدة من العائلات والزوار الباحثين عن وجهات تجمع بين الاستجمام والترفيه والتجارب الساحلية المتنوعة، خاصة خلال فترة ما بعد عيد الأضحى في ظل تنامي الأنشطة البحرية وتطور خدمات الشواطئ والمراسي وارتفاع الوعي بأهمية السلامة والمحافظة على البيئة البحرية. تشهد الشواطئ والواجهات البحرية خلال هذه الفترة إقبالاً ملحوظاً من الزوار والراغبين في مواصلة أجواء الإجازة وسط اهتمام متزايد بتوافر الخدمات ووسائل السلامة وجودة التشغيل وسهولة الوصول إلى الأنشطة البحرية، بما يعزز مفهوم السياحة الساحلية الآمنة والمستدامة. وأكدت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أن تنظيم القطاع البحري يسهم في تطوير التجربة السياحية من خلال تطبيق معايير واضحة تعزز سلامة الزوار وتحافظ على البيئة البحرية، إلى جانب تمكين مقدمي الخدمات من العمل وفق اشتراطات وتراخيص ترفع جودة الخدمات وتدعم نمو القطاع. وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تعكس التحول الذي يشهده البحر الأحمر بوصفه وجهة سياحية منظمة تتكامل فيها عناصر الترفيه والسلامة والاستدامة

بما يسهم في تعزيز وعي الزوار بأهمية الالتزام بإرشادات السلامة والمحافظة على الشواطئ والكائنات البحرية والشعاب المرجانية، ويدعم استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

طبعا نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والاستفادة والمتعة دائما في متابعة برنامج هوا بلادي وجميع برامج إذاعة الرياض. كل الشكر لكل من استمع لنا وتابعنا عبر هذه الحلقة، وأيضا كل الشكر لطاقم العمل مخرجنا الزميل محمد الحميضي، وطاقم الإعداد الزميلات عائشة الزير ونورة المطيري، وكان معكم في التقديم زميلتي تهاني طيف ومحدثكم علي الشيري. وغدا إن شاء الله لقاء جديد يجمعنا بكم، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل

0: مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: ديرتي حبيبتي.

في تبوك، مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامدا نقيا كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: التلوث والنفايات.
7: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
4: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصا. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل، والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء، ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستكلها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
6: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق، ضيفنا الدائم في البرنامج،
7: حياكم الله.
6: نأخذ وكالمعتاد نبدأ عن هذا الكتاب.
7: هذا الكتاب مكون من عدة مطالب كما أسماها مؤلف الكتاب. المطلب الأول يتحدث عن تعريف علم الاجتماع الاقتصادي، والمطلب الثاني عن مواضيع علم الاجتماع الاقتصادي، وفي المطلب الثالث أبان رواد علم الاجتماع الاقتصادي، وفي المطلب الرابع تكلم عن تاريخ علم الاجتماع الاقتصادي، وفي المطلب الخامس تكلم عن التصور النظري، وفي المطلب السادس تكلم عن التصور المنهجي، ومن ثم الخاتمة والمصادر والمراجع. وهو من الكتب القلائل الذي تناقش هذا العلم التخصصي. فعلم الاجتماع الاقتصادي يعد فرعا من فروع علم الاجتماع العام، وهذا العلم يعنى بدراسة الظواهر الاقتصادية في ضوء المقترب السوسيولوجي كما قال المؤلف، وذلك بفهم أشكال الاقتصاد وتفسيرها وربط الصلة بين المنافع الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية. فضلا على أن علم الاجتماع الاقتصادي يعني هو ذلك العلم الذي يعنى بدراسة الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع واستهلاك وتبادل، ومن ثم فإن السوسيولوجيا الاقتصادية هي دراسة للنظام الاقتصادي في مختلف بنيانه وأشكاله وأنساقه وأنشطته ودوراته ووظائفه وعلاقاته، وكذلك مع التركيز على التصرفات الاقتصادية كما أسماها المؤلف بالتصرفات العقلانية والهادفة من سياقاتها المجتمعية. هذا باختصار ما يتطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
6: بدأ المؤلف حديثه عن رواد هذا العلم بالحديث عن ابن خلدون.
7: نعم، فتكلم مثلا عن هذا العلم من أعلام الثقافة العربية الذي أجده حاضرا عندما يتحدثون عن علم الاجتماع، ووصفه بأنه هو واضع علم الاجتماع الاقتصادي. فحتى أن في كتابه الشهير المقدمة، مقدمة ابن خلدون، تطرق إلى عدد من الظواهر الاقتصادية بالتحليل والمناقشة والتأمل العقلاني، يعني كتناوله للعمل الذي جعله سعيا جادا لطلب الرزق. وقال حتى أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا عمل، ومن ثم ترتفع القيمة الاقتصادية للمنتج وتنخفض حسب طبيعة العمل من حيث الجودة والرداءة. وحتى أنه قال بأن كما ينقص العمل فبه يضيع انهيار العمران وخرابه. وكان يسمي ابن خلدون المجتمع بالعمران أو التنمية بالعمران في المقدمة، وقال في هذا الصدد، يقول: اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل، فلا بد من الرزق، فلا بد في الرزق من سعي وعمل، ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. فقال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. ويضيف ابن خلدون: والسعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى وإلهامه، فالكل من عند الله، فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول، لأنه إذا كان عاملا بنفسه مثل الصناع فظاهر، وإن كان مقتنى من الحيوان أو النبات أو المعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني كما ترى، وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع. ويقول: ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة، خلق لهما قيمة لكل متمول، وهما الذخيرة لأهل العالم في الغالب. ويقول: إذا اقتنى سواهما في بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما، يعني بما يقع في غيرهما من أحوال السوق التي هي عنهما بمعزل. فأما يعني هذين الحجرين فيقول هما أصل المكاسب والذخيرة. ويقول: فإذا تقرر هذا كله فعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه هو قيمة عمله، وهو القصد بالقنية، إذ ليس هنالك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية، وقد يكون مع الصنائع في بعض غيرها مثل النجارة والحياكة ومنها الخشب والغزل. فهذا ما حدث عنه ابن خلدون. ففي هذه الفقرة الطويلة التي أخذنا بمقتضب منها بين ابن خلدون أنواع العمل، فحصرها في الكسب والزراعة والصناعة والتجارة والصيد والأنشطة الاقتصادية وتحصيل الضريبة. وحتى يقول: يعني أعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله، وإما يكون هذا التحصيل إما بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارف ويسمى مغرما وجباية، وإما

0: يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه من البر أو البحر ويسمى اصطيادا، وإما أن يكون بالحيوان الداجن باستخراج فضوله المتصرف من الناس في منافعهم، كاللبن من الأنعام، وكالحرير من الدود، والعسل من النحل. وهذا ما تحدث عنه ابن خلدون. ففي مقدمته تناول مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، منها أهمية العمل وقدسيته، وتقسيم العمل، ونظرية القيمة، والتجارة، والتنمية الاقتصادية. وكان ابن خلدون يدرس هذه الظواهر الاقتصادية في علاقة بعلم العمران كما أسماها، أو علم الاجتماع بالمفهوم الحديث. فيثبت أن العمل هو مصدر الثروة والإثراء وتحقيق الرفاهية والجاه، ومن ثم تحدث عن تعدد الطبقات الاجتماعية بحسب العمل والجاه والحظوة من الأسفل إلى الأعلى. فذكر على طبقة مثلا هي طبقة الملوك، ويقول بأن المال هو السبيل لتملك القوة والسلطان والنفوذ. ويقول حتى ابن خلدون في هذا السياق: إننا نجد أن صاحب الجاه والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يسارا وثروة من فاقد الجاه، والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمال بالتقرب بها إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه. وحتى أن المقصود بالجاه يقول بأنه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيما تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة. ويقول: وأن الجاه في الناس مترتب طبقة بعد طبقة، يعني ينتهي في العلو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية، وفي الأسفل إلى من ليس يملك ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه. هذا باختصار ما تحدث عنه ابن خلدون في علم الاجتماع الاقتصادي.
1: نواصل وإياكم حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم أيها الأعزاء، ولا زال حديثنا في كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. ما ذكرته أستاذ طارق من مبادئ ذكرها ابن خلدون وأسس لها، يعني هي مرتبطة باستقرار هذه المجتمعات، مثل السعي، ويعني السعي في الرزق أو الاستفادة من الموارد، كلها مرتبطة باستقرار المجتمع. فكل ما استقر المجتمع أكثر وكان مترابطا أكثر، كان يعني مردوده الاقتصادي أفضل.
1: ابن خلدون في مقدمته العجيبة، وتحدثنا عن مختصر المقدمة في حلقة سابقة، تكلم عن علم العمران بشتى أصنافه، وأتى إليه علم الاجتماع، ومنها ما ذكرت، يعني استقرار المجتمع، وهو يعني انعكاس لاستقرار الدولة. وذكر حتى من أسباب استقرار المجتمع في علم الاجتماع الاقتصادي هو السعي والكسب والعمل، ومن ثم يتحدث حتى عن المنافع الاقتصادية من وراء ذلك. وأذكر جيدا في المقدمة عندما قال: عندما يدخل الترف أحيانا إلى مجتمع معين فإنه يتكاسل عن العمل والإنتاج والإنجاز، وهذا يؤدي إلى ترهل المجتمع ومن ثم إلى ضعف الدولة. فموضوع ابن خلدون واستقرار المجتمعات، حتى أذكر تحدثنا في حلقة عن بحث يتكلم عن التفسير الاجتماعي عند ابن خلدون، يعني حديث طويل يحتاج إلى قراءة واستقراء وتأمل، وهو من وضع أسس علم الاجتماع الحديث كما قال بذلك المنصفون. وأعجب يا أخي عندما أجد علم الاجتماع يصنف حتى إلى علم اجتماع الأدب وعلم الاجتماع الجنائي، ومثله الذي نتحدث عنه الآن علم الاجتماع الاقتصادي، وكلها مرتبطة بشكل أو بآخر بحالة المجتمع واستقراره ونمو أفراده من عدمه.
0: نعم، نأتي الآن إلى نظريات أخرى أيضا أوردها الكاتب في كتابه، نظرية التوازن الاقتصادي لفليفريدو باريتو.
1: يعني فهو يميز بين الأفعال المنطقية العقلانية التي يدرسها علم الاقتصاد والأفعال غير المنطقية التي يدرسها علم الاجتماع، وهذا يظهر في كتابه مختصر علم الاجتماع الذي صدر عام 1906.

0: عشر للميلاد. فهو درس الاقتصاد دراسة عميقة يعني، وتوصل إلى مجموعة من النظريات الاقتصادية، ولكن قال لابد من الاستعانة بالتفسير الاجتماعي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى التداخل والتشابك بين علم الاقتصاد وعلم الاجتماع، فكل واحد يفسر الآخر، وثمة علاقة وطيدة بين ما هو خاص بما هو عام. فعلم الاقتصاد علم خاص، أما علم الاجتماع فهو علم عام. وحتى أنه بريتو يقول بأن المجتمع يعني بناء كلي مركب ومعقد من العلاقات المتبادلة بين الناس. فتحدث في هذا الصدد حتى أنه يقول أحمد الخشاب أحد الباحثين أن هذه النظرية التوازن الاجتماعي امتداد لآراء يعني بريتو في الاقتصاد. فهناك صراع دائم بين رغباتنا التي تريد أن تشبع وبين العقبات التي تعترض إشباعها. ويقول هذا الصراع لا يلبث أن يتحول يعني إلى توافق أو توازن بين رغباتنا وبين الظروف الخارجية. والمجتمع كذلك يجري على نفس هذا المنوال، يعني تحدث فيه عملية توافق تؤدي إلى التوازن الاجتماعي. أما القوة التي تعمل في المجتمع فيقول هي مناظرة لرغبات الفرد، يعني يتأثر النظام الاجتماعي كما ذكرت أنت قبل قليل بعوامل داخلية وخارجية، وحتى تاريخ المجتمع نفسه يندرج ضمن العوامل الخارجية لذلك. فهذه النظرية المنفعة تعتبر من أهم النظريات التي ركز عليها بريتو في نظريته الاجتماعية الاقتصادية، حللها وقال بالنص يعني في ضوء اهتمامه بدراسة الفعل المنطقي أو غير المنطقي، ويقصد بالأفعال المنطقية تلك الأفعال التي تتوجه نحو غاية يمكن تحقيقها موضوعيا ومن خلال استخدام أفضل للوسائل المتاحة موضوعيا. وهنا يقصر الأفعال المنطقية الرشيدة على المجالات الاقتصادية والعلمية، ويستبعد أي متعة منطقية على أي سلوك آخر. وعندما نأتي إلى الأفعال غير المنطقية فيقول هذه التي تفشل في تحقيق الوسائل والغايات، وكأنه يعني في علم الاقتصاد بما يقابلها بالإشباع والمنفعة. ويقول يحدد الإشباعات الاقتصادية التي يحصل عليها الفرد كما يحدده هو بأولوياته التي يفضلها بنفسه. فهذا باختصار ما تحدث عنه باريتو في هذا الأمر.
1: نعم، نأتي إلى نظرية أخرى أو دراسة ذكرها الكاتب لبيير بورديو، وهي حول الرأس المال المتعدد.
0: يعني يقول ماركس مثلا أن أساس الصراع بين الطبقات في المجتمع يعني هو الرأسمال الاقتصادي، ولكن يعني بورديو في هذا المجال يقول ليس الصراع يتخذ دائما طابعا اقتصاديا، فقد يكون طابعا ثقافيا، أو يكون الصراع ثقافي. فيقول ثمة يعني هناك رأسمالان مهمان في تحريك المجتمعات المعاصرة، يقول هما الرأس المال الثقافي والرأس المال الاقتصادي. ويقول بأن هذه يعني هو ما أسماه المؤلف بالفاعل المجتمعي. إذا أتينا إلى رأس المال الاقتصادي هو الذي يقيس موارد الفرد المالية والمادية ويرصد الثروات ويجرد الممتلكات، وبالتالي يتحدد الدخل الشهري والسنوي. أما رأس المال الثقافي فيقول هو يقيس موارد الفرد الثقافية مثل الدبلومات والشهادات العلمية والمهنية، وكذلك المنتوج أو المنتج أو المنجز الثقافي من مقالات ودراسات وأعمال أدبية وثقافية وفنية، وكذلك ما يمتلكه الفرد من مهارات وكفاءات ومواهب في مجال الثقافة. ثم ذهب إلى رأس مال الاجتماعي وقال بأنه ما يملكه الفرد من علاقات اجتماعية ومن صلات إنسانية وصداقات، وتعود إلى ذكائه الاجتماعي الذي يستثمره لربط مجموعة من صلات الرحم والقرابة والصداقة والزمالة في تحقيق المنفعة. ومن ثم ذهب إلى رأس مال الرمزي وقال بأنه يتضمن الرأس مال الاقتصادي والرأس مال الثقافي والرأس مال الاجتماعي، وقال بأن هذه الأنماط يعني يتميز الفرد بها مجتمعيا عن بقية الأفراد الآخرين الذين لا يملكونها. وأضاف حتى بورديو في كتابه أسئلة السوسيولوجيا أسماه بالرأسمال اللغوي، وقال بأن رأس المال هذا تستطيع به جماعة أن تفرض نفسها ووجودها، وبالتالي تستطيع أن تستفيد من الامتيازات المادية والثقافية. ويقول حتى المؤلف من يمتلك الرأسمال اللغوي الأجنبي في اللغة في الدول العربية فإنه يستطيع أن يحظى بمكانة ثقافية واقتصادية كبرى في هذا المجتمع. ويستشهد بقول بورديو في كتابه أن الرأسمال اللغوي يعني التحكم في آليات تشكل الأسعار اللغوية، وكذلك القدرة على جعل قوانين تشكل الأسعار تعمل لصالحه، والقدرة على استخلاص فائض القيمة النوعي، أي أن هناك تفاعلا وتواصل لغوي ولو كان بين شخصين أو صديقين أو بين طفل وصديقه. وباختصار يقول أن كل عمليات التواصل اللغوي هي أنواع من الأسواق الصغرى التي تبقى دوما تحت رحمة البنيات الإجمالية. ومن ثم يعني ذهب المؤلف إلى رأسمال وأسماه بالرأسمال القيمي أو الديني، ويقول هو الرأسمال المهم للإنسان، يعني إذا تملكه الإنسان ربح الدنيا والآخرة. وقال بأن التجارة مع الله يعني هي أهم أنواع التجارة. فيقول في النهاية على الفرد بهذه الموارد الرأسمالية المختلفة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واللغوية، يعني يستطيع أن يحقق أرباحا ومنافع مجتمعية، ولا سيما أن رأس مال الاقتصادي والرأس المال الثقافي هو يعني أكثر أهمية في مجتمعاتنا المعاصرة كما يقول بورديو، وهما اللذان يشكلان بنية المجتمع ويتحكمان في أفعال الأفراد، ويجعل كل حقل يعني فضاء للتنافس وربما للصراع والتطاحن.
1: وكم من صفقة أو يعني عقد أو أحيانا مجال فتح في قوائم الأعمال بسبب علاقة وطيدة أو يعني رأس مال غير المادي الذي يملكه كثير من الكاريزما الاقتصاديين يعني بشكل عام.
0: وهذا الرأس مال الاجتماعي الذي ذهب إليه بورديو.
1: نعم، شكرا لضيفنا، مستمعينا ولكم على طيب المتابعة. انتهت حلقتنا في كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. إلى اللقاء.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

0: سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: التاسعة في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم لسيادة البحرين والكويت. الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين بعد هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت مطارها الدولي. وزارة المالية ترحب بالبيان الصحفي لخبراء صندوق النقد الدولي بقوة الاقتصاد السعودي. المحكمة البريطانية تمدد النطق بالحكم في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم إلى الغد. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت، بما في ذلك استهداف مطار الكويت وعدد من منشآتها الحيوية، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين. وأكدت المملكة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة دول الخليج، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما. وجددت المملكة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. ويعتمد النظام الإيراني في هجماته على الكويت والبحرين استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
1: مطالبات ومناشدات دولية وأقليمية لثني النظام الإيراني في المضي بنهجه التدميري وتصعيده العسكري بهدف مقايضة أمن واستقرار دول الجوار لتعويض خسائره الاقتصادية أو استعادة أي دور قد يلعبه في المستقبل. هجمات الحرس الثوري الأخيرة على البحرين والكويت كشفت حقيقة عجزه عن استهداف التواجد الأمريكي المتمثل في بوارجه المنتشرة والذهاب بعيدا باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي كوسيلة ضغط لفك الحصار عنه وتحسين وضعه في المفاوضات النووية. المملكة العربية السعودية وفي بيان الخارجية استنكرت اعتداء إيران الغاشم على سيادة البحرين واستهداف المنشآت الحيوية في الكويت، وحذرت من محاولات طهران تقويض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار الدولي في المنطقة. إصرار النظام الإيراني على المس بسيادة الدول الخليجية يفضح نواياه العدوانية والمبيتة تجاه دول الجوار والزج به في أي نزاع مع الغرب، ليؤكد بذلك أنه التهديد الأول والمباشر لدول الخليج بعد أن بات تهديدا يثقل كاهل الاقتصاد العالمي ويخل بالتوازنات الدولية، ويشكل مع إسرائيل مصدرا لتأجيج الصراعات في المنطقة. لإذاعة الإخبارية

0: طلال السبيعي.
1: من جهتها اعترضت قوات دفاع البحرين 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران.
2: الحرس الثوري الإيراني يواصل تصعيده العسكري المستمر منذ أيام على الدول الخليجية في خضم تفاقم أزماته الدبلوماسية والاقتصادية، سواء تعثر مفاوضاته مع الولايات المتحدة أو خسائره الفادحة جراء حصار موانئه. هجمات إيران الآثمة تسببت هذه المرة في إلحاق أضرار بمبنى الركاب في مطار الكويت وإصابة عدد من الأشخاص بعد تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء. البحرين بدورها تعرضت لهذه الاستفزازات العبثية، وتمكنت دفاعاتها الجوية من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة وسط تحذيرات من مغبة الاستمرار في هذه الانتهاكات والتأكيد على حق الرد بكل الوسائل الممكنة. العجز الإيراني في مواجهة أي هجمات أمريكية واختياره توسيع نطاق المواجهات كمخرج للهروب من أزماته زاد من مخاوف المتشككين بنوايا وخطط الحرس الثوري المنهمك بإظهار قوته في الداخل وخارج حدوده وغير مكترث بعواقب ما يرتكبه من اعتداءات سترتد عاجلا أو آجلا على ما تبقى من نظامه الذي بات عبئا على شعبه ومحيطه الإقليمي. لإذاعة الإخبارية محمد الذيابي.
1: رحبت وزارة المالية بالبيان الصحفي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة للعام 2026 الذي أكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية الراهنة مدعوما بقوة أساساته الاقتصادية ووفرة الاحتياطيات وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية إلى جانب مواصلة الإصلاحات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار خبراء الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي شهد زخما قويا في مطلع العام 2026 بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة تتجاوز 4% في العام 2025 مدعوما بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن إطار أوبك بلس واستمرار قوة الأنشطة غير النفطية بفضل الطلب المحلي مع استمرار المؤشرات الإيجابية في سوق العمل وتباطؤ معدل التضخم إلى ما دون 2%. مددت محكمة التاج البريطانية النطق بحكمها في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم إلى يوم غد الخميس، وستنظر المحكمة في المرافعات النهائية المتعلقة بالعقوبة والظروف المشددة أو المخففة تمهيدا لإصدار القرار النهائي. ويحاكم في القضية متهم بريطاني من أصول إيرلندية يقيم في مدينة كامبريدج، ووجهت إليه تهم حيازة سلاح أبيض واستخدامه في جريمة قتل عمد أسفرت عن مقتل الطالب محمد القاسم. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بتسيير المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مشددة على أنها تريد اتفاقا شاملا يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل. جاء البيان الأمريكي بعد انتهاء محادثات اليوم الأول يوم أمس في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن على أن تستأنف اليوم الأربعاء. من جهته قال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أن المفاوضات سادها التفاؤل وتسير بشكل جيد، مضيفا أن اتفاق عدم استهداف بيروت والضاحية الجنوبية مقابل عدم استهداف المستوطنات الإسرائيلية لا يزال ساريا بين حزب الله وإسرائيل.
3: الإسرائيلي على لبنان تتواصل التحركات السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد، حيث تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، وفي مقدمة ذلك المستجدات المرتبطة بالوضع في المنطقة. المملكة أدانت العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وربطها القاطع للتوغل الإسرائيلي داخل أرض لبنان والاعتداء على سيادته، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد للتحركات الإسرائيلية العسكرية للتوسع في الأراضي اللبنانية. وبالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد الوفد اللبناني جولة مفاوضات جديدة في واشنطن، مؤكدا أن الطرفين وافقا على وقف إطلاق النار ووقف الهجمات المتبادلة في خطوة تهدف إلى منع اتساع رقعة المواجهة وإعادة الهدوء إلى الحدود اللبنانية. وبين الإعلان عن وقف العمليات العسكرية واستمرار الحراك الدبلوماسي، تبقى المرحلة المقبلة مرهونة بمدى التزام الأطراف بالتفاهمات القائمة، وسط آمال بأن تشكل هذه الخطوة بداية لخفض التوتر وإفساح المجال أمام حلول

0: سياسية أكثر استدامة.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة اليوم على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته لعدة ساعات بحماية من قوة الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى. وفي موضوع آخر، اعتقلت قوة الاحتلال 3 فلسطينيين على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية. ترافق ذلك مع تصاعد هجمات المستعمرين على منازل وممتلكات الفلسطينيين في مدن رام الله وبيت لحم ونابلس. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم لسيادة البحرين والكويت. الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين بعد هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت مطارها الدولي. وزارة المالية ترحب بالبيان الصحفي لخبراء صندوق النقد الدولي بقوة الاقتصاد السعودي. المحكمة البريطانية تمدد النطق بالحكم في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم إلى الغد. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد الفلاج، ودمتم في رعاية الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً. إذاعة الرياض، نبض الوطن. فيتامين على إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخيرات والمسرات، وكل عام أنتم بخير بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاجنا حجهم ومن الجميع عباداتهم، وأنا سعيد جدا للعودة للقاء بكم مرة أخرى بعد هذه الإجازة الجميلة. معكم دائما في الإعداد والتقديم الدكتور عبد العزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل محمد الفلاج. وحلقة اليوم حلقة خاصة عن الصحة في بيئتك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وحقيقة كنت أتمنى نلتقي مع بعض الزملاء والزميلات من صحة البيئة، لكن يبدو لي أنهم كانوا منشغلين بعد عيد الأضحى، ف ما كتب الله أن يكونوا معنا اليوم، لكن بنتحدث عن مواضيع هامة جدا تهم الجميع، فخلوكم معنا. وعلى أيضا اتصال هاتف البرنامج 011-40-53 نرحب بمشاركاتكم أفكاركم حول المحافظة على الصحة في بيتك مع أسرتك في عملك في حيك وفي شارعك وأيضا في مدينتك منطقتك وأيضا في كل وطننا الغالي. كيف نحافظ ونعزز الصحة، كيف نحافظ على صحة بيئتنا في كل مجالاتها، وبعطيكم في الأخير بعض الأفكار البسيطة جدا اللي إن شاء الله ستعزز صحة البيئة في محيطك. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.

مستمعي الكرام، إيش تعني لكم البيئة؟ لما نتكلم عن كلمة البيئة، يمكن بعض الناس يجي في باله النباتات، الصحراء، يعني الأشياء المحيطة. لكن حقيقة ودنا نتساءل مجموعة أسئلة، لأن فيه أمور بيئية تؤثر على صحتنا بشكل كبير جدا، ويمكن ما نعطيها الاهتمام الكافي. يعني مثلا الماء الذي نشربه وكيف يكون مصدر للصحة، وقد يكون مصدر للمرض إذا كان هناك فيه تلوث. وأيضا تلوث الهواء، تلوث الهواء داخل البيت، في الشارع، في الأماكن المزدحمة، في أماكن العمل. وأيضا نتحدث عن المواد الكيماوية وتأثيرها، تأثيرها الخطير جدا على الإنسان في داخل البيت، داخل المنزل، يمكن ربما يكون داخل العمل. الناس اللي قد يعني يحتكون بالمواد الكيماوية، هذه الأمور جدا مهمة ودنا نحن نتحدث عنها. ويعني أيضا نحدد بعض الأفكار البسيطة جدا حول هذا الموضوع. طبعا هناك للأسف عدد كبير من الوفيات حول العالم بسبب تلوث البيئة، سواء تلوث المياه، تلوث الهواء، تلوث البيئة المحيطة. ولكن الحمد لله في وطننا الغالي هناك حرص كبير جدا على هذه المسائل. يعني وأنا شخصيا قمت بتحليل عينات من الماء من أكثر من منطقة، وجدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، ولا يوجد فيها تلوث، بخلاف ما نراه في بعض الدول اللي قد تكون يعني متقدمة، لكن مسألة التلوث في المياه كانت تسبب يعني مشكلة كبيرة جدا. فأيضا نتكلم عن بعض الأمراض اللي قد تسبب هذه التلوث، سواء التلوث الكيميائي في المياه أو في الهواء، وما يعانيها الكثير من الناس من أمراض الجهاز التنفسي والربو وغيرها. فيعني هذه المعلومات اللي يتحدث عنها الناس، ويتحدثون عن أيضا يعني التغير البيئي اللي يصير في العالم، وأيضا وتأثيره على الحالة الصحية اللي قد يكون الناس يعني يتحدثون عنها ويسمعون عنها في وسائل التواصل أو وسائل الإعلام المختلفة. فاليوم احنا نتكلم عن يعني كيف نصنع بيئة شبه صحية، خلونا ما نقول صحية 100% في المحيط اللي حولنا. خلونا نبدأ بالبيت. يعني خلي كل واحد منا يتساءل إيش الأخطار البيئية اللي ممكن نتعرض لها داخل البيت. يعني ممكن نقول المياه مثلا، نظافة الخزانات العلوية والسفلية، وجود الفلاتر، ضرورة فحص الخزانات بين فترة وفترة، ضرورة إغلاق يعني أغطية الخزانات بشكل سليم ونظيف، استخدام الفلاتر المناسبة. أيضا ما يتعلق بالمياه، وهو حقيقة يعني موضوع في غاية الأهمية، اللي هو ترشيد المياه. يعني أنا أتمنى أن كل واحد منا عنده عاملة منزلية، أنه يراقبون، بالذات النساء، أخوات النساء، راقبوا إيش تسوي العاملة المنزلية من الإسراف في المياه، سواء في غسيل الملابس أو غسيل الأواني أو تنظيف البيت، أو أحيانا بعض السائقين في تغسيل السيارات، أو الري الزائد اللي ما تحتاج الحديقة، أو المياه اللي يمكن تطلع من البيت للشارع. هذا الإسراف الحقيقة هو من عدم حفظ النعمة، وأيضا من المشاكل اللي تسبب المشاكل البيئية الحقيقية. الأمر الآخر الهواء. يعني دائما احنا نتساهل في هذه المسألة، لكن ما تتخيلون تأثير الأمراض اللي منتقلة من الهواء لأسباب بسيطة جدا. يعني أذكر بعضها قد يكون متعلق بتهوية البيت. يعني أتمنى أن يكون هناك ساعة في الصباح وساعة في المساء على الأقل، لأن بعض الناس يقول يعني الآن الجو حار ومسألة التكييف، وحافظ على التكييف لا بأس، لكن على الأقل يصير فيه فتح للنوافذ بعد الصباح مبكر لتهوية البيت في الصباح بعد النوم، وأيضا في الفترة المسائية. أيضا استخدام يعني
التكييف، فلاتر التكييف وتنظيف فلاتر التكييف، هذه تخيلوا أنها من أكبر الأسباب اللي تنقل الأمراض والمشاكل الصحية، بالذات الناس اللي عندهم يعانون من

0: الربو أو أمراض الجهاز التنفسي أو كبار السن. أيضا اختيار الأثاث المناسب يعني وتنظيفه بين فترة وفترة، سواء ما يسمى السجاد أو يسمى الموكيت أو الستائر، يعني يجب العناية بها واختيار أنواع مناسبة ما يعني تحتفظ بالغبار لفترة طويلة وتسبب يعني تكون بيئة مناسبة للنمو بعض الفطريات اللي تسبب مشاكل للجهاز التنفسي بالذات لكبار السن أو الناس اللي عندهم ربو. فاختيار الأثاث واختيار الموكيت أو السجاد أو الستائر في غاية الأهمية اللي ودنا احنا أيضا يعني نهتم فيها. من ضمن الأشياء الخطيرة جدا اللي ودي أنبه عليها كثيرا اللي هو المنظفات، وأيضا نبي نعود إلى العاملة المنزلية والتأكيد على الاستخدام الأمثل وترشيد استخدام المنظفات بشكل جيد، وأيضا ضرورة يعني غسيل الماء، غسيل الأواني بالمياه أو شطف الأواني بالمياه بعد استخدام المنظفات، لأن تساهل العاملة المنزلية في هذا الأمر يعني ما هو سهل أن تكون فيه بقايا يعني مواد كيماوية على الأطباق أو على الملاعق أو الشوك أو غيرها، يعني تأثيرها كبير جدا على صحة العائلة. وأيضا الناس اللي يبالغون في تعقيم طاولات المطبخ، يعني في ناس يعني يحسون أن هذا هو الشيء الصحيح فيبالغون في استخدام المواد الكيماوية المعقمة، وهذا قد ينتقل للغذاء بطريقة أو بأخرى. فيكفي سطح المطبخ أن يكون ناعم الملمس ونظيف وجاف، ولا يكثر فيه استخدام المواد الكيماوية والمواد يعني المنظفة والمعقمة، لأنها قد تنتقل إلى الغذاء. طبعا سلامة الغذاء وسلامة التعامل مع الغذاء وطريقة حفظه في الثلاجة والتعامل معه، التعامل مع الأطباق الأغذية الطازجة، الخضروات، الفواكه، وأيضا مسألة سبق تكلمنا عنه كثيرا اللي هو عدم غسيل الدواجن، عدم غسيل الدجاج على يعني سطح المطبخ. وكثير من الناس يعارضوننا في هذا الموضوع فيقول لازم نغسله، ليش ما نغسله؟ هو يغسل في المصانع ويكفي طبخه لأنه سيقتل البكتيريا، ولكن غسل الدجاج فتح البلاستيك سواء مبرد أو مجمد أو حتى طازج، وغسل الدجاج على سطح المطبخ للأسف يجعل نوع من البكتيريا خطيرة جدا تسمى سالمونيلا، يعني تنمو على سطح المطبخ أو طاولة المطبخ، فقد تنتقل إلى الخضروات الطازجة يعني مثل السلطات أو الخضار وكذا، وتسبب يعني مشاكل كبيرة جدا. فهذه هي الإرشادات، طبعا الإرشادات التي تتوجه فيها جهات المختصة للتعامل مع الدجاج والبيض. أيضا من ضمن الأمور اللي ودي أنبه عليها جدا داخل المنزل وودي تركزون عليها لأنها حقيقة تسبب مشكلة كبيرة جدا وللناس اللي عندهم جهاز تنفسي والتهابات أحيانا الجهاز التنفسي، اللي هي استخدام معطرات الجو. ما تتخيلون كم يتكون يعني معطرات الجو، كم فيها من عدد كبير جدا من المركبات اللي تعتبر حقيقة خطيرة، يعني فيها يمكن أكثر من 100 مركب، وهذه المركبات يعني للأسف هي من أكثر المواد يعني تصير مثيرة للجهاز التنفسي، من ضمنها مادة تسمى الفورمالدهايد والبنزين وغيرها من المواد المعطرة. نعم يعني هذه المعطرات الجو سواء البخاخات أو الكهربائية صراحة منعشة وتحط يعني للبيت له رائحة جيدة، ولكن للأسف تأثيراتها يعني خطيرة جدا. لذلك ودي يعني عدم استخدامها في العمل أو في المنزل، وحتى استخدام الدخون، في ناس يسمونها المعمول، هذا الدخون اللي تم تعطير أو تدخين البيت به، يعني حتى العود اللي هو الدخون اللي احنا نسميه، يعني من الأشياء اللي تقدم أثناء الضيافة، لكن حقيقة قد يكون له تأثير سلبي على الجهاز التنفسي. طيب إيش الطريقة المناسبة؟ الطريقة المناسبة تهوية البيت ثم تعطيره قبل أن يدخل الناس فيه. إذا بتعطر البيت سواء بدخون أو شيء أو بعود ممتاز، فلا تعطر الناس، لا تدخن الناس لأنه قد يستنشقونه ويكون له تأثير جدا على الجهاز التنفسي. وبعض الناس سبحان الله يعشق استنشاق العود، يعني يحس انه كانه ينقي جسمه يستنشقه ويلف شماغه على على على العود ويتدخن به بشكل كبير، وهذا للاسف فيه مواد ثقيله ضاره على على الجسم على الجهاز التنفسي. ايضا استخدام بعض المركبات اللي زي المستكه وغيرها اللي لها يعني رائحه جيده، ولكن تعرضها للجمر ولا الحراره للاسف يعني يجعل من بعض المواد العضويه المتطايره احد اسباب يعني التهابات الجهاز التنفسي. ايضا من ضمن الاشياء اللي ودينا ان ننتبه لها في البيت اللي هو مساله محافظة على جفاف البيت، يعني وجود الرطوبة المستمرة مثلا في عزكم الله دورات المياه أحد أسباب العفن، وتجدونه زي الخطوط تحت في أثناء دورات المياه، هذا معناه أنه وجود العفن، وهذا العفن ينتقل مباشرة إلى الجسم وإلى بالذات الأطفال. طبعا نسيت أن أقول لكم في مسألة يعني الترشيد في استخدام المياه أن بعض الناس يعني أثناء الاستحمام يجلس ساعة هو يستحم، شغل هذا الشاور أو الدش وجالس مبسوط، بعض الناس يسولف بعض الناس يغني وما يدري أنه قاعد يستهلك كمية كبيرة جدا من الماء، واللي أسوأ منه اللي يستخدمون المغاطس أو يسمى البانيو، يعني كمية هائلة من المياه تهدر. طبعا لا بأس أنه يستخدم بين فترة وفترة إذا كان في بعض الأطفال يحبون يلعبون في المياه، لكن ما هو بشكل دائم. وايضا بعض الناس يعني عزكم الله اثناء يفرش اسنانه يفتح الحنفيه على اخرها، يعني لابد فعلا نعود ابنائنا وبناتنا والعاملات المنزليات وايضا السائقين والعاملين اللي يشتغلون معنا بالمحافظه على المياه، لان هذول الناس ترى جايين من بيئات ثقافيه بسيطه وعندهم مياه ما يدرون عن قيمه الماء واللي عندنا وكيف احنا مطالبين نحافظ عليه دينا ووطنا. ولذلك يعني شيء بشيء يذكر، انا اشوف احيانا بعض العمال في المساجد اثناء الوضوء الحقيقه يفتحون الحنفيه باقصى ما يمكن، ولذلك بعض المقترحات انه يتم وضع نوع من المحبس اللي ما يجعل الحنفيه يعني تستهلك وتصب ماء كثير، فيكون فيه يعني بتخفيف الماء يكون فيه طريقة لترشيد استخدام المياه. المقصد هو هي فكرة، لما تكون عندنا فكرة أن نرشد استخدام المياه ونرشد استخدام الكهرباء، هم طبعا الناس كثير يتهموننا احنا كبار السن أننا فقط شغلتنا نطفي اللمبات، أنا أعتقد أنه شيء مهم جدا احنا نحافظ على الكهرباء والطاقة. لا تقول لي والله هو عداد أنا بدفع قيمته وعداد المياه أنا بدفع قيمته، ما بالموضوع دفع قيمة، هي مسؤولية، يعني لا تسرف وإن كنت على نهر جاري كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإحنا يعني مطالبين حقيقة بالمحافظة على منجزات بلدنا وهذه النعمة العظيمة اللي تأتي كهذه المياه من من من من من الشرق ومن الغرب بعدما تكون تعرضت، يعني تكون مياه محلات يعني بذل لها جهد كبير جدا حتى تصل لنا، ثم آخر شيء نسرف فيها ومواسير مكسورة أو يعني ما نحافظ عليها. أنا أعتقد أنها من التبذير الغير محمود. خلونا نأخذ الأخ سليم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا أخي سليم.
1: هلا دكتور عبد العزيز،
0: حياك الله، كل عام وانت بخير.
1: أهلا وسهلا،
0: الله يسلمك.
1: سمعت موضوعك، وجهة نظر طال عمرك. من المسائل طبعا اللي تسهم في ترشيد الماء حبذا لو يتركب صنابير بحساسات تقنن وتتحكم في الصرف حتى لا يكون هناك زي ما تقول هدر للمياه. هذا من جهة، والجهة الأخرى طبعا يرجع للشركة الوطنية للمياه، مثلا لاحظت منزل ما يعني طاقته الفاتورة متوسط الصرف العادل، يكون هناك زي ما تقول كغرامة من صح التعبير حتى لا يكون هناك يكون اهتمام من صاحب البيت حتى ما يكون في صرف. وبعدين الشيء الثاني حبذا يعني في تعقيم البيوت حبذا لو يكون تعقيم الأدوات والأماكن في المنازل أن يكون قبل تنظيف الأواني تلافيا للنشوب رذاذ المنظفات والمبيدات بالأواني، نشر ثقافة للخادمات ولربات البيوت، أيضا نشر ثقافة عدم استخدام الصحون البلاستيكية في الأكل الحار لما له من أضرار وتبعيات. وأنت سيد العارفين في الكلام هذا.
0: والله أحسنت أخي سليم، والله حقيقة من نقاط جدا مهمة يعني وافقك عليها 100% وثني على كلامك.

0: لك وشكرا لك أخي سليم على هذه المشاركة الجميلة.
1: جزاك الله خير.
0: شكرا.
1: السلام على السلام. هلا والله.
0: طبعا تركيب الحساسات حقيقة أنه مهم، وأيضا هناك يعني بعض المواد اللي توزعها الشركة الوطنية للمياه لتخفيف كمية الماء المستخدمة في السيفونات وغيرها. أيضا نتكلم عن استخدام المياه في الأشجار في المساجد، نستخدم المياه الرمادية، ولي مجموعة من الزملاء تجربة في هذا المحافظة على يعني استخدام المياه الوضوء وتنقيتها تنقية بسيطة واستخدامها لري الأشجار. كان أيضا مسألة الأخ سليم تكلم عن متوسط الصرف، طبعا أنت تستطيع، أنت كشخص تستطيع أن تحدد كمية المياه اللي تصرفها كل شهر في موقع أو في التطبيق الخاص بشركة المياه، وعلى طول يبدأ يعطيك رسائل، يعطيك رسالة أنك ترك تجاوزت الحد الأسبوع أو الشهري. فبالتالي هذه طريقة مهمة جدا، تستطيع أنك تدخل تطبيق شركة المياه وتحدد الكمية المعقولة بحيث أنه ينبهك أنك تجاوزت هذا الحد. مسألة الصحون البلاستيكية موضوع مرة مهم أخي سليم، صراحة احنا واحدة من النقاط المهمة اللي ودي نتحدث عنها أن للأسف عمر تحلل البلاستيك كبير جدا، وكثير من الدول الآن تمنع استخدام يعني البلاستيك وأيضا أكياس البلاستيك في المحلات والسوبر ماركتات وغيرها، واستخدام إما حقائب دائمة أو يعني ورقية. وأعتقد أن في حاجة إلى دراسة الجهات المختصة أن تدرس مثل هذا، لكن إحنا كمجتمع ودنا إحنا نبدأ ب يعني ترشيد استخدام البلاستيك، سواء في الصحون البلاستيكية اللي تستخدم أكثر مرة واحدة أو الملاعق أو شيء نستخدمها وقت الضرورة، وقت الطلوع للبر أو شيء أو الحدائق أو شيء، لكنها ما تستخدم بشكل كبير جدا. وأيضا مثل ما قال أخي سليم عدم استخدام البلاستيك للمواد الحارة، يعني فيه أكواب خاصة للمياه للمواد يعني السوائل الباردة، وأكواب خاصة للسوائل الحارة وأيضا للأكلات. فالمحافظة يعني أو ترشيد استخدام البلاستيك يعني بكل أنواعه سواء أكياس أو صحون أو غيرها، واحدة من الأشياء المهمة جدا اللي نتمنى نحن نتعاون ونتساعد المحافظة على بيئتنا من هذه المواد البلاستيكية. الموضوع ذو شجون حقيقة، يعني لما تحدث عن يعني موضوع الثقافة، تعزيز الثقافة، ثقافة صحة البيئة لدى أبنائنا وبناتنا وأطفالنا، يعني هي الحمد لله هي موجودة في المدارس، لكن احنا كأسرة ودنا حقيقة ان نشجع أبنائنا وبناتنا بوضع بعض المسابقات البسيطة اللي تتحدث عن كيف نرشد المياه، كيف نرشد الكهرباء، كيف نحافظ على صحة الهواء في المنزل. وأيضا ممكن أن يعني نحرص على زراعة بعض الأشجار، سواء إذا كان عندك حديقة أو يعني بلكونة أو حتى داخل البيت بعض الأشجار أو داخل العمل حتى، لأن هذه الأشجار تستهلك كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وتعطينا أكسجين، ولذلك هي صديقة البيئة وتساعد يعني على تحسين البيئة وتحسين الأكسجين داخل البيئة المحيطة. فأيضا مسألة التعامل مع المبيدات ورش المبيدات، أحيانا بعض الناس يشتكون من النمل أو غيرها ويكون في يستخدمون يعني مبيدات غير مناسبة، فضروري جدا التواصل مع الجهات المختصة اللي تعرف كيف تحدد المبيد المناسب للقضاء على هذه يعني الحشرات، سواء البعوضة والذباب أو حتى النمل. يعني لو تواصلتوا مع جهات المختصة هم يساعدونكم لعمل مثل هذا الأمر. البيئة كيف نحافظ عليها، يعني أعتقد مسؤولية الجميع، فأعتقد أن لو طبقنا جزء منها اللي تحدثنا فيه اليوم عن يعني داخل المنزل بنكون إن شاء الله يعني حققنا جزء كبير جدا من الوقاية من كثير من الأمراض اللي قد تصيب الأطفال أو الكبار أو الناس اللي عندهم جهاز التنفسي. وهذا ينطبق أيضا على العمل، مكان العمل يفترض أنه يكون التهوية جيدة، المكان مناسب، الإضاءة مناسبة، عدم استخدام الإضاءة البيضاء اللي تسمى الفلوريسنت لأنها فعلا قد تؤذي العين والتركيز، عدم تقليل التعرض للإشعاع بقدر الإمكان، يعني استخدام التهوية الطبيعية، المباني صديقة البيئة، ومن خلال تصميم المباني وتصميم المكاتب

اللي يعني تسمح بدخول الإضاءة الخارجية والتهوية الخارجية. وأيضا نتكلم عن أيضا داخل مكان العمل محافظة على يعني التكييف وتنظيف فلاتر التكييف بالذات الآن مع بداية الصيف، وأيضا تهوية المنطقة بشكل كبير ومكافي، وأيضا عدم استخدام المعطرات بشكل مستمر. تذكر بهاتف البرنامج 011-40-533-011-40-33-333. موضوعنا اليوم نتكلم عن صحة البيئة في محيطك وكيف تساعد على تحسين أو تعزيز صحة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2026، واللي يعني يحتفي في العالم بعد يومين من اليوم، وتشارك فيه حقيقة في المملكة يعني قطاعات كبيرة جدا. نبغى نصير جزء من هذا الحراك ل يعني المحافظة على بيئتنا التي حولنا. يعني مكان العمل فيه أنظمة يعني حقيقة تحدد مسألة مكافحة أو تقليل من التلوث، وأيضا المحافظة على صحة العاملين و يعني في مكان العمل، لأنهم يقضون يعني العامل في مكان العمل مهما كان عمله يقضي 8 إلى 10 ساعات تقريبا أكثر ما يجلس في بيته، فبالتالي لابد أن تكون البيئة مناسبة وجذابة ومريحة، وأيضا يعني ما فيها تلوث كافي. مسؤوليتنا أيضا تنتقل للحي، يعني أنت الآن عندك في الحي قد يكون فيه حولك مثلا مطاعم أو حولك أماكن قد يعني النفايات قد تكون موجودة، هناك يعني تنظيم قوي جدا من الأمانات للمحافظة على البيئة، وأنا حقيقة شاهد على يعني هذه الجهود العظيمة اللي أشوفها يعني في حينا وفي الأحياء اللي حولنا. ولكن عندنا إحنا كمجتمع عندنا سلبية واحدة ودنا يعني نتعاون للقضاء عليها، اللي هو يعني كمية النفايات أعزكم الله اللي تخرج من بيتنا يوميا، تخرج من بيوتنا كمية كبيرة من النفايات. ولذلك نتمنى أن يكون من ضمن يعني التغييرات أو التطوير في بيوتنا أن نتعلم كيف مسألة التدوير، كيف نحافظ على بلاستيك علب الماء البلاستيك أو غير البلاستيك، نجمعها في حاوية خاصة للبلاستيك، ونستطيع أن نقدمها لبعض الجمعيات اللي تهتم بهذا الموضوع يعني تأخذ هذه المواد البلاستيكية وتحفظها وتستخدمها أو تسويها لتدوير البلاستيك، ونجعل أيضا حاوية أخرى للأشياء الورقية. أما من ناحية المواد الغذائية فيجب أنها تحفظ بطريقة مختلفة خاصة بحيث تضمن أن ما يكون فيه تعفن، لأن تعرفون مع ارتفاع درجة الحرارة قد يكون فيه تعفن لبعض الأغذية. وأيضا الخبز نحفظه بطريقة مجففة، نحافظ على هذه النعم ونحاول بقدر الإمكان ألا يرمى أي نوع من النعمة في حاوية القمامة مهما كان. يعني يجب أن يكون عندنا وسيلة لاستخدام بعض الأغذية، تجميدها وتجفيفها، طحنها، ويعني إرسالها للناس اللي عندهم طيور أو أغنام أو ماشية للاستفادة منها، وبالتأكيد عدم رمي هذه الأغذية في الشوارع، لأن يعني بعض الناس يعتقد أنها من الإحسان إلى القطط أو الطيور أني أحط هذه الأغذية في الشوارع، يعني أعتقد أنها تصرف غير جيد، ويجمع القطط في أماكن قد غير ما تكون مناسبة. فبالتالي لا نضع الأغذية في الشوارع مهما كان يعني مبررنا، أعتقد فيه طرق مختلفة للمحافظة على النعم، وهناك أيضا جمعيات متخصصة للمحافظة على النعم، سواء تستخدمها للاستهلاك البشري إذا كانت نظيفة ومأمونة وسليمة بالشروط اللي وضعوها، أو يستخدمونها ل يعني الطيور أو الماشية باختلافها. فأيضا في الأحياء بدأنا نشوف يعني ظواهر خلال السنوات الماضية، يعني بعد يعني تفعيل رؤية المملكة 2030، حدائق رائعة صراحة، يعني منظمة فيها أماكن للمشي، في أماكن يعني نظيفة وسليمة. والآن هذا يمكن مع بداية الصيف ربما تكون يعني وسيلة جميلة للتنزه والرياضة،
وأيضا فيها يعني محافظة على النظافة بشكل هائل، يعني حقيقة نرى في

فيها سواء عزكم الله دورات المياه أو الممرات، ما تشوف أوراق. على الرغم من بعض الناس هداهم الله لما يطلعون الحدائق يشعرون أنها يعني حديقة الدولة، يعني كل اللي تبغى والباقي أرمى. ولكن وجود الآن مخالفات وتنظيم دقيق للمحافظة على هذه الحدائق والمراقبة عليها الحقيقة طور بشكل كبير جدا يعني مسألة المحافظة على مثل هذه الحدائق، بحيث ما يعني ما تكون فيها أشياء تضر، حتى يعني مسألة التلوث ما يسمى بالتلوث البصري. ما شاء الله يعني ما عاد نشوف هذاك التلوث البصري في الشوارع أو في الأماكن، في الأماكن العامة. وهذه كلها حقيقة محسوبة لوزارة الإسكان والبلديات الحقيقة وجهودها المشكورة في هذا الموضوع. يعني بعض النقاط اللي ودي يعني أتحدث فيها قبل يعني ما يدركنا الوقت، يعني بعض يعني خلنا نقول النصائح العامة اللي احنا نقول لها العادات الخضراء، يعني كيف احنا يعني نحول هذه الملاحظات اللي قد تكون في بيوتنا، في شوارعنا، في أماكن عملنا، في أحيائنا، إلى إلى إلى إلى يعني ممارسة أفضل، يعني سواء من ترشيد استخدام المياه والصنابير، سواء استخدام الأكياس البلاستيكية والصحون البلاستيكية بأكياس قماشية، وصحون نستخدم الصحون المعروفة في البيت، استخدام الزجاج ربما أفضل من البلاستيك، التشجير المنزلي، تطوير الثقافة داخل المنزل، استخدام بعض المواقع الموجودة، هناك بعض الجمعيات وجهات لها جهود جميلة جدا، والروابط الخضراء المنتشرة والجمعيات البيئية المنتشرة الحمد لله في المملكة ممكن أن تساعدنا كثير جدا في هذه يعني زيادة أو تعزيز الثقافة لدى مجتمعنا. مسألة يعني الناس اللي يصير عندهم حساسية، سواء حساسية جلدية، حساسية الصدر، مهم جدا ينتبهون لهذه الأمور أكثر من غيرهم. أيضا الناس الكامل العائلة، يعني إذا كان عندهم شخص مصاب بالربو والحساسية بكل أنواعها، فلابد من الحرص التام على يعني المحافظة على هذه الأشياء بشكل كبير. واحدة من الأشياء اللي قد يكون فيها مشاكل اللي هو التكديس، يعني كثير من الناس يحتاجون ينظمون مستودعاتهم. دائما المستودعات هي أماكن لانتشار القوارض وأيضا انتهاء صلاحيات بعض الأغذية أو فسادها أو وصول القوارض لها أو الحشرات، وهذه حقيقة من الأشياء اللي قد تكون سبب في يعني بعض الأمراض. ولذلك يعني مسألة إدارة المخزون المنزلي والمستودعات من ضمن الأشياء المهمة اللي ودنا نحافظ عليها. من ضمن الأشياء اللي ودنا يعني نركز عليها الضوضاء، سواء زيادة الإضاءة أو زيادة الأصوات، والحمد لله احنا غالبا لا نعاني من هذا، يعني كمجتمع يعني محافظ ما عندنا يعني قليل ما تسمع أن أحد أزعج جيرانه بأصوات. وحتى مسألة الحفلات أو الأعراس دائما تكون في قصور أفراح وتكون في فنادق وتكون بعيدة عن الإزعاج، وهذه ولكن الضوضاء مهم جدا نحافظ عليها. وأنا أعجبني حقيقة أحد المقاطع اللي شفتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أحد شوارع الرياض، شارع طويل جدا وفيه سيارات كثيرة جدا، وهو يصور الشخص ونسمع يعني صوت الشارع، لكن قال الآن بصور حتى تفتح الإشارة ولن تسمعوا منبه سيارة واحدة، وفعلا ما في أي منبه. ودققوا يعني الآن أنا أتكلم في الرياض لأني عايش في الرياض، وأنا متأكد كثير من مدننا فيها نفس يعني الثقافة الجميلة، يعني قلة استخدام المنبهات صراحة شيء يعني يدل على ثقافة عالية الحمد لله في مجتمعنا، وهذا من الأشياء اللي قد تسبب يعني التلوث. إيش اللي يصير لو صار فيه زي ما ذكرت حساسية ضد هذه المواد؟ دائما بالذات يكون فيه يعني المواد المعطرة أو غيرها المواد الكيماوية، يكون فيه صداع، يكون فيه يعني صداع مزمن، يكون فيه دوار أحيانا، يكون فيه خمول، وأحيانا قد يكون صعوبة في التركيز، وطبعا صعوبة في التنفس. وهذه الأشياء يعني هذه المنتشرة أحيانا لما تكون المواد الكيماوية

0: كيماوية تكون قد يكون فيه احمرار في الجلد، احمرار العينين، التهاب الحلق، التهاب الجيوب الأنفية، بالذات لما تكون فيه مواد طيارة أو استخدام المواد المعطرة بشكل مستمر. هذه المواد الكيماوية قد تسبب إلى إجهاد بدني، يحس الإنسان بالتعب والإرهاق وما يدري أنك فقط بسبب التعرض لمثل هذه المعطرات اللي تكون في الجو. طبعا فيه قد تكون هناك يعني أمراض الحمد لله هي لا توجد عندنا، وجود يعني التلوث في المجتمع، البيئة العامة، المستنقعات، هذه كلها الحمد لله يعني احنا يعني ما عندنا مثل هذه الأمور، ولكن يجب أن يكون نساهم في يعني زراعة الأشجار في كل مكان. والحمد لله الدولة الآن تقوم بجهود كبيرة جدا، نشوفها اللي يطلع يعني فوق بالطيارات حول المدن يشوف ما شاء الله كمية كبيرة جدا من التشجير. ولو يصير فيه صورة يعني عام هالسنة وصورة العام الماضي واللي قبله تجدون فرق كبير جدا. طبعا ولذلك كان فيه أيضا تطوير لمسألة المحافظة على النفايات وتدويرها، وهناك مشاريع كبيرة جدا لهذا الأمر. أيضا هذه من الأشياء الجميلة الموجودة في مجتمعنا. ثقافة الزراعة وثقافة زراعة الزهور والنباتات اللي ما تسبب طبعا حساسية وما تسبب التهابات، أيضا واحدة من الأشياء الجميلة اللي صارت منتشرة، والرياضة الخضراء يعني شاهد على مثل هذا الأمر. المحافظة على يعني الترابط بين أعضاء أسرة الحي، لو يكون هناك يعني أي ملاحظة يتم الاتصال على الجهات المختصة، تم الاتصال على الأمانات، الرقم الموحد للأمانات، وحتى لو يكون فيه تلوث، لو يكون فيه دخان من مطعم أو من يعني تجد يعني هناك تجاوب سريع جدا. فأحيانا نقول ترى المشكلة علينا كمجتمع، يعني عندنا كأشخاص إحنا مقصرين، اتصل. وأنا من الناس اللي سبق وأنا طالع من أحد المدن وجدت نوع من التلوث بسبب حرق مواد يعني في منطقة يعني مفتوحة، واتصلت ومباشرة يعني جاءني اتصال وشكر وتقدير، وقالوا احنا نباشر الموقع خلال دقائق. فبالتالي هناك يعني تفاعل كبير جدا، احنا نبغى نكون سند لهذه الاستدامة الصحية، استدامة الخضراء يعني في بلدنا، بحيث ان ننطلق من داخل الأسرة، من داخل البيت، من داخل المطبخ، من داخل الشارع، من داخل من العمل ومن الحي، يعني ننطلق لمجتمعنا للمشاركة والمساهمة في المحافظة على البيئة. ونحن الآن نستقبل يعني مناسبات كبيرة جدا، سواء يعني إكسبو أو كأس العالم، ونحن الحقيقة يعني بهذه الثقافة العالية والمحافظة على بيئتنا والمحافظة على يعني نقاء البيئة اللي كلنا نعيش حولها أو نعيش فيها، فهي مسؤوليتنا يعني كلنا. يعني سابقا أنا أذكر من سنوات لما تأتي للرياض تشوف كمية كبيرة جدا من الدخان في المناطق الصناعية، الآن اختفت هذه بسبب نقل المواد الصناعية للخارج، وأيضا الجهات المسؤولة عن مراقبة التلوث، الجمعيات المختصة العلمية، مسألة الحوكمة، يعني كلها فعلا كانت جهود عظيمة جدا للمحافظة على البيئة. لكن هو دائما نتكلم ما هو دوري أنا كشخص. قبل أن تنتهي الحلقة ودي أنبه على بعض الأشياء اللي لها علاقة بصحة البيئة، وهي مع دخول فصل الصيف الآن مهم جدا أن نحافظ أكثر على يعني مسألة التبريد، تبريد المواد الغذائية وحفظها بالطريقة السليمة ونقلها، وأيضا مسائل الأكل من المطاعم يكون يعني مثلا دائما أنا يمكن تكلمت سابقا عن الشاورما كمثال، وإنها أحد أسباب التلوث أو أسباب التسمم، لأن طريقة صنع الشاورما يعني تتعرض للتلوث، وجود المخللات، وجود خلط الأغذية حارة وساخنة بأغذية باردة مثل المايونيز والحمص والسلطات، وأيضا حجم الشاورما، وذكرت هذا الكلام وأرسلت المسؤولين أنه لابد من تخفيف أو تصغير حجم الشاورما، على أساس الشاورما الحجم الكبير الجهة الخارجية تتعرض للحرارة تقتل البكتيريا، ولكن الداخلية تظل درجة حرارتها حوالي 37 وهي الدرجة المناسبة لنمو البكتيريا. وفعلا تفاعلت بعض المطاعم وردوا عليه، قالوا احنا بدأنا أو نسعينا في تخفيف وتصغير حجم الشاورما للمحافظة عليها. ولكن أيضا بعض الشباب هداهم الله لما يشتري الشاورما يحطها في السيارة يجلس ساعتين لين يتناولها، إما لأنه يوصل للاستراحة ولا لأنه يوصل البيت ولا يمر أصحابه. ودنا يعني نثقف أبنائنا وبناتنا أنك لما تشتري وجبات يعني تختلط فيها الأغذية الباردة مع الحارة، كمثال الشاورما والبرجر كمثال، أنك يجب أن تتناولها مباشرة وبسرعة بحيث أنك ما تعرضها ل يعني فرصة لنمو البكتيريا. المختصر نهنئ أنفسنا الحقيقة بهذه الثقافة والوعي المجتمعي الكبير للمحافظة على البيئة، ونحمد الله أن يعني وفقنا بهذه الخدمات الكبيرة جدا للمحافظة على البيئة، سواء في البر أو في البحر أو في المدينة أو في الحي أو على الشوارع أو حتى المحطات الوقود اللي نشوف كيف تطورها، كلها تساعد على المحافظة على البيئة. لكن واجبنا الآن أن نصنع بيئة صحية في البيئة اللي حولنا، ونساهم ونطور ونثقف ونزيد في الوعي، بحيث أن هذا الجيل الشاب لا يتعود على الإسراف وإنما يتعود على المحافظة على مكتسبات الوطن وأيضا المحافظة على الصحة، لأنها أحد الوسائل اللي ممكن تنقل الأمراض لأسرنا ومجتمعنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظكم من كل شر. مستمعي الكرام، سعدت بكم في هذه الحلقة اللي تكلمنا فيها عن صحة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2026. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ والإخراج الزميل محمد الفلاج يهديكم تحياته. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة، ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: السعودية الخضراء والتشجير.
4: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1 مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق

لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: مشتاق لك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: تعاليل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا وسهلا فيكم، مرحبا ومرحبا ومرحبا يا ولاد، نحييكم ونقول لكم يا هلا وسهلا فيكم في تعاليل اللي كما عودناكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 10 الليل إلى الساعة 12، مواضيع سواليف ناخذ ونعطي، نطرح وناخذ آراءكم ومشاركاتكم، إذا في ذكريات في سوالف في شيء نستقبلها ونسولف وياكم معها، وإضافة إلى موجود فقرة ضيف تعاليل. التحية موصولة للجميع وبالتحديد لطاقم الإعداد حصن المغليث، ومن التقديم طلال النفيسة وخالد الحيدان، وفي القيادة ومن خلف الكنترول في التنفيذ والإخراج سعود
0: محمد الفلاج. نسيت اسمه، وراك انت ولا السوالف اللي تحت الهواء وش هذه؟
1: هو زين، انا قاعد اسمع.
0: شلون استساك
1: محمد؟ احمد ربك اني جيت على سعود.
0: محمد لا، ويقول اني اعرف القهوه، ما نسيت الى الحين، صار ناسي الموقع كله. حياكم الله إلى تعاليل، أسعد بكم كثيرا وبالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53، معك من الآن إلى الساعة 12 منتصف الليل. في الموضوع المطروح في كل حلقة عندنا موضوع اجتماعي خفيف وأحيانا يكون إنساني، نحاول ناخذ الآراء وجهات النظر وفق التجارب الحية الواقعية من واقع مجتمعنا، من واقع بيئتنا، ثقافتنا، من واقع علاقتنا الأخوية في الزمالة، في الصداقة، علاقتنا مع الجيران، في أشياء بسيطة، رابط اجتماعي، رابط ثقافي، رابط يترك أثر في النفس ما يزول أبدا بسهولة، لكن نحاول أن نقوي العلاقات الإنسانية من خلال الاحترام والتقدير ومعرفة حدود الآخر، وفي جانب منها المزح.
1: شفت
0: جانب كيف؟ منها المزح.
1: شفت كيف يا طلال؟
0: شفت،
1: أنا دخلت لكم في الموضوع من بدري،
0: اللي هو
1: شفت كنت أمزح معكم قبل شوي.
0: عشان كذا قلت زين جيت على السعود. خربت على نفسك،
1: فهمتوا؟ لا، هي الفكرة كذا أنه يعني مزح. شوف سعود محمد استقبل الموضوع بضحك وعادي الوضع، ما أخذ في خاطره، في بعضهم لا يفهمها بطريقة ثانية. لكن
0: هو الحقيقة يعني في بعضهم لا شك أنه يزعل من المزح الثقيل، يزعل. تخيل أنت مثلا على الهواء مثلا يعني وواحد تغير في اسم زميلك، ما تكلم عن محمد، تكلم عن أي شخص ثاني، يمكن بعد ترى يزعل ما يقبلها، كيف أنا على الهواء تقول اسمي كذا وأنا اللي تعطيني هالمسمى؟ يزعل. هذا يقاس حتى على المناسبات الاجتماعية، في مجلس وعدد كبير من الحضور تلقى فلان يخطي باسم فلان، أنت يا فلان، قال ماني باسمي فلان، شون زعل، وبعد ترى شخص الموضوع كيف تنسى اسمي؟ هذه المزحة هو يعتقد أنها تضحك الآخرين، لكن في ذات الوقت تترك مثل الجرح أو الندبة في قلب هذا اللي أضحك عليه. فكثير من الناس ما يأخذها بلطف ولا تدري أحيانا هو الخطأ أيضا من اللي مزح ولا اللي استقبل المزحة،

0: هو عموما يعني في مزح يعني ما ادري والله اعلم انا ماني عارف، ممكن الشخص اللي قدامك ممكن يكون عنده، ممكن يكون مضغوط، ممكن شخصيته ما تتقبل، ممكن حياته جديه الى ابعد درجه، فما ندري. بعض المزح اوقات في بعض المزح ممكن يجيب مشاكل كبيره، فهمت؟ ممكن
1: ايه.
0: فالفكره انه نبي المستمعين معنا ومشاركونا اليوم، وش احلى مزحه صارت؟ وش كيف المزح؟ متى تمزح؟ متى تاخذ وتعطي مع الشخص اللي قدامك؟ تعرفه اول مره، ما تعرفه؟ هذا الموضوع نبي ندردش فيه ونبحر فيه بعد هذا الفاصل على التواصل 011 40 53. حياكم الله.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. تعاليل

0: حياكم الله من جديد، اهلا بكم الى تعليل. اللي يحب يشارك بالاتصال 011 40 5000 في موضوعنا الليله عن المزح. بعضهم يقبل وبعضهم يعني يزعل، يسبب له شيء من الزعل وضيقة الصدر والخلاف وتكبير الموضوع، وانا ما اقبل احد يمزح معي ومزحه كان ثقيل. وبعضهم ترى فعلا مزحه ثقيل لكن يحاول يمزح مع الناس ويتلطف معهم في الاخير يخسرهم.
1: هو يعني بعض الأسئلة اللي عندنا أو نطرحها للنقاش، يعني وش أكثر نوع من المزاح لا تتقبله أبدا؟ هذا يعني ممكن نطرحه ونتكلم فيه. بعض المزح يزعجك يعني بالكلام ويتضمن سخرية أو التقليل من الشخص، الأشياء اللي ما تتقبلها في يعني ممكن تعرضت أنت الموقف مزاح يعني سبب في خلاف أو قطيعة بينك وبين أحد. هذه النقاشات وهذه أسئلتنا اللي نبي نتناقش فيها اليوم. نقول يوسف مساء الخير.
0: حياك الله يوسف. يا مرحبا
1: أبو يعقوب.
2: الله يحييك.
1: هلا وسهلا، شلونك؟
2: والله بشرك طيب. من أينك؟
1: من أين تكلمنا يوسف؟
2: من الرياض.
1: هلا وسهلا،
2: تحديد الحي محمدية.
1: ما شاء الله، أول لفة يمين ولا ثاني؟
2: هذا المسح اللي ما نحبه.
0: حياك الله يوسف، يا مرحبا.
2: الله يحييك.
1: حياك الله يوسف،
0: شلونك؟ عساك طيب.
2: الله يعافيك.
0: هلا وغلا. سم
1: عطنا، تحب المزح ولا ما تحب المزح؟ اول شيء
2: لا عادي، بالعكس.
1: طيب
2: بدون مزح ما تسوى.
1: لا طيب وش الاشياء اللي ما تتقبلها في المزح؟
2: المزح بالفلوس.
1: شلون
2: اللي يمزح بالفلوس اللي ما يحول لك قطه شيء؟ هذا مش
0: هذه الفلوس ما فيها مزح يوسف.
2: لا انا لمح للي قدامي والله.
0: عندك احد يسمعك؟
1: يعني الدقه هنا والرن هناك.
2: ايوه
1: ما شاء الله.
0: هو يسمعك الحين ولا لا؟
2: الا اللي يسمعني بس ما حول لي للحين.
1: طيب كم تبي منه قطه؟
0: حقت ايش هي، الاستراحه ولا العشاء ولا ايش؟
2: لا سفره ليش
0: سو بتسافرون؟
2: فيها 3 اصفاد.
0: طيب يا اخي شلون هو ما قط وتم تسافرون معه؟
2: انا لمح له، انا دفعت كل شيء بس باقي يعني رحلتنا بعد يومين وباقي ما حول.
0: هذه اولها ما دفع اجل سافرت. ايش تسوي يا جل؟
2: هذه
1: استرج
2: نوع ثاني من المزح
1: اللي هو
2: باليد.
0: اي هذا فعلا غير مقبول، هذا حتى لو كان شخص يعني يمون عليك وتمون عليه.
2: لا لو اللي قدامي مزح معي بيدي الحين كنسلنا السفره.
0: حتى لو كان بينكم ميانة
1: يوسف؟ اي ان دق تصفي حسابات مع خويك
2: يعني
0: ترى باليد مو بحيان يكون ضربة يوسف، يكون طبطبة مثلا.
2: شلون طبطبة؟
0: اي طبطبة على الكتف مثلا، مو بضرب يعني مقصود
2: فيه. على حسب المكان بس انه
0: عادي مقبول. طيب تذكر طيب تذكر سم
2: تقدر تتكلم اللي معي؟
0: اي الله يحييه. الله يحييه. شو اسمه هو؟
2: هو اسمه عبد القدوس.
0: يا عبد القدوس حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: حياك الله. وعليكم السلام، كيف الحال؟
2: الله بشرك بخير.
0: ما تعرفنا عليك، شو اسمك؟
2: عبد القدوس. بس ترى اللي تو كلمتوه ترى ولا كلمة قال لكم إياها صحيح.
0: واضح أصلا من اسمك، حسيت أنك ما شاء الله أول بأول تدفع.
2: طبعا على طول أي شيء بحب.
0: متى سفرتكم إن شاء الله؟ بكرة ولا بعد بكرة؟
2: بعد بكرة تخوننا
0: أبد. إن عندنا
1: وين رايحين؟
2: والله مكان سري ما أقدر أصرح صراحة.
0: كم يوم؟
2: 3 أيام.
0: وش السفرة 3 أيام؟
1: اي اجل
2: سريع ما نحب نطول.
0: اي اجل وفق
2: من بعض.
1: اسمع طيب. الخليج ولا افريقيا؟
2: شلون دريت؟
1: 3 أيام
2: بس. اجل خلى على افريقيا.
1: كم قطتكم، 1000 ولا 2000 ولا 3؟
2: ترى احنا قطتنا ترى ندفع.
1: واضح من ردة الفعل عندك، واضح انك تدفع شكلها 1000 وبالسلف.
2: وين ألف كثير؟
0: صد رد هذه صارت يا يوسف.
1: هذا ما يمدكم توصلوا المطار يا الحبيب.
2: شكرا الخير.
0: الله يحفظك يا يوسف ويوفقك يا كريم. شكرا لك على اتصالك.
1: ليلتكم سعيدة.
0: هلا وسهلا. في الله يحفظك. في أمان الله. امتنان.
3: أهلا، يسعد لي مساكم بكل خير.
0: ومساك يا مرحبا يا امتنان.
1: هلا
3: كيف حالكم؟
0: حياك الله. أهلا وسهلا.
3: بالنسبة لموضوع المزح بالعكس، يعني أنا أتقبل المزح إلا في حال إنه يجرح أو إنه يكون كذا مجموعة ويحاول الشخص يقلل منك أو يجرحك، وبعدين لما تتكلم يقول لك لا أنت حساس بزيادة.
1: مثال
3: ممكن يتكلم عن شخصيتك، يقول سر من أسرارك ويجيبها بطريقة مزح، فأنت لما تتضايق منه بيقول لك أنت حساس بزيادة، وبالعكس يعني هذا مزح من الكلام، فهذا الشيء حرفياً مرة يضايقني.
0: في موقف صار طيب يا امتنان؟
3: قريب لا ما صار يعني، لأنه أنا على المواقف اللي مريت فيها وخلاص يعني أحاول قد ما أستطيع أمزح مع الناس اللي قريبين مني بزيادة.
0: وهذا المزح يعني اللي يمزحون معك في معرفة في علاقة ولا ماس يعني؟
3: يعني يكون مزح جارح قصدك؟
0: أي مزح يصير بين

0: بينك وبين اللي معك، هم على علاقة معك؟
1: أكيد على علاقة معايا بس بحدود، يعني
0: العلاقة رسمية ولا علاقة ميانة، يعني فيها علاقة صداقة مع بعض؟
1: مثلا كنا صحبات ومعانا صحبات ثانيين، يعني ما في جود ميانة معاهم،
0: ايه
1: يقوموا يمزحوا كذا بطريقة مو كويسة.
0: ايوه، وانت ما تقبلين؟ لازم رسميات.
1: لا مو شغلة انه هي يا استاذ طلال لازم رسميات، يعني كل وقت ولو كلام، يعني
0: ايه.
1: ما ينفع ان انت مثلا تهينيني او تقللي من قدري قدام الناس ذولا، طيب ايش اعرفهم عني؟
0: ايه. طيب
1: ايوه.
2: وفي مزحة برزحة؟
1: مزحة برزحة هذه انا احبها يعني.
2: يعني انت تقبلينها على الناس بس ما تقبلينها على نفسك.
1: لا شوف انا اقول لك حاجة، انت هي لما تمزح مزحة لازم تكون قد الرد، تكون المزحة جارحة، انت لازم تكوني قد الرد اللي يجيك، يعني تحمل النتيجة او ردة الفعل. اما تمزحي وتطقطقي وما تبغي احد يرد عليك، لا معليش يعني هذا ما يصير، برضو حتى هي ما حترضى نفسها.
0: ممتاز يا امتنان، شكرا لك على اتصالك. شكرا،
1: هلا
0: هلا وسهلا، في امان الله. ميلا.
3: الو مرحبا. السلام.
0: اهلا وسهلا وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: اهلا، مساء الخير عليكم جميعا.
0: مساك الله بالنور.
2: مساء النور، يا مرحبا.
3: انا بالنسبه لي ما احب المزح ولا اتقبله سواء من قريب او بعيد.
0: ليه
3: كذا؟ بس ما
0: حساسه
3: لانه اي، بس ما احب المزح كمان.
0: حساسه يعني ما تقبلين اي كلمه تفسرينها بطريقه خاطئه؟
3: أيوة، أكثر شيء إنه اللي يمزح يأخذ الأغراض الشخصية والأغراض الخاصة فيني أنا.
0: طيب الله يحفظك ميلا، شكرا لك على اتصالك. شكرا،
3: يسلم وشكرا لكم.
0: هلا وسهلا.
2: هلا وسهلا. هلا نوال،
3: كيف حالك خالد؟ كيف حالك يا طلال؟
2: يا مرحبا، شلونك؟
0: هلا وسهلا يا نوال.
3: الحمد لله. سؤال قبل ما جاوب. ما طلعتهم بس
2: بث وشو؟ تويتر؟
3: لا ايه، في الاكس ما حطوكم، ما شفنا صوركم فيديو.
2: ما ادري احنا ما نطلع، ما نطلع فيديو.
3: لا بس لا، في اليوم من الصباح كل
0: وبعض البرامج يا نوال، بعض البرامج تطلع لايف وبعضها لا، تكون في الاستديو الاذاعي.
3: ايه هو في الاستديو.
0: لا، في عندنا اكثر من استديو، في استديو مرئي هذا خاص بالبث الالكتروني عن طريق حساب الاذاعه، وعندنا البث في الإذاعة عن طريق
3: أنا
0: الصوت.
3: أنا فرحانة كنت نشوفكم الحين، نشوف مناوشاتكم اثنيناتكم سوا.
2: إيه ترى على اللايف شوي تلاقينا نتماعط بشوش وشغلات ودنيا، واحد أطرد وراه ورا الطاولة وهو يطرد وراي.
3: يلا لا.
0: عشان كذا خالد ما يبي الكاميرا بعد، يقول عسانا نسلم الصوت الحين.
3: عشان إيه مخفيين.
2: أنا لو تطلع كاميرا الله لا، يعني الحمد لله يا رب. يعني وش اقول؟
0: وش كنت تقول؟
3: ما شاء الله عليك.
0: الله يحييك يا نوال، يا مرحبا.
2: لو في كاميرا كانت تلاقي متسمر كذا.
0: اهلا وسهلا.
3: والله اعطاكم القبول.
0: الله يحييك يا مرحبا يا نوال، اهلا وسهلا، تفضلي.
3: انا بالنسبه للمزحه صراحه
0: وش هو؟ تذكرتي؟
3: ما ادري يعني وايد صارت لي يعني مزحات يعني ثقيله الدم على قولتنا بالسيهاتي. ثقالة الدم وثقيلة الطينة.
0: شلون؟ عطينا مثال.
3: والله وايد يعني، بس الحين هذه الفترة ما صار لي شيء.
0: ايه.
3: اللي أكره في المزح يا خالد يا طلال، لما أحد يجي وأنا مثلا غافلة يعطيني كف على وجهي.
0: معقول؟
2: أما كف على وجهي
0: شلون؟
3: والله
0: هذا اعتداء، هذا مو مزح.
3: لا أمزح يقول لي أو
0: هذا اعتداء، هذا اعتداء صريح وواضح.
3: ايه
0: مو مزح.
3: والله لا إيه مو مزحور. إيه
0: مو ما تحس إنك بالغتي شوي؟
3: ها؟
0: ما حد حسيت انك بالغتي شوي؟
3: لا ما بالغت. ليش بالغ؟
0: كف كف كف.
3: اي والله يعطونك ترى امزح يا يعني انا بحكي يا اي سوون للحركه.
2: هذا صغار ممكن يمزحون معك.
3: لا حتى الان
0: والله شغال غير مقبول هذا يا نوال. إيه وطيب شو تسوين انت؟ شو تسوين طيب في الحاله
3: الحين؟ انا ما عندي وش اسوي يعني، خلاص يعني ما
0: تقبلين انها مزحه؟
3: رد لا ما قبلها مزحة. ردة الفعل في البداية أكون مصدومة، ما أعرف أرد على الشخص.
0: ايه.
3: على ما أستوعب الموضوع تالا أقول يعني خلاص أهيش تالا على شخص.
0: من هذا طيب اللي من هذا اللي مد يده؟
2: قدمي فيه بلاغ.
3: من زمان أقول لك.
0: ايه من هو هذا
2: الآن؟
3: ما أتذكر. لا الحين الحمد لله ما في.
0: ما جاوبتي ما جاوبتي من هذا يعني؟ هو من العائلة من برا؟
3: ايه من العائلة. لا من العائلة، من الأخوان والخوات كده يعني في البيت.
0: اي فين

0: بيت كذا مزح يكون كفوف. ها
1: اقدم على الاخ ما يصير بعد. ها
0: هذا خالد بيوديكم الشرطة.
2: اي لا لا، في عنف اسري، عنف اسري هذا يا طولة العمر.
1: هذا الحين اول ما في عنف اسري يا خالد.
2: لا لا، باثر رجعي.
1: لا اول كفخون وطقون وعلقون على الحديد.
2: اي هين هذا والدينا، والدينا اوكي ممكن اخونا، اما يعطيك راشدي.
1: حلوه راشدي.
2: ايش رايك؟ ها شو حقه والله.
1: كلمتنا هذه.
2: لا بس المزح وين ما تحبين، يعني في اوقات الواحد يحب المزح، وفي ناس في ناس تقبل لحظه، في ناس تحب انها تمزح مع، يعني تمزح مع الناس بس ما يمزح معها.
1: اي فعلا صحيح. وفي بعد حاجه اتذكرها، يعني قبل لا تتوفى والدتي رحمه الله عليها، جاني اتصال ان يعني امي بين الحياه والموت، تخيل.
0: ايه هذه كان مزحه، كانت مزحه ولا حقيقه؟
1: اي لا يمزحون.
0: اوه
1: انزين. كنت انا فوين؟ في الحدود الشماليه في الجوف.
0: اي نعم.
1: يعني تخيل خالد وطلال، انا عشان اجي اقولوا لي وصاير، ها لا ترى حالتها خطيره ما ادري ايش، يا تلحقين عليها يا ما تلحقين عليها.
0: يعني انا وين نوال مزحكم يا حياه وموت يا كف.
1: اميال اميال اميال اميال
0: اميال عندك اميال يا خالد.
1: يعني تقريبا 1700 كيلو من ال.
2: وجيتي؟
1: جيت خلاص ما قدرت اتحمل.
0: شو المزح هذا يا نوال؟ ليه مزحكم ثقيل انتم كذا؟
1: جيت الا امي بس بعافيتها الحمد لله ما فيها شيء. قالت
2: يمكن يبون يجيبونك، امك تبي تشوفك شيء، شغلات زي كذا.
1: بس عاد بعد حتى لو انا في اخر الدنيا، يعني لا اقدر احصل طيران ودا باجي بسياره، يبغى لي على الاقل 18 20 ساعه عشان اوصل.
0: طيب طيب الله يحفظك يا نوال.
2: يعني الان صار عندك مناعه من المزح خلاص، يعني اي واحد يمزح معك مزح ثقيل عادي تستوعبين.
1: ما صدق حتى لو الخبر صح ما صدقه.
2: ايه
1: خلاص هي صار عندي ردة فعل قوية، وعندي خلاص ضربوني إبرة، صار عدم تبلد في المشاعر.
2: تحبي تمزحين مع الناس أول مرة تشوفينهم؟
1: لا لا لا ما أمزح إياهم، لين ما أخذ عليهم أول شيء وأشوف نفسيتهم بعدين أمزح إياهم. ممكن أبتسم أضحك إيه، بس إن أنا أجي أمزح وياك خالد وأنا ما أعرفك، أو يا طلال وأنا ما أعرفك، لا صراحة
0: مزحتي وخلصتي.
1: لا خلاص طلال وخالد الحين كم صار لي وانا اسولف وياكم؟
2: ما شاء الله. يمكن لا يمكن من 1411 الله يحييك.
1: يمكن 1411 توني صغيرة.
2: ايه
1: توني في متوسط.
2: ايه
1: كيفك والله 1411 هذا غزو الكويت، انا في متوسط.
2: نقول لك يا خالة الله يرحم والديك.
1: أقول لك عمري الحقيقي خالد، أقول لك عمري الحقيقي.
2: أتحداك تقولينه يلا.
1: أقول ولا خاف، 53
2: العمر كله ما شاء الله تبارك الله.
1: شفت ما أنا ما أخبر أيه. وعشان كده بتقاعد مبكر.
2: هذا تقاعد مبكر، وش بقيتي؟
1: وش اللي بقيت؟ باقي 7 سنين
2: يا بنت الحلال. 7 سنين كملي 7 سنين وش فيها باقي؟
1: ما أبغى لا ما أبغى لا ما أبغى، خلنا أطلع الحين أنا شباب عشان هي أنا وشكم في البرنامج.
2: لح هذا أنت بتستلمين برامج كلها من الصبح إلى الليل، كل برنامج أنت طابتن عليه.
1: إيه لا ترى صحيح كلامك، ترى كل برنامج أشارك.
0: طيب يا مرحبا. طيب أنا واشكر لك على اتصالك. شكرا الله يحفظك. أهلا وسهلا، تحياتنا لك في أمان الله. تواصلي معكم في تعليل عبر أثير إذاعة الرياض في موضوعنا لهذه الليلة عن المزح. ذكرنا الحقيقة مواقف كثيرة، حتى المشاركين معنا في هذه الحلقة تحدثوا عن المزح. ترى المزح جميل ومطلوب ومقبول حتى في المجالس وحتى في الكشتات وفي السفر وفي الطلعات، لازم ندور ذلك الرجل يضحكنا لازم. وترى بعضهم ما يحضر الجلسة إلا بفلان، فلان معكم فلان طالع، ليه؟ هو حالة الجلسة، هو اللي يعطيها فاكهة وضحك. فإذا كان غير موجود تصير الجلسة كئيبة، أو يصير ما عندهم واحد اللي يشجعهم على السوالف، ما يفتح سالفة، ما يعرف كيف الطريقة إنه يفتح سالفة، فتصير الجلسة ميتة شوي، فيبحثون عن ذلك الرجل الضحوك المزوح المقبول. لكن حدود المزح هي متعارف عليها، يعني بيننا وبين الأصدقاء وبيننا وبين العائلة والإخوان وكذلك زملاء العمل، هي تراها لها حدود لها ضوابط، مو بأي فرد تمزح معه. حتى في المكان العام بعض عنده قبول سبحان الله، حتى في كلمة تلقاه صاف طابوره على محل خبز وعطى ذيك الذبة وضحك، ضحك صارت مقبولة. وبعضهم لا جلف شوي يعني عنده صرف، لما يعطيك هذه الكلمه ما تقول ايش هذا، وش علاقته معي، وش بي هذا، تلتفت بهالنظره القاسيه شوي. ففي حدود وفي ضوابط في مساله قبول هذه المزحه من عدمها. شاركونا تجاربكم ومواقفكم في المزح، وحتى المقالب. شفت اللي تركب مع السياره ويحاول يسرع ويدري انك تخاف، هذا ترى مقلب مخيف ومروع. او اللي اتصل عليك انت ترى فلان في حاله طاريه، هذا موقف مخيف ومروع. كل هذه مقالب للاسف انها مفزعه، مفزعه، تسبب خلاف، صدام في العلاقات. 011 40 53 وراجعين.

0: تعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. تعاليل.
3: حياكم الله، يا هلا وسهلا، ورحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في برنامج تعاليل. وتعاليل بديناها من الساعة 10، برنامجنا مدة ساعتين من 10 إلى 12 يوميا من الأحد إلى الخميس. نأخذ كل يوم موضوع وكل يوم سالفة، مجلس نحاول نسولف فيه، وكل من يجينا نعتبره ضيف يعطينا رأيه، نفتح مواضيع نناقشها نسولف فيها، نأخذ آراءكم انطباعاتكم، بعض الذكريات، بعض المواقف، بعض الأشياء، مزحة من هنا مزحة من هنا. واليوم هو موضوعنا عن المزح والضحك، اللي ممكن في بعض المزح اللي الله يحرمنا منه، في بعض المزح يا زينة من مزح، وخاصة من الشخص اللي تحبه وتوده، يا زين المزح منه. نقول أفراح، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
3: أهلا وسهلا يا أفراح، كيف حالك؟
4: الحمد لله، كيفكم أستاذ طلال؟
5: أهلا وسهلا يا أفراح، حياك الله.
4: الله يحييك ويبقيك.
5: يا مرحبا، أهلا وسهلا، تفضلي.
4: والله شوف، أنا أتقبل المزح، ما أقول لك لا،
5: يا سلام. الله عليك، الله الله.
4: ما أما مزح كذا يكون فاجح أو مزح ثقيل أنا ما أتقبله. ليش؟ اللي حصل معايا وأيام الدراسة، جات واحدة من البنات نادولي أفراح، نادولي أفراح، نادولي، وأروح ما فيني حالة، أصلا تعبانة. جلست خايف إن شاء الله إيش فيه، إلا هذه جات حضنتني وجلست تبكي، إيش فيه، إيش اللي حاصل؟ فلانة زميلتنا مريضة مرض خطير، والمعلمات أسعفوها بدري شكله، وأروح زي المجنونة كده أجري أدور عليها وأشوف البنت ما فيها حاجة ولا هي مريضة ولا حدا سعفها.
5: أيوة.
4: والثانية ذيك أمسكها وتكفيخ،
3: كفختيها؟
4: والله كفختها.
3: كفوف ولا بقوس؟
4: لا والله تلموا علينا المدرسات.
3: يعني في المدرسة؟
4: أيوة في المدرسة.
5: أيوة
3: حلو، تستاهل.
5: عشان روعتك يا أفراح،
4: أقسم بالله يا بنت من خوف رعب. مدرسة أفراح لسه وقت كده بتشوفوها، نادوا أفراح، نادوا أفراح، حضنتني وجاء كذبت علي، والله استدعوا أمها واستدعوا أمي.
5: والله هذا مقلب صراحة. طيب أنا هذا المقلب كان قديم ولا لا؟ ولا جديد؟
4: أيوه لا، الأيام الثانوية قديمة،
5: أيام اليوم. طيب أنت متابعة لمنصات التواصل، تشوفين أحيانا المقاطع المنتشرة فيها مقالب اللي موجودة في سناب شات والمنتشرة في منصات إلكترونية، كل واحد يسوي مقلب على الثاني ويضحكون ويطقطقون، وبعدين تنتشر المقاطع، وهي توثر حتى عند الشباب، يعني في المدارس تلقى الثانوي المتوسط يطبقون.
4: والله شوف، أنا شو أشوف الأشياء هذه كثير، لكن أنا أقول لك إياها بكل صراحة، أنا واحدة ما أحب المقالب ولا أحب أن أسويها مع أحد.
5: طب في البيت أحيانا تسوونها مع العائلة، واحد يخوف خوف صغير؟
4: أبدا، ولا أنا أصغر أخواني.
5: خاف يخوفونك، دور يأخذون دور الحرامي.
4: ما أنا اللي أروعهم.
3: يعني أنت لا تعالي تعالي أفراح، أنت اللي تروعينهم، يعني أنت اللي تسوي فيهم مقالب. صدناك،
4: مو تسوي مقالب، لا شو يخوفوني، أجي أقول أنتوا أصلا ما تقدروا علي.
3: كفو. أيوة،
4: وأروعهم أنا وهرب.
3: كيف تروعينهم؟
4: أفرفع لهم بعيوني كذا.
3: هذا خطير جدا، ترى يسبب تراكمات نفسية.
4: لا
3: أنا حسبتك
4: إذا صورتها هربوا.
3: يا للهول. لا لا بس يعني الآن في المرحلة هذه اللي أنت فيها تحبين يمزح معك وتحبين تمزحين مع الآخرين؟
4: أمزح بس بحدود، ما أسوي الأشياء هذه اللي فيها.
3: تمزحين مثل يعني في ناس يقول لك والله أحب أمزح بس بدون اللمس، يعني إنه مزح ممكن باللسان والسوالف والتعليقات وأوكي.
4: لا لا لا، اللي حصل إنه مزح هذه مرة يعني صحيت صحيت واحد من أخواني من النوم يقول لي كم الساعة الحين، كذبت عليه قلت له ترى الساعة واحدة في الليل. زي كذا.
3: هذه مزحة. طيب إذا سوا فيك؟
4: عادي، عارفة أنا ما هي واحدة ولا شيء، عارفة إنه قاعد تقول يمزح.
3: يعني متصالحة مع الموضوع.
4: إيه.
3: يا أنت ياخذونك محتوى في البيت؟
4: أيوه.
3: الله يعطيك العافية.
4: الله يعافيك.
3: شكرا لك.
5: أهلا وسهلا صالح.
6: أيوة حياك الله.
5: حياك الله، يلا يبقيك. شلونك يا صالح؟
6: والله بخير. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: مشكورين على طاقم البرنامج كلكم.
5: الله يحييك.
3: مشكور على ثنائك وإطرائك.
6: الله يحفظكم. أول مرة أشارك معكم في البرنامج.
5: الله يحييك يا مرحبا يا صالح.
6: موضوعكم ما وشو يا
5: أيوة. شلون أنت نسيت الموضوع ولا نسيت الرقم؟
6: يا أخي كبار سن يا أخي.
5: والرقم ما شاء الله ما نسيته.
6: لا ما نشارك في حقي مع حقي الظهر.
5: أي ما شاء الله عليك، دائم ركز على رقامك يا صالح. الله يحييك يا مرحبا.
6: حقيقة طلال وفرصة سعيدة اللي والله سمعنا.
5: ساعتك أبرك. الله يحييك يا صالح. اليوم نتكلم طال عمرك عن المزح. شفت اللي يمزح معك؟
6: إيه.
3: هو يمزح معنا الحين.
5: في مزح ثقيل وفي مزح مقبول.
6: يعني أعطيكم رأيي ولا؟
5: أنا أبي لا أبي شيء مر عليك مزح ثقيل ما تقبلته أزعجك ودخلت في خصام مع اللي يمزح معك.
6: والله يا أخ طلال أيام أول كنا نمزح ثقيل خفيف كيفه يمشي معنا.
5: النفوس زينة.
3: بس ما هو معك اللحد صح؟
6: ها؟
3: ما هو معك اللحد؟
6: ما فيه خلاص أمزح ومعهم.
3: معلش يا صالح.
6: اللي يجيني منهم.
3: صالح يعني تمزح مع واحد أول مرة تقابله؟
6: لا.
3: أي يعني تمزح مع الناس اللي تمون عليهم أو شلتك أيوة. أو أصحابك اللي أنت تعرفهم بعض.
6: ايوه زملاء العمل واصحابي واخواني.
5: وش اللي تغير طيب يا صالح؟ اول تقول نمزح مزح ثقيل ومقبول لكن الحين لا صاروا حساسين بزياده، وش اللي تغير؟
6: لا هالحين طول عمر ان شاردين كلمه من مزحه برزحه.
5: اي وش اللي تغير؟ نفوس الناس ايش تغيرت؟ من اول كانوا يقبلون المزح حتى وين كان ثقيل، الان لا. أيوة من ادنى كلمه زعلوا.
6: ايوه لا الحين لا خلاص، ومع يعني انا عمر 60 خلاص يعني ما عاد يعني
5: ما تقبل مزح.
6: اي خلاص تعال
5: العمر له دور يعني حتى. العمر يفرق.
6: اي والله خلاص.
5: حتى لو جو احفادك ولا عيالك مزحوا معك تقبل؟
6: والله نحن يعني
5: على حسب قربه.

0: طلالة طلع حتى سم. تمشي تمشي
1: اي
2: مشها
0: ايوه مشها أي نعم. من هذول لكن عاد اللي حقين الثقل واللي خلاص يعني لا
1: طيب
0: لا
1: انت الحين ربعك الحين ما تجلس مع الجيران ولا لك زملاء ولا لك اصدقاء ما لك احد
0: الا الا فيه بس انه يعني في حدود
1: اي في ما ساكن بحدود يعني حسب العمر والاحترام والتقدير ما في تجاوز ايوه
0: لاني بزعل ولا هم بيزعلون
1: ممتاز ما شاء الله عليك يا صالح
0: يكون اي والله
2: صالح
0: هشام
2: القدامى في عندك شله قديمه وما زالوا تقعدون مع بعض صح
0: صحيح ايوه
2: وعارفين خبايا بعض
0: والله مشكور على اتصال السؤال في حين على ما قال
2: ايه فانتم اوقات تنكزون بعض بالمزح بالهمز واللمز كذا
0: لا
2: ها؟
0: لا خلاص ما عاد فيه خلاص
2: كيف خلاص الحياة زينة ترى المزح أوقات يلطف الشيء ويزين النفسية وأوقات تمزح عليك وأوقات تمزح علي تعلق علي تراها سبحان الله القعدة تكون لطيفة الواحد لما يجتمع مع الناس وأحبابه وأصحابه والناس اللي يحبهم ويكون فيها ظرافة تروح عن النفس شوي
0: إيوة أنا يا طويل العمر إنه أحيانا أنا اللي أبدأ بالمزح
2: إيه؟
0: بس انه يعني مركز وكذا حلو وثاني شيء انا ما ان في الناس يعني يسمونهم صامت في المجلس وذا انا احركهم
2: حلو يعني انت راعي الروح الخفيفه
0: ايوه احركهم لكن ايش انه في الحدود الطيبه
2: اي هين الاحترام والتقدير موجود ومحفوظ
0: اي والله هذا والله مقصدي
2: بس ما في تقليل يعني من قيمه الشخص
0: ايوه يلا بيض وجهك هذا اللي يدور عليه انا اكون ارفعه ولا اقلل من قيمته
2: بالضبط يعني مثلا تدخلون في مشاريع الزواج عاد انت ابو 60 يعني تفكر في
0: عز الله ينشبنا هذا اليوم
2: ليه
0: شوي
2: يعني حولك العرب
0: اي
2: الله يزوجك بالثانيه
0: الله يحفظك يجزاك
1: هذا خالد يا صالح ترى يحكي معك خالد هذا خالد الحيدان
0: والله ونعم يا خالد نعم. يا الغالين والله فرصة طيبة
1: الله يحييك يا صالح
2: هي فرصتنا الحين أن نمزح معك طالما أنك أنت ما تقدر تتصرف
0: بس عطيتنيها على ثقيل شوية
2: إيه هي خلها البيت الثاني الله يعمر إن شاء الله
0: هي الله ما يخالف خليها تمشي حتى تمشي تمشي
2: يعني الليلة في الصالة إن شاء الله
0: لله الله يحفظ واللهكم ونستونا برامجكم لا الظهر وإذاعة الرياض طول اليوم والله إننا كمت قاعدين إننا نتابعها أكثر من التلفزيون
2: شوف لا تصرف الموضوع لا تصرف الموضوع
0: الزميل المعيلي
2: إيه المعيدي إبراهيم
0: اي والله
2: اسمع أي والله. لا تصرف الموضوع عموما الليله ان شاء الله تاخذ خبز وجبنه ودنيا وتتعشى وترقد برا الغرفه وامورك
0: هذه مزحتك والله انا يعني زعل عاد
2: ها
0: هذه مزحتكم اللي ورطتني الحين
1: خالد خالد مزح خالد
2: عادي خل مره في السنه خل
1: طيب يا عم صالح الله يحفظك يطول عمرك اسعدتنا بالاتصال سم سم سم
0: انا ما الليله ما قابلت حد امزح معهم الليله مزحت معكم
1: الله يحييك
2: يلا الساعه المباركه
1: سمعنا صوتك يا عم صالح الله يرعاك يطول عمرك
2: تصبح على خير
1: يا مرحبا في امان الله
0: ان شاء الله في امان
1: هلا وسهلا تحياتنا ناصر
3: هلا الشيخ طلال
1: يا مرحبا يا ناصر حياك الله
3: عز الله وشلونك
1: هلا وغلا يا مرحبا
3: طيب
1: جعلك طيب
3: الله يسلمك شيخ خالد
2: هلا ارحب يلا حيا
3: طيبين ايش اخباركم
2: يعافيك ربي
3: اخوكم ناصر السهلي من الرويضة طال عمرك
2: ونعم
3: وترني عزمتكم كم مرة بتجون ما جيتونا يا
2: إذا إحنا متورطين في الناس اللي حولنا الآن مقصرين مع الأهل ومع القرايب في ما نوصلهم فهمت فما بالك اللي يعني برا المدينة
3: يا أخي محبتكم يا أخي اللي خلص أن نعزمكم
2: والله ما نكره يا طويل العمر ودنا نوصل الجميع لكن أنت خير من يعذر
3: خليكم لعيالكم إن شاء الله طول العمر
2: آمين يا ناصر ها يا ناصر
3: المشكلة أنا صرت معي مشكلة مع الوالد الله يرحمه
2: رحمة الله عليه
3: إيه نطلع الفنجال وقمت أطالبه قال عساك ما تقوم تطقني قلت ها والله ما طاقك يبا على عيني وراسي انا يرحمني والله صارت معي الفنجان نطلع كذا في الارض قلت ليش كذا ما شنو بيلقى باي ما ينطلون الفنجان قال لا وش راك تقوم تهاوشي ولا تطقني قلت ها والله ما اقول شيء قال ها اركض
2: ايه
3: والحين انا معي فهد اخوي بيني بينهم قارشه شوي
2: مثل ايش؟
3: ايه طالعين من مزاد حلال.
2: ايه
3: وشرت بوليش تشتري.
2: طيب
3: مالك اللزوم تشتري، معك موتر تشيلها عليك لي خوي بيشيلها معه.
2: وشريت؟
3: ايه شريت والحمد لله، والدنيا عشيكم عليها.
2: الله يبارك لك،
3: انت والمتابعين ان شاء الله.
2: الله يبارك لك في حلالك وما اعطاك يا رب ويخلف عليك. لا كيفك مع المزح؟ المزح تحب المزح ولا من النوع اللي له حدود؟
3: والله المزح طال عمرك في بعضهم طيب وفي بعضهم ردي، وكل الناس يعني ما مسوى طال عمرك.
2: وش اللي يحدد الطيب وش اللي يحدد الردي؟
3: الطيب طال عمرك ما جمعه الا علم الطيب.
2: ايه ايه شلون
3: عاميات شاميات،
2: شلون تقبلها وشلون تردها المزحه؟
3: والله نرد بالكلمه الطيبه اللي صلح معي ومع ردينا في العلم الطيبه.
2: ايه
3: والناس صراحه عاد قلنا ما بينا بينك غير الله سبحانه اللي خلقني خلق.
2: وش حدود المزح عندك؟
3: ها
2: حدود المزح اللي ما تقبل انه يتجاوز الواحد حدوده؟
3: والله ما بيتعدى حدوده يعني.
2: مثل ايش؟
3: ولا بيتكلم عليك بالغلط ولا يحت عليك بكلام ما هو زين.
2: ايه
3: ولا منك طلعت من المجلس قام يحبي اللي حولك عليك.
2: لا هذا غيبه، لكن نتكلم على لما تكون قدامي وكون قدامك ونمزح مع بعض وعلق عليك وتعلق علي.
3: اعطيه مثل ما يعطيني بالعلم اللي معه.
2: ايه
3: اي ارد عليه زي ما يرد علي.
2: يعني ما تتضايق؟
3: لا وش ضايق، لو سي صديق وسيع على ما قالوا.
2: صدرك شمالي على قوله.
3: ايه شمالي، الله يخليك شمالي على الشمال والعلم الطيب ان شاء الله.
2: بارك الله فيك. وين انت بترفق في الطريق انت؟
3: والله نفرح بوجودكم طال عمرك.
2: الساعة المباركة يا طويل العمر.
3: يبارك فيك، مشكورين مقصرين.
2: شكرا شكرا
3: طيب والزين.
2: الله يحفظك ان شاء الله. شكرا لتواصلك، يعطيك العافية. شكرا. هلا
1: هلا هلا. ابو سعود.
4: والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته.
4: يسعد الله مساءكم.
1: ومساءكم
2: كل خير. مرحبا
1: يا ابو سعود.
4: يا هلا بك.
1: هلا وغلا.
4: اليذكر شلون؟
1: شلون؟
4: قل يا هلا يا هلا.
2: يا هلا. لا اليوم ترى شوف الترحيب عندك صرت عارفه.
4: ايوه.
2: وضعك في الترحيب ذا اليوم لا رايق وامورك زينه، لما في بعض الاوقات لما تدخل على السلام عليكم، عارف ذاك اللي ابونا داخل وبيجلدنا؟ وش مسوين؟ عندك علم شايل احد علمك بشيء عنه وتبي؟ لكن اليوم رايق وداخل ومتعطر
4: والحمد لله.
2: ها كيف انواع المزح عندكم؟
4: والله المزح انا رجل معتدل ومعروف اعتدالي هنا، يعني ما يتعدون، يعني المزح الثقيل ما اعطى مزح ثقيل.
2: اي حلو المزح الثقيل، وش معياره عندك؟
4: تعدى الخطوط الحمراء.
2: وش الخطوط الحمراء؟
4: لما انه لمسك او تتكلم او تكلم بك او تكلم بالعائله او تكلم مزح، يعني عائلتك شبه كذا ولا عائلتك، هذا خطوط حمراء.
2: هو ابو سعود المزح هو نوع وشو؟ انك انا وياك قاعدين في مجلس، ممكن انكت عليك تنكت علي اعلق عليك تعلق علي.
4: ما يخالف يعني، ما يخالف بس يا خالد ما يخالف، بس بعض الرجال ما يعرف انه هو مجلس ولا مو مجلس، يدخل طال عمرك كلها سنه ما له شبه شباب وما له هذا، ولا دخل عندك بالمجلس حسب ما اللي معه ربعه.
1: اي
4: هم يطلق لسانه عليك ما يدري وش الوضع.
1: اي صحيح.
2: يعني انه مثلا يمشي فهم
4: ثاني انه ينزل مع شباب ويجي معنا احنا يا شباب بيتكلم معنا. يبي يحط لك يحط الشباب.
1: الحين يا ابو سعود انا في مجالسكم يا ابو سعود، لو في مناسبه ولا عزيمه او اجتمعتوا في المجلس، ما في واحد كذا متسيد المجلس ويحاول يضحك الناس من الحضور ويحاول يضحك على فلان ويحاول يجيب نكته وقصه، في هذا موجود؟
4: والله لا ما هو موجود اليوم.
1: ما في يعني سوالفكم ما فيها ضحك؟
4: نادرا.
1: مجالسكم ما فيها مزح؟
4: لا صارت مجلس يعني مثل عندنا ضيفه ولا عندنا شيء، لا كل ماسكن كل ما تمسك بقوته.
1: شون قوته؟ ما
4: أم الله صار بشابين من شابين حنا.
1: إيه
4: شبات خبر شبات.
1: إيه معروفة.
4: إيه وبعد مثل طلع 5 تنفار 10 تنفار.
1: إيه فيها مزح.
4: بهمل.
1: إيه نعم ما شاء الله، ولا مجالسكم رسمية؟
2: هين لكل مقام مقال.
4: أيوة. أي نعم. جلسة رسمية هذه ما في خط أحمر.
1: طيب وجلساتكم هذه الودية اللي فيها 5 4، من اللي عادة يمسك المجلس

0: مجلسنا عندنا حق الشبه.
1: اي تمزح معهم يقبلون مزحك.
0: يقول انت على الجوال اكبر تشرون ب4000 5000، لكن انا اصفى منكم، انا اكلم امريكا واكلم النادي بالغرب ولا بشر،
1: ولا يزعلون منك ولا شيء، مقبولين محبوبين.
0: انا اتكلم انت تتكلم ويصرف دراهم ولا ما يصرف دراهم.
1: اي نعم، بيض الله وجهك ابو سعود،
0: يا
1: سعدتنا بهالاتصال وهالمشاركه.
0: بارك الله
1: يرعاك يا مرحبا، في امان الله، اهلا وسهلا.

0: تعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل.

0: حياكم الله من جديد، اهلا بكم الى تعليل. اللي يحب يشاركنا بالاتصال 011 40 53 في موضوعنا لهذه الليله عن المزح. كثير من الناس يتعرضون الى انواع من المقالب هي تدخل من باب المزح بين الاصدقاء الشباب، لكن في ردة فعل، وهذه ردة فعل تختلف الحقيقة من شخص إلى آخر. يعني بعض المقالب تتطور أحيانا إلى ردة فعل عنيفة قوية، الإنسان ما يحسب لها حساب، ما يدري الطرف الثاني ما يبيها، ويعتقد أن أصلا هذه الفكرة غير لائقة، تصير إشكاليات، تتطور أحيانا لخصام إلى غضب من الطرف الثاني، إغماء أحيانا على هيئة ضحية بسبب إيش؟ صدمة. بعضهم يقبل هذا النوع من المزاح الثقيل، وبعضهم يكره هذا المزح، يرفض تماما. الأنواع المزاح تراها كثيرة، اللي يستخدم قناع، واللي يدخل عليك حيوان مفترس، واللي تركب مع السيارة ويسرع بك في الخط السريع، وأحيانا يصور وقدام الشباب ويلا يضحكون ويرسلونها في الجروبات ويرسلها في السناب، ما أخذ موضوع السخرية، لكن ما حسب حسابي ردة الفعل، ما حساب حسابه وش العواقب اللي راح تصير غير متوقعة، كل هذه ما فكرت فيها. المزح مقبول، فاكهة المجالس، في اللقاءات ما يخل المجلس أصلا إلا وجود ذلك الشخص المحب للمزاح، هذا اللي يحل اللقاء ويحل الجلسة. لكن ما في مزح باليد، ما في مزح بأداء، ما في مزح بكلام مسيء باعتداء، كل هذا مرفوض وغير مقبول، ما حد يقبله أصلا. هذا المزح مرفوض تماما جملة وتفصيلة. لكن كثير من المواقف اليوم نتشارك وياكم فيها ونسولف حول المزح الثقيل المرفوض اللي غير مقبول سواء في المجلس أو غيره. 011 40 53. سليمان،
1: والله اللي مرحبا، والله اللي هلا بك يا طيب، والله مبطل عنك.
0: الله يحييك ويبقيك يا مرحبا طيب. يا سليمان طيب، جعلك طيب،
1: هلا بك والله،
0: هلا وغلا ومرحبتين.
1: طيب بعد العيد ان شاء الله.
0: هلا وسهلا، وانت بخير وعيدك مبارك.
1: الله يوفقك والمستمعين.
0: امين.
1: اللي كان بحال زين الله يزيد، واللي كان بحال مسنع الله يرزقه يا رب.
0: امين. عدو. امين يا كريم. الله
2: سليمان.
0: يا سليمان،
1: لا والله العظيم ان اخوياي لا شفتهم بدوا احنا نجلس الصراحه الا شوف فيهم. أيه. بدا يسلك المسار ذا اللي هو يعني بلوك كارثه، ما ادري كيف يجيب الفكره. ما والله العظيم انا عندي واحد من ابن عمومتي في الرياض. فقد النطق، قسما بالله فقد النطق. افغار اخوه ورا الباب.
0: أيه.
1: وغرفه مظلمه.
0: أيه.
1: دخل ذاك الضعيف يرشق اللمبه، الا اللي اول ما فتح اللمبه وجهنا
0: عون
1: بالله.
0: أفا.
1: وهو ما ينطق
0: على 3 سنين. افا تدري احيانا يا سليمان بعضهم يقول يعني ينبهون، انتبه ترى فلان تراه مزحه ثقيل ابتعد عنه، يصير تنبيه. هذا يصير بينكم الحين، ان ترى هذا فلان اللي تسبب انه بعدم النطق عليه الحين اشاره حمراء، انتبهوا لفلان ترى مزحه ثقيل.
1: يا شيخ انا اضربه اكس لو كان اعز الاصدقاء.
0: اي نعم.
1: يعني انا تعرف مره المقلب، خلنا بس اخذ الله يعافيك بالخبر. عزمنا واحد احنا 4.
0: اي
1: المهم انا بيجزع، احنا ما حسبنا حسابنا، ما احنا بس ما عشان ما طنفخهم.
0: أي.
1: ما ندري الرجال شغل وشا. بالله عليك هذه مزحه.
0: أوه.
1: حتى يا اخي الاجانب ارسلوا لهم مقالب، والله العظيم كذا حاجه بسيطه.
0: اي نعم.
1: كل يوم هكا يا
0: صحيح.
1: رجل دخلونا سود يرميك ببركة.
0: اي نعم صحيح.
1: لا يا شباب ما يصير كذا.
0: صحيح. بيض الله وجهك. أيوه. يا سليمان كلام الله جميل، الله يحفظك.
2: سليمان سليمان سليمان على طول ما عنده.
0: وش كنت تسأله؟
2: لا هو دائما يتصل علينا وهو على الكورنيش.
0: اي فهو الحقيقة أعطانا بعض المواقف، للأسف العواقب المترتبة على المزح الثقيل، يعني إخافة الطفل وبعد صار غير قادر على النطق، هذه للأسف يعني موجودة، وبعضهم ترى يمكن تحدث بين الأطفال الصغار المتوسط، يطلع لك بدمية ولا ماخذ وضعية الحرامي ولا المجرم ويبدأ يخيف الصغار
2: يا أخي.
0: وهذه أشياء والله العظيم أنها تؤثر حتى في النفس عند الأسرة قبل الطفل،
2: يروعهم. هذا يقول محمد. أيه. الفلاج أنه فيه واحد تعرض للمزح فجعوه وتعرض للشلل، هذا طبعا نقلا عن محمد. يعني شوف في مزح يزينه لما يكون من نفس خفيفة والقعدة وحلاوتها والتعليق والشغلات، انه لا يوصل لمرحلة التجريح، فهمت؟ في ناس سبحان الله روحهم حلوة، قعدتهم زينة، يقعد يعلق عليك، ضحكته حلوة، سعد صدر، يعني وفي بعض المزح اللي هو يصنفونه ناس مزح ثقيل، اللي هو مثلا يجي يطقك ولا يقعد يفغص في دينك في يلفلفها، ولا مثلا زي كذا، ولا واحد يروعك ترويعة شينة. هذه الأمور لا يعني فيها حدود، لكن يعني في يا محمد في شغلات شينة، يعني في يعني مثلا زي ما تفضلت تقول الألعاب النارية ولا المسح بالسيارة، ولا يعني ناس تمزح بسكين، ناس تمزح مدري وشو. لا يا جماعة، ترى في بعض الأشياء ما لها عواقب وخيمة، ما تدري هل هي وش. لكن دعوتنا احنا دعوتنا للجميع بأنه يحافظون على موضوع حدود المزح، انه لا يعني لا تنابز بالألقاب ولا في اوكي الضحك والوناسة وسعة الصدر وحد الشخص موجود وقبل أهله وسهلة، والمزح اللي مع ناس جدد احذر عشان برضو لا يصير في النفس شيء.
0: ولو بي واحد يعني يقدر يمزح، ترى هي ملكة وموهبة، القبول والأسلوب والكلام الزين والمنمق اللي ما فيه إساءة ولا فيه اعتداء ولا فيه ضرب، هذا مقبول ومحبوب، محبوب مقبول نحبه احنا، اللي يضحك ويخلي ونسنا ويضحكنا. لكن هذا يعتمد إلى مهارة وقدرة فائقة أصلا في إضحاك الطرف الآخر. هل كل الفن الآن الفنانين كلهم كوميديين؟ لا، مو كل فنان. أحيانا فنان يعترف يقول أنا ما أقدر كوميدي، ما أعرف أضحك الناس، عند القدرة أنه يكون صريح ويواجه الناس، ما عند القدرة، هو يخاف أنه يضحكهم وتصير إساءة بدلا من الضحك، فلهذا يتجنب أحيانا الفن المسرحي، تلقى دائما في الدراما في الكاميرا، لأنه لا يوجد فن المسرح، لا يوجد إضحاك الناس. فكيف جلستنا إحنا وعلاقاتنا مع الناس والأسر والأصدقاء والأصحاب في كشتنا وطلعاتنا نخسر فلان عشان كلمة، نخسر أسرة كاملة عشان موقف، نخسرهم عشان إحنا عندنا القدرة على إضحاك الآخرين؟ هذا غير مقبول، غير مقبول وغير محمود أصلا على كل الأحوال. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالاتصال وأثروا هذا الموضوع بكثير من التجارب الحية الواقعية حول المقالب والمزح. فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تعاليل.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل تواصل معكم في زاويتنا الأخيرة مع ضيفنا المتميز بصوته والمبدع أيضا في الأداء. تكلم اليوم عن الفن المحبوب، فن المجس، أحد الفنون الصوتية العريقة مرتبط دائما بالأفراح والمناسبات الاجتماعية. ضيفنا من الأسماء اللي كرس حقيقة جهده للحفاظ على هذا الفن. أهلا وسهلا بضيفنا الجسيس مختار السيد.
1: حبيبي يا هلا وسهلا.
2: يا هلا هلا وسهلا
1: الرياض، وأهلا بالأحباب كلكم يا حبايب.
0: يا مرحبا،
2: كيفك يا مختار؟
1: يا سيدي الله يحفظك ويبارك فيك.
2: طبعا
1: موسم الحج
2: يعني طبعا مختار أعرفه من، بس ما نبي نقول السنين ولا نبي نقول أي، خلها
1: خبي
2: إيه تحت الهواء بعدين، عرفت؟ يعني من الأشخاص اللي عرفناهم وبصراحة يعني شهادة حق نقولها فيهم، ده مثل أخلاق وتحبه قبل ما تحب فنه، فهمت؟
1: الله يسعدك
2: وما شاء الله، يعني كان يعني من صغره وهو يعني مبدع، يعني بدأ ينافس أسماء كبيرة وعريقة موجودة في يعني سبقت الـ يعني علامة، يعني علامة في فن المجس، فهو كان في الطريق اللي فعلا مشى فيه في ظل الكبار المعروفين في فن المجس، وخاصة المجس معروف يمكن بعض المستمعين الآن، هو عبارة عن يعني فن عرف في منطقة الحجاز، وخير من يعرفنا عن هذا الفن هو ضيفنا اليوم مختار السيد. حياك الله
1: يا حبيبي. يا سيدي الله، أول شيء أشكرك وأشكر إذاعة الرياض وأشكر الزملاء جميعا والطاقم اللي معاكم على هذه الاستضافة، ودائما أنا أتشرف بإذاعة الرياض، دائما تغمرني بهذا الحب.
0: الله يحييك يا مرحبا، أسعدتنا يا مختار في اختيار إذاعة الرياض أن تكون ضيفا عزيزا وكريما في مكانك. أهلا وسهلا.
1: الله دائما تغمروني بالحب.
0: الله يحييك.
1: بالنسبة للمجس، هو فن قديم أصلا، يعني هو فن الحادي معروف يعني لدى العرب جميعا، كان هو الشخص تقريبا كما نقول الذي يسلي الركب، ركب الإبل أو
2: القوافل،
1: ركب المسافر القوافل بصفة عامة، حتى في بيت يقول يا حادي الركب عرج كي نودعهم، يا حادي الركب في ترحالك الألم. فهو الدليل على التحرك والدليل على التوقف، وفي نفس الوقت تسلية في ذلك الطريق.
0: في فرق بين هو يقال عن المجس الحجازي ولا لا؟ مرتبط بالحجاز أكثر.
1: هو أخذ قالب حجازي، لكن هو موجود لدى في الجزيرة العربية بصفة عامة.
0: أيوة.
1: هو موجود، بس إنما في القالب الحجازي تطور.
0: أيوة.
1: تم الحفاظ عليه مع التطور. ليش؟ لأنه الأفراح أعطته زخم.
0: أيه.
1: فالأفراح أعطته زخم وظل موجود.
0: طيب شو الفرق بين الآن بالمقام الحجازي؟
1: هو ترى المقام الحجازي حتى في نجد موجود، يعني في ناس تتخيل انه مقام الحجاز هذا مختص في الحجاز.
0: لا، المقام الحجازي هو المجس ولا في فرق في الاداء؟
1: لا لا لا، المقام هذا شيء مختلف. المجس هو نوع من اشبه ما يكون اذا قلنا الموال، ولكن هو لا تصاحبه الات، هو اداء صوتي يعتمد على اللغة العربية الفصحى.
0: طيب أنا ودي يعني تعطينا مثال أو مثالين بالأصح، مقام الحجازي والمجس الحجازي على الهواء الآن.
1: مثلا مقام الحجازي العادي.
0: أي.
1: مثلا نقول كموال اللي تغنى به الفناني، مثلا نقول اللهم صل على النبي، نقول بانت سعاد فقلبي اليوم متبول،
0: سلام،
1: متيم إثرها لم يفد مكبول،

0: الحجاز خام يعني حجاز يعني على أصوله، لكن لما يجي المجلس المجلس يحتاج إلى طبقة أعلى، صوت أعلى، والمجلس يدخل فيه مقام الحجاز ومقامات أخرى. يعني افتراضا إذا افترضنا أن المقام هذا عبارة عن بيت له باب، له باب واحد، دخولك يسمى المشق، نحن عندنا في الحجاز نسميه المشق، دخولك للمقام. فأنت تتجول في البيت ممكن في سبع المقامات الأساسية كلها، لكن خروجك يكون من نفس الباب. فلذلك دائما تلاقي في نهاية الموال تقول هذا نسميه نحن محط. عرفت كيف؟ فهو الحجاز ليس بمسمى الحجاز المقام، ولكن بمسمى النغم، نغم الحجاز.
1: حلو.
0: لأن الحجاز أضفنا لكل مقام نغمة خاصة فينا.
1: مثال
0: مثلا نقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقول لك مجلس وطني مثلا.
1: حلو.
0: هذا مجلس يعني لازم يكون فيه استشعار بالعلو، ويعني فخر.
1: حلو.
0: في فخر وعلو كده.
1: هو يعني الآن أنت يعني بتتنقل ما بين المقامات، والمقامات الظاهر سبع هي.
0: إيه سبعة. بس أنا بدايتي ونهايتي تكون نفس المقام اللي أنا أبدأ به اللي هو الحجاز.
1: إيه نفس الدخول والخروج بنفس ال.
0: عشان يعطوني الناس الجواب، لأنه أنا أنتظر من الناس يقولوا لي هو. فهمت كيف؟ فانتظاري أنا لهذا.
1: يلا.
0: تبادل بيني وبين الجمهور.
1: إحنا كلنا جمهورك اليوم، روح يا مختار.
0: الله يسعدك يا رب. طيب نقول مثلا وطني اللي هو أشبه بمجلس الأفراح.
1: حلو.
0: نقول مثلا يا سائلا عن موطني وبناه

0: وطني هو نجد والحجاز، وطني هو البيت الحرام، وطني هي طيبة الكرام، وطني هو البيت الحرام وزمزم
1: الله الله الله عليك يا مختار. الله وش الاختيار الجميل هذا يا مختار. انت شايف انه المجسات ما زالت موجودة اليوم في الافراح وفي المناسبات، لها قبول لها حضور حتى عند الشباب؟
2: والله لها قبول لها حضور، وصرنا نطلب في مدن غير مدننا.
1: ممتاز.
2: يعني مثلا نطلع الشرقية، نطلع القصيم، سويت في حائل. فهو اصلا كمجتمعنا نحن ترى مجتمع واحد، يعني حجازي اتزوج من مثلا مكان اخر فجاب الفن حقه. نعم. فصار في تصاهر، فصار محبوب، هو فن اصلا مرغوب، واقول لك هو قريب للقلب العربي بصفه عامه، لانه اصلا له تاريخ. يعني حتى الموال لما تيجي في الجنوب ترى قريب مننا، بس انما هو النكهه هي اللي ايش تضاف لذلك. ولكن ترى في اغلبنا نحن نستخدم مقام الحجاز، سواء في في في الجنوب، سواء في نجد، سواء في حتى الان احنا بعض الاحيان مؤذنين ومقرئين للقران يقول لي انا ابغى دوره مقامات يستفيد منها.
1: ممتاز.
2: هذه يعني هي هو ما هو بعيد عن مجتمعنا، ترى هو داخل متجذر داخل المجتمع ويقبله الجميع. المجس بسبب ايش؟ لانه يقبله الجميع، عرفت؟ ما في احد يقدر يمانع فيه، فلذلك تجذر وبقى. ولكن في في في في موالات اخرى مثل الحدري، هذا يستخدمه اهل الطائف وما جاورهم، اللي هو زي اللي صاحب لون الخبيتي.
3: ايه
2: عرفت
3: الخبيتي؟
2: الخبيتي
3: اي، ولا المجرور؟
2: لا هو الخبيتي او المجرور، هو الفن اللي يجي الموال اللي يجي قبله يسمى حدري.
3: ايه اوكي.
2: هو مثلا اعطيك مثال اذا عندك وقت.
3: ايه خذ راحتك.
2: مثلا نقول مثلا احب اسمك ومن سماك، واحب وسط الحشا نارك، احب ضحكك واحب بكاك، واحب حتى حجر داوى. هذا للبوادي حول مكة والطائف تستخدمه بشكل كبير يعني.
3: وعد هم مع الإيقاع يشتغلون
2: بعد كذا. إيه بعد كذا يبدأ إيقاع الخبيتي ويبدأ ويشير المغنى وضع آخر.
3: طيب يعني. مختار، خلنا احنا بنرجع للاشياء هذه وبنبحر فيها، بس انه من حقك علينا برضو انه ناخذ فكره عن المسيره اللي بديتها ومتى بديت ومع المجاز ومن الاشخاص اللي تاثرت بهم في هذا المجال.
2: والله يا سيدي انا بديت اول شيء من المدرسه الابتدائيه.
3: حلو.
2: بدايتي في الابتدائي كان في استاذ اسمه محمد شرف حلواني الله يرحمه، كان هو من القراء اصلا حقون اذاعه القران الكريم.
3: ما شاء الله.
2: وفي نفس الوقت كان رجل نشاط طلابي، فكان يدعمني لهذا المجال. بعد كده بديت كفرقه مسرحيه، كان كقالب كجسيف صغير، ما كانت يعني ما كنت اقدر استطيع اني اطلع المناسبات لصغر السن، لكن في قالب الفرقه المسرحيه

0: انا ومعايا الفنان عبد المجيد فهيدي المعروف، وممكن انت خل يعني اطلعت على هذه الفكره يعني.
1: طبعا ضحكه اسرار هذه.
0: احنا كلنا الحمد لله طيبين صغار لسه ترى. المهم فكانت الفرقه جميله، كان المسرح التجاري هو العام، هو اللي خدمنا اكثر شيء في تلك الفتره اللي هي يعني نهايه التسعينات وبدايه الالفينات، تمام. فكان خدمنا المسرح التجاري سواء في الطائف او في مكه، مسرح جمعية الثقافة والفنون، الأستاذ محمد أمان من الناس اللي قدموني للتلفزيون، أيضا الله يرحمه طلال مداح، يعني كنت تقابلت معاه عن طريق عمر كدرس رحمه الله جميعا، تمام. فمن الناس اللي أعطوني دفعة، فهو قدمني للأهدل في كان مدير الموسيقى في في في في, في جدة، تلفزيون جدة، وسجلت كذا حلقة كمطبين جدد. بعد كذا الحمد لله كان يعني لقاءات مع علي التبيعي وغيرهم وعبد العزيز رواس أو عبد الله رواس كان مخرج برضو في التلفزيون، فكلهم قدموني. بعد كذا طاش ما طاش أعطتني حلقة في جدة غير. بعد كذا كذا مسلسل بابا فرحان كذلك يعني كانت له دخلات إضافات، بس كلها كانت في نطاق غير التمثيل، في نطاق الشعبي اللي أنا أحبه يعني.
2: ممتاز، يعني أنت ما شاء الله مسيرة حافلة متطورة، يعني سواء انطلقت من الفنان القدير الأستاذ طلال مداح رحمه الله، وبعد ذلك يعني انطلقت إلى عالم الفن والتلفزيون وإلى الأداء المجس. لكن لما شخص الآن يسمعك يا مختار يقول كيف أتعلم أنا هذا المجس؟ يا أخي أنا أبي أتعلم هذا المقام، هذا الفن، أريد أن أحافظ على هذا الموروث.
0: هو إلى الآن يعني عشان نكون يعني هو في ضعف لأنه الآن ينقل كابرا عن كابر.
2: أي صحيح،
0: يعني عرفت ما هو الآن ما له مدرسة فعلية تتمسك به، لأنه هو إذا قلت كموسيقى هو موسيقى يتعلم، بس إضافة النكهة. إذا كان عندكم واحد شيف تعرفوه فبيقول لك الرز هو رز، لكن فيه رز برياني، نعم، فيه رز بخاري، فالنكهة هي التي تسقى عن طريق الرجل نفسه اللي تأخذ منه. يعني أنا أخذت من محمد أمان شوية، من هذا شوية، من سراج عمر، ولا أنسى سراج عمر رحمة الله عليه برضو من الرجال الذين خدموني كثير، وأول من أصدر لي بطاقة جمعية الثقافة والفنون هو الملحن سراج عمر رحمة الله عليه
1: رحمة الله.
0: ناس كانوا يحبوا يخدموا، وناس كانوا جميلين، وناس كانوا يعني يدعموك. فالآن في هذه الفترة في الأيام اللي احنا فيها ممكن السوشيال ميديا تخدم الشاب الجديد انه يستمع للمجسات ويأخذ مثلا
2: يعني دورة. اجتهاد ذاتي، تعليم ذاتي، هو يبحث ويتعلم ذاتيا.
0: الآن في كليات يعلم، ولكن أنا أقصد أنه يأخذ الفن الشعبي، الفن الشعبي ممارسة يا صديقي.
2: أي نعم صحيح، هو كلامك صحيح ممارسة، لكن تقول أنت يعني هو امتداد يعني للرجال السابقين، صار الآن موجود عند الأجيال الناشئة وعند الشباب، لكن أتكلم أنا عن حفاظ هذا الموروث، كيف نحافظ على هذا الموروث حتى لا يندثر يعني مثل بعض بقية موروثات.
0: والله أنا سجلت في 2003 و2004 أول كاسيت للمجستات، وكان يعني موثق من وزارة الإعلام وتم بيعه في الأسواق، بس دخل علينا وقتها السي دي وكذلك وسائل التواصل دخلت، فعارف المنتجين توقفوا عن الإنتاج
1: أصلا يعني شغالين نسخ عنساخ.
0: توقف الإنتاج لهذا السبب، يعني أنت عارف السبب، وكذلك لأنه فن يعني فن داخلي.
1: هو مختار أنت تبغى تقول أنه ترى أول شيء هي موهبة من الله، يعني بعد كذا لأنه هذا نغم، يعني مو بكل واحد يدق عود، مو كل واحد يعني يرسم، مو كل واحد يخط ولا فرضني، فهي أول شيء ترجع للصوت.
0: صحيح، أول شيء أصلا ما هو أي واحد يمول، ممكن واحد يغني بس مو كل واحد يغني يقدر يمول، لكن كل واحد يمول يقدر يغني.
1: إيه خلاص، لأنه أنت
0: يحتاج هواء، يحتاج راحلة، يحتاج نفس، تدريب نفس أول شيء. يعني أنا من الناس اللي أتدرب صباحا كل صباح مثلا على النفس عشان أحافظ على لياقة الرئة،
1: أنه
0: كنت بتعطي نفس لمثلا نص دقيقة بدون لا تأخذ.

0: تاخذ نفس اخر. هذه من الحاجات يعني الصعوبات اللي تواجه الشباب.
1: هو بعدين حفظ المقامات واصلا انت تتفنن عارف يعني، وعندك خلاص درايه في المقام متى تدخل فيه متى تطلع منه متى تقدر أيوة. تعمل فيه تنتقل مقام المقام
0: لمقام
1: السلم عرفت. فهذا هذا فن، هذا يعني مو بكل واحد يقدر يسوي مجسات، لكن اللي عنده موهبه ممكن يتعلم ويسقل نفسه من خلال الاحتكاك باصحاب الخبره او من خلال يعني انت الان لك في السوشيال ميديا، لك في التيك توك وفي الحسابات الموجوده وفي اكس فانت فاتح باب، اللي اعرف انه انت فاتح باب التعاون مع الناس ومساعدتهم.
0: بالعكس والله انا الشباب كثير يعني معايا اللي احتكوا معايا وبنتحاول، وفي كثير ما شاء الله شباب بيطلعوا، بس زي ما قلت لك هو يحتاج الى دعم المنتجين. مثلا الدولة بتدعم مثلا كوزارة إعلام تدعم بالتصاريح، بتدعم في وقت الإفنتات الكويتة اللي تكون يعني تظهر تبرز، لكن في أرض الواقع غير الأفراح ليس هناك نطاق للفن الشعبي. يعني إفنتات مثلا أو مثلا الأفراح، هذه المجالين. لكن قل لي مثلا مجال ثالث ممكن يجوا فيه يتدربوا أو مؤسسات، يعني مثلا القطاع الخاص ضعيف في هذه لأنه ما يشوف مردود مادي، فلذلك يبتعد عن الموضوع.
1: يعني ممكن حتى ممكن في فكرة تنشأ الآن، ممكن ليه ما يكون في ليالي خاصة بفن المجس؟
0: ممكن
1: صح ولا لا؟
0: هو فن جميل. هو كمان هو المجس ما يعزل عن الفنون الشعبية، هو موجود في قلبها. يعني ممكن يكون في قالب مثلا زي ما سووا مثلا ليلة للمبعاوي، ليلة للخباتي، ليلة الكذا، ليلة الكذا، تمام؟ يكون في ليلة مثلا للمواويل بشتى أنواعها. يعني أنت حتى الساحل الشرقي عندهم مواويل جيدة اللي يسموها النوخذة هذه وكذا، وعندنا في الجنوب كمان شيء رائع.
1: صحيح.
0: بس هو الآن الشاب كيف يعرف؟ لازم أنت تضع له في قالب مبهر. ما هو
2: المواويل هي مختلفة في الكلام ولا حتى في المقام؟
0: لا هي ما هي مختلفة في الكلام أكيد. أنا قلت لك المجلس يعتمد على اللغة العربية الفصحى.
2: لا أنت تقول ممكن تصير مثلا ليلة خاصة بالمواويل. المواويل فقط المجسات ولا اي موال من
0: اي مواويل؟ في موال في مواويل في
2: من مقامات مختلفة.
0: اي مقامات مختلفة متقاربة. أيوة. يعني في مثلا موال الصبا في
2: معروف معروفة، لكن ما قصدنا ما تكون ليلة خاصة في المجس، لا تكون لا مواويل بمختلف المقامات.
0: والله العظيم انه هذه البلد مليئة
2: صحيح
0: بالفن التراثي المتشبع.
2: ما في شك. نعم
0: متشبعة جدا.
2: صحيح.
0: بعيد شمال شرق غرب، بس نحن كيف يعني زي ما كالجوهرة التي موضوعة في في في في في في في رمل كذا، لازم تأخذها وتحطها في كاسة موية عشان يبان لمعانها. هو هذا اللي أنا أقصده.
2: أنت الحين على الهواء يا مختار، لازم تسمع الجمهور الآن، اعتبر نفسك أنت على المسرح.
0: الله يسلمك.
1: عطنا من الفنون ونوعنا بالأشياء اللي فعلا ممكن المستمع ما ما ما اطلع عليها.
0: فن غير المجس يعني ولا
1: المجس الشيء اللي تشوف انه فعلا يبين مختار في امكانياته.
0: والله يا سيدي انا من الناس اللي احب الانبعاوي مثلا، من الناس اللي احب الخبيتي. والله جميع الفنون ترى هي نوع من ابنائي، يعني كان كلها ابناء لي، يعني انا احبها يعني ما افرق
1: بينهم.
0: ولكن نقول مثلا مثلا الانبعاوي جميل، مثلا زي دا غرامك كان سبب ذلي، دا غرامك كان سبب ذلي، وليه الهجرية يا خلي، دا حرام والله عيني، دا حبيبي وانعيتو عطر، دا حبيبي وانعيتو عطر، ويبيعي العطربي يقنطر. يا سلام
1: الله الله.

0: الله الله الله عليك أبو اختار. أنا أبغاك تسترسل شيء ثاني يلا عشان قبل ما نختم فقرتنا.
1: نقول مثلا

0: الفال يعير يا لا لا يا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: الله الله عليك مختار. مختار وش تحتاجون انتم يا الفنانين في المجلس تحديدا يعني حتى يكون لكم انتشار واستثمار في هذا المجال؟ يعني غير فقط انه الاماكن المحدودة في الافراح والمناسبات.
0: هو في الغالب يعني لما يكون في ليالي كبيرة مثلا إفنتات تكون هي للفنون الشعبية, أنا قد أبصم بالعشرة إنه الشعب يحب للفن الشعبي.
1: هنا سيكون استثمار وسيكون أيضا بعد انتشار.
0: يا سلام عليك.
2: يعني تعريف أكثر.
0: ما نقول إنه في مسارح رسمية وكذا, لا خلي في في في في, في الإفنتات في فقرات نشبعها. أولا هي ترى أغلب الفنون الشعبية السعودية ترى هي فيها نوع من التربية, فيها نوع من الفروسية, فيها نوع من الجمال, فيها يعني مختلط فيها يعني كثير من الأهداف ترى.
1: والله هذه فكرة رائدة يا مختار, وبإذن الله يعني صوتنا يصل إلى معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ في هيئة الترفيه, ولا شك داعم كبير لكل المواهب السعودية والأفكار الفنية المطروحة, وبإذن الله سترى هذه الفكرة النور ضمن موسم الرياض أو حتى في أي مكان آخر داخل مملكتنا. يعني فرصة طيبة الحقيقة ليس فقط مختار, بين عدد كبير من زملائك يعني المهتمين بالمواويل أو حتى المهتمين بالمجسات أي كلهم حضور, لأن هذا جزء من تاريخنا الفني والثقافي يجب أن نحافظ عليه ويجب أن يقدم للجمهور وللعامة بشكل عام.
2: مختار
0: حبيبي شكرا.
2: موقف صار لك سريع من المواقف الحلوة, لأنه أعرف أنك أنت دائما راعي كوميديا.
0: والله قعدت يوم أجس للعريس وطلع الاسم اللي كان أجس له أبوه فالأم زعلت ونزلت
1: كويس يعني أبوه مش أحد ثاني يعني.
0: لا هو يأشر لي يغمز لي وأنا ماني فاهم أنا منطلق
2: تحس بأن يغمز لك يعني يزيد قال بس مختار الحين بيزيدني برضو في الهدية
0: إلى أن نزلت الأم عدلت علينا خلاص
2: كان الصوت واصل عند الحريم هناك.
0: أيوه طاب بيها مسكين.
2: طيب قبل ما نختم نبي نختم معك بمجس, لأنه ما بقي عندنا إلا أقل من دقيقة.
0: حبيبي يا سيدي نحن بما اننا في ختام هذه الايام ودوبي انا راجع من توديع حجاج, فخليني اقول لك كلمات جميله. يعني نقول مثلا الى مكه الفيحاء والركن والحرام, الى مكه الفيحاء والركن والحرام أتيت.

0: دمعة في الملتزى.
1: مختار
0: أحبابي.
1: شكرا شكرا للجسيس مختار السيد، أنستنا وطربتنا وعبق المجس أتحفنا الليلة. احنا سعيدين بسمع صوتك ويعطيك الف عافيه، وان شاء الله نشوفك في اماكن ومحافل اكبر واكبر ان شاء الله، وان شاء الله الصوت هذا يوصل لاكبر قدر ممكن من المستمعين وباذن الله. فالك التوفيق يا مختار، شكرا لتجاوبك معنا وحضورك الليله.
0: على راسي، شكرا لكم، شكرا لطاقمكم جميعا، وشكرا لاذاعه الرياض.
1: شكرا لك.
2: شكرا لجسيس مختار السيد، وشكرا لكل الاحبه الكرام، لكل من استمع في هذه الحلقة برنامج تعليل عطر التحية لكم. فريق العمل كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مسار مسار

0: والإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة أجمل التحايا. حديثنا اليوم عن العلاقات. العلاقات جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنها ليست دائماً مصدر دعم وراحة. أحياناً ندخل في علاقات تبدو طبيعية في البداية، لكنها مع الوقت تتحول إلى مصدر ضغط وإرهاق نفسي دون أن نلاحظ ذلك بشكل مباشر. هذا النوع من العلاقات يعرف بالعلاقات المستنزفة، حيث يشعر الشخص بأنه يعطي الكثير مقابل طاقة أقل أو تقدير محدود. في هذا الموضوع هنسلط الضوء على مفهوم هذه العلاقات. ضيفنا الأستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، هيتكلم معنا وحنستضيفه اليوم لمناقشة كيف يمكن اكتشاف هذه العلاقات مبكراً، وما العلامات اللي تساعدنا على حماية أنفسنا والحفاظ على توازننا النفسي والعاطفي. أرحب بك أستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، في حلقتنا اليوم في مسار.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ إيمان وبالمستمعين والمستمعات، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة.
0: أكيد دائما الحديث عن العلاقات يمكن من أهم أولويات حياتنا، لأنه إحنا بنعيش مع عائلة، مع أصدقاء، مع جيران، مع قرايب، مع زملاء في العمل، فكل هؤلاء هم عبارة عن علاقات، إما إنها قريبة منا إما إنها بعيدة عنا. فخلينا نبدأ مع حضرتك، كيف ممكن تعرف لنا العلاقة المستنزفة؟ يعني ليست العلاقة الطبيعية، العلاقة اللي بتكون مريحة، لا، هناك علاقات تؤذينا نسميها أحياناً السلبية أو السامة أو المستنزفة، كيف ممكن تعرفها أستاذ وليد؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد. العلاقة المستنزفة باختصار هي أي علاقة نخرج منها وإحنا مرهقين نفسيا. يعني الأصل في أي علاقة إنها تكون يعني مريحة، تكون علاقة إيجابية، لكن العلاقة المستنزفة للأسف الشديد إحنا نخرج منها إحنا مرهقين نفسيا. هي علاقة تعطي، أنا أعطي فيها أكثر مما أخذ، وهي أساسا علاقة سامة، هي علاقة تستنزف طاقتي بشكل مستمر جدا.
0: يعني الأصل مثل ما قلت هي العلاقات الطبيعية، العلاقات الحلوة المريحة الداعمة، لكن نعرف أنه هذه علاقة مستنزفة لما أنا أكون تعبانة نفسيا. هذا يمكن أول مؤشر أو أهم مؤشر يخليني أنتبه لهذه العلاقة.
1: أكيد طبعا، صحيح، كل تأكيد.
0: كيف أفرق بين العلاقات، العلاقة الصحية والعلاقة المستنزفة بشكل واضح بخلاف هذا المؤشر؟ يعني أحيانا ممكن يكون في ناس مفروضين علينا في حياتنا، أو إحنا قلبنا كبير بزيادة فما ناخذ الأمور على محمل الجد، أو نجلس على التكة زي ما نقول وتعدي عندنا الأمور، ولكن هي تكون علاقة مستنزفة. كيف أفرق بين العلاقتين، الصحية والمستنزفة؟
1: طيب جميل، سؤالك جميل جدا أستاذ إيمان، الله يعطيك العافية. غالبا العلاقات الصحية وهي الأصل زي ما قلنا إحنا، هي علاقة متوازنة، يعني فيها نوع من التوازن، فيها راحة نفسية، فيها احترام بين الطرفين، يعني احترام، أنا أحترم الطرف الآخر، الطرف الثاني أيضا يبادلني نفس الاحترام. هي أساسا العلاقة الصحية علاقة ما فيها استنزاف، لا استنزاف نفسي ولا استنزاف جسدي ولا حتى استنزاف مالي، أحيانا حتى يدخل فيها الاستنزاف المالي، تمام؟ فهذه كلها مؤشرات على العلاقة الصحية، يعني التوازن، راحة البال، الراحة النفسية، احترام متبادل بين الطرفين، وزي ما قلنا ما يكون فيها إرهاق لا نفسي ولا جسدي ولا مالي ولا حتى إرهاق عاطفي. هذه العلاقة الصحية. العلاقة المستنزفة العكس تماما. أول

0: ضد تماما. يعني أول ما أجي أقول علاقة مستنزفة أنا بتكلم عن ضغط كبير جدا في هذه العلاقة، عدم وجود راحة نفسية في هذه العلاقة، عدم وجود راحة معنوية أيضا في هذه العلاقة. في العلاقة المستنزفة أحد أطراف هذه العلاقة دائما يعيش تحت توتر كبير جدا، هدك كبير جدا، ضغط كبير جدا، توتر كبير جدا، ونظل إحنا يعني في لوب لتكرار
1: دوامة
0: دوامة لنفس المشاكل. نفس المشاكل بتتكرر مرة واثنين وثلاثة وأربعة إلى آخره. خليني أختصر هذا الكلام كله، أقول لو شبناها مثلا بالشاحن نقدر نقول العلاقة الصحية هي اللي دائما تشحننا شحن إيجابي، والعلاقة المستنزفة هي العلاقة اللي تسحب مني طاقتي. يعني كأنه واحد مثلا جواله فاضي يحتاج إلى شحن، فيبدأ يشحن جواله بشيء إيجابي، شيء مفيد، علاقة صحية. أما ما يستنزفني دائما طلبات طلبات طلبات، أطلب هات هات هات. فهذه باختصار الفرق بين العلاقة الصحية والعلاقة المستنزفة.
1: واضح جدا. طيب أحيانا في علاقات تخلينا سعيدين، يعني أتكلم مع فلانة أخرج بنفسية حلوة، بنفسية سعيدة، ألاقي عندها حل لمشاكلي، هذه أيضا علاقة صحية أم هذه علاقات استثنائية في حياتنا؟ لأنه إحنا ذكرنا في العلاقة الصحية أنه الأمور متوازنة، خذ وهات، في يعني كده خط ثبات. لكن لما نكون في حياتنا علاقات تدينا السعادة، تدينا الطاقة، هذه أنا أدرجها ضمن أي علاقات؟
0: طبعا بكل تأكيد حتكون علاقة صحية 100% طالما النتائج، إيش النتائج اللي هحصل عليها من هذه العلاقة؟ في عملية توازن، في راحة نفسية، في راحة معنوية، في احترام بين الطرف والطرف الآخر، في ابتسامة، في مشاعر صادقة يتم تبادلها بين الطرفين، فيها يقولوا اللي يقولوا يعني احترام للرأي والرأي الآخر، أنا أقدر الشخص اللي معايا في العلاقة، هو يقدرني، أنا أحترمه، هو يحترمني، متعاونين فيما بيننا، متصالحين فيما بيننا، متفاهمين فيما بيننا، كل هذه مؤشرات على علاقة صحية. كل هذه المؤشرات متى يعني ما توفر عاملين أو ثلاثة أو أكثر من هذه العوامل اللي ذكرتها قبل قليل، فأكيد حتكون هذه علاقة صحية، علاقة إيجابية، علاقة فيها فائدة لي
1: 100%
0: وللطرف الآخر.
1: طيب.
0: فيها تبادل المنافع، تبادل مصالح أيضا بين الطرفين، لكن في الأخير فيها مبادئ معينة يعني المفروض أنه لا يكون فيها يعني لا يتجاوزها.
1: طيب أستاذ وليد، أشرت إلى أنه أو شبهت الشحن، شحن الطاقات، كيف أنا في علاقات تستنزفني وكأني بطارية جوال خلاص انتهت. لو سألتك عن العلامات اللي لو لاحظناها بدأنا نعرف أنه هذه العلامات تدل على أنه هذه العلاقة بدأت تستنزف طاقتي.
0: طيب العلامات كثيرة جدا، خلينا يعني نذكر أهم العلامات.
1: تفضل.
0: أول علامة من هذه العلامات يعني خلينا نقول والله مثلا الطرف الثاني حاول يتواصل معي قبل ما أنا أرد على مثلا، لو نقول على مثلا اتصال أو طلب مثلا لقاء معين في مكان معين، تلاقي مباشرة يعني أنا أحس بأول ما أشوف هذا الاتصال مثلا أو طلب أو طلب اللقاء فيما بيننا، أحس بعدم راحة. يعني ما أبغى أرد على المكالمة، أنا ممكن ليش بيتصل علي فلان، إيش يبغى فلان، أكيد وراحة،
1: أحس بملل، أحس إني بتهرب، أحس بعدم راحة،
0: أحاول إنه أنا ما أرد عليه مثلا، ما أرد على اتصاله أو إني أتجاهل اتصاله أو إلى آخره،
1: أو أعمل له بلوك

0: زي ما بنعمل صرنا بنحط.
1: كلامك سليم كلامك سليم، لكن للأسف الشديد البعض لا يتجرأ أن يقوم بذلك،
0: لا يتجرأ أن يضع الإيقاف البلوك.
1: أيوة ممكن، أيوة البعض ممكن يجامل على حساب نفسه، البعض ممكن يخجل، البعض ممكن يستحي أنه يسوي مثلا إيش بلوك أو أو مثلا يحسب حساب ردة فعل الطرف الآخر. فهذه علامة مهمة جدا. أيضا في حال أنه أنا مثلا اتجاوبت معه، رديت عليه، جاملت ورديت على اتصاله، أو جاملت وتقابلت مع هذا الشخص في مكان ما، شعور التعب، شعور الإرهاق، شعور أنه أنا والله كل شوية أطالع في الساعة متى يخلص هذا اللقاء أو متى تخلص هذه المكالمة، هذا أيضا مؤشر وعلامة مهمة جدا. لأنه أساسا يعني خلاص أنا ما لي قادر أتقبل الطرف الآخر، ما لي قابل أتقبل ردة فعل الطرف الآخر، ما لي قادر أتقبل الكوميونيكيشن أو عملية الاتصال أو التواصل.
0: نعم.
1: أيوة بيني وبين الطرف.
0: طب أحيانا يقع الخطأ علينا أستاذ وليد، لأنه إحنا بنجامل مثل ما قلت على حساب نفسنا، وما أدينا أي مؤشر أو أي تلميحة للطرف الآخر أنه لازم أنت تنتبه، أنا بديت أنزعج، أنا بديت أضايق. طب أنا هنا الملامة، الشخص الآخر ما يعرف.
1: أكيد أكيد، وإحنا دائما نقول يعني أنت إحنا كبشر المفروض أنه إحنا ما نجامل على حساب أنفسنا، ولكن هل أنا أملك هذه الشخصية القوية وهذه الشخصية اللي عندها جرأة بحيث أنه أنا أضع حدود بيني وبين الطرف الآخر؟ ممكن تقول يا أستاذ إيمان أيوة أنا أملك هذه القدرة، أنا أقول لك أنا أملك هذه القدرة، لكن في أشخاص آخرين للأسف الشديد ما يملك هذا.
0: طب كيف اليوم توجه لهم نصيحة أو طريقة لوضع هذه الحدود الشخصية اللي فهمت من كلام حضرتك أنه مهم جدا دور الحدود الشخصية في منع الاستنزاف هذا؟
1: صحيح.
0: كيف أنا ممكن أضع هذه الحدود؟ أنا شخصيتي قوية خلاص عارفة أحط حدودي، بس في آخرين طيب مجامل مسالم محب للآخرين حتى وإن كانوا بيأذوه، لكن هو مو قادر يضع هذه الحدود، كيف ممكن نضعها؟
1: طيب خلينا أول شيء نتفق، الحدود أمر مهم جدا في حياتنا
0: 100%،
1: سواء كانت العلاقة اللي بيني وبين الشخص الآخر علاقة صحية أو علاقة مستنزفة، ومن باب أولى تطبق هذه الحدود في العلاقة المستنزفة. تمام؟ يعني خلينا نتفق نقول كده بين قوسين، إحنا أول ما قلنا شبهنا العلاقة الصحية بالشحن والمستنزفة إن هي بتسحب مني الشحن، خلينا الآن نقول الحدود هي أمر مهم جدا ويمثل صيانة نفسية لذاتي، صيانة نفسية لشخصي الكريم.
0: صح.
1: تمام؟ ليش؟ الحدود هي اللي تحميني من الاستنزاف، الحدود هي اللي توضح الطرف الآخر كيف يتعامل معايا بشكل صحيح. التعامل اللي نتكلم عنه بشكل صحيح هو التعامل الإيجابي اللي يحفظ حقوقي ويحفظ حقوقه، اللي يكون بيني وبين الطرف الآخر احترام وتقدير متبادل. تمام؟
0: نعم.
1: خلونا نقول طيب واحد بيسألني ممكن طيب أستاذ وليد أعطيني خطوات 1 2 3
0: بالضبط
1: طيب
0: عشان جميل. أمشي عليها طالما أنا مو قادرة أحط هذه الحدود، إذن أحطها أمام عيني خطوات وأتدرب عليها.
1: جميل. 1 ورقة وقلم أسجل كل ما يزعجني من الطرف الآخر، يعني لازم أعرف ما يزعجك أو أعرفي ما يزعجك. والله مثلا تعاملي علاقتي مع فلان اللي يزعجني فيها 1 2 3 هذه أنا أسجلها في ورقة. تمام؟ بعد كده أحاول عند وجود اتصال أو تواصل بيني وبين الطرف الآخر وبدأ يزعجني في هذه الأمور اللي أنا سجلتها، أبدأ أعبر بوضوح عن امتعاضي، عن انزعاجي من هذا التصرف. تمام؟ هذا أمر مهم جدا. ثالثا في حال تكرار تجاوز هذه الحدود، تمام؟ أفكر الطرف الآخر كل فترة وفترة، ترى إحنا اتفقنا مثلا على كذا كذا كذا كذا، ما فيها حاجة الصراحة ما تزعل، ترى يا فلان ترى أنا يضايقني كذا أو يزعجني كذا. مو شرط تكون يعني فيس تو فيس، ممكن

0: توصل الرساله مثلا، اوصل لي اياها برساله صوتيه، ممكن اوصل لي اياها مثلا برساله مكتوبه، لانه البعض برضه نرجع لنفس الدوام يقول طب انا ما اقدر اواجه، انا ما اقدر اواجه فلان،
1: ولا انه نحط وسطاء، لانه احيانا الوسطاء يبهروا الكلام ونقع في اشكاليات وحزازيات بيننا وبين الاخرين،
0: او توصل الرساله بشكل خاطئ. احنا دائما نقول في عمليه التواصل او الكوميونيكيشن، عمليه الاتصال بين شخصين واكثر، افضل طريقه للاتصال او ارسال الرساله انه الرساله دايركت مباشره من الطرف A توصل مباشره الى الطرف B، تمام. لكن لما يكون مثلا في طرف وسيط، انا والله برسل رساله من طرف A الى طرف C، ويكون عندي والله الوسيط طرف B، كل ما تعددت الوسائط او تعددت هذا يعني طرق ايصال الرساله، حيكون هنا في تشويش للرساله.
1: طبعا
0: بالتالي حتوصل بشكل غير صحيح، او يكون الطرف المرسل للرساله وصلها للطرف الوسيط، الطرف الوسيط فهمها بشكل غير صحيح،
1: طيب،
0: او عبر عنها بشكل غير صحيح. لما توصل الرساله للطرف سي او الطرف المعني بها توصله مشوشه، بالتالي ممكن يكون فيه مشاكل في وصول الرسالة، وبالتالي قد يكون سوء فهم من الطرف الأول،
1: أو تكبر الإشكالية،
0: أو تكبر الإشكالية. هذا إذا كنا طبعا مؤمنين بأن الطرف اللي بيوصل الرسالة هو طرف محايد بين الاثنين. أحيانا يكون هو طرف حقود، طرف صحيح. حاسد، طرف.
1: عشان كده لا يفضل أعتقد أنه نضع أشخاص وسطاء بيني وبين الشخص الذي أريد إيصال رسالتي له
0: أبداً. حتى إحنا دائماً نقول في دوراتنا التدريبية في تطوير الذات، في عملية التواصل، يا جماعة الخير إذا بتوصل رسالة لشخص ما، أفضل طريقة إنك ترفع سماعة وتوصل له رسالة بصوتك. ليش؟ عشان هو بيحس وبيشوف، اسمع صوتك في الأقل وسيلة من وسائل التواصل اللي هي لغة الجسد وبادي لانجويج اللي هو الصوت. لكن الرسالة المكتوبة، حتى الرسالة المكتوبة ترى على فكرة ما توصل الرسالة بشكل صحيح، لأنها تعبر عن المشاعر. يعني أنا ممكن أبغى أرسل رسالة مثلا مني أنا لأخويا مثلا، أو مثلا لزوجتي، أو إلى جاري، أو أي شخص كان، لما أكتبها كتابيا قد المعنى اللي أنا أبغى أوصل له إياه هو ما يوصله هذا المعنى بالشكل اللي أنا أقصده.
1: وكثير من الرسائل التي أسيء فهمها بسبب
0: صحيح.
1: قراءتها بطريقة مش مثل ما الشخص
0: نعم
1: وصل.
0: صحيح.
1: يعني أنت مع الرسالة المباشرة أستاذ وليد؟
0: أفضل حاجة ريح
1: واستريح. طيب. أحياناً تكون هذه العلاقات نعي تماماً أنها علاقات مستنزفة، علاقات متعبة، علاقات سامة كما يسميها البعض، ولكن لا نستطيع تركها. برأيك لماذا يصعب علينا ترك بعض العلاقات؟
0: طيب أحيانا أقول والله أنا ما يعني أترك هذا العلاقة، لأنه والله في عندي أمل أنه فلان يتغير، أو عندي أمل مثلا أنه فلانة إيش هتتغير، أنا صعب أنه أترك هذا العلاقة وإلى آخره. يعني حتى لو أنا وصلت الرسالة قلت ترى يا فلانة أو يا فلان ترى أنا بيضايقني 1 2 3، تمام، وأعطيه فرص، فرصة 2 3 4، أنا لازلت متمسك ببصيص الأمل إنه هذا الفلان يتغير. وأحيانا أكون في قرارة نفسي أنا متأكد إنه ما حيتغير أو صعب عليها التغيير، ولكن من الحب اللي بيني وبينه، المودة اللي بيني وبين الطرف الآخر، فأبدأ أنا يعني على قولتهم متمسك بقشة، متمسك إنه في أمل إنه
1: هل هناك أمل من إصلاح علاقات من هذا النوع أستاذ وليد؟
0: ممكن يكون في أمل، ولكن نسبة هذا الأمل هل هي أعلى هل هي أقل؟
1: يعني أنت تفضل نصلحها ولا ننهيها كمستشار؟
0: والله أحيانا الإنهاء يكون حل أفضل من الإصلاح، وأحيانا يكون الإصلاح أفضل، فما نقدر إحنا نعمم قاعدة حسب الطرفين في العلاقة، حسب نوع العلاقة، حسب
1: طب احيانا
0: نعاني الموجود في العلاقه، يعني في امور كثيره تحكمنا
1: حسب الحاله انت تقيم. لكن احيانا يكون هذه العلاقه شخص مفروض علي، شريكي، ابني، أحد عندي معاه صلة لا يمكن

0: تقطع، كيف ممكن أتصرف؟
1: طيب خليني أقول في البداية لازم يكون هناك عامل وعي، يعني أنا أوعي الطرف الآخر. قد يكون الطرف الآخر بيتبدر منه تصرفات وهو ما يدري عنها، مش ما يدري عنها يعني
0: إنه هو طريقته، يعني هذه طريقة تعامله، هذه شخصيته، هذه معطياته، هذه سماته.
1: أوكي، أنا في البداية طالب إنه هو عزيز علي والعلاقة اللي بيننا يعني غالبا يعني مستحيل تنقطع، لازم أنا أقول له أنا وعي، أقول له ترى 1 2 3 تمام، ما في أحلى من الصراحة، ولا في أحيانا حتى تكون لو كانت جارحة
0: يعني الحوار الصراحة. الحوار
1: حوار الناجح الفعال. أي نعم، الحوار إحنا نسميه الحوار الناجح أو الحوار الفعال.
0: جميل. طيب.
1: تمام، هذا مهم جدا. الأمر الآخر التمس أنا فيه إنه هو فعلا في عنده رغبة إنه هو يتغير، وطبعا أنا ما أجي وأقول له ترى أنت فيك وفيك وفيك وفيك وفيك، لا، أنا أحاول إنه والله أقول له ترى مثلا إحنا، أقول له ترى بصيغة الجماعة إنه إحنا وإحنا وإحنا، عشان ما يحس إنه الكلام يعني يخصه وإنه هو أنا الكامل وهو الناقص. تمام، وحاول كمان في نفس الوقت إنه أنا أحاول إنه أنا أتشارك معه في وضع الحلول إيش المناسبة. تمام،
0: نعم.
1: هذه الأمرين مهمة جدا.
0: طيب
1: بعدين بعد كذا
0: تفضل،
1: إذا والله الأذى لا زال مستمر بدون أي تغيير، مرة واثنين ثلاثة أربعة صبرت على قولتهم وتمسكت بالأمل أو بصيص الأمل وبرضو ما صار تغيير نحو الأفضل والعلاقة لا زالت مسمومة أو العلاقة لا زالت
0: فما زالت تعكس علي سلبا، يعني بدأت أتعب نفسيا، أجهد، أمرض، أعاني، أعتقد هنا لازم وقفة حزم.
1: خلاص هنا يكون الإنهاء هو حل، أو بمعنى آخر أنه أنا أبعد نفسي تدريجيا. تمام، أبعد نفسي تدريجيا.
0: جميل. طيب أحيانا نسمع البعض يقول المفترض أنه العلاقات الصحية الطبيعية الحلوة ما يخرج منها أي أذى أو أي ألم أو أي استنزاف، حتى لو كان لمرحلة بسيطة، وأحيانا البعض يقول لك لا هذا ملح الحياة. فأنت اليوم تقف في أي جانب أستاذ وليد؟ هل العلاقات طبيعي أنها تمر بمرحلة استنزاف، أم هذا مؤشر على أنه هناك خلل؟
1: لما نيجي نقول والله مثلا هل كل علاقة تمر باستنزاف، يعني هو في الأصل لا.
0: حلو،
1: الأصل ليست كل علاقة تمر باستنزاف، لكن إحنا نقدر نقول إيش العلاقات الطبيعية تمر بضغوط. يعني إحنا طالما إحنا الآن في الحياة أكيد أنا تمر علي ضغوط، فلان تمر علي ضغوط. يعني مثلا لو جينا مثلا نتكلم زوج وزوجة وأبنائهم وإلى آخره في البيت، أو مثلا أخوان أو علاقة عمل مثلا بين أصدقاء أو زملاء عمل إلى آخره، أكيد في ضغوط. فهنا الضغوط تختلف تماما عن إيش الاستنزاف. تمام، ولو حدث جراء الضغوط الكثيرة والضغوط المتوالية استنزاف نقدر نقول طبيعي، لكن ويتم تداركه فيما بعد. لكن لما يكون الاستنزاف هنا استنزاف مستمر ومتكرر بيتكرر معايا دائما وأكثر من مرة و إلى آخره، لا، هنا أنا لازم أجلس مع نفسي، أوقف وقفة صادقة مع نفسي وأشوف، لأنه هنا الاستنزاف الغير الاستنزاف المستمر هذا شيء غير طبيعي.
0: طب هل ممكن نقول أنه هذا الاستنزاف العاطفي هو استغلال عاطفي، لأنه عارف الشريك أو الشخص اللي أمامي أني ضعيفة أمامه، أو ما أقدر أترك هذه العلاقة، أو هل هناك فرق بين الكلمتين استغلال عاطفي واستنزاف عاطفي، أم هي نفس المعنى؟
1: تقريبا المعنى واحد، استنزاف عاطفي أو استغلال عاطفي نفس المعنى، لكن أنا أقول لك أنه مثلا أو إحنا بنقول مثلا أنه لا، الاستنزاف يختلف عن الضغوط. تمام؟
0: أيوة واضح.
1: يعني أيوه الضغط،
0: يعني الضغوط ما هي دائمة، يعني أنا بعاني من ضغط معين.
1: أيوة الضغوط ما هي دائمة، علاقتي مرحلة،
0: علاقتي تأثرت بسبب هذا الضغط، رجعت تأسفت أو الشخص الآخر تأسف لي فمشيت العلاقة عادية. أيوة. ومن أحلى أيوة. ما يكون.
1: نعم صحيح، الضغط نقدر نقول عنه مرحلة وتعدي، يعني مرحلة كده

0: في خط رجعه ثاني. لكن الاستنزاف خلاص، الاستنزاف عفوا صار نمط.
1: طب كيف عارف؟ يعني لو أنا كنت مصدر هذا الاستنزاف ودائما أنا عايشة دور الضحية وأقول أنا المسكينة، أنا اللي بيقع علي، ولكن في الوجه الحقيقي أنا السبب في استنزاف العلاقة مع الطرف الآخر، كيف ممكن أميز إذا أنا كنت المتسببة؟
0: جميل جدا. إحنا دائما نقول يا جماعة الخير لا، الطرف الآخر نفرض أنه ما يجامل، تمام؟ لأنه ممكن أنا أكون سبب الاستنزاف وأنا ماني عارف، وأنا أشوف أن الطرف الآخر هو سبب الاستنزاف. عشان كده موضوع الحوار، موضوع المصارحة بين الطرفين، هذا أمر مهم جدا. ترى يا فلان أنت عزيز وغالي علي، ولكن في بعض الملاحظات ترى كذا كذا كذا كذا، وأسمع أنا كمان منه. ممكن أنا أكون مستنزف من جهة وهو مستنزف من جهة، لأنه دائما الإنسان لا يرى الجانب الآخر منه.
1: صحيح،
0: دائما
1: نشوف انه هو المسكين، هو المغلوب، هو على امره،
0: هو نعم هو دور الضحيه، او هو الصح والبقيه الاخرين غلط. متى احنا ندرك انه احنا فعلا في خطا او حاجه؟ لما مثلا نيجي نقول والله مثلا لما يكون في جلسه صراحه او مصارحه، او مثلا يكون في طرف حاكم او يعني طرف هو اللي يحكم بيننا مثلا، فيسمع من الطرف الأول، يسمع من الطرف الثاني، فهو اللي يقول ترى يا فلان كذا كذا. حتى يعني هذه ديدنا، يعني ما جبل عليه الإنسان إنه والله مثلا لو صار مثلا مشكلة بيني وبين شخص آخر، أنا لما أحكي عن المشكلة إيش حقول؟ والله فلان سوى وسوى، وأذكر كل السلبيات اللي صارت في الموقف. طب أنا ممكن في نفس الموقف صارت مني سلبيات، لكن أنا ما أقولها أو ما أذكرها عشان أكون دائما في وضع المثالية. نفس الشيء بالنسبة للطرف الآخر، لو راح تكلم أو حكى لشخص آخر نفس الموال تماما، لكن الشخص الآخر هذا لو جبناه قلنا تعال احكم بيننا، حيشوف هنا وحيشوف هنا وحيقول حقيقة كاملة. فبالتالي يعني الحوار الناجح هذا شيء مهم جدا. ودائما حتى في الحوار يعني في عبارة دائما يعني احنا المفروض نركز عليها
1: أحيانا.
0: دائما نقول اجعلوا حواراتكم، اجعلوا الحوار عمار وليس دمار.
1: حلوة جميلة هذه جدا.
0: طيب أي نعم.
1: انا تركت علاقة، انهيت علاقة مستنزفة لطاقتي، علاقة سامة، علاقة مؤذية، علاقة سلبية، علاقة سيئة، ايش ما يكون تسميتنا لهذه العلاقة، يجيني احيانا شعور بالذنب عند الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص، كيف ممكن أتغلب وأتعامل مع هذا الشعور؟
0: أول حاجة أسويها أنا أسأل نفسي سؤال، هل أنا بعد ما تخلصت من هذه العلاقة ما تأثير ذلك على نفسيتي، صحتي، نفسيتي، تعاملي؟ ترى أحيانا أنا أكتشف أنه أنا فعلا كنت في حالة استنزاف وفي حالة نفسية سيئة من علاقة ما، وكنت في حالة لا يعلم فيها إلا الله، وأحيانا تجر وراها حتى أمراض عضوية، أحيانا أمراض نفسية.
1: طبعاً.
0: أحيانا تدخل الإنسان في مراحل اكتئاب وفي مراحل أكبر من كده.
1: نعم.
0: فدائما الإنسان لا يستهتر أو لا يستهون بأمور بسيطة زي هذه. يا جماعة الخير أي علاقة سامة اتركوها تماما.
1: أي والله
0: السؤال
1: لا تزعلوا المهم. عليها لأنه أعطيته فرص كفاية، استنزفته من طاقاتكم.
0: أنا ما أقول اتركوها من أول مرة، لا
1: طبعا
0: فرص.
1: تكلمنا في هذا الموضوع أستاذ وليد وشرحت لنا كيف ممكن إحنا نعالج المشاكل وكيف ممكن أتخلص من هذه. طيب سؤالنا الأخير في هذا المحور،
0: معلش اسمح لي أكمل بس جزئية بسيطة.
1: تفضل. أكيد أكيد.
0: دائما أنا أكد أنه أنا أحمي نفسي، حماية نفسي هي في المقام الأول، حماية نفسي ليست أنانية، حماية نفسي هي في المقام الأول، حماية نفسي ليست قسوة
1: صح
0: على نفسي، بل هذا هو الوعي، بل هو الوعي والإدراك الصحيح.
1: نعم. واحترام الذاتي وتقدير الذاتي. نعم. من أجل. نعم. أن أعطي، من أجل أن أكون إنسانة طبيعية منتجة.
0: نفسي نفسي أولا، هذا شيء مهم. وبعدين يعني أحيانا يعني لما نجي نتكلم ترى أنا نفسي حتى ما هو ملكي أنا لوحدي، يعني أنا نفسيتي تنعكس على من حولي، تنعكس مثلا على والدي، تنعكس على زوجي،
1: على ابنائي، على حياتي، على عملي.
0: اي نعم. فانا لما اكون مدمر نفسيا او مثلا في علاقه غير جيده فيها استنزاف، هو ما حيكون ضرر على نفسي فقط، ضررها حيمتد للآخرين من حولي.
1: أنت أشرت الآن إلى أنه أهم شيء نحمي أنفسنا من هذه العلاقات ومن هذا الاستنزاف. هذا هو سؤالنا في محورنا. ما هي برأيك النصائح اللي ممكن تقدمها اليوم لكل اللي بيسمعك من أجل أن نتجنب الوقوع في هذه العلاقات المستنزفة للطاقة، وكيف أساعد على حماية نفسي من ذلك؟
0: جميل جدا. أول حاجة، ضع حدود واضحة للجميع، وتختلف الحدود حسب العلاقة بيني وبين الطرف الآخر، حسب التجاوزات اللي موجودة من الطرف الآخر. هذه رقم واحد. اثنين، تعلم أن تقول لا، وهذا على فكرة ترى فيها كتب، ألفت فيها كتب، تعلم كيف تقول لا وأنت تعيها، هذا أمر مهم جدا. أيضا أقول اللي يخاف يقول لا، لا تخاف من قول كلمة لا، لا تجامل على حساب نفسك، أنت في قرارة نفسك، من أنت موافق لكن توافق على مضض أو توافق مجاملة للآخرين. يا جماعة أحيانا يجيني فلان يقول لي تعال أبغى منك الشغلة الفلانية، وأنا قرارة نفسي ما اللي موافق، لكن من باب المجاملة. أحيانا ممكن تجيني والدتي أو مثلا أختي أو أي أحد يقول لي والله كذا كذا كذا كذا، أنا إذا أنا ما لي مقتنع قناعة داخلية تامة وأعرف بأن هذا الأمر لو أنا وافقت عليه حيعود علي سلبا ويأثر على نفسيتي ومعنوياتي أو يستنزفني أو يرهقني ماليا أو جسديا أو صحيا، لا لا تتردد في قول كلمة
1: لا ثم لا.
0: نعم. طيب. ثالثا، أحيانا تجيني إشارات، تجيني إشارات من ربنا، أحيانا إشارات من الناس اللي حولي، أحيانا أكون نايم كده وأصحى وأنا ماني مرتاح لعلاقة،
1: عشان قلبي وعقلي بيقول لي خلاص أرحمي نفسك.
0: أيوة، فلذلك هذه الإشارات البسيطة أنا أحاول أيضا أنه أنا إيش ما أتجاهلها. تمام. أربعة، الأشخاص اللي يسحبوا طاقتي ويسحبوا كل شحناتي الإيجابية، أحاول قدر الاستطاعة أنه أنا أبعد عنهم وأختار الأشخاص اللي يقدروا طاقتي، أختار الأشخاص اللي يزيدوا شحنتي. عشان كده دائما نقول إذا إحنا والله إذا أنا جالس في مجلس أو في مكان كله كلام سلبي، كله طاقة سلبية، بعد عنه، حتى لو أنا ما أوافقهم الرأي، حتى أنا لو ما شاركتهم الحديث، أنا من مجرد أن أسمع كلامهم هذا حيأثر علي،
1: حيكس علي، صحيح،
0: حينعكس علي سلبيا حتى لو ما كنت موافقهم الرأي. فدائما في مثل ومقولة جدا جميلة، اعتزل ما يؤذي.
1: جميل جدا.
0: أي شيء يؤذيني أنا أعتزله تماما وابتعد عنه.
1: أعتقد اعتزل ما يؤذيك أيضا أول خطوة في حماية أنفسنا من هذا الاستنزاف.
0: أكيد طبعا.
1: طيب، بكلمة كيف ممكن نحمي أنفسنا بالإضافة لاعتزل ما يؤذيك، ماذا تقول لنا اليوم أستاذ وليد؟
0: دائما نقول بأن العلاقات ليست اختبار، العلاقات ليست اختبار، هي مساحة واسعة، هي مساحة واسعة تدعونا لتفكير. العلاقات دائما هي شيء إيجابي، كيف نختار أصدقائنا بعناية، كيف نختار العلاقات اللي الناس اللي في هذا العلاقة كيف أختارهم، وأختار ناس يشبهوني، يشبهوني فكرا، يشبهوني ثقافة، يشبهوني علما. يجب أن أختار علاقتي الجيدة أو علاقتي الصحية عن طريق بعض المؤشرات، يعني أختارها، أختار أي علاقة تضيف لي كشخص ولا تستنزفني. وفي الأخير بلاش مجاملات على حساب أنفسنا وعلى حساب صحتنا وعلى حساب أغلى ما نملك. الإنسان لو وصل لمرحلة أنه بدأ يفقد فيها عز نعمة يمتلكها اللي هي نعمة الصحة والعافية، خلاص حتى هؤلاء أصحاب العلاقات السامة اللي كانوا يستنزفوني هم أول من يبعد عني وأول من يستغني عني وأول من ما حأشوفه في حياتي. فلذلك نفسك أولا، وأنت كإنسان مسؤول عن الصحة النفسية لذاتك.
1: جميل. طيب احنا حننتقل لفقرة اسمها صح أو خطأ في مسار اليوم. جاهز معانا أستاذ وليد؟
0: نعم.
1: في فقرة صح أو خطأ هقول لك على ثلاث عبارات أنت تجيب بصح أو خطأ مع التعليل، في حال حابب تعلل هو أكيد الخطأ أني بنسمع التعليل، في حال هي صح وحابب تعلل أيضا لك الوقت أستاذ وليد.
0: طيب أبشري ولا يهمك.
1: أول عبارة العلاقة المستنزفة دائما تكون واضحة من بدايتها بدون أي إشارات مبكرة.
0: هذه العبارة غير صحيحة.
1: غير صحيحة.
0: غالبا يعني أي علاقة بداياتها تكون بشكل جميل، علاقة لطيفة، علاقة جميلة، علاقة طبيعية، فيها ألفة، فيها مودة، فيها احترام وإلى آخره. بعدين مع مرور الوقت تظهر كما ذكرت سابقا بعض الإشارات تيجي بالتدريج.
1: جميل.
0: يعني يطلب مني مثلا الطرف الآخر أنه أنا أتنازل عن بعض الأشياء، عن بعض المبادئ، عن بعض القيم، أو يكون في بعض الضغوطات تجي خفيفة وإلى آخره. فهي تكون على يعني على شكل اختبار لي.
1: نعم.
0: إذا والله تنازلت من البداية أو رضخت لهذه الضغوطات، بالتالي يبدأ الطرف الآخر يحاول أنه يبدأ يتوغل أكثر ويحاول أنه يستنزف أكثر وأكثر وهكذا. يعني ما في أحد بالذات لو كان هو مخطط لعلاقة مستنزفة حيجيني على طول من البداية يستنزف.
1: 100%.
0: ويكسب ثقتي ويكسب مودتي، وبعد كده يبدأ إيش ينفذ ما يريد.
1: جميل.
0: ويحصل على ما يريد.
1: العبارة الثانية الشعور المستمر بالتعب النفسي بعد التعامل مع شخص ما قد يكون من علامات العلاقة المستنزفة.
0: بكل تأكيد إجابة صحيحة. وذكرناها سابقا، إذا والله أنا بحس بتعب نفسي وتعب معنوي وحاول أنه أتجنب التواصل مع هذا الشخص، فهذا مؤشر مهم جدا جدا جدا، ويدل على أنه هذه العلاقة فعلا علاقة قاعدة تستنزف طاقتي. فإجابة صحيحة 100%.
1: العبارة الثالثة في العلاقة الصحية يجب أن يكون أحد الطرفين دائما هو الذي يعطي أكثر من الآخر، صح أم خطأ؟
0: إجابة غير صحيحة. أي علاقة صحية في العالم كما ذكرنا قائمة على مبدأ التوازن. مبدأ التوازن، أنا أعطي ويعطى لي، أمنح ويمنح لي، مو شرط يكون العطاء بالتساوي تمام في كل لحظة، لكن أنا ممكن في اللحظة هذه أعطي أكثر، الطرف الثاني المرة الجاية هو اللي يعطي أكثر. في الأخير في عندنا موضوع إيش أو عملية توازن تمام. التوازن هنا طبعا له مقاييس معينة. يعني لما نتكلم عن التوازن، إذا في تبادل اللي في العطاء من الطرفين، في عدالة في العطاء من الطرفين، ويكون هذا على المدى البعيد. يعني تكون عملية التوازن عملية مستمرة ولا تتوقف عند نقطة معينة.
1: صراحة كانت يعني نقدر نقول إنها دورة تدريبية مكثفة من أجل كيف ممكن نعرف نفسنا وكيف نتخلص من هذه العلاقات. وأتوقع اليوم كل اللي سمعك أستاذ وليد لازم يبدأ ينخل علاقاته، لأنه مثل ما ذكرت نفسنا أولا من أجل الآخرين نفسنا أولا.
0: بكل تأكيد فعلا. يعني إحنا وحاولنا يعني كمان نختصر قدر المستطاع،
1: والله كنا نتمنى أكثر بس وقت البرنامج. نعم. لكن ما شاء الله أستاذ وليد فخري، نشكرك، نشكر وقتك، نشكر هذه الكلمات الجميلة اللي أكيد حتأثر فينا وحنكون أفضل بإذن الله. كل الشكر لك أستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، كن ضيفنا في مسار.
0: يعطيك العافية أستاذة إيمان، والشكر موصول للمستمعين والمستمعات، وأتمنى أنه يعني طرحت شيء جميل وشيء مفيد للجميع، ونسأل الله التوفيق للجميع، وربي يعطيكم العافية على هذه الاستضافة.
1: شكرا لك، جعل الله في ميزان حسناتك. تحياتنا لك.
0: يعطيك العافية. شكرا.
1: وصلنا لفقرة ببساطة. ببساطة، متى ننتبه للعلاقات المستنزفة؟ في حياتنا اليومية نمر بعلاقات مختلفة، بعضها يضيف لنا طاقة ودعم، وبعضها الآخر يستهلكنا تدريجياً دون أن نشعر. العلاقات المستنزفة لا تظهر بشكل صريح في البداية، بل تتسلل بهدوء حتى نجد أنفسنا مراهقين نفسياً وعاطفياً دون أن نفهم السبب الحقيقي. السؤال المهم ليس فقط ما هي العلاقة المستنزفة، بل متى ننتبه أننا داخل علاقة من هذا النوع، لأن الوعي المبكر قد يغير الكثير قبل أن نصل إلى مرحلة الإرهاق الكامل. متى ننتبه أكثر؟ عندما تتكرر هذه المشاعر بشكل مستمر، وليس في مواقف نادرة بل دائمة. العلاقات الطبيعية قد تمر بضغط مؤقت، لكن العلاقات المستنزفة تصبح نمطاً ثابتاً من الإرهاق وعدم التوازن. ليس الهدف أن نشكك في كل علاقة، بل أن نحمي أنفسنا من الاستنزاف الصامت، هذا الاستنزاف الذي قد لا نلاحظه إلا بعد فوات الأوان. العلاقة الصحية يجب أن تمنحنا توازن، لا أن تستهلكنا تحت مسمى القرب أو الاهتمام. وصلنا للختام، كل الشكر لكم لوقتكم. الشكر موصول لضيفنا الكريم ولفريق العمل. شكرا لك رغد الحارثي من الإعداد، شكرا لك محمد المنيف من الإخراج. أجمل التحايا مني أنا إيمان بحيدرة، كونوا بخير ونلتقي الأسبوع القادم. إلى اللقاء. مسار.

0: مطلع وحكاية. حكاية
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. ولما رأيت القوم لا بد فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، أبو طالب ابن عبد المطلب، عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي، أبو طالب سيد قريش ورئيس بني هاشم بعد وفاة أبيه، ولد في مكة المكرمة ونشأ في بيت الزعامة والشرف، وورث عن أبيه السقاية والرفادة، وعرف بالحكمة والجود رغم قلة ماله وبالمهابة التي جعلته مرجعاً لقومه في المعضلات. ارتبط اسمه ارتباطاً وثيقاً بابن أخيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كفله بعد وفاة جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنوات، فأحبه حباً شديداً وقدمه على أبنائه، وكان يصحبه في رحلاته التجارية. كان أبو طالب الدرع الحصين له. وفي يوم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء أنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. فلما خشي أبو طالب دهماء العرب قال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها، مخاطبا فيها أشراف قومه، وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك من شعره أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تاركه لشيء أبدا حتى يهلك دونه. فقال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل.

ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعطون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عطب من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازلي ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعثاكل أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفضى الشراج القوابل وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل وليلة جمع والمنازل من منن وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا ما المقربات أجزنه صراعا كما يخرجن من وقع وابل وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذفا رأسها بالجنادل وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بكر بن وائل حليفان شدا عقد ما احتلفا له وردا عليه عاطفات الوسائل وحطمهم سمر الصفاح وسرحه وشبرقه وخد النعام الجوافل فهل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيذ يتقي الله عاذل يطاع بنا العدى وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكابل كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل وحتى ترى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حام الحقيقة باسلي شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتأتي حجة بعد قابلي وما ترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكلي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاف من آل هاشمين
رحمة وفواضلي. لعمري لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجزآنا لآكلي. وعثمان لم يربع علينا وقنفذ، ولكن أطاع أمر تلك القبائل، أطاع أبي وابن عبد يغوثهم، ولم يرقبا فينا مقالة قائلي. كما قد لقينا من سبيع ونوفل، وكل تولى معرضا لم يجاملي. فإن يلقيا أو يمكن الله منهما، نكلهما صاعا بصاع المكايل. وذاك أبو عمرو أبى غير بغضنا، ليضعننا في أهل شاء وجاملي. يناجي بنا في كل ممس ومصبح، فناجي أبا عمرو بنا ثم خاتلي. ويؤلي لنا بالله ما إن يغشنا، بلى قد نراه جهرة غير حائلي. أضاق عليه بغضنا كل تلعة، من الأرض بينا أخشب فمجاتلي. وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا، بسعيك فينا معرضا كالمخاتلي. وكنت امرئا ممن يعاش برأيه، ورحمته فينا ولست بجاهلي. فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح، حسود كذوب مبغض ذي دواغلي. ومر أبو سفيان عني معرضا، كما مر قيل من عظام المقاول. يفر إلى نجد وبرد مياهه، ويزعم أني لست عنكم بغافلي. ويخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل. أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة، ولا معظم عند الأمور الجلائل. ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة، أولي جدل من الخصوم المساجل. أمطعم إن القوم ساموك خطة، وإني متى أوكل فلست بوائلي. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، عقوبة شر عاجلا غير آجلي. بميزان قسط لا يخس شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائلي. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا، بني خلف قيضا بنا والغياطلي. ونحن الصميم من ذؤابة هاشم، وآل قصي في الخطوب الأوائل. وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا، علينا العدا من كل طمل وخامل. فعبد مناف أنتم خير قومكم، فلا تشركوا في أمركم كل واغلي. لعمري لقد وهنتم وعجزتم، وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل. وكنتم حديثا حطب قدر، وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجلي. ليهني بني عبدي منافع عقوقنا، وخذلالنا وتركنا في المعاقل. فإنك قوما نتئر ما صنعتمه، وتحتلبوها لقحة غير باهلي. وسائط كانت في لؤي بن غالب، نفاهم إلينا كل صقر حلاحلي. ورهط نفيل شر من وطئ الحصى، وألأم حاف من معد وناعلي. فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا، وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل. ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة، إذا ما لجأنا دونهم في المداخل. ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم، لكنا أسا عند النساء المطافل. فكل صديق وابن أخت نعده، لعمري وجدنا غبة غير طائل. سوى أن رهطا من كلاب ابن مرة، براء إلينا من معقة خاذلي. وهنا لهم حتى تبدد جمعهم، ويحسر عنا كل باغ وجاهلي. وكان لنا حوض السقاية فيهم،
ونحن الكدى من غالب والكواهل، شباب من المطيبين وهاشم، كبيض السيوف بين أيدي الصياقل، فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل، بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضواري أسود فوق لحم خرادل، بني أمة محبوبة هندكية، بني جمح عبيد قيس بن عاقل، ولكننا نسل كرام لسادة بهم نعي الأقوام عند البواطل، ونعم ابن أخت القوم غير مكذب، زهير حساما مفردا من حمائلي، أشم من الشم البهاليل ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضلي، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصلي، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل، فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافلي، فوالله لولا أن أجيء بسنة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه سورة المتطاول، حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل، رجال كرام غير ميل إنما هم إلى الخير آباء كرام المحاصل، فإن تك كعب من لؤي سقيبة فلا بد يوما مرة من تزايلي.

انحط أهل المدينة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا ذلك إليه، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فاستسقى، فما لبث أن جاء من المطر ما أتاه أهل الضواحي يشكون منه الغرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. فانجاب السحاب عن المدينة فصار حواليها كالإكليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أدرك أبو طالب

0: كان معكم من الإعداد والتقديم هيا الدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5,951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر أنت تحتضن القمر.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: التغير المناخي.
3: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل. معكم في هذا اللقاء من الإعداد علي بن عبد الله العامر. ومن التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية سليمان الرشيد. ومعكم من الإخراج حمد الرشيدان.

مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النخيل، متمنين أن تجدوا فيها المتعة والفائدة.

عزيزي صديق الظلال، إن الوقت أغلى وأثمن من أن يضيع منا فيما لا فائدة منه. لذلك عزيزي، فمن الضرورة بمكان أن يعرف الواحد منا كيف يستغل وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع والفائدة.

عزيزي المستمع، إن فوائد العسل الجمة لا تخفى بالطبع على أحد، فهو شفاء لكثير من الأمراض، وقد أظهرت الأبحاث ذلك، وقد أثبتت فاعليته في علاج أمراض الجهاز التنفسي، كما أنه يفيد في علاج حالات الأطفال ناقصي النمو، وكذلك في علاج قرحة المعدة والجروح. ومع كونه غذاء ودواء في الوقت نفسه، إلا أن الأبحاث أثبتت أيضاً إمكانية علاج الروماتيزم عن طريق الوخز الذي يقوم به النحل، كما أكدت الأبحاث التي أجريت بجامعة عين شمس بمصر جدوى السم الذي يفرزه النحل في علاج التهاب الكبد الوبائي، خاصة النوعين B و C. كما أن غذاء ملكات النحل يساعد على إفراز جميع الهرمونات وينشط العمليات الحيوية في الجسم. أعزائي، ولعلاج التهاب الجيوب الأنفية ولعلاج الحساسية في الجو، يتم مضغ شمع العسل لفترة طويلة نوعا ما، حيث يحتوي هذا الشمع على حبوب اللقاح التي يحملها النحل من الأزهار، وبذلك يعطي مناعة طبيعية ضد الأمراض الموسمية خاصة التنفسية.

0: وعن القلق نقول: وصف حكيم علاجاً للقلق الذي يعصف بحياة الناس، فقال: إن أمواج المحيط الصاخبة والمتقلبة لا تعكر هدوء قاع المحيط ولا تقلق أمنه. وهكذا المرء الذي تعمق إيمانه بالله سبحانه وتعالى في نفسه يظل دائماً محتفظاً باتزانه، ويكون دائماً مستعداً لمواجهة أي نوع من المشكلات والمصاعب. وهذه رؤية حول الحياة، قال أحدهم عنها: الحياة حصان، إما أن تنطلق به وإما أن ينطلق بك. عزيزي المستمع، فضلاً احذر الذين يضحكون على لا شيء وعلى كل شيء. أعزائي، أثار تسجيل مخالفة مرورية عجوزاً سويسرية تبلغ من العمر 84، حيث فوجئت هذه السيدة بتسجيل مخالفة لسيارتها في وقت كانت فيه خارج سويسرا، وكانت قيمة المخالفة 13 دولارا. وبعد أن رفعت قضية ضد مرور مدينتها، تبين لها أن حفيدها الصغير قد استخدم سيارتها أثناء غيابها، مما جعلها تسعى لطلب الصلح مرة أخرى مع المرور، مقابل أن تدفع تعويضاً مقداره 914 دولاراً. وكما قيل، يفعلها الصغار ويقع فيها الكبار.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: برنامج شعبي يكتبه ويخرجه عبد الرحمن المجرم.
1: أقول يا سارة، تبون شيء أجيب لكم معي؟
2: أبد، ما نبي إلا سلامتك وتروح وتجيب السلامة، بس لا تطول الغيبة علينا.
1: أبدا، وشرط بمجرد ما يخلص شغلي أجي على طول. المهم تبون شيء صحيح؟
2: اسمع يا إبراهيم، في عندهم هناك البان زين وفي زعفران طيب، لا تنسى الله يخليك يجيب لنا شوي معك.
1: يا حليلج، هذا كاتبينه في المذكرة من زمان، غير شيء بس.
2: أبد، ما نبي إلا سلامتك، بس ما قلت لنا كم يوم تبون تقعدون في ذاك؟
1: أنا منتدب أنا وأبو خالد وأبو سليمان وأبو عادل لمدة شهرين، وبصراحة ما ندري حين نخلص المهمة، في شهر أو شهر ونصف أو شهرين أو بعد يمددوا لنا، والله ما ندري.
2: طيب وين تبون تسكنون فيه؟
1: الحقيقة إحنا سألنا عن الفنادق وقالوا ما في فنادق، لكن يمكن نستأجر بيت جميع ونسكن فيه ونسوي عزبة كلنا الثلاثة.
2: أنتم ثلاثة ولا أربعة؟
1: أقصد أنا وزملائي، يعني أنا الرابع.
2: زين، أجل وداعة الله، بس متى الروحة؟
1: المشي باكر الصبح، بس ولموا كل ثيابي وحطوهن في الشنطة الحمراء الكبيرة. ها،
2: ما يخالف، ابشر.
1: تكفين يا سارة، لا تنسين شيء، وحطي كل اللي وصيتك عليه.
2: زين، ما يخالف.

0: سالي
1: سالي
2: يس ماما.
1: تعالي وهاتي معك الشنطة الحمراء هذه.
2: أوكي ماما.
1: هاتي ثياب عمت وغترته وطواقيه من الكوي وحطيهم في الشنطة، وأنا أبي أروح أجيب باقي الأشياء اللي هو يبي.
2: ماما بابا فين روحي؟
1: بابا باكر يبي يسافر، يعني شغل مال بابا ودى سفر، أنت فاهمة؟
2: يس ماما.
1: زين أجل عجلي هاتي الثياب وحطيهن في الشنطة يلا.
2: أوكي ماما.
1: وهاتي بعد الفوطة الحمراء من عندي وحطيها له في الشنطة يلا يا سالي، تكفين عجلي.

0: اسمع أبو سليمان، أنت وأبو عادل وأبو خليل.
1: تفضل قل وش عندك يا أبو خالد.
0: هذه الشقة لقيناها ومفروشة، وأجارها الشهري 2000 ريال، يعني كل واحد عليه 500 ريال. ها وش قلتوا يا جماعة؟
2: أنا موافق.
3: وأنا موافق. وأنا طبعا موافق.
0: زين، أجل نبي ناخذها ونتوكل على الله ونجيب عفشنا من أبو ثامر جزاه الله خير.
2: الحقيقة ما قصر ابن الحلال 3 أيام وهو قايم من بنا على أتم استعداد.
0: ما قصر ابن الحلال وكثر خيره، بس الحمد لله حنا بعد من تدبين ويجينا مصلحة، ولهم الواجب ان احنا نضيق على الرجال ونعطل عن شغله.
2: صحيح صحيح.
0: اجل خلاص، انتم روحوا جيبوا الشناط من بيت ابو ثامر، وانا ابي اروح للرجال واعطيه القروش وعلمه ان حنا خلاص استاجرنا الشقه.
2: انت ثيابك كلها في الشنطه يا ابو خالد؟
0: اي نعم، ومالي ولا شيء من طالع.
2: اجل بجيب الشنطه معي يا ابو خالد.

0: اسمعوا عاد يا جماعة، حنا هالحين سكننا في الشقة، ها وش رايكم نقسم العمل علينا؟
1: والله اللي تشوفه يا ابو خالد، حنا ما نطلع عن شوفك.
2: اي نعم، مثل ما قال ابو عادل، لكن انا عندي اقتراح.
3: خير، وشو؟
2: انا رايي ان خدمة البيت تكون كل يوم على واحد منا.
4: ها؟ يعني ايه؟ يعني وشلون يا ابو سليمان؟
2: يعني عليك يوم، وعلى يوم، وعلى ابو عادل يوم، وعلى ابو خالد يوم.
4: اي انا عارف يعني، بس يعني وشلون يعني قصدك يعني وشو؟ انا ترى الى هالحين ما بعد فهمت.
2: يعني يا ابو خليل كل يوم خدمة البيت على واحد منا.
0: شايف يا ابو خليل، الجماعة اتفقوا على ان كل واحد منا يقوم بخدمة البيت، يعني يطبخ ويسوي الشاهي ويسوي كل شيء، فهمت؟
4: اي هالحين فهمنا. شفت يا ابو سليمان العالم اللي تعرف تفهم.
2: المهم زين اللي فهمت يا ابو خليل.
1: بالله عليك انت وشلون قبلوك في الوظيفة؟
4: حتى انت بعد يا ابو عادل بديت تتريق. لكن هين ابو عادل هين، شوف بعدين.
1: انا عاد عندي اقتراح اضافي على اقتراح ابو سليمان.
0: خير، وشو؟
1: انا شايف ان شغل البيت على واحد منا بيصير واجد، لكن لو نخلي شغل البيت كل يوم على اثنين منا ثاني يصير احسن، ويتعاونون بعد. ها وش قلتوا؟
2: انا موافق، لكن ابي اصير انا وابو خالد.
4: وانا وانت يا ابو عادل.
1: زين، تعرف تطبخ يا ابو خليل؟
4: ها؟ لا، اجيب المقاضي وتطبخ انت.
1: تعرف تكنس يا ابو خليل؟
4: لا والله ما اعرف.
1: تعرف تسوي الشاهي؟
4: ايه اعرف.
1: تعرف تغسل المواعين؟
4: لا اكره، ما علي هو غسل المواعين.
1: زين، اجل ما دام ان ابو خليل ما يعرف الا للشاهي، فانا من رايي ان كل يوم تصير خدمه البيت على واحد منا يا الثلاثه، انا وابو خالد وابو سليمان.
4: وانا يا ابو عادل.
1: انت يا ابو خليل يلا علشان الزماله نتسامح معك ونخليك قهوجي للشله.
5: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان.
6: زمان اول يا ليت يعود.
5: الاذاعه زمان.

عزيزي المستمع، القصة القصيرة من الفنون الأدبية الراقية. في كل أسبوع نعرض لقصة قصيرة ثم نلتقي بصداها في برنامج قصة وصدى وصدى وصدى.

قصة وصدى يصحبكم خلالها إبراهيم التركي، خالد الشهوان، والمخرج أحمد عبد الله داود.

أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القصة بعنوان ليلى والشعرة البيضاء للكاتب محمد عبد الرحمن الغماس، المصدر من المجلة العربية جمادى الآخر 1412 للهجرة.

دار أبيها ترى من على بعد، فهي تقع على مشارف ذلك الجبل الصغير، تحيط بها الأشجار من كل جانب. الجدران تحكي قصة عصر مضى، الأقبية والسقوف تمتلئ بعشاش الطيور، والعنكبوت أيضا لها حصتها من تلك الأقبية والسقوف، فبيوتها كثر وقل أن تجد ركنا أو زاوية إلا ويشتكي من مزاحمة تلك البيوت له. دور الجيران تقع على مقربة من دار أبي ليلى، صديقاتها وزميلاتها في المدرسة

يزرنها وتزورهن. روتينها اليومي يشدها من العمق، يطوي بها المسافات إلى ألق القلق والانكسار. كانت في منتهى الجمال، غضة ندية تزهو بروح الشباب ونضارته، لكنها كانت أشبه بقطعة أثاث في بيتهم ذاك. لم تكن هي وحدها صاحبة المشكلة، والداها أيضا يملكان الرصيد نفسه. إنهما يعانيان من فراغ وجفاف، لكنهما لا يملكان إلا أن يرضيا نوازع تلك البنية. في كل وقت يأتيها خطاب، وفي كل مرة تضع ليلى رأسها في حفرة عميقة مختبئة بذلك عن أنظار أولئك. لكن ماذا تنتظر تلك الفتاة؟ أهي راغبة عن العرس؟ أم هو العرس قد نكص بقامته وأرجف يزمجر بهامته عنها؟ الجواب لديها. وفي يوم من الأيام، يوم رائع المناخ جميل الديباجة، قررت ليلى أن تزور بعضا من صديقاتها. علها تجد عندهن بعضا من سلوى وبعضا من سرور. كان لابد لها إذن من الوقوف برهة أمام المرآة لإصلاح نفسها ببعض الأصباغ والمساحيق. بدأت في اللت والعجن، وبدأ عندها مسلسل لحديث نفسي: أف، ما هذا؟ أكاد لا أصدق. شعرة بيضاء؟ لا، ليست كذلك. لا، بل هي كذلك. إذن من أين أتت؟ لعلها تكون قد علقت بي من أحد العجائز، سأجذبها بيدي. إنها شديدة الالتصاق، تكاد تؤلمني. الجذب وحده لا يفيد، لابد من جزها. لقد بلغت من العمر عتية، ما بالي لا ألوي على أحد من أولئك الذين يقرعون الأبواب كل يوم طالبين يدي من أبي. ما بالي لا ألقي لهم بالا. أهو الكبر والغطرسة؟ أم هو التفرد في حب الذات؟ لا أدري ماذا أسميه. خطت خطوتين للوراء، تركت كل مسحوق أمامها وطفقت تنظر بعين الجد عن مأوى لتلك الشعرة العجوز. ثم خطت خطوتين إلى الأمام، سأنزعها. ها هي تعيش في غيهب شعري، ها هي تغوص في فروة رأسي. سألقي بها في الخارج، إنها واحدة لا تضر، فأنا لازلت أرتوي من نبع الشباب الفياط. وختمت مقالتها هذه بالخلاص فعلا من تلك الشعرة التي أصبحت هي هاجسها الذي لا يغيب عنها. نظرت لعقارب الساعة، إنها تشير إلى 5 عصرا. أوه، لقد تأخرت عن صديقتي بسبب تلك الشعرة. قالت هذه العبارة ثم خرجت مسرعة حتى وصلت منزل صديقتها منى. طرقت الباب، فتح لها، ألقت السلام وجلست، ثم غابت عمن حولها. كانت الشعرة شاغلها ولازالت كذلك. إنها أخطبوط يطاردها، يحاول اصطيادها. فكرها مشغول ونفسيتها متعبة داخلها. عيناها تحاولان النهوض من سرادق الأحلام والأماني التي ضاعت في خضم الهواجس. إنها تخشى من الشعرة أن تعود، أن تنمو من جديد. لفت هذا الحدث انتباه صديقتها منى، قالت لها: ما بك يا ليلى؟

0: تبكي على غير عادتك. كنت تأتين إلي ضاحكة مسرورة، لكن تعابير وجهك اليوم وملامحك تدلان على أنك تعيشين حالا أخرى وهما آخر. ردت ليلى: لا، لا شيء يشغلني غير ماذا؟ أبدا، لا تهتمي للأمر، إنه شيء بسيط. قالت منى: أنا صديقتك ومن الممكن أن أقوم بمساعدتك.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
1: هوا بلادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي، هوا بلادي اللي يأتيكم على إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي ريديو بلس. نرحب بالجميع ونذكركم بموعد البرنامج الدائم اليومي من الخامسة وحتى تمام الثامنة مساء. نرحب بكل من يتابعنا ونتمنى لكم إن شاء الله مساء جميل وسعيد في خلال متابعة برنامج هوا بلادي وجميع برامج إذاعة الرياض. ثلاث ساعات سنقضيها معكم في هوا بلادي، نتنقل في محافظات ومناطق المملكة ونأتي بالأخبار الجميلة والرائعة وأيضا تغطية المراسلين. إن شاء الله حنكون معكم في جولة في أنحاء المملكة العربية السعودية، جولة جميلة ورائعة يومية من طاقم عمل برنامج هوا بلادي. نتمنى لكم إن شاء الله وقت ممتع معنا وحياكم.

0: نرحب فيكم مستمعينا ونمسي عليكم ونتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله، وأربعة لطيف خفيف يعني إن شاء الله كان من بداية الصباح ويستمر إلى نهاية اليوم. لا تنسون يعني إن الأربعة يمهد لدخول الخميس، فبالتالي المفروض أنك مستانس ومبسوط، خصوصا أنه هذا الأسبوع بالنسبة اللي ما تكلفوا بالعيد قصير.
1: تقصدي مين يعني؟
0: ما أدري قصير فقصير يعني كنا
1: ثلاثة أيام ماشي.
0: أي توك جاي من إجازة وراجع لإجازة نهاية الأسبوع.
1: معلش لا تحسدونا يعني اللي كانوا مداومين الله يوفقهم إن شاء الله ويسر أمرهم، ورجعنا إن شاء الله للدوامات، وإن شاء الله يعني قرب نهاية الأسبوع والويكند ويستمتعون. أي
0: مهم يقولوا بس إن الشخص لما يرجع من إجازة يعاني اكتئاب مع بداية الدوام، فيصير شوي كذا مو مضبوط مو مرتاح، منتظر إيه منتظر متى يجي أول ويكند علشان يبدأ يرتب أموره. فهذا الويكند قريب خلاص يعني ما لكم عذر تزعلون تضايقون أبد. دوام ثلاثاء أربعاء خميس بتريح جمعة وسبت، يعني ما دوم ثلاثة أيام. فنتمنى للجميع مساء جميل، ومن ضمنهم طبعا مخرجنا محمد الحميضي اللي توه نفس الشيء توه مداوم.
1: العام بخير محمد.
0: وأيضا نمسي على فريق عملنا من إعداد نور مطيري وعيش الزير، وإحنا بنكون معكم من خلف المايك إن شاء الله زميلي علي الشهري، وأنا معكم تهاني عطيف حتى الثامنة بإذن الله.